0: صباح الخير من مكان. السادسة إلا ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 17 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، وصفد وأورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان حتى السادسة، موعدكم مع نشرة الأخبار. نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان نتنياهو يزور أبوظبي سرا ويلتقي الرئيس الإماراتي بن زايد. نبأ يفيد بأن القاهرة حذرت إسرائيل حذرت أورشليم القدس 3 مرات من هجوم وشيك لحماس قبل 7 أكتوبر. إسرائيل تلغي اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 6 في أورشليم القدس، قام أمس رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة أبوظبي واجتمع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. هذا ما كشفت عنه القناة 12 الليلة الماضية، مضيفة أن الزيارة استغرقت 4 ساعات. وقال مصدران مطلعان إن نتنياهو توجه إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، ويأتي ذلك في ظل ما يتردد حول تلقيه تحذيرات مسبقة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. إلى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس المخابرات المصري عباس كامل هاتف نتنياهو لتحذيره من وقوع هجوم وشيك من غزة قبل المذبحة بأيام. وأضافت الصحيفة أن المحادثة أجريت بعد تجاهل إسرائيل تحذيرين سابقين للقاهرة بهذا الشأن. قررت إسرائيل إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله ردا على حظر أمستردام استيراد منتجات يهودا والسامرة وشرق أورشليم القدس وهبط الجولان. وقال وزير الخارجية ساعر إن عليهم إعادة الوثائق الدبلوماسية في غضون أسبوع. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا قريبا جدا في الحرب مع إيران. وأضاف في سياق مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه قد يتم تسديد ضربات جديدة إلى الجمهورية الإسلامية قبل انتخابات التجديد النصفي. في ترشيح ألقيت البارحة قنبل على أحد المنازل، مما أدى إلى إصابة فتاة عمرها 16 عاما بجروح متوسطة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الخلفية جنائية. في نوفا جليل أسفر ليلة الفائتة تصادم سيارتين عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. منيا منتخب إسرائيل كرة القدم بخسارة قاسية أمام إيرلندا بنتيجة 0-3 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية ليتذيل ترتيب المجموعة 7. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن اللاعبين الإيرلنديين رفضوا مصافحة نظرائهم الإسرائيليين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار محلية في المرتفعات الشمالية والوسطى. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه، لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في مكان صحافي نت.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي الموافق 17 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعو تحرنوت هآرتس وأبرز ما جاءت فيه من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، ترامب يدعو إيران لاستئناف المفاوضات وإيران تهدد سنرد على أي عدوان. زيارة غير معلنة لنتنياهو إلى الإمارات يلتقي خلالها مع الأمير بن زايد. قبل الانتخابات بشهر المصادقة على تشكيل القوائم والأحرف التي ستظهر على أوراق الاقتراع للأحزاب. إسرائيل تقول إنها كانت تعلم كل شيء عن تحركات والمخبأ أو مخبأ الأمين العام السابق حسن نصر الله. منتخب إيرلندا يفوز بثلاثية نظيفة على نظيره الإسرائيلي في لقاء مشحون جرى أمس. وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ جولتنا من صحيفة معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى إغلاق الحساب. بعد 3 سنوات إسرائيل تقوم بتصفية عضو الجهاد الإسلامي ساهر صقر الذي كان من بين الذين ساعدوا في خطف نوع أرجمني واقتيادها إلى قطاع غزة في هجوم 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي والشباك أعلنا في بيان مشترك تصفية قيادي كبير في الجناح المسلح لحماس الأسبوع الفائت في شمال قطاع غزة، وهو محمد حمد غباين الذي كان ضالعا أيضا في احتجاز عدد من المخطوفين بينهم عمري ميران وكيت سيجال وألون أوهيل. كما عكف غباين في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات والإسرائيلية ومواطني الدولة، وعمل على ترميم قدرات حماس وشكل تهديدا مباشرا. معرف وكذلك يدعوت أحرنوت تنشر صورة لساهر صقر وتقول إنه تم إغلاق الحساب مع هذا المخرب الذي كان ضالعا في خطف نوع أرجمني. كذلك صحيفة دعوت أحرنوت تكتب بأنه بعد 3 سنوات تم إغلاق الحساب وتصفية عضو الجهاد الإسلامي ساهر صقر. صحيفة معريف أيضا على الرابعة منها تقول إن الحارس الشخصي لزعيم حماس سابقا إسماعيل هنية حصل على الجنسية البريطانية وخطط للقيام باعتداءات ضد يهود في أوروبا. وتكتب معريف أن الحارس الشخصي السابق لإسماعيل هنية زعيم حماس الذي اغتيل قبل 2 عامين في إيران حصل على اللجوء السياسي والجنسية في بريطانيا، لكنه لم يعتقل بعد الاشتباه في تخطيطه لهجوم واعتداء ضد التجمعات اليهودية والإسرائيلية في أوروبا. كان من المقرر أن يقع هذا الهجوم في الذكرى السنوية 2 لمذبحة 7 أكتوبر. وتتابع معريف أنه بحسب تحقيق أجرته صحيفة الساندي تايمز البريطانية، فإن المشتبه به الذي يحظر الكشف عن هويته بموجب وثائق قانونية ويشار إليه بالسيد إكس كان ضمن فريق الحماية الشخصية لهنية في غزة، وانتقل إلى بريطانيا قبل أكثر من عقد من الزمان، حتى أن وضعه كلاجئ كان معروفا للجميع. وعاش إكس في إنجلترا كمستشار حاسوب تحت اسم مستعار، وغير اسمه القانوني عدة مرات وعاش حياة تبدو طبيعية. ويواجه إكس الآن خطر تسليمه إلى ألمانيا، حيث يتهم بأنه شخصية محورية في مؤامرة لاستهداف مراكز الجالية اليهودية والدبلوماسيين الإسرائيليين. كذلك خطط للقيام باعتداءات ضد المظاهرات المؤيدة لإسرائيل في ألمانيا أو النمسا، وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية NCA بعد أن كشف الموساد الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الألمانية عن هذه المخططات التي كان ينوي السيد إكس. كما تكتب معريف كان ينوي التخطيط والقيام بها. نكون مع أول أغنياتنا ثم نعود.

15 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نواصل قراءة العناوين في الصحف العبرية. في الثامنة من معريف، ترامب متفائل، أسعار النفط في العالم سوف تنخفض مع نهاية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حديث مع الصحفيين قال ترامب إنه متفائل من أن في حديث للصحفيين تكتب معريف، في حديث الصحفيين تفاخر الرئيس ترامب بمرور كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز الليلة الماضية، في نفس الوقت الذي كانت فيه الإدارة تؤكد أن هناك مواجهة سوف تبدو في الأفق، أو أن إيران لم تلتزم بالشروط وما تعهدت به في مضيق هرمز، وأن الإدارة الأمريكية تحكم قبضتها على الوضع في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه متفائل، ولكن هناك تفاؤل حذر وربما بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران.

إيران وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد العالمي. أسعار النفط ستشهد انخفاضا بمجرد انتهاء النزاع، سينتهي هذا النزاع قريبا يقول ترامب. وفي الحديث للصحفيين على متن مروحية متجهة إلى إلينوي، تفاخر بمرور كما قلنا بمرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليل، رقم قال إنه يتجاوز بكثير الكميات المسجلة قبل اندلاع الحرب.

كلمات الرئيس ترامب حظيت بدعم كامل من وزير الطاقة الأمريكي كريس ريث، الذي أيضا قدم بيانات رقمية تدعم الرواية الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قال إنه خلال الأسبوع الماضي مر أكثر من 20 بليون برميل عبر مضيق هرمز، وهي كمية تتجاوز المستويات المسجلة قبل بدء النزاع العسكري. في المقابل، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن في مقابل أيضا مع صحفيين وفي أحاديث بأن أي سفينة لن تمر عبر مضيق هرمز إلا وفق الشروط التي وضعتها إيران، وفقط إذا ما سمحت لها إيران بالمرور، وهو ما يتناقض مع ما يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب. إيران أيضا استمرت في التهديد وتوجيه الوعيد للولايات المتحدة إذا ما أقدمت على توجيه أي هجوم أو ضربات إلى إيران، وتكتب بمعرفة أن إيران تتمسك بالدبلوماسية وتلوح بمفاجآت بعد رفض ترامب مقترح هرمز. عراقجي قال إن شروط طهران لإعادة فتح المضيق واضحة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه مرتبطة باستيفائها، وشدد على أن الحل التفاوضي هو السبيل للخروج من الأزمة. وكان ترامب قد دعا إيران لاستئناف المفاوضات هذا الأسبوع.

في الجبهة اليمنية موجة جديدة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أراضي المملكة السعودية. الحوثيون يستمرون في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، ويتسع نطاق هذا القتال كما تكتب معاريف. التحالف الدولي الذي تقوده الرياض أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن منظومات دفاعه الجوي اعترضت صاروخين باليستيين في خميس مشيط، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه منطقة الرياض. هذا التصعيد أيضا ينعكس على الحياة اليومية في السعودية، حيث تحولت المدارس في العاصمة الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع بعد أن تلقى أولياء الأمور شعارات بإغلاق المدارس والانتقال إلى المنصة الإلكترونية التعليم عن بعد.

أيضا تكتب معريف بأن فيما يتعلق أيضا بالقضية أو بالملف الإيراني بأن الضغط الاقتصادي على إيران كبير جدا وهو فعال. هذا ما أفادت به مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن النشاط العسكري الأمريكي في مضيق هرمز فعال للغاية، ويصعب على الإيرانيين ممارسة الضغط حيث يواصل الموساد عملياته ضد إيران. الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام. إسرائيل لا تتعجل في تحديد موعد لإتمام هذه العملية. إسرائيل ترى أيضا أن مساعي إيران للتأثير على أسعار النفط في العالم قد بلغت أقصاها، وأن انخفاض أسعار الوقود ناتج عن تحركات أمريكية وسعودية. الأمريكيون قادرون على نقل ناقلات النفط إلى أسواق الشرق والغرب بكميات مماثلة لتلك التي كانت سائدة عشية إغلاق مضيق هرمز. نكون مع أغنية ثم نعود.

0: 27 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. قبل أن نتابع قراءة عن عناوين الصحف نتحول إلى الزميلة سماح حسنين بكرية مع أبرز عناوين جولة الصباح التي ستذيعها في السابعة. صباح الخير سماح.
1: صباح الخير عبد الله. صباح الخير مستمعينا في كل مكان. أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية ليوم جديد. سنكون مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرية لأبو ظبي ولقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد. عندنا سنكون مع التحركات على الساحة الحزبية خصوصا في إعقاب لقاء قادة أحزاب المعارضة ضمن معسكر التغيير واستطلاعات الرأي الأخيرة. جديد الملف الإيراني أيضا وتوجه الطرفين الأمريكي والإيراني نحو جولة جديدة من المفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي. سنكون مع قرار المستشارة القانونية للحكومة تأجيل طرح مشروع بناء جديد في منطقة E1 إلى ما بعد الانتخابات العامة في البلاد. في ملف غزة سنلقي الضوء على لقاءات أعضاء مجلس السلام في الأمم المتحدة في إطار خطة إعمار القطاع. سنكون كذلك مع تصريحات مفتش عام الشرطة مع استكمال استعدادات سلطة المطارات للتعامل مع الازدحامات المتوقعة خلال فترة عيد العرش الحالي. بالإضافة طبعا إلى الرياضة واللقاء الكروي بين منتخبي إسرائيل وإيرلندا والذي انتهى بخسارة إسرائيل بالنتيجة 3-0 ضمن تصفيات الأمم الأوروبية. هذه أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية التي تأتيكم عند السابعة وتنقل مباشرة عبر شاشة مكان حتى الثامنة. وسنكون معكم في الطاقم في الإعداد مريا عبد ربه، من الإنتاج أحمد عويسات، ومعي في التقديم سماح حسنين بكري. انتظرونا. إليك عبد الله من جديد.
0: شكرا للزميلة سماح حسنين. نخرج مع فاصل إعلاني.
2: الليلة على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نتابع قراءات عناوين من الصحف العبرية. نستمر مع معاريف على الثانية منها. بعد مناقشة وتصويت وافقت لجنة الانتخابات المركزية على أو برئاسة القاضي نعم سلومبرغ، وافقت أمس على قوائم المرشحين للكنيست للانتخابات القادمة والسادسة والعشرين. طبعا وافقت على الأحرف المخصصة لهذه القوائم، كذلك وافقت على 38 قائمة قدمت إلى الانتخابات. لم تحصل كل قائمة على ما أرادته، تكتب معريف، حيث حصل أو طلب حزب بنت الذي حزب بياحد الذي يقوده نفتالي بنت ويائير لبيد طلب الحصول على الحرف بي، لكن بما أن حزب عثمان يهوديت الذي يقوده بن غفير طلب أيضا الحرف بي، واستخدم الحرف أيضا في الانتخابات البلدية الأخيرة. فقد قررت لجنة الانتخابات أنها حزب عثمان يهوديت سيحصل على الحق في هذا أو في استخدام هذا الحرف. إذن المصادقة على الأحرف والقوائم التي قدمتها الأحزاب الإسرائيلية لإجراء الانتخابات القادمة. في معاريف أيضا وتحت عنوان الصورة الكاملة، تكتب على السادسة منها قصور وفلل برك ونوافير، أعمدة رخام، سلالم فاخرة، الوثائق التي تفضح وتحطم الرواية الفلسطينية عن الفقر الفلسطيني في الضفة الغربية. وتتابع معريف وتكتب أن منظمة ريجافيم اليمينية أطلقت ونشرت ألبوما للعمار في الضفة الغربية بعنوان العقارات تحت الاحتلال. هذا الألبوم يعرض 100 فيلا فاخرة تم بناؤها في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في الوقت الذي لا يسمع فيه العالم إلا عن المعاناة والفقر والأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون. وتقول منظمة ريجافيم اليمينية إنه في يوم تصوير واحد تم توثيق ما لا تريد أوروبا أن تراه في الضفة الغربية. أوروبا تريد أن ترى فقط المعاناة والفقر، بينما هناك حمامات سباحة، نوافير، سلالم رخامية، قصور كبيرة فسيحة تم تصويرها في الضفة الغربية وتدل على الرفاهية التي يعيشها الفلسطينيون. الكتاب يوثق أيضا الذي يحمل عنوانا ساخرا العقارات تحت الاحتلال، يوثق كما تكتب معريف أكثر من 100 عقار من فيلل وبيوت كبيرة في أنحاء الضفة الغربية. تم توثيق جميع المنازل في هذا الكتاب خلال تصوير فوتوغرافي من قبل منسقي مشروع ريجافيم، هذه المنظمة اليمينية التي تقوم بتصوير عمارات وأماكن وبيوت كبيرة. تقول إنها بنيت في أيضا في مناطق تحت تعود للسيطرة الإسرائيلية، وتطالب منظمة ريجافيم الإدارة المدنية والحكومة الإسرائيلية بهدم هذه المنازل وهذه العمارات. ننتقل إلى صحيفة يدعوت أحرنوت. في صحيفة يدعوت أحرنوت تتحدث الصحيفة وتنشر صورة كبيرة لحسن نصر الله على صدر صفحتها الأولى، وتقول أنه بعد عامين لتصفية أو من تصفية حسن نصر الله، فإن نصر الله لم يكن يصدق بأن إسرائيل سوف تذهب حتى النهاية. هكذا تكتب بيدعوت أحرنوت بأن نصر الله لم يصدق أن إسرائيل ستقوم بالذهاب إلى النهاية وتقوم بتصفيته على هذا النحو. لم يتوقع أن إسرائيل كانت تعلم كل شيء عن تحركاته، عن مكان نومه، عن ماذا كان يأكل، ماذا كان يحب أن يأكل وماذا يحب أن يفعل، أين كان يذهب. إسرائيل كانت تتابع تحركات نصر الله، المواقبة التي استمرت لسنوات، كنا نعرف متى ينام وماذا يحب أن يأكل. لكن نقطة التحول التي أعقبت عملية جهاز النداء، أدرك حزب الله أنهم لا يملكون أي سيطرة على أي شيء بعد عملية التي قام بها الموساد في الأجهزة اللاسلكية التي قام بها ضد حزب الله. أدركت عناصر حزب الله أن هناك شيء خطأ في الأمور، وأن إسرائيل كانت تعلم كل شيء، وأن جهاز الموساد اخترق اخترق منظمة حزب الله ويعلم الأمور كثيرة عنها.

صحيفة إدارة أحلانوت تفصل أكثر حول هذا الموضوع على صفحتها الرابعة وتكتب: لقد عرفنا كل شيء عن حسن نصر الله. وتكتب بشهادات القادة الذين قاموا وشاركوا في عملية تصفية حسن نصر الله، كيف أن المراقبة استمرت عقدا من الزمن، مرورا بالاكتئاب العميق الذي كان يعاني منه حسن نصر الله، وصولا إلى الساعات المتوترة التي تقرر فيها إلقاء 83 طنا من القنابل على الملجأ الذي كان يقيم فيه. كنا نعرف مكانه حتى قبل 7 أكتوبر، كان يقيم في مجمع كبير نسبيا، وألقينا أكثر من 83 طنا من القنابل. لقد كان عملا احترافيا، يقول أحد المشاركين في هذا الهجوم الذي أدى إلى تصفية حسن نصر الله. أيضا في صحيفة إدعوت أحلانوت زيارة غير معلنة لنتنياهو إلى الإمارات. رئيس الوزراء نتنياهو اجتمع في الإمارات مع رئيسها محمد بن زايد يوم الأحد في زيارة غير معلنة، حسب ما وردته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية. لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة. تأتي هذه الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي كانت قد نشرته صحيفة هآرتس، وأكدت من خلالها أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد كان قد حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، حذره أن حماس تنوي القيام بعمل أو هجوم ضد إسرائيل. وقالت القناة 12 إن نتنياهو التقى مع رئيس دولة الإمارات ووصل على طائرة خاصة وبقي هناك طوال اليوم. الإمارات امتنعت عن نفي أو تكذيب هذا الخبر حول تحذير بن زايد لنتنياهو. ورتأتي هذه الأخبار في وقت، كما تكتب بصحيفة معريف، في وقت أي خبر قد يؤثر على مجرى الانتخابات في إسرائيل. التعقيب الإماراتي جاء مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يقومون ببناء حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن. إسرائيل مارست ضغوط على أبوظبي من أجل نفي هذا التقرير، حسب ما ذكرته ونشرته صحيفة أيضا إدعوت أحلانوت وموقع وينت الإخبار. نكون مع أغنية ثم نعود.

أجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. الصحف العبرية أيضا تناولت المباراة التي جرت أمس بين إيرلندا وإسرائيل. يدعوت أحرنوت في عنوان على الصفحة العاشرة حول هذه المباراة، كتبت: الكراهية في الهواء، كانت هذه المباراة مليئة بالكراهية، كان الإيرلنديون لطفاء بما يكفي لحضور المباراة، لكنهم أظهروا احتجاجهم من تجنب التواصل البصري مع اللاعبين الإسرائيليين، وقاموا بإحناء رؤوسهم أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي هاتكفا، ورفضوا المصافحة. اللاعبون الإيرلنديون رفضوا مصافحة نظرائهم الإسرائيليين. منذ انضمامها إلى أوروبا قبل 3 عقود ونصف لم يشهد المنتخب الإسرائيلي مثل هذه العداوة الذي شهدها الليلة الماضية في ملعب دوفر في المجر قبل صافرة البداية المباراة ضد الفريق أو المنتخب الوطني الإيرلندي، التي انتهت طبعا هذه المباراة انتهت بفوز المنتخب الإيرلندي بثلاثية نظيفة في لقاء مشحون جمع المنتخبين في منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. المنتخب الإيرلندي لم يكن يريد أن يخوض المباراة ضد إسرائيل، لكن بعد أن صوت اللاعبون نتيجة 14-8 جرى تصويت داخل أو بين اللاعبين للمشاركة في هذه المباراة. إذن كما عنونت دعوات أحرنوت، كراهية كانت تملأ الجو في هذه المباراة بين إيرلندا وإسرائيل، انتهت بفوز إيرلندا 3-0.

في صحيفة آرتس أيضا صحيفة تتحدث عن الملف الإيراني. إيران تعترف بقوتها الفاعلة في مضيق هرمز وقد تسعى إلى التوصل إلى اتفاق. وتكتب هآرتس بأن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني يتصرف كما لو أن الوقت في صالحه. تستمر المفاوضات غير المباشرة ببطء مع بقاء خطر التصعيد قائم. نتنياهو سافر إلى الإمارات والتقى بالرئيس بن زايد. تكتبها آرتس أيضا في صفحتها الأولى. عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر يتزايد الغضب بسبب المنشورات الأخيرة. منشورات أخيرة بأن بالنسبة للعائلات المتضررة في 7 أكتوبر فإن الأيام المشرقة ما زالت في بدايتها. مع اقتراب هذا اليوم أو الذكرى لهذا اليوم يبرز التساؤل عما إذا كان هناك من يتم أو يجب أن يتم تسليط الضوء على هذه القضية. قضية من يتحمل المسؤولية عن ما جرى في 7 أكتوبر. خاصة قبل موعد الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يجب أن يكون لما جرى في هذا اليوم أو في ذكرى هذا اليوم هناك تأثير لإيقاظ من ما زالوا نائمين أو لم يأخذوا العبر مما جرى في 7 أكتوبر كما تكتب صحيفة هآرتس.

ننتقل إلى مواقع الصحف العربية. في موقع صحيفة كل العرب منتخب إسرائيل يخسر أمام إيرلندا بثلاثية نظيفة في مواجهة مشحونة. مصادر عبرية: نتنياهو زار الإمارات والتقى محمد بن زايد في أبوظبي. بن غفير لأسير أمني: أريد أن أقتلك، سأدفع نحو إعدام منفذي العمليات والهجرة من غزة والضفة. إصابة 6 أشخاص بينهم شاب بحالة خطيرة جراء حادث طرق على شارع 784 قرب كوكب أبو الهيجة. إسرائيل تسحب الوثائق الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين في رام الله ردا على حظر الاستيراد من المستوطنات. جريمة عنف في راهط: إصابة شابين بجروح متوسطة فجر أمس. وفي كريات بيالك: إنقاذ سيدة إثر اندلاع حريق في مبنى متعدد الطوابق.

المحكمة محكمة العدل العليا، الحكومة تنتهك حكما يلزمها أو يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين. في استطلاع للرأي تساوي معسكري نتنياهو وأيزنكوت، وأكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون شطب الأحزاب العربية.

توسيع القائمة السوداء للشركات في المستوطنات، التصدير الإسرائيلي يتجه إلى أزمة هائلة. في موقع مكان الأخبار، الجيش الدفاع والشباك يعلنان في بيان مشترك تصفية قيادي في الجناح المسلح لحماس الأسبوع الفائت.

نتنياهو يزور أبو ظبي سرا ويلتقي الرئيس الإماراتي بن زايد. إسرائيل تقرر إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله ردا على حظر أمستردام استيراد منتجات في هدى والسامرة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا قريبا جدا في الحرب مع إيران. وفي نوفا جليل تصادم سيارتين يسفر عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة.

وأخيرا نظرة على حالة الطقس، حيث يفيد الرصد الجوي بارتفاع أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم، ويتوقع سقوط أمطار محلية في المرتفعات الشمالية والوسطى. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يزور أبوظبي سرا ويلتقي الرئيس الإماراتي بن زايد. نبأ يفيد بأن القاهرة حذرت أورشليم القدس 3 مرات من هجوم وشيك لحماس قبل 7 أكتوبر. غارات لسلاح الجو في جنوب لبنان وفقا لمصادر محلية. إسرائيل تلغي اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله، وأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قام أمس رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة أبوظبي واجتمع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. هذا ما كشفت عنه القناة 12 الليلة الماضية، مضيفة أن الزيارة استغرقت 4 ساعات. وقال مصدران مطلعان إن نتنياهو توجه إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، ويأتي ذلك في ظل ما يتردد حول تلقيه تحذيرات مسبقة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. إلى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس المخابرات المصري عباس كامل هاتف نتنياهو لتحذيره من وقوع هجوم وشيك من غزة قبل المذبحة بأيام. وأضافت الصحيفة أن المحادثة أجريت بعد تجاهل إسرائيل تحذيرين سابقين للقاهرة بهذا الشأن. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أن حزب يشار تراجع بمقعد ليحصل على 23، فيما تعززت قوة الليكود بواحد ليحصل على 21 مقعدا. وأجرى الاستطلاع معهد كانتر. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، كما أغار على وادي زبقين. اتصلت سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض بسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر في عقاب إصابة نجل هنرياه بجروح خطيرة إثر اعتداء الدهس الإرهابي على طريق 443 الأسبوع الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن السفيرة اللبنانية شجبت الاعتداء وأعربت عن تضامنها مع لايتر، ولم يرد نفي عن السفارة الإسرائيلية في واشنطن. قررت إسرائيل إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله ردا على حظر أمستردام استيراد المنتجات من يهودا والسامرة وشرق أورشليم القدس وهضبة الجولان. وقال وزير الخارجية الساعر إن عليهم إعادة الوثائق الدبلوماسية في غضون أسبوع. وأضاف أن أي دولة ستتصرف بطريقة عدائية وأحادية الجانب ضد إسرائيل ستفقد نفوذها وتأثيرها في المنطقة. في فرنسا عزز اليمين المتطرف نفوذه، وتشير نتائج انتخابات مجلس الشيوخ إلى حصول حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وحلفائه على 14 مقعدا مما يمكنهم من تشكيل كتلة في الغرفة العليا للبرلمان. ووصفت لوبان النتيجة بانتصار تاريخي. حقق المنتخب اليوناني مفاجأة بفوزه في مباراة خارجية على نظيره الألماني بهدف دون رد ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وبذلك يتصدر اليونانيون المجموعة الثانية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في المرتفعات الشمالية والوسطى، وهذه درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 26، تل أفيف الناصرة وبئر السبع 30، حيفا 28، وفي إيلات تصل إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
6: الآن وفي كل مكان
7: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا، حياكم الله، أهلا بكم إلى الشريط الإخباري، ومعكم فيه ماريا عبد ربه، أحمد عويسات، وسماح حسنين بكري. وهذا الشريط الإخباري طبعا ينقل أيضا عبر شاشة مكان. وفي أبرز عناوين الصباح: نتنياهو يزور الإمارات سرا أمس ويلتقي رئيسها محمد بن زايد، تقرير يكشف عن تحذير مصري للمرة الثالثة من هجوم وشيك لحماس قبل مذبحة 7 أكتوبر، تصعيد الأزمة بين إسرائيل وهولندا بعد إلغاء اعتماد دبلوماسيين في رام الله ردا على الحظر الهولندي لمنتجات المستوطنات، ترامب يترنح بين الدبلوماسية والمعركة ضد إيران. في جولة الصباح أيضا: ارتفاع حدة نزع الشرعية عن الأحزاب العربية عقب جلسة قادة معسكر المعارضة، التماس إلى العليا ضد توجيه المستشارة القضائية إرجاء المناقصة بالبناء في منطقة E1، جولة تفقدية لمفتش الشرطة العام لفحص الجاهزية على امتداد خط التماس خلال فترة العيد، وسلطة المطارات تعزز استعداداتها لحركة سفر مكثفة خلال عيد العرش الحالي. هذه أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. البداية من الزيارة السرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات، زارها سرا والتقى هناك في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبحث معه جملة من المواضيع الاستراتيجية والأمنية والدبلوماسية، بشكل خاص قضية الإنذار المسبق لمجازر 7 أكتوبر. للمزيد ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون صباح الخير.
8: صباح نور لكم جميعا سماح.
7: هل رشحت أي معلومات عن هذا اللقاء السري أران؟
8: لم ترشح لي مفوقاتي تفاصيل سماح، كما أن ديوان الرئيس وزراء لم يصدر أي بيان حول هذا الموضوع، ولكن علم بأن الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو زار أمس سرا أبوظبي، التقى بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. رئيس وزراء استقل طائرة خاصة تابعة لرجل عمل إسرائيلي مقرب منه، استقل هذه الطائرة من مطار بن غوريون. هذه الطائرة أقلعت في حوالي 12:00 ظهرا، هبطت في أبوظبي في حوالي 3:00 ظهرا، مكث في الإمارات حوالي 4 ساعات ثم أقلعت الطائرة إلى البلاد وهبطت في بن غوريون في حوالي الساعة 10 ليلا. مكتب رئيس وزراء كما قلنا لم ينشر أي بيان عن الزيارة حتى الآن، يرفض تقديم تفاصيل حول مضمون اللقاء والمحادثات التي أجريت. نحن نشير سماح إلى أن هذه الزيارة تنطوي على أهمية كبرى، لسيما في خضم العاصفة التي أثرتها خلال اليومين الماضيين تقارير عن تحذيرات إماراتية ومصرية سابقة مسبقة لإسرائيل قبل مجازر 7 أكتوبر. نذكر بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ينفي جملة وتفصيل هذه الأنباء بأنه تلقى تحذيرات محددة من هذا النوع من الرئيس بن زايد وكذلك من مصر. كما يبدو جاءت هذه الزيارة لرعب الصدع ومنع تدهور العلاقات بين البلدين نظرا لأهميتها الاستراتيجية. هذه هي زيارة نتنياهو الثانية إلى الإمارات خلال العام الأخير. توقيت هذه الزيارة مثير للاهتمام أقل من شهر قبل الانتخابات في إسرائيل. كذلك نشير إلى أن نتنياهو زار الإمارات خلال الحرب ضد إيران في شهر مايو أيار. نتنياهو زار أيضا الإمارات، والإمارات امتنعت، نتنياهو نفى أن يكون قد تحدث مع بن زايد حول هذا الموضوع. الإمارات امتنعت عن التأكيد أو نفي الخبر حول زيارته في شهر مايو أيار الماضي إلى الإمارات. ونذكر بأن هناك ضجة كبيرة في إسرائيل حول وعاصفة كبيرة حول أنباء بأن الإمارات محمد بن زايد حذر نتنياهو من إمكانية قيام حماس بهجوم واسع نطاق لحماس ضد إسرائيل، ونتنياهو ينفي ذلك جملة وتفصيلة. هناك أيضا تقارير جديدة حول قيام عباس كامل رئيس المخابرات المصرية سابقا، حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل. الول ستريت جورنال تنشر تقرير وخبر عن أن عباس كامل حذر نتنياهو عن هجوم قبل لحماس أيام قبل هذا الهجوم. إسرائيل وفق الخبر تجاهلت تحذيرات مصرية السابقة. نشر بأن عباس كامل وصل إلى إسرائيل في زيارة عاجلة قبل 7 أكتوبر، ولكن ديوان رئيس وزراء يصف جميع هذه الأنباء بأنها إدعاءات كاذبة. إذن لقاء هام ومثير للاهتمام بين نتنياهو ومحمد بن زايد حول، ليس فقط حول هذه التحذيرات، وإنما العمل المشترك ضد إيران، وربما أيضا عمل وربما نقل الرسائل الإسرائيلية للسعودية حول إمكانية مساعدة إسرائيل السعودية في محاربة الحوثيين أو التطبيع مع الرياض. كل هذه الأمور تأتي في خضم هذه الأمور، وكما قلنا زيارة هامة مفاجئة وأهمية استراتيجية هامة لهذه الزيارة لرئيس وزراء يوم أمس إلى أبو ظبي.
7: بلا شك طبعا خلال الساعات القادمة سترشح معلومات واضحة أكثر حول هدف هذه الزيارة وما تمت مناقشته هناك بين الزعيمين. شمعون أران شكرا جزيلا لك. شمعون، وفي ظل تقارير جديدة تتناول التحذيرات التي سبقت مجازر 7 أكتوبر، تصعد عائلات الضحايا والناجون من مطالبتهم بكشف الحقيقة وتحديد المسؤولية عن القرارات التي اتخذت قبل تلك الأحداث. وفي ساحة المخطوفين في تل أفيف أقامت العائلات ما أسمته خيمة الإخفاق، داعية الجمهور إلى الانضمام إليها للنضال من أجل الحقيقة. وزعيم حزب يشار أيزنكوت يزور الخيمة ويتهم نتنياهو بالتهرب من المسؤولية. مراسلنا نواف النباري ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك نواف، صباح الخير.
9: صباح الخير سماح. نعم، عائلات الضحايا والناجين الذين كانوا مخطوفين في قطاع غزة شرعوا فيما وصفوه بمعركة من أجل كشف الحقيقة بشأن التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر، وأعلن عن إقامة خيمة الإخفاق في ساحة المخطوفين في تل أفيف في خطوة تقول العائلات أنها تهدف إلى

0: نتنياهو في مطلع ذلك الشهر محذرا من هجوم وشيك من قطاع غزة. على كل حال عنات سنغاوكر والدة متان المحرر ومن أبرز وجوه هذه العائلات تحدثت قبيل نصب هذه الخيمة وقالت:
1: היום אנחנו פותחים את סוכת 7-10 של נפגעות ונפגעי המחדל. בסוכה נדבר על המחדל, על הטבח, על הכאב ועל האחריות. הפרסומים המטלטלים על ההתראות שהתקבלו בזמן אמת רק מזכירים לנו עד כמה גדול המאבק לבוא חשבון עם כל האחראים למחדל. אנחנו לא ניתן לאף אחד לשכתב את מה שקרה ולברוח מאחריות.
0: اليوم ندشن خيمة الإخفاق. تقول تسنغاوكر 17 من أجل ضحايا الفشل في هذه الخيمة. سوف نتحدث عن الفشل الذريع والمذبحة والألم وعن المسؤولية. التقارير المثيرة للصدمة حول التحذيرات التي وصلت في الوقت المناسب تذكرنا فقط بمدى أهمية محاسبة كل من يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق. لن نسمح لأحد بإعادة صياغة حقيقة ما حدث أو طمس وقائعه والهروب من المسؤولية. وفي خيمة الاحتجاج أيضا التقى رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أفرادا من عائلات المخطوفين سابقا والضحايا، وقال إن كثيرا من الذين كانوا محتجزين لدى حماس كان يمكن أن يعودوا إلى إسرائيل لو اتخذت قرارات أكثر جرأة. وقال:
2: أنا مكير את המילה אחריות. בניגוד למישהו אחר שלא מכיר את המילה אחריות, לא מעיז להשתמש בה, ושלוש שנים אחרי גם לא מקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל ממנו אני כבר לא מצפה לעשות את זה. מה שאני מבטיח זה שאנחנו נקים בשבועות הראשונים להקמת הממשלה הבאה ועדת חקירה ממלכתית.
0: يقول أيزنكوت: إنني أعرف جيدا كلمة ومصطلح المسؤولية بخلاف شخص آخر يقصد نتنياهو الذي لا يعرف هذه الكلمة ولا يجرؤ على استخدامها كما قال. وبعد مرور 3 سنوات لم يبادر إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية، لكنني في الحقيقة لم أعد أتوقع منه أن يقوم بذلك. ما تعهد به، يقول أيزنكوت، هو أننا سوف نشكل في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة المقبلة لجنة تحقيق رسمية لفحص ما جرى في 7 أكتوبر. سماح، نختم بالقول: خيمة الإخفاق تتحول في ساحة المخطوفين كما يبدو إلى منصة جديدة لعائلات الضحايا والناجين المطالبة بتحقيق رسمي وشامل في القرارات التي سبقت 7 أكتوبر، في وقت تزايد فيه داخل إسرائيل الدعوات إلى تحديد المسؤولية السياسية والأمنية عن هذه الإخفاقات. ولا شك أن هذه الخيمة سوف تتحول إلى مزار يصل إليه قادة المعارضة وكتلة التغيير حتى يوم الانتخابات الوشيكة. إلى هنا
3: مراسلنا نواف النباري، شكرا جزيلا لك نواف على هذه التفاصيل. والآن نتحول إلى تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع هولندا عقب إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية عن الطاقم الدبلوماسي الهولندي في رام الله أمس ومنحه مهلة أسبوع لإعادة وثائقه. تأتي هذه الخطوة ردا على فرض هولندا حظرا شاملا وعقوبات صارمة على استيراد وتداول منتجات المستوطنة في الضفة الغربية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه تم إبلاغ الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله بوجوب إعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل خلال 7 أيام. وشدد البيان على أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إجراءات الحكومة الهولندية ضد إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد وتجارة المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان. يذكر أن إسرائيل كانت طردت الشهر الماضي 2 من ممثلي الأمن والدبلوماسية الهولنديين اللذين كانا يعملان في مركز التنسيق بشأن قطاع غزة، علما أن وزير الخارجية جيدعون ساعر أكد حينها أن هذا الإجراء كان ردا مباشرا على قانون المقاطعة. وفي المقابل وصف وزير الخارجية الهولندي الخطوة الإسرائيلية حينها بأنها غير ضرورية، مصرا على المضي قدما بالقرار بشأن قرار فرض حظر شامل وعقوبات صارمة على استيراد منتجات من المستوطنات. من هذه الإجراءات نتحول الآن مستمعينا إلى مستجدات الملف الإيراني الأمريكي. التوتر في الخليج يبقى اليوم أيضا بين أفاق الحرب والدبلوماسية، مع تصريحات متبادلة في هذا الشأن تصدر عن واشنطن وطهران. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
4: صباح النور لك سماح وللمستمعين.
3: شمعون، حدثنا أولا عن الشبهات بمحاولة إيرانية شن اعتداء على قاعدة عسكرية أمريكية. شمعون،
4: طبعا شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية سماح أعلنت اعتقلت أمس 5 أشخاص للاشتباه بإقدامهم على تنفيذ عملية

0: الأجير في قاعدة فيرتفورد البريطانية التي تستخدم لانطلاق مقاتلات أمريكية تقوم بغارات في إيران. المشتبه فيهم الخمسة كانوا على متن ثلاثة سيارات بيك أب محملة بالمتفجرات. ومصادر شرطية بريطانية قالت لصحيفة تيليغراف إن شبهة التحقيق الأساسية تتركز على المشتبه فيهم بأنهم وكلاء مرسلون عن إيران. نذكر الحرس الثوري سماح كان حذر بريطانيا غير مرة بالماضي بالامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية الأمريكية أو مواجهة التداعيات. في الأثناء كما ذكرت سماح هذه المعادلة ما تبقى بين استئناف المعركة والعودة إلى الدبلوماسية هي ما زالت عمليا ترسم ملامح المشهد. أهو وزير الخارجية الإيراني عرقجي في مقابلة مع تلفاز NBC.
1: We stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose.
0: نقف حازمين بوجه أي عدوان جديد وإن كان المعنى حرب يوم القيامة. في الوقت ذاته يقول عرقجي نحن مستعدون للدبلوماسية والخيار بيد الرئيس ترامب. عرقجي يبقى مرحليا في نيويورك سماح. نعلم أن مداولات الجمعيات العامة تجري على وشك الانتهاء وكل ذلك وسط أنباء عن استئناف التفاوض غير مباشر طبعا بين واشنطن وإيران. وإن كان مصدر مقرب من الوفد الإيراني قد نفى الليلة الماضية أن تكون أي محادثات مطروحة على جدول الأعمال. الرئيس ترامب يكرر في الساعات الأخيرة تصريحاته بأن الحرب ستنتهي قريبا، يحدد الموعد بعيد بعيدة انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة شهر نوفمبر القادم، ويؤكد أن بيت القصيد عدم امتلاك أو عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. ترامب وإدارته سمح على ارتياح تام بالضغط الإيراني تجاه الحصار على الموانئ وخطة العقوبات الجديدة لعزل إيران اقتصاديا. دعينا نستمع إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بهذا الشأن. هو يتوقع لفوكس نيوز نفاد مخزون النفط الذي تشحنه إيران بحريا خلال أسبوعين.
2: Probably within the next 2 weeks, they are going to make their final deliveries of oil to China, and then they will have nothing. It is an empty set, and I believe that they are feeling the pressure here, and that's why they want a deal.
0: إذن الشحنة الأخيرة إلى الصين خلال أسبوعين، حينها لم يبقى لإيران شيء، هم مستعدون ويشعرون بالضغط يقول بيسنت، ومن هنا يريدون إبرام صفقة. إذن سماح مياه الخليج مياه مضيق أرمز تتحرك ببطء في هذه المرحلة. سماح
3: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. ولإلقاء المزيد من الضوء الآن على هذا الملف ينضم إلينا مباشرة الدكتور ثائر أبو راس الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والخبير طبعا في الشؤون الأمريكية. دكتور ثائر أهلا بك، صباح الخير.
4: صباح النور. أهلا صباح.
3: تعال نبدأ ربما بتصريحات ترامب الأخيرة التي أكد فيها أن بلاده ستحقق انتصارا قريبا جدا في الحرب مع إيران، ولم يستبعد تسديد ضربات جديدة لإيران قبل الانتخابات حتى النصفية الأمريكية. باعتقادك دكتور ثائر، يعني يجب أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد أم أنها للاستهلاك الإعلامي ليس إلا؟
4: يعني حينما يتعلق الأمر في ترامب علينا أن نأخذ كل شيء بجدية. الرجل قد أثبت بأنه بإمكانه أن يشعل حروب، ولكن في الوقت بإمكانه أن يوقفها بشكل مفاجئ. فمع دونالد ترامب كل شيء وارد، ولكن نحن الآن في فترة انتخابية في الولايات المتحدة. هناك انتخابات نصف المدة في 3 نوفمبر، وحسب كل استطلاعات الرأي يعني الرئيس ترامب ينتظر هزيمة قاسية بل ربما تكون تاريخية. لذلك هو يحاول عمليا أن يطمئن الجمهور الأمريكي، لأنه على ما يبدو السبب الرئيسي لهزيمته المتوقعة هي هذه الحرب في إيران ونتائجها، خاصة ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي وصلت أرقام تاريخية. يعني لم يبقى لدى الرئيس ترامب إلا أن يعني يحاول أن يقنع الجمهور الأمريكي بأن هذه الأزمة على وشك أن تنتهي، سواء بحرب كبيرة تدمر النظام الإيراني أو أم باتفاقية مع الإيرانيين.
3: مادام يعني دكتور هو قلق لهذا الحد، لماذا باعتقادك رفض مقترح إيران الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن الأجواء يعني كما نذكر أجواء المفاوضات بشكل عام خصوصا تلك التي أجرها عرقجي مؤخرا مع ويتكوف على هامش أعمال الأمم المتحدة وصفت بالجيدة خصوصا من قبل الجانب الأمريكي؟
4: لأن الخلاف ليس على مضيق هرمز، مضيق هرمز هي الآلية التي يحاول كل طرف أن يضغط على الطرف الآخر بها، ولكن المسألة العالقة ما زالت مسألة الملف النووي ومستقبل هذا المشروع في داخل إيران، سواء إن كان سيسمح للإيرانيين أن يبقوا كل المواد النووية في داخل إيران أم لا، هذه هي المسألة الكبرى بالنسبة للبلدان. وعلى ما يبدو حتى هذه اللحظة لم ينجح بالوصول إلى معادلة ترضي الطرفان، ولربما لا توجد معادلة أصلا بإمكانها أن ترضي الطرفان، لأنه الثقة ما بين الإيرانيين والأمريكان معدومة، وكل طرف مقتنع بأنه إذا وقع اتفاقية يعني أقرب إلى مطالب الطرف الآخر في نهاية المطاف سيتم استغلال الاتفاقية لإضعاف الإيرانيين أكثر أو لإضعاف الأمريكان أكثر، كل طرف وجهة نظره في هذا.
3: طبعا مع تقديم إيران مقترحها الأخير يعني هناك أيضا شروط إيرانية مثل رفع العقوبات، إتاحة الوصول إلى أصول مجمدة، هذه الشروط كما نذكر كانت قبلتها واشنطن في السابق، لماذا ترفضها الآن باعتقادك دكتور؟
4: أنا أعتقد بأنها ترفضها بقدر ما ترفض المقترحات الإيرانية فيما يخص الملف النووي، يعني الأمور دائما تعود إلى هذا الملف لأنه هو الأمر المركزي بالنسبة للولايات المتحدة. أمريكا دخلت في هذا المعترك لكي تمنع إيران من تطوير قنبلة نووية أو ليكون لديها القدرة على تطوير قنبلة نووية، باقي الأمور هي أمور ثانوية بالنسبة للأمريكان وبإمكان من يتنازلوا عنها، ولكن يبقى هذا الأمر هو الأكثر حساسية. وعلى ما يبدو الأمريكان يشعروا بأنه مع استمرار الضغط الاقتصادي على إيران في نهاية المطاف ستقدم إيران التنازل المرجو.
3: عندما تشترط دكتور إيران تلبية مطالبها حتى قبل الدخول في المفاوضات، هذا يقول إنها تتحدث من منطلق قوة، كيف تفسر ذلك وهي يعني التي تخضع لحصار بحري واقتصادي شرس منذ عدة أشهر، كيف تفسر الموقف الإيراني؟
4: هو أولا أعتقد هذا تكتيك تفاوضي، يعني مش شرط الإيرانيين في نهاية المطاف يبقوا على هذا الموقف، ولكن الإيرانيين بكل الأحوال يشعروا بأنهم حتى وإن هزموا بالمعركة إلا أنهم انتصروا بالحرب، لأنه استراتيجيا على الأقل المعادلة الحالية هي في صالح الإيرانيين، هم أغلقوا مضيق هرمز، لا يمكن لأي دولة في العالم عمليا أن تتاجر بأريحية هناك. ايضا الدول على الضفه الثانيه من الخليج، الدول العربيه التي هي معاديه لايران في غالبيتها ايضا متاثره بشكل كبير، هنالك ازمه اقتصاديه عالميه ومن يدفع الثمن سياسيا هو دونالد ترامب. صحيح بانه ايران كدوله قد تلقت ضربات عسكريه في بنيتها التحتيه العسكريه والمدنيه بل تدمرت الى حد كبير، ولكن في نفس الوقت ما زالت اوراق الشده في يدها، والمضيق يفتح ويغلق على هوى إيران وليس على هوى أي دولة ثانية، فالإيرانيين يشعرون أنه على الأقل استراتيجيا هم في موقع أفضل من غيرهم.
3: طبعا ترامب رفض المقترح الإيراني صحيح، ولكنه يعني كما نعرف لم يأمر بوقف الاتصالات حاليا يعني بل باستمرار هذه المحادثات، هل هذا يقول دكتور أنه ما زال يفضل الدبلوماسية ويحاول طبعا إحاكة اتفاق على مقاسه ربما؟
4: بالضبط، يعني كل تصرفات الرئيس الأمريكي تؤكد بأنه يفضل في نهاية المطاف الخيار الدبلوماسي. دونالد ترامب نفسه تلقى العديد من الصفعات بالأشهر الأخيرة بما في ذلك وعود قاطعة من قبله بأنه على وشك أن يبدأ الحرب، ولكن فقط في اللحظة الأخيرة يتراجع، والكل يدرك بأنه هذه طريقته لكي يقول للإيرانيين دعونا نصل إلى اتفاقية، الحرب لن تخدم المصالح الأمريكية هي أيضا لن تخدم المصالح الإيرانية، فلنصل إلى يعني خط وسط كما يقولون.
3: دكتور ثائر أبو راس الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك.
4: شكرا، إلى اللقاء.
3: نخرج لفاصل نعود بعده لسلسلة أخرى من الموضوعات، عودوا إلينا.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
8: لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
6: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
3: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد. 7:30 ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية. مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات يتصاعد التنافس بين المعسكرات السياسية لاستقطاب الأصوات، وفي حين تتصدر الورقة العربية واجهات الحملات الدعائية والتحريض المتبادل بين اليمين والمعارضة، تزداد وتيرة هذا التحريض مع كل تحرك للمعارضة أو عقد جلسة هنا وهناك. يسلط التقرير الذي أعده الزميل فالح حبيب الضوء على ارتفاع حدة نزع الشرعية عن القائمتين العربيتين، ولا سيما القائمة الموحدة عقب جلسة رؤساء المعارضة، خصوصا لتبقى القائمتان تحت وطأ التحريض، يخضع لحسابات سياسية ضيقة لكل حزب. التفاصيل مع فالح حبيب.
11: مع اقتراب موعد الحسم الانتخابي تتسارع وتيرة التحركات السياسية وتشتد معركة استقطاب الأصوات وسط صراع محموم بين المعسكرات على تشكيل الحكومة المقبلة. في هذا السياق، بعد أن عقد رؤساء المعارضة جلسة حاسمة التزم خلالها كل طرف بذل قصارى جهده لزيادة نسبة المشاركة والتصويت من جميع الأطياف وتحقيق أغلبية انتخابية لتشكيل الحكومة، مع الاتفاق على عدم مهاجمة أي حزب شريك في الكتلة أو رئيسه طوال فترة الحملة، والعمل معا فورا بعد الانتخابات لتشكيل حكومة إصلاح وبناء كما وصفوها في وثيقة الالتزامات. راح يواصل معسكر اليمين حشد جمهوره ورص صفوفه عبر استدعاء فزاعة الشراكة وتخويف ناخبيه من إمكانية قيام حكومة تستند إلى الأحزاب العربية، أو بمعنى أدق القائمتين العربيتين، حيث لم تتوقف حملات مهاجمة التيار المناوئ واتهامه بالضرورة بإقامة حكومة تعتمد على القائمة المشتركة ولا سيما القائمة الموحدة. وما زاد من حدة هذا التوظيف السياسي تصريحات سيغالوفيتش التي أكدت فور لقاء رؤساء المعارضة استحالة تشكيل حكومة من قبل أيزنكوت وغيره دون الموحدة، مع الإشارة إلى ضرورة الكف عن التحرك وفق إيقاع نتنياهو والخطاب الإقصائي، فضلا عن تصريحات جولان الذي أكد بدوره إمكانية انضمام الموحدة إلى حكومتهم مشيدا بتجربتها السابقة. ورغم إجماع اليمين الاستراتيجي على التخويف وضرورة إقصاء القائمتين العربيتين، فإن كل حزب راح يوظف هذه الورقة تكتيكيا لصالح حساباته الحزبية وأرقامه الانتخابية، إذ يشدد حزب الليكود على أنه وحده القادر كحزب واسع على منع هذه الإمكانية. بينما يؤكد فينتر أن التصويت لليبرمان وبنت يعني بالضرورة التصويت ليائير جولان، في وقت تتنصل فيه أطراف داخل المعارضة نفسها من أي شراكة مستقبلية مع الموحدة لدواعي الدعاية الانتخابية. وعلى هذا النحو يبقى العرب والقائمتان في صلب الحملة الانتخابية للمعسكرين، والتحريض ضدهم سيد الموقف.
3: ولتحليل الصورة الحزبية أكثر ينضم إلينا مباشرة الخبير في الشؤون السياسية والحزبية وديع أبو نصار. وديع أهلا بك، صباح الخير.
8: صباح الخير لكم
3: جميع المستمعين. طبعا وديع، أعتقد يعني أبرز نقطة توافقية توصل إليها قادة المعارضة في اجتماعهم الأخير يوم السبت أنه برغم الخلافات الأيديولوجية إلا أن استبدال الحكومة الحالية بالنسبة لهم يعتبر الهدف الأسمى. على ضوء هذه التصريحات وديع ونتائج الاستطلاعات الأخيرة التي تشير إلى تصاعد شعبية الليكود من جديد وشعبية معسكر نتنياهو، مهمة استبدال الحكومة الحالية ستكون مهمة صعبة وربما تفشل وديع؟
8: أعتقد أن المهمة تتعقد أكثر وأكثر لثلاثة أسباب. السبب الأول بأنه المعسكر المناوئ لنتنياهو كما يقولون يقص الفرع الذي يجلس عليه من خلال ضرب شرعية التصويت العربي، لأنه اليمين المتشدد سيحاول ضرب الشرعية هذه أكثر مما هي مضروبة أصلاً. وعندما نسمع واحد مثل أيزنكوت يقول بأنه لن يعتمد على القائمة الموحدة فهو يضرب فرصه لاستبدال نتنياهو. السبب الثاني علينا أن ننتبه أخت سماح أنه في انزياح في الشارع الإسرائيلي اليهودي نحو اليمين. اليوم المعركة هي بين يمين متطرف ويمين، ليس لا يوجد يسار، وبالتالي بعد الانتخابات اليمين أو جزء منه قد يعود إلى الحاضنة في اليمين المتطرف.
3: نعم.
8: وبالتالي يصعب على أيزنكوت تشكيل حكومة. السبب الثالث علينا الانتباه هي كل ما يتعلق بالانزياح الحاصل في المجتمع الإسرائيلي من ناحية نسبة الولادة والتكاثر. نسبة التكاثر اليوم عند العرب هي 1.6%، وهي نسبة أعلى بقليل من النسبة عند اليهود العلمانيين اللي هي حوالي 1.3%، بينما نسبة التكاثر عند المستوطنين 2.2% وعند الحريديم 4.2%. فبالتالي نحن نتحدث عن انزياح أيضا في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ومصوتي اليمين.
3: نعم.
8: وبالتالي فرص استبدال نتنياهو الآن محدودة، وخاصة إذا ما كان نسبة التصويت عند المواطنين العرب منخفضة.
3: طبعا يعني هناك أيضا سؤال، من يترأس معسكر التغيير؟ هذا السؤال لم يحسم بعد. هل تتوقع أن يشكل هذا التحدي إحدى العراقيل التي قد تعيق تقدم هذا المعسكر أو تؤثر على شعبيته سلبيا وديع؟
8: صحيح، يعني أنت وضعت الأصبع على أحد الجروح للمعسكر المناوئ لنتنياهو، لأنه المشكلة الكبرى هي ليس فقط ما قبل الانتخابات إنما أيضا ما بعد الانتخابات. هل سيبقى بنت أو سيلتزم بنت وليبرمان بما وعدا أيزنكوت أم لا؟ هنالك الكثير من المؤشرات بأن بنت وأيزنكوت سيصران على مشاركة أيزنكوت رئاسة الحكومة، وهذا الأمر مرفوض على أيزنكوت. مثل هذا الخلاف قد يدفع أيزنكوت نحو حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو حسب بعض المصادر.
3: نعم، بالنسبة لموضوع ضم الموحدة وديع أو عدم ضم الموحدة إلى الحكومة المستقبلية في حال طبعا كانت حكومة تغيير، ليبرمان كما تعرف يعني يرفض ذلك رفضا قاطعا. هل ترجح في حال كانت حاجة لأصوات يعني تفوق 60 مقعدا التغيير سيذهب نحو عباس أم نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية مع الليكود دون سموتريتش وبن غفير؟ ماذا ترجح؟
8: اليوم حسب ما فهمت من العديد من المصادر في حزب الليكود، الأولوية هي قدر المستطاع لضرب شرعية المواطنين العرب بشكل عام والقائمة الموحدة بشكل خاص حتى يخيفوا المعسكر المناوئ من تشكيل أي حكومة استنادا على القائمة الموحدة. السؤال إلى أي مدى هل سيصبح جادي أيزنكوت بين جانس جديد أم سيكون إسحاق رابين جديد؟ حتى اللحظة المؤشرات تقول بأنه جادي أيزنكوت ليس بعيدا عن بين جانس، بمعنى أنه سيخشى الاعتماد على المواطنين العرب، وبالتالي إما سيتوجه نحو تفاهمات مع نتنياهو أو سيحاول ربما شق حزب الليكود، مع أنه الاحتمال لذلك ليس كبيرا، أو الوصول إلى حالة من الانتخابات المجددة خاصة في ظل الاحتمال أن يستصعب نتنياهو أيضا تشكيل حكومة. أعتقد أنه الآن المواطنون العرب ومكانتهم على مفترق طرق. السؤال هل سيكون هنالك سياسي إسرائيلي جريء الذي يعيد لهم الحد الأدنى من شرعيتهم التي يجب أن تكون مفروغة ضمنا في دولة التي تدعي أنها ديمقراطية؟
3: وديع أبو نصار محلل الشؤون الحزبية والسياسية، شكرا جزيلا لك وديع، شكرا لك،
8: نهاركم سعيد.
3: نهارك سعيد. الآن نتحول إلى موضوع آخر، إلى تقديم بلدية معالي أدوميم التماسا إلى المحكمة العليا ضد توجيه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا إرجاء المناقصة لبناء وحدات سكنية جديدة في منطقة إي واحد إلى ما بعد الانتخابات. وانتقدت أحزاب في اليمين قرار المستشارة متهمة إياها بدعم اليسار في المعركة الانتخابية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
12: مطالبة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بتأجيل المناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة إي واحد الواقعة ضمن المجال البلدي لمعالي أدوميم إلى ما بعد الانتخابات أثارت غضبا في أوساط أحزاب اليمين التي زعمت أن المستشارة تتدخل في الحملة الانتخابية ضد اليمين. رئيس حزب الصهيونية الدينية بسلال سموتريتش الذي عمل على دفع المناقصة قدما بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ وطلب منه التدخل في توجيه المستشارة. اتهم سموتريتش المستشارة بالتدخل في المعركة الانتخابية لدعم اليسار ومنع اليمين من تشكيل الحكومة المقبلة. وقال سموتريتش إن المستشارة تعمل لدى رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت، مضيفا أن آيزنكوت كان قد أعلن أنه سيوقف البناء من أجل السماح بإقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب أرض إسرائيل على حد تعبير سموتريتش، مضيفا أنه لن يسمح بذلك. من جانبه قال حزب عثمة يهوديت برئاسة تمار بينغفير إن المستشارة تحاول مرة تلو الأخرى عرقلة عمل الحكومة ومنعها من مواصلة البناء في يهودا والسامرة. وتقول المستشارة إن المناقصة التي حدد موعدها في 19 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل قد تؤثر بصورة غير مشروعة على نتائج الانتخابات التي ستجرى بعد الموعد المحدد بثمانية أيام، وبالتالي يجب إرجاؤها. وجاء في الرأي القانوني للمستشارة أنه نظرا للحساسية الجماهيرية والسياسية والدولية الفريدة لمنطقة إي واحد، وإلى حقيقة أن تقديم العروض واختيار الفائزين سيتمان في فترة قريبة من موعد الانتخابات، ينبغي تطبيق مبادئ ضبط النفس والتحفظ المتبعة خلال فترة الانتخابات على هذه المناقصة. وانتقد رئيس بلدية معالي أدوميم جاي إفراح بشدة قرار المستشارة ووصفه بأنه تجاوز لخط أحمر، وأضاف أن القرار بدفع المناقصة اتخذ قبل الانتخابات بأشهر طويلة، ومنذ ذلك الحين تقدم الملف ضمن مسار مهني ومنظم يستغرق بطبيعته وقتا. وقدمت البلدية أمس التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار المستشارة. وتقول بلدية معالي أدوميم في التماسها أنه ينبغي على المحكمة التدخل في توجيهات المستشارة، معتبرة أن بهراف ميارا تجاوزت صلاحياتها واتخذت قرارها على أساس اعتبارات ليست ذات صلة، إضافة إلى انعدام المعقولية واعتبارات العدالة في توجيهاتها.
3: الآن نتحول إلى جديد ملف غزة وبحث لجنة التكنوقراط لإدارة غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة تعافي وإعمار بقيمة تفوق الملياري دولار ونصف. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، صباح الخير.
13: صباح النور سماح. وفد اللجنة لإدارة غزة برئاسة المفوض العام الدكتور علي الشعف أنهى سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الاجتماعات ركزت على خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وحشد الموارد الدولية لقطاع غزة. وخلال فعاليات الحالية لمجلس السلام حول تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة عرض الشعث برنامجا للتعافي مدته 6 أشهر يضم 66 مشروعا ومبادرة في 6 قطاعات بتكلفة تقدر بنحو 2,450,000,000 دولار. الخطة تشمل إعادة تأهيل المساكن، المستشفيات، الطرق، شبكات المياه، الكهرباء، إزالة الأنقاض والنفايات، إلى جانب دعم التعليم والصحة والاقتصاد وإعادة بناء المؤسسات. شعث قال إن التعافي في غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية وبشراكة مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن التقديرات المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي تقدر إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 72 مليار دولار خلال العقد المقبل. ولا تقتصر سماح الخطة على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، إذ تضمن أيضا بنود سياسية وأمنية، من بينها نزع السلاح في غزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. خلال الاجتماع تطرق نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام للمفاوضات وقال إن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ليست سهلة، مشيرا إلى حساسية الظروف السياسية، لكنه أكد أن هناك تقدما وإن كان بطيئا وثابتا. وبحسب الأرقام التي عرضها مجلس السلام تقدر قيمة الأضرار في قطاع غزة بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، بينما تصل الاحتياجات المتوقعة لإعادة الإعمار إلى نحو 72 مليار دولار. لكن حتى الآن سماح، وهذا أخيرا، لم تصل الخطة إلى مرحلة التنفيذ داخل قطاع غزة، وما زالت في إطار الترتيبات والمشاورات وحشد التمويل بانتظار استكمال التفاهمات السياسية والأمنية اللازمة للانتقال إلى التطبيق الميداني. سماح،
3: خطط لا تكتمل بشأن قطاع غزة. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك. الآن نتحول إلى مشاغل الشرطة. في ظل حالة التأهب الأمني خلال عيد العرش، تواصل الشرطة تعزيز انتشارها في منطقة المركز مع تشديد الحماية على خط التماس ورفع جاهزية قوات الاستجابة، إلى جانب مواصلة مكافحة الجريمة الخطيرة. مراسل شؤون الشرطة إياد حرب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إياد، صباح الخير.
14: صباح الخير سماح. مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي أكد أن الشرطة مطالبة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والتهديدات، مشددا على أن قوات الشرطة ستواصل العمل بمبدأ المبادرة والمواجهة في حالات الطوارئ. وقال الجنرال ليفي خلال الجولة الميدانية التي قام بها أمس في شرطة لواء المركز للاطلاع على الاستعدادات العملياتية، قال في حالة الطوارئ اتجاهنا واضح إلى الأمام للمواجهة والهجوم، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة عملوا بهذا النهج خلال أحداث 7 من شهر أكتوبر، لافتا إلى مواصلة العمل بنفس الطريقة في مختلف المواقع وفي كافة السيناريوهات. وأضاف المفتش العام للشرطة أن تعزيز الجاهزية لا يقتصر فقط على القوات النظامية، بل يتطلب مواصلة بناء القوة والتدريب وتعزيز التعاون بين أفراد الشرطة وفرق الطوارئ وعناصر حرس الحدود، إلى جانب قوات جيش الدفاع وأجهزة الأمن كافة. وشدد الجنرال داني ليفي على أهبة الاستعداد والانتشار المكثف على امتداد خط التماس، قائلا أن هذه المنطقة تتطلب يقظة دائمة وقوة واستعدادا للتعامل مع كافة التطورات، وأن المنظومة التي تجري بناؤها ستخضع للاختبار عند الحاجة. وفي سياق الاستعدادات الأمنية أكد الجنرال ليفي استمرار مواصفه بالكفاح الحاد ضد الجرائم الخطيرة، قائلا أن الشرطة تعمل على مراهقة العناصر الإجرامية وضرب الوسائل القتالية والأسلحة والمصادر المالية والبنى التحتية التي تعتمد عليها هذه الجهات. تصريحات المفتش العام للشرطة، وكما ذكرت، وردت خلال الجولة الميدانية التي أجراها أمس في إطار الاستعدادات العملياتية في لواء المركز خلال عطلة عيد العرش. سكوت لدى أبناء الشعب اليهودي، حيث انتشر المئات من أفراد الشرطة وحرس الحدود وقوات الطوارئ في مراكز الترفيه وتجمهر السكان وعلى امتداد خط التماس. أخيرا في ختام الجولة أكد الجنرال ليفي أن الهدف الأساسي للشرطة هو ضمان أمن الجمهور في أوقات الروتين والطوارئ وفي كل مكان وزمان سمح.
3: طبعا مكافحة الجريمة الخطيرة أيضا ضمن هذه المهام، وما دمنا نتحدث عن ذلك تعال ننتقل إياد إلى قضية إصابة فتاة قاصر في ترشيحها بجروح متوسطة بعد إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزلها، أي تفاصيل نعرف إزاء هذا الحادث إياد؟
14: نعم يعني سماح، للأسف حوادث العنف في الشارع العربي تتواصل. في ليلة الماضية أصيبت فتاة تبلغ من العمر نحو 16 عاما بجروح متوسطة أثر انفجار وقع بعد إلقاء عبوة ناسفة باتجاه أحد المنازل في قرية ترشيحة، وكانت قد هرعت إلى موقع الحادث قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين. وأوضحت الشرطة أن الخلفية جنائية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص والتحقيق. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذا الحادث الخطير، إلا أنها تواصل التحقيق في هذا الحادث. سمح إليك.
3: مراسل شؤون الشرطة إياد حارب، شكرا جزيلا لك إياد. ومن هذه القضية نتحول الآن إلى سلطة المطارات. المطارات تشهد حركة سفر مكثفة خلال الأعياد اليهودية، ليس فقط المطارات وإنما المعابر الحدودية أيضا، والسلطة سلطة المطارات تتخذ جميع الاستعدادات اللازمة. مراسلنا وسام جبر والتفاصيل.
15: في هذه الأيام وبالتزامن مع الأعياد اليهودية تشهد المطارات والمعابر الحدودية حركة سفر مكثفة، مع توقعات بمرور أكثر من 1,130,000 مسافر عبر مطار بن غوريون الدولي. وتتصدر اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وجورجيا وفرنسا قائمة الوجهات الأكثر طلبا، كما يتوقع أن يمر أكثر من 35,000 مسافر عبر مطار رامون في جنوب البلاد، وأكثر من 22,000 عبر مطار حيفا، إضافة إلى 157,000 مسافر عبر المعابر الحدودية البرية مع الأردن ومصر. وتأتي هذه الأرقام وسط ضغط كبير على مطار بن غوريون الدولي، حيث يتوقع مرور نحو 105,000 مسافر يوميا، ليتجاوز العدد فيما بعد 90,000 مسافر خلال أيام عيد العرش. ومن المتوقع يصل إلى نحو 100,000 مسافر في الأول من أكتوبر، ويستمر الازدحام أيضا على مستوى الرحلات الجوية. فخلال الأيام السبع الأخيرة بلغ متوسط التأخير في إقلاع الرحلات 52 دقيقة، ولم تغادر في موعدها سوى نحو 16% من الرحلات. أما الرحلات الوافدة فبلغ متوسط تأخيرها 38 دقيقة، ووصلت إلى نسبة 55% منها في الموعد المحدد. ومن بين الوجهات التي تحظى بإقبال كبير خلال العيد دبي، رغم القيود الأمنية التي حالت دون موافقة جهاز الأمن العام الشباك على تسيير شركات طيران إسرائيلية رحلات إلى الإمارات حتى نهاية شهر أكتوبر القادم وفق المعطيات الواردة. ويواصل المسافرون الوصول إلى دبي عبر شركات أجنبية بينها فلاي دبي والاتحاد للطيران، اللتان سجلتا خلال الأسبوع الأخير تأخيرات محدودة نسبيا بلغت نحو 4.8 دقائق في المتوسط.
3: وما دمنا نتحدث عن حركة الطيران، هذا يأخذنا إلى إلغاء رحلة تابعة لشركة طيران سيشيل بعد أن منعت موريشيوس هبوط رحلة قادمة من إسرائيل في مطارها. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشي.
16: في اللحظة الأخيرة وقبل إقلاعها من إسرائيل، ألغيت رحلة جوية كانت متجهة إلى موريشيوس بعد رفض السلطات في الدولة الجزائرية السماحة للطائرة بالهبوط في خطوة قيل أنها ترتبط باعتبارات سياسية والدبلوماسية. الرحلة كانت خاصة ونظمتها شركة سبيريت فاكوت علام لمسافرين إسرائيليين، وكان من المقرر أن تشغلها شركة إير سيشيل من مطار بن غوريون، بعد أن قالت الشركة المنظمة إن الرحلة حصلت على جميع الموافقات اللازمة قبل عدة أشهر. وعلى الرغم من جهود استمرت خلال ساعات الليل، أصرت السلطات في موريشيوس على رفضها، وأبلغت الشركة بأن عدم الموافقة على هبوط الطائرة يرتبط بحسب المعلومات التي وصلت إليها باعتبارات سياسية، وفي أعقاب ذلك أعلنت إير سيشيل إلغاء الرحلة، مؤكدة أن قرار الإلغاء جاء بعد عدم الحصول على تصريح الهبوط من السلطات في موريشيوس، فيما كانت الطائرة قد وصلت وكانت جاهزة في مطار بن غوريون. وتعمل الشركة المنظمة حاليا مع إير سيشيل وجهات السياحة المعنية لمعرفة كامل التفاصيل وبحث الخيارات الممكنة أمام المسافرين، مع التعهد بإبقائهم على اطلاع ومساعدتهم بالقدر الممكن. واللافت أنه لا توجد حاليا رحلات جوية مباشرة ومنتظمة من إسرائيل إلى موريشيوس، والرحلة التي ألغيت كانت رحلة خاصة بعد أن استأجرت الشركة المنظمة الطائرة كاملة من إير سيشيل لنقل المسافرين الإسرائيليين. وقبل الحرب كان بإمكان المسافرين من إسرائيل الوصول إلى موريشيوس عبر إير سيشيل مع توقف في جزر سيشيل، إلا أن أي شركة طيران إسرائيلية لم تحصل حتى الآن على موافقة لتشغيل رحلات مباشرة إلى موريشيوس، وتربط هذه الوضعية بصورة غير رسمية باعتبارات سياسية. من جانبها أعربت شركة سبيريت تفكوت علام عن أسفها لإلغاء الرحلة، مؤكدة أنها بذلت كل ما في وسعها حتى اللحظات الأخيرة لضمان انطلاقها، وأنها تواصل العمل لمساعدة المسافرين والحصول على المعلومات الكاملة حول ما حدث.
3: هذه الشارة تنقلنا أخيرا إلى الزاوية الرياضية، ونترك تفاصيلها للزميل أحمد عويسات.
17: في أجواء مشحونة ومتوترة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، خسر الليلة الماضية المنتخب الإسرائيلي في المجر بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب إيرلندا، الذي رفض مصافحة المنتخب الإسرائيلي لأسباب سياسية، وارتدوا شارات سوداء تضامنا مع غزة، وأخفضوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي هاتيكفا. وبعد هذه النتيجة يتذيل المنتخب الإسرائيلي المجموعة السابعة بدون نقاط.
18: شورك לסיום, לחיצות ידיים, לא יהיו פה, חילופי חומצות, לא יהיו פה, נבחרת ישראל מפסידה גם את המשחק השני שלה.
17: ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي اعتذر للمشجعين على الأداء والنتيجة وتحمل المسؤولية ووعد بتصحيح الأخطاء.
19: تخلنا تمسخك بصورة مبايش إذا هي بشوف مبايش شاني رجشتي بوشا أشوف شلفنا الكل نحن بأمت نجي يتنصوت لكل اللي يشبوا ببيت بتسيبوا مع النفخرة الزوت وتصح لفدوك توف توف لما ذكرها أنا يدين لو يدع أخذبها تصومة تصومة إن ميلة.
17: ومن أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية، هزمت النمسا كوسوفو بثلاثة أهداف لهدف، وخسرت ألمانيا لليونان 0-1، بينما فازت الدنمارك على ويلز بهدفين نظيفين، وتغلب منتخب هولندا على صربيا بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتهى اللقاء لصالح المنتخب البرتغالي على حساب النرويج، سجل من رفاق رونالدو الذي لم يشارك كل من جواو فيليكس وراموس.
20: في الخلف عن طريق هيجن لحارس مايلان منتخب البرتغالي با با با با با با با با با با با با با با با با با جول جونسالو راموس.
17: ويتبرع الليلة الساعة 10:15 المنتخب بلجيكيا وفرنسا، تركيا أمام إيطاليا، في المقابل يحل المنتخب البولندي ضيفا على المنتخب السويدي. تأهل الليلة الماضية منتخب قطر إلى مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في مدينة جدة السعودية بعد فوزه على اليمن 1-0، سجله يوسف عبد الرازق، وحاجزت الإمارات مقعدها بالمربع الذهبي بعد أن هزمت البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل.
3: والآن مستمعينا ومن راديو مكان وبالزاوية الرياضية، نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح، في الإعداد ماريا عبد ربو، من الإنتاج ونقلنا أيضا عبر شاشة مكان أحمد عويسات، كوبي مور نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا الصباح في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسن بكري. أرجو لكم مستمعينا يوما موفقا، دمتم بخير وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
5: إيش بيوعدي.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12. بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزن يا

0: عناوين الساعة بمكان تصفية قناص حمسوي في جنوب قطاع غزة. مستوطنون يحرقون سيارات في منطقة رام الله بحسب مصادر فلسطينية. اليمين المتشدد يعزز قوته في فرنسا. خروج البحرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم والحرارة ترتفع قليلا اليوم. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قام جيش الدفاع أمس بتصفية قناص حمسوي في جنوبي قطاع غزة، وورد في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى عدي العصار عصف في الآونة الأخيرة أو عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني الدولة، وعمل على ترميم قدرات الحركة، وتم القضاء عليه من الجو لإزالة تهديد فوري. أفادت إذاعتنا بالعبرية بأن رئيس التجمع الديمقراطي الوطني سامي أبو شحاد نشر بعد مذبحة 7 أكتوبر بثلاثة أيام شريط فيديو وصف ما جرى بحدث سياسي استراتيجي هام للغاية. وتشير المراسلة تمارا الموج إلى أن أبو شحاد امتنع عن استنكار المذبحة. أحرق مستوطنون سيارات في قرية دير أبو مشعل شمالي غربي رام الله بحسب مصادر محلية، كما خطوا شعارات معادية. ويشير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى احتراق جرار زراعي في راس كركر منطقة رام الله أيضا. اتصلت سفيرة لبنان في واشنطن أدم عوض بسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر في عقاب إصابة نجل هنيريا بجروح خطيرة إثر اعتداء الدهس الإرهابي على طريق 443 الأسبوع الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن السفيرة اللبنانية شجبت الاعتداء وأعربت عن تضامنها مع لايتر، ولم يرد نفي عن السفارة الإسرائيلية في واشنطن. فرنسا عزز اليمين المتطرف نفوذه، وتشير نتائج انتخابات مجلس الشيوخ إلى حصول حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وحلفائه على 14 مقعدا، مما يمكنهم من تشكيل كتلة في الغرفة العليا للبرلمان. ووصفت لوبان النتيجة بانتصار تاريخي. تأهلت الإمارات المتحدة إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم بفوزها على البحرين بثلاثية نظيفة، وبذلك ودعت البحرين حاملة اللقب البطولة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في المرتفعات الشمالية والوسطى، ويكون البحر المتوسط خفيف ارتفاع الموج إلى مائج. نلتقي بإذنه تعالى عند 9 في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

إنه أسبوع مصيري، حيث ستتداول المحكمة العليا بقضية شطب الأحزاب والمرشحين من الترشح في الانتخابات وفقا لما قررته لجنة الانتخابات المركزية. والصورة الحالية هي أن هذه الانتخابات خالية من الأحزاب العربية. النقاش في الشارع العربي حول التوجه إلى صناديق الاقتراع أو المكوث في البيت كان دائما وأبدا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى القضايا العديدة العالقة، على رأسها الجريمة والعنف، ولكن ليس هذا فحسب، وإنما أيضا قضية الميزانيات، البنية التحتية، أي تمويل الأحزاب العربية، جهاز التعليم، الرياضة، والكثير من المناحي العديدة والمنوعة. إذن يبقى السؤال، ما هي آلية التأثير والتغيير؟ هل هي عبر الكنيسة، وهل هناك أدوات أخرى يمكن أن تكون أنجع؟ هذا هو السؤال الذي يطرح الآن ويتساءل حوله المواطن العربي، ولكن ينتظر أيضا حتى آخر هذا الأسبوع ليرى من سيكون المرشحون للانتخابات القريبة القادمة. هذه الانتخابات التي يجمع كثيرون على أنها بالفعل انتخابات مصيرية، لأنها ستبلور صورة دولة إسرائيل، التوجه الذي تسير نحوه، العلاقة بين المركبات المختلفة للمجتمع الإسرائيلي، ما بين يسار ويمين، ما بين علمانيين ومتدينين، وأيضا وضع الأقليات بما في ذلك المجتمع العربي. ونحن في راديو مكان بطبيعة الحال نواكب هذه الانتخابات حتى لحظة الحسم.

جينا إليكم برنامج على الأجندة وعلى مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم ينتج هذا البث معي أحمد عويسات، تنقلنا ريتا تيودوري إلى الراديو المصور، معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: ضيفي الأول الأستاذ المحامي وئام شبيطة، عضو لجنة الانتخابات المركزية، ممثلا عن الأحزاب العربية أيضا. أهلا بك أستاذ وئام، تحياتي.
1: صباح الخير، أهلين أختي مان، أهلين فيكي.
0: خذنا أولا إلى الأجواء لدى الأحزاب العربية، لأنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها أنا وأنت، عملية القائمة العربية الموحدة المشتركة أيضا بشكل فرداني سامي أبو شحادة وعفر كسيف، جميعهم بناء على قرار لجنة الانتخابات المركزية لا يستطيعون الترشح للانتخابات القريبة القادمة.
1: للأسف هذا كان امتحان ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية التي فشلت فيها جميع أحزابها من يسارها أو وسطها إلى يمينها. نحن ننظر الموضوع بالشكل التالي: من قدم طلب شطب الأحزاب العربية هو الليكود الحزب الحاكم، ومن وافق عليه أحزاب اليمين أجمعها، ومن امتنع أو خرج من القاعة هي أحزاب ما يسمى الوسط. يعني الإجماع الصهيوني على عزل العرب أو ترك أو فصل العرب أو عدم مشاركة العرب فيما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية، وهي الطلقة الأخيرة، كانت دائما على طاولة لجنة الانتخابات. ولكن هذه المرة واضح أن الحزب الحاكم والأغلبية العظمى من الأحزاب الصهيونية لا تبالي، إما لا تبالي وإما تطالب بشطب العرب.
0: في نهاية الأمر هناك محكمة عدل عليا هي التي ستبت في الأمر خلال هذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع. ما هي توقعاتكم وئام شبيطة؟
1: أولا خلينا نحدد الأمور اختمان. المحكمة تنظر في أوتوماتيكيا في طلب في موضوع شطب الأعضاء اللي هم عفر كسيف وسامي أبو شحادي بشكل فوري. مجرد أنها لجنة الانتخابات قررت فصلهم، يتم بشكل فوري تحويل الملف للمحكمة والنظر فيه في المحكمة. ولكن الأحزاب يعود الأمر إليها، هل تود أن تقدم استئناف على القرار أو لا تود أن تقدم استئناف على القرار. طبيعي أنه الأحزاب العربية ستقدم الاستئناف حتى يوم الثلاثاء، يعني هذا الموعد الأخير بالقانون. سيتم النظر في القضايا الأجمع يوم الخميس. طبيعي جدا أنه الشطب كان هو شطب سياسي. لجنة الانتخابات المركزية مكونة من أحزاب سياسية اللي هي تمثل أحزاب اليمين وأحزاب اليسار وأحزاب العربية وكافة الأحزاب الممثلة في الكنيسة الحالي. وبناء عليه الشطب هو شطب سياسي ولم يكن شطب قانوني. ولذلك الأحزاب العربية والأخ رفيق سامي أبو شحادي ورفيق عفر كسيف يحضرون أنفسهم لجلسة يوم الخميس. نحن سنلاحق القرارات السياسية التي اتخذت وسنذهب للمسار القضائي، مع علمنا أن المسار القضائي في السنوات الأخيرة هو مسيس
0: وآم شبيطة يعني. من خلال العديد من التحليلات التي وردت هنا عبر راديو مكان، ذكر أن قضية الأحزاب الموحدة والمشتركة وحتى أيضا قضية عفر كسيف ستكون أسهل لإعادة ترشيحهم وبالتالي إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية. أما بخصوص سامي أبو شحادة فهناك صعوبة، لأن ما حدث أيضا هو أمر استثنائي بأن يشارك في التصويت ويصوت تأييدا لشطبه وعدم تمكينه من الترشح كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية. ما هو تقديرك لصورة الوضع هذه المرة، بالذات إذا أخذنا يعني الاختلاف بين وضع سامي أبو شحادة وبين وضع الأحزاب وحتى وضع عفر كسيف؟
1: أولا أنا لا أعتقد أن هناك وضع آخر لسامي أبو شحادة من الناحية القانونية. الموضوع هو أن من فسر ما كتبه سامي أبو شحادة في 18 ومن لم يستمع إلى ما قاله سامي أبو شحادة حتى في تصريحه الذي قدم للجنة وحتى أمام اللجنة، هو أراد أن يصم الأذان فقط، ولم يريد أن يسمع سامي أبو شحادي ولا ما قاله سامي أبو شحادي. القضية هي أنهم وجدوا

0: سياسي عنصري لوضع العرب أمام خيارين، إما أن تكونوا كما نريد أو إما أن نشطبكم. هذا هو الواقع الآن. بالنسبة لسؤالك، طبيعي أنه بعد ما القاضي صوت مع القرار، وهو قضية شغل يعني حدث لم يحدث منذ 20 عاما أو أكثر، فإن القضية اختلفت. لأن أولا تركيبة المحكمة الحالية التي ستنظر في الملف هي تركيبة سياسية، أو خلينا نحكي بشكل واضح أنه معظم القضاة هناك من اليمين، أو من ما يسمون القضاة الغير ليبراليين، وهذا سيضع طبعا.
1: هل هذا سيؤثر على قرارهم؟ لأنه أنا أذكر حتى كان هناك أمثلة في الماضي من قضاء في المحكمة العليا اللي هم محسوبين على اليمين، أعتقد أشر جرونيس أو غيره، اللي بالعكس لما جلسوا على ذاك الكرسي كانوا رسميين. هل الأمر يمكن أن يكون مختلف هذه المرة؟ لأنك تقول توجهاتهم السياسية، أفهم من كلامك ستؤثر على القرارات التي يتخذونها. نتذكر وئام تقريبا كل انتخابات كان في يعني مطالبات بالشطب، شطب أحزاب، شطب مرشحين، دائما كانوا بالآخر يضلوا كمرشحين حتى عندما كانت تركيبة المحكمة تركيبة يمينية.
0: الآن إذا أنا منظر للموضوع بشكل آخر، عندما قرر القاضي الموافق على القاضي سولبرغ ويمثل التيار الغير ليبرالي في المحكمة، ونائب رئيس المحكمة، وأرى القائمة الأسماء وأرى التبرير الذي قدمه القاضي، أنا أعتقد وأتصور أن هذا كان لتحفيز هؤلاء القضاة على اتباع رأي القاضي سولبرغ. أنا أتمنى أن يحدث ما تقولين، وأن ينظر القضاء إلى الموضوع بقضية بعقلية قانونية وليس بعقلية سياسية، وعند ذلك لن يشطب الأقسام يا أبو شهادي أو رفيق سامي أبو شهادي. أما في حالة إذا نظر إلى الموضوع كما نظر إليه القاضي سولبرغ من ناحية تفسيره لما قاله سامي أبو شهادي، فإن وضع الرفيق سامي أبو شهادي سيكون صعبا أمام المحكمة. ولكن هذا لا يعني أن لا تتابع القضية أمام المحاكم حتى آخر لحظة، وأن يتم تقديم الحجج والقرائن ضد هذا القرار، وهو قرار صعب أولا، لأنه لا يشطب سامي أبو شهادي، وإنما سيشطب أساسات في الديمقراطية الإسرائيلية التي بناء عليها تقدمت الأحزاب العربية وشاركت في الانتخابات السابقة.
1: دعنا نوضح للمستمعين، إذا متى ستكون مواعيد التداول القريبة؟ قلت أنه لعند يوم الثلاثة يمكن تقديم استئناف،
0: حتى يوم الثلاثة تقديم الاستئنافات. النظر في القضايا سيكون يوم الخميس. قانون الانتخابات هو قانون صارم من ناحية وقت ومن ناحية مواقيت وتوقيت، لذلك حتى يوم الثلاثاء سيتم تقديم الاستئنافات، ويوم الخميس ستنظر كافة الاستئنافات بما فيها استئناف ضد ترشح ابن كبير حتى.
1: نعم، فإذا كل التداول في جميع طلبات الشطب سوف تكون يوم الخميس التداول بها. المحامي وئام شبيطة، عضو لجنة الانتخابات المركزية، أود أن أشكرك وئام، ونحن هنا في راديو مكان نتابع كل ما يحدث. شكرا وئام. شكرا،
0: أهلا
1: تحياتي. ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شقير. أهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي.
2: أهلا بك ست إيمان ولكافة الطاقم والمستمعين والمستمعات، صباح الخير للجميع.
1: هلا، صباح النور. خذنا إلى الحديث الدائر في المجتمع العربي، لأنه بتتذكر أستاذ أحمد أن في معارك انتخابية سابقة تقريبا نص المجتمع العربي أو أصحاب حق الاقتراع ما كانوا يروحوا يصوتوا في الانتخابات، في الأكم انتخابات الأخيرة نسبة التصويت كانت 50 وشوي. هاي المرة ماذا تقرأ لدى المجتمع العربي؟ هل في رغبة في المشاركة أم لا؟ هل هي مقاطعة أيديولوجية أم لا مبالاة أم كسل أم إيش بالضبط؟
2: نعم سيدتي، نحن أمام انتخابات غير شكل، انتخابات مفصلية تاريخية، انتخابات تدور على وجودنا وبقائنا في هذه الديار التي لا ديار لنا سواها. إيمان، نحن عشنا أكثر من 70 سنة بقليل، ولكن المشكلة تكمن في أبنائنا وأحفادنا، وإنني قلق جدا على الجماهير العربية كافة.
1: ماذا تقرأ؟ ماذا ترى لدى المجتمع العربي أستاذ أحمد؟

0: انت يعني متواصل مع الميدان وتسمع نعم. الناس ايش بيقولوا، بدهم يشاركوا بدهمش يشاركوا، بهمهم اصلا ولا بقول لك مش راح يتغير اشي؟
1: لا لا لا، الحديث اليوم اللي بدور ايمان انه الجماهير العربية سوف تشارك وهي واعية لخطورة عدم مشاركتها في هذه الانتخابات وعدم رفع نسبة التصويت. الكل يريد أن يصوت ويريد أن يرفع نسبة التصويت ويريد أن يساهم في دحر هذه الحكومة اليمينية العنصرية
0: الفاشلة. هل هناك بالفعل يعني ثقة لدى المواطنين العرب اليوم بأن الكنيسة هي آلية للتغيير ولا لا؟ لأنه أستاذ أحمد أنت تتابع ككاتب وكمحلل سياسي، تتابع مثلا مداولات اللجان البرلمانية، تتابع اقتراحات القوانين، الاستجوابات. المواطن اللي بعيد مش كتير بتابع يمكن بقول لك إيش في هناك، إيش رح يأثر، إيش رح يغير على العنف، بنية تحتية، السكن وميزانيات.
1: هذا كلامك كلام سليم 100%، ولكن غالبية الجمهور اليوم أصبح واعي، وأنا أثق كل الثقة في جماهيرنا العربية أينما كانت، سواء كانت في النقب أو في المثلث أو في الجليل، يعرفون مدى أهمية الإدلاء بالصوت ووضع ورقة الانتخابات داخل صندوق الاقتراع. وهذا أمر أصبح لدينا لأنه حق، عمليا حق ديمقراطي لكل إنسان وإنسان، والجميع يريد أن يشارك وأن يطبق هذا القانون وهذه الإمكانية أن يطلعوا ويصوتوا ويرفعوا نسبة التصويت. يعني عمليا الناس اليوم صارت تفكر تشوف أنه بن غفير وسموتريتش شو الأعمال اللي عم بيعملوها ضد جماهيرنا. ففي أول شغلة الأمر الأساسي الذي يقود مضجع المواطن العربي في البلاد إيمان هو قضية الإجرام والعنف المستشري في المجتمع العربي. 174 إنسان انتقلوا إلى رحمة الله منذ مطلع هذه السنة، والحبل على الجرار. ألا تعلم يا وزير الأمن أنا أقول بن غفير، ولماذا لا تحرك ساكنا للجم أو الحد من هذه الآفة الخطيرة؟ أم أنك راض عما يحدث؟ وهذا ليس بغريب عندما تقول دعوهم يقتلوا بعضهم ولا دخل لنا بهم، هذا يعني كل شيء.
0: وعندما ترى ذلك أستاذ أحمد يبقى أيضا سؤال آخر، إنه ماذا عنا نحن كمجتمع ونحن نرى ما يحدث في داخلنا ونرى هذا العدد من الجرائم ونرى أنه بالفعل أنه مش شايفين النهاية لهذه المأساة؟ هل هناك آليات؟ هل هناك إشي ينعمل من قبل المجتمع العربي؟ لاحظ مثلا كان في الفترة الأخيرة كم أماكن اللي توصلوا فيها إلى هدنة، إلى صلحة بين عائلات، لأنه واحد من الأمور هي الثأر، هي الانتقام، تعرف كمان بين العصابات اللي بقتله، هاي كمان مشكلة بحد ذاتها، إضافة أو إلى بموازاة طبعا المطالبة بجمع السلاح وبتواجد الأمن الداخلي بشكل قوي لحماية كل مواطن. أستاذ أحمد
1: كلام سليم إيمان، ولكن إحنا اليوم إحنا كمواطنين انظر يا إيمان ماذا يحدث في النقب الأشم، حوالي 6000 بيت هدم في النقب. بالأمس فقط حضرت مهرجان انتخابي للحركة الموحدة، وكان النائب وليد الهواشلي من بين المتكلمين، فقال إن ما يجري في النقب أمور لا تصدق، المواطنون الآن يسكنون في خيام. فهذا وضع يا إيمان لم نعتد عليه أن نراه سابقا. انظري ماذا يحدث في أعراسنا، لقد بدأت شرطة بن غفير بتخريب الأعراس. فالعرس الأول الذي كان تم تخريبه كان في أم الفحم، حيث تم التعامل مع المدعوين بإذلال مطلق، واستمر الوضع يا عزيزتي، فقد تم بالأمس اعتقال العريس ووالده من الفريديس. العريس هو طبيب يعمل في رمبا، كان ينتظر هذه الفرحة سنوات طويلة، ولكن يا فرحة ما تمت. وعلى ماذا؟ على أمور تكاد لا تذكر. تم اعتقالهم حتى انتهى العرس.
0: ماذا تقترح أستاذ أحمد نحن كمجتمع حتى أيضا نتحمل مسؤولية، نأخذ هذا الملف بجدية ونعمل عليه؟
1: واجب ضروري جدا أن نقوم به باتجاه المجتمع واتجاه هذه الجرائم التي تحدث. يعني في عنا إحنا نعم إيمان
0: نعم أستاذ أحمد.
1: هناك هناك عندنا مؤسسات، عندنا المجالس المحلية، رؤساء المجالس المحلية، عندنا اللجنة، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اللجنة، اللجنة القطرية، وعندنا أعضاء الكنيسة. مع العلم أنا يعني أقول لك بكل صراحة، أنا راضي عن عمل أعضاء الكنيسة، أنا غير راضي أبدا، ولكنني سأصوت وأدعو إلى التصويت وإلى رفع نسبة التصويت. هذه المؤسسات اللي موجودة عندنا عليها أن تتحرك لإقامة لجان للصلح، وكما ذكرت حضرتك أن لجان الصلح التي تقوم بإجراء صلح بين المتقاسمين والمتحاربين، والأمر اللي ممكن يؤدي إلى قتل هنا وقتل هناك، عم بنجحوا في هذه الليل. لذلك أنا أهيب بهم أن يستمروا في هذا العمل، وأن يطالبوا شرطة إسرائيل بأن تقوم بواجبها. لا يعقل نحن أن نعمل أن نقوم بواجبنا والشرطة نائمة لا تقوم بأي واجب.
0: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شقير، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. شكرا.
1: بس علي لو سمحت كلمة واحدة.
0: أيوة.
1: كلمة واحدة أريد أن أقولها إلى الجمهور العربي، لا بد من أن أقولها. علينا أن نكون حكماء وأن نعمل لمصلحتنا ولبقائنا في هذه الديار، وكي نمنع نكبة ثانية تكون أصعب من نكبة 1948، فتعالوا بنا أن نجبر الرجل قبل أن تكسر، وكي لا نبكي على الأطلال، وهذا كله بأيدينا، وفقط أن نضع ورقة الانتخابات في صندوق الاقتراع كي نرفع نسبة التصويت لمنع العنصريين من تولي سدة الحكم مرة ثانية. ولو حدث ذلك نرى الأمرين، الأمر الذي لا نطيقه ولا نرضاه، وعندها نندم وقت لا ينفع الندم. فلا تتقاعصوا وتتأخروا عن الذهاب للتصويت، أنقذوا أبنائكم وأحفادكم من الآتي، والآتي صعب جدا إذا لم نتحرك ونرفع نسبة التصويت ونحن قادرون. وشكرا لك جزيلا يا ست إيمان.
0: هلا. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شكر، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
1: شكرا لك ولكافة الطاقم العامل إن شاء الله.
0: تحياتي.
1: هلا بك. شكرا لكم.
2: الليلة على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: برنامج على الأجندة عبر راديو وشاشة مكان نواكب الانتخابات السياسة هي العنوان الرئيسي في هذه الفترة حتى 27 من شهر أكتوبر. ونود الآن أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ غالب مجادلة الوزير السابق وطبعا الضالع في الشؤون السياسية على مدى سنوات عديدة. صباح الخير أستاذ غالب، تحياتي.
1: صباح الخير عزيزتي إيمان لك وللمستمعين الكرام.
0: خلينا نبدأ باللقاء الذي تم بين أحزاب التغيير اللي هو يائير لابيد، بنت، يائير جولان وغادي أيزنكوت. كانوا متفقين في أعقاب اللقاء في ختامه على أنه تكون معركة انتخابية مشتركة بدون أن يكون أي إساءة واحد للآخر، وأنه يحطوا الهدف أمامهم تغيير هذه الحكومة. طبعا اليوم نشر انه صار بادي في هيك خلافات بينهم، ولكن انت بخبرتك السياسيه استاذ غالب، كيف ترى التفاعل بين هذه الاحزاب الاربعه والعمل المشترك فيما بينها حتى تصل الى سده الحكم؟ لانه حتى على مرشح واحد لرئاسه الحكومه بعدهم مش متفقين، في الطرف الاخر كلهم ورا نتنياهو.
1: صحيح انهم مش متفقين على مرشح لرئاسة الحكومة منافس لنتنياهو، ولكن متفقين أكثر شيء على أنه تغيير نتنياهو أمر مسلم به، ما في رجوع عنه ولا في أي بديل وارد بالحساب، كشيء متفق عليه عامة بينهم الأربعة أربع أحزاب. الآن خلافات في بينهم، يائير جولان وليبرمان، الكاتل المشترك الوحيد بينهم إنهاء حكومة نتنياهو ورئاسة نتنياهو. لما في الاتفاق على الهدف الأساسي الرئيسي الجوهري باقي الأمور تترتب، لذلك حتى لو ما اتفقوش على مرشح لرئاسة الحكومة بات مؤكد انه اكثر قائمة بتاخذ اصوات وبتاخذ كراسي مقاعد في الكنيسة هي اللي راحت
0: رئاسة الحكومة حاليا وفقا للاستطلاعات. أيزنكوت هو الذي يحصل على اعلى عدد من المقاعد. استاذ غالب، هو حسب رأيك اللي ممكن ان يقود هذا المعسكر؟
1: أيزنكوت يحظى بتأييد شعبي واسع جدا، ويختلف عن باقي ثلاث أحزاب في هذا الموضوع، والكراسي بتحكي المقاعد. الآن أهم شيء إنهم هم ناويين بجدية على المشوار ضد نتنياهو بدون أي تراجع. وأكبر دليل على ذلك إنه أول خطوة بيعملوها ثاني يوم الانتخابات إنه غيروا رئيس الكنيسة. لما بتغير رئيس الكنيسة تنتهي قوانين لعبة نتنياهو وملاعب نتنياهو.
0: بس في كمان إشي هم متفقين عليه كيف ما إحنا شايفين، ما عدا يائير جولان وهم أصدقاء الأمس أو شركاء الأمس، عدم دمج حزب عربي، الحديث بالأساس عن الموحدة لأنه هي اللي كانت في الائتلاف في حكومة التغيير، على عدم دمج حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي، وعدم الاستناد إلى حزب عربي، إلى حزب غير صهيوني في تشكيل الحكومة الجديدة. كيف ترى ذلك أستاذ غالب مجادلة؟ أعتقد أنه أنت كنت من المؤيدين في حكومة التغيير، صححني إذا كانت ذكرتي تخونني، لوجود الموحدة في داخل الائتلاف من منطلق الرغبة في التأثير والتغيير.
1: أولا إحنا بنعرف وأنت بتعرف الجمهور الكريم واعي سياسيا، بعرف إنه كلام الليل يمحوه النهار عند السياسيين ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات، إحنا متفقين عليها. اثنين، لما يوصلوا 61 بيقدروا صرحوا شو بدهم. حاليا في كل الاستطلاعات بتعطي إنه ائتلاف نتنياهو 52 وهم بين 56 ل 57، هاي حقيقة حاليا أرض الواقع. هسا بيقدر يقولوا ما بدناش قائمة عربية في الائتلاف، وبيقدر يقولوا بدنا ائتلاف صهيوني، بيقدر يقولوا بدهم إياه، بس النتائج الانتخابات هي اللي بتفرض نفسها. لما يوصلوا 56 أو 57 أو 58 هم جاي لبالهم إنه منصور عباس الموحد بيشتغلوا عندهم، يعني بأيدوهم من برا تشكل حكومي، بأيدوهم من برا تنتخبوا رئيس كنيسة، ليش هم يعني بيفهموا سياسيا وبيعرفوا سياسيا، هذول محترامي لهم أكثر من الموحد اللي عنده تجربة سياسية. ما الموحد بيقولوا لهم إحنا يا لعيبين يا بنخربط، فيش إحنا نقعد على الجدار نتفرج في الملعب على اللعبة، إحنا يا بقلب اللعبة وبنعمل أهداف يا إنه إحنا بريت الملعب. هم ليش بيشتغلوا عندهم الموحدة؟ أنا الأخرى بتأمل وبعتقد وبتوقع إن الموحدة بتوصل 7 بالراحة.
0: حسب رأيك أستاذ غالي المجادلة، إيش الاحتمال بإنه بالآخر لما يشوفوا إنه النتيجة النهائية بدون الأحزاب العربية، النتيجة النهائية مش هالقد حاسمة أو فرق بين المعسكرين، ويروحوا لحكومة وحدة وطنية، يروحوا لتناوب أيزنكوت سنتين نتنياهو سنتين، كيف بتشوف هذا الاحتمال وكيف رح ينعكس على الوضع هون في البلاد وبالأساس أيضا على المواطنين العرب؟
1: مش واضح أبدا قطعا، لأنه هذا الفيلم جربناه مع نتنياهو لما ضحك على في الائتلاف السابق الأول تبعه
0: على بيني غانز، تقصد على بيني غانز؟
1: على بيني غانز لما ضحك على بيني غانز.
0: نعم
1: حركوا، يعني هسا هم أيزنكوت ولبيد وبنيت تعلموا الدرس، يعني هسه بدهم يعطوا، هم جايين كل هدف، والهدف الرئيسي انزال نتنياهو عن السلطه وانهاء حكومه نتنياهو وائتلاف نتنياهو، فبدهم يرجعوا يجددوا معه ائتلاف حكومي، ما محركوا حالهم، فمش راح تنجح، يعني بالاخر وانتخابات اعاده انتخابات مش راح برضو يعملوها، لانه هاي بتساعد نتنياهو، ولذلك حكومه مجبورة تبكى، يا حكومة مؤقتة بشروط مع الموحدة لا أيزنكوت مؤقتة، يا إنه حكومة بائتلاف مع الموحدة، ما فيش عندهم مجال غير هيك. يعني مروا عليك تشوفي واحدة حامل بتولد أرنب، يا بتولد ولد يا بنت.
0: ماذا عن اليسار الإسرائيلي؟ بتعرف أنت أنه معسكر نتنياهو يتهم ليبرمان بأنه يسار، بنت بأنه يسار، أيزنكوت بأنه يسار، مع العلم أنه هم مش يسار أصلا. فماذا عن اليسار الإسرائيلي؟ أنت على مدى سنوات أستاذ غالب كنت في إطار حزب العمل، وكان هناك أيضا إلى جانبكم حزب ميريتس، الآن هم في إطار الديمقراطيين، ولكن رأينا كيف صوت يائير جولان بالنسبة لسامي أبو شحادي مثلا. ماذا عن اليسار الإسرائيلي؟ هو موجود في داخله أيضا عرب اللي لهم تأثير، كيف تقرأ الصورة؟
1: اليسار الإسرائيلي انبنى من جديد، اللي هو ميرتس وحزب العمل اللي برئاسة الديمقراطيين جولان، لكن جولان بدل ما يحافظ على اليسار الإسرائيلي بإصرار بقضية سامي أبو شحادة ضرب حاله، هو صعب. هو بقى يعني بدل ما يعطي مسج للجمهور العربي إنه أنا ببنجرش وراء ليبرمان وراء بنت وراء لبيد، اللي أنا بتعامل مع الموضوع بشكل عقلاني، على الأقل بمتنع في لجنة الانتخابات، على الأقل بمتنع حتى أنا أحافظ على مصالح السياسية في اليسار الإسرائيلي العربي. أنا سمعت تحليل لصحفي اسمه محمد غالب مجادلي قبل يومين، بقول إنه يائير جولان خسر مقعدين عند العرب في تصرفه ضد سامي أبو شحادي. وأكد على الكلام هذا امبارح بالجوش تاع التنود من كسبيت.
0: نعم.
1: استعمل هذا الكلام وأكد عليه وصدق عليه. أنت لما بتتخذ قرار بموقف معين بتحلك بالعرب لازم تأخذ بعين الاعتبار وجود العرب. العرب مش مأيدين سامة أبو شحادي، والعرب مش سامة ولهم لهم خلاف مع سامة أبو شحادي كمجتمع عربي. والدليل على ذلك إنه في حزبين ثانيات غير التجمع موجودات على الساحة العربية، وفي بعد أحزاب اليهودية اللي كانوا مرة ميادة وكان حزب عمل.
0: أنت بتقول إنه خسر يمكن مقعدين يا إيرغولان بعد موقفه بتأييد شطب سامي أبو شحادة. السؤال أستاذ غالب، هدول المقعدين وين رح يروحوا؟ هل هم ناس اللي رح يضلوا قاعدين في البيت ويقولوا لا بدنا أحزاب عربية ولا بدنا أحزاب غير عربية، ولا ممكن يروحوا للتصويت إلى أحزاب أخرى؟
1: لا لا، أنا بطمنك المجتمع العربي اليوم قاطبة، حتى الناس اللي كانوا يتدخلوا بإشي اسمه انتخابات الكنيسة ولا صوتوا ولا بتهمهم، الآن بهمهم إنه يكون إنا وزن وثقل قوي ونكون قويين حتى نعيد الضرب لسموت الشبني كفير ونتنياهو على العملوسة السنوات مع المجتمع العربي. ما مرش بتاريخ السياسة الإسرائيلية إن وزير مالية عنصري فاشي بسطب بند مالي مخصص للمجتمع العربي وبعطيه للاستيطان.
0: رغم ذلك هناك مقاطعين، وأنا أتابع ما يكتبونه في مجموعات الواتساب في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي. أستاذ غالب، تقرأ ما يكتبه أشخاص بيقولوها بصراحة، قاطعوا، لا تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، لا يوجد أي أمل، لا ديمقراطية ولا كنيسة، وأنت يعني لابد أنه بوصلك كمان بعض هذه المنشورات أستاذ غالب.
1: لا أختلف معك، هذا موجود بنشوفه. السؤال كديش نسبتهم؟ هاي مرة بكت المقاطعين نسبتهم فوق 20%. الآن نسبة المقاطعين قليلة جدا، حتى هم بيكتبوا ترى هم مش بيظهروا، يعني هم مش بأصواتهم بيقولوا، لأنه بيعرفوا في رد فعل ديبك عليهم.
0: وماذا عن الحركة الإسلامية الشق الشمالي اللي هناك عدم المشاركة كأمر يعني أيديولوجي؟
1: سمعتيهم بالأسبوع الأخير بخطبوا بهذا الكلام؟
0: تستنتج أنت أنه هم بينهم وبين حالهم بيقولوا آه مهم الناس تصوت؟
1: ما بيقدروش يواجهوا المجتمع العربي في خطاب وجه إلى وجه بكتبوا. أنا ما سمعتش ولا واحد منهم بالأسبوع الأخير بيقول هذا الكلام. هتيلي واحد منهم وقف من الشخصيات اللي الصف الأول اللي بحكي،
0: نعم،
1: مش من النشطين، وقف وخطب وقال بأصر وبإصرار على المقاطعة بكتب أما يوقف قدام المجتمع العربي قدام جمهور باجتماع ويقول إحنا بدنا نقاطع، بأخذ رد فعل عنيف جدا.
0: بس الكتابة هي كمان وسيلة، لأنه اليوم الناس صارت أكتر تعتمد على ما ينشر بالإنستغرام بالفيسبوك بالتيك توك.
1: أنت صح، أنا بكتب بس ما أعطيش مجال للطرف الثاني يرد يعني مباشرة شخصا. لما أنا بخطب أمام 100 واحد وبقولهم بدنا نقاطع، بقوموا ناس بردوا علي. لما أنا بكتب ل10,000 ولا آلاف بردوا علي بالكتابة. أنا بشوفش الكتابة، أنا بدي أشوف واحد منهم بهاي الظروف الصعبة اللي مرت فيها المجتمع العربي نتيجة الحكومة الفاشية العنصرية يوقف بجرأة ويقول مصلحة مجتمعنا العربي نقاطع الانتخابات، مش يخطب الخطاب. بدي يكنعني أنا بكنعوش ولا واحد، بقولش بأكيد ومؤكد نسبتهم نزة كثيرة. وإذا هم إيديولوجيا بيقولوا هذا الكلام كل الاحترام إلهم، احنا ما بقدر اناقش انا واحد على الايديولوجية تبعته، ولكن كموقف سياسي مجتمعنا العربي مر في 3 سنوات صعبة جدا، ما مرش بتاريخ اسرائيل ان وزير مالية عنصري فاشي مجرم بشطب بنود مالية للمجتمع العربي لمجالس محلية ولبلديات لمشاريع في الوسط العربي وبعطيها للاستيطان. هذا مش كلام، هذا أركان على أرض الواقع.
0: الوزير
1: ممرس وزير أمن داخلي يجعل الكرة العربية ويستفز الجمهور العربي ويقول لهم أنا صاحب البيت وأنا هنا المعلم وأنا اللي بقرر بكل الجمهور والمواطنين مش للسياسيين. مسموح له يناقش السياسيين وكل السياسيين اللي بدهم إياهم بردوا عليه. أما أنت تحكي مع المواطن، أنت وزير الأمن الداخلي لكل مواطنين إسرائيل عربا ويهودا، أنت بدل ما تحارب العنف والإجرام في المجتمع العربي أنت بتشجع بشكل غير مباشر ومبسوط إله. وأنا بقول لك ياه ومسؤول عن اللي بقوله، كل يوم بنقتل عربي بنجفير بيكون مبسوط أكثر.
0: الوزير السابق الأستاذ غالب مجادلي، شكرا جزيلا لك أستاذ غالب، شكرا، تحياتي.
1: أهلا.
0: وأبدأ بالنقطة الأخيرة التي ذكرها، موضوع الميزانيات والجانب المالي لهذه الانتخابات. أرحب بالمستشار المالي والاقتصادي والخبير أيضا في شؤون التمويل والميزانيات الأستاذ نبيل توتري. أهلا بك نبيل، تحياتي.
2: بخيرك يا مام وجميع المستمعين.
0: بدي أبدأ بالنقطة الأخيرة اللي ذكرها الأستاذ غالب مجادلي، لأي مدى يعني حكومة جديدة موضوع الميزانيات هو إشي مهم في قضية كيف تبلورها بناء على أجندتها السياسية؟ إيش شفنا كمان بالحكومة اللي فترتها هلأ رح تنتهي، بعرفش مين رح يكون هي أو غيرها بعدين؟
2: طبعا أنا بعتقد إيمان أنه الميزانية هي انعكاس كامل لسياسة الحكومة تجاه المجموعات الموجودة بالدولة. يعني شفنا في الحكومة الماضية كانت حكومة يمين يمين كيف كانوا يسموها، فكانت الأجندة تبعتها من ناحية الميزانيات هي طبعا تأخذ مصاري من العرب أو عملتها وتعطي مصاري أكثر للمستوطنات وللفئات اللي هي داعمتها ضمن الائتلاف الحكومي، إن كان اليهود المتزمتين الحريديم أو كان منطقة المستوطنات أو الأمور اللي هي بتخصها. وطبعا كانت الميزانيات الكبيرة في السنوات الأخيرة راحت باتجاه الحرب عمليا، يعني
0: نعم.
2: يعني يمكن هذا يعني كتير كتير مهم، كل موضوع اللي حكيتوه إسا مع الوزير غالب مجاد، لأنه الناس تطلع تصوت حتى تحاول تعمل تغيير في الوضع القائم بغض النظر حاليا عن المعتقدات والأيديولوجيات واليمين واليسار وكل الشغلات، لكن تصويتنا هو الوحيد الكفيل اللي يجيب عدد أعضاء كنيسة معينة اللي كانوا هن الميزان أو نقطة التحول بهاي الحكومة، وعلى أمل أنه تكون حكومة شوي معتدلة. بطلنا اليوم نسمع الحكومات يسار وصرنا نسميها حكومة يعني شوي معتدلة يمنية والآخر حتكون، بس هي تكون معتدلة.
0: الانتخابات مكلفة أيضا أستاذ نبيل توتري، صحيح أنه هالمرة صمدت الحكومة فترتها الكاملة، أنا بتذكر في فترة بالعشر سنين رحنا 5 مرات على الانتخابات وكله إحنا دفعنا حقه، ماذا عن الجانب المالي؟ قديش هالانتخابات بتكلف وكيف؟ اشرح لنا الإشي.
2: يعني زي ما حكيت فترة طويلة ما كانش في انتخابات بهيك متواصلة، يعني فترة حكم متواصلة 4 سنوات، ولكن الانتخابات بالفترة الأخيرة إيمان بتكلف مصاري كتير. التكلفة العامة حسب كل الإحصائيات بتصل ل4 مليار شيكل، وهيك خلينا بس نشرح للمستمعين
0: لا.
2: هذا الاحتفال إذا نسميه احتفال، يعني قدرنا نسميه احتفال ديمقراطي، شو بيكلف؟ فبداية طبعا في عنا التكاليف اللي هي التكاليف اللي بنسميها تكاليف مباشرة هي لجنة الانتخابات نفسها عمليا، يعني لجنة الانتخابات عندها حتى لما فيش انتخابات عندها ميزانية سنوية بحدود 110 مليون شيكل حتى يدفعوا أجار عملهم، ولكن في الانتخابات بصير عندهم ميزانية إضافية بقيمة رقم كبير حوالي 1 مليار شيكل 976 مليون شيكل اللي طبعا لإيش هذا بتستعمله هو بغطي مصاريف معاشات لجنة الانتخابات نفسهم، كل تشغيل وأنظمة الحوسبة اللي بيحتاجها الواحد بيحتاجوها عشان يديروا العملية الانتخابية، طبعا استئجار مكاتب ومقرات والعاملين اللي بيشغلوهن قبل الانتخابات وبيوم الانتخابات وأجراتهن ونقلياتهن،
0: حتى ثمن الورق اللي احنا بنحطه في صندوق الاقتراع حتى هذا هم بيدفعوا حقه.
2: والشبه والطوية عن عمليا كمان الاستثمار الكبير إيمان هو بكل قضية الحوسبة وكل قضية الشماي من من الحكرم أو الهجمات اللي بنسميها السبرانية، اللي هي طبعا دائما الخوف أنه يكون في تدخل خارجي في الانتخابات واللعب في الحوسبة، وطبعا ضيف على هذا كل الحراسة الموجودة في الصناديق بكل فترة يوم الانتخابات وإلى آخره.
0: عم تتحدث عن مبالغ كبيرة أستاذ نبيل.
2: هذا المبلغ وصل بحدود 1 مليار شيكل، بدنا نضيف عليه كمان حوالي 200 مليون اللي يوزعوا لأعضاء الكنيسة، وطبعا هذا مبلغ خيالي، انت مستوعب إيمان لكل عضو كنيسة بيطلع ميزانية 1.8 مليون شيكل عشان الانتخابات عشان يعمل دعايات ويعمل اجتماعات ويعمل مؤتمرات ويعمل وسائل ويدفع مصاريفه في التنكل بين بكل الدولة. فعم نحكي على أرقام خيالية، لكل عضو كنيسة 1,800,000 فضربين ب120 بطلع عندك حوالي 200 مليون.
0: وهذا واحد من النقاط اللي تذكر من قبل المواطنين عامة، وكمان المواطنين العربي بنسمعها إنه بياخدوا فلوس من تمويلنا إحنا، إيش بيعملوا بالمصاري، كيف ممكن تكون رقابة على هاي المبالغ علشان ما نسمع هذه الاتهامات أو الادعاءات من إنه تستثمر هذه الأموال على أساس فرداني وشخصي ومش بالضبط من أجل الجمهور. أستاذ نبيل،
2: طلع إيمان بقول لك شغلة، أول شيء إنه في رقابة، طبعا في رقابة على استعمال هاي المصاري، وكل عضو كنيسة مفروض يقدم تقارير على مصاري كيف صرفها. ولكن بتعرف يعني القضية هي سهلة اليوم، كيف أنك أنت تحط مصاريف عمليا إنك صرفتها أو ما صرفتهاش شغلة. يعني اليوم إذا عضو كنيسة بقرر إنه يعني ما يستعملش كل المصاري ويطلع تقرير مضبوط، يعني في مجال للعب هاي الشغلات. ولكن خلينا نكون يعني مآمنين انه اعضاء الكنيسة فعلا بيستعملوا هاي المصاري لتحسين امكانيات انتخاباتهم، لانه بفكر انه الهدف الرئيسي من كل عضو كنيسة انه يضل عضو كنيسة، فبفكرش انه يطلع على يعني المصاري هاي انه يستغلها بشكل شخصي، انما اكثر بده يستغلها عشان يضل عضو كنيسة. كثير مهم نحكي كمان إيمان عن على على التكاليف الغير مباشرة لهاي الانتخابات. طبعا أول شيء إحنا نحكي عمالنا على يوم عطلي، وهذا يوم عطلي مدفوع الأجر، فعليا نحكي عمالنا بحدود 4 مليون 4 مليون عامل اللي هن عمليا بيقبضوا معاشاتهم وبهذا النهار بيشتغلوش،
0: واللي بيشتغل بأخذ 200% بهذا اليوم. الناس بتحب تشتغل بيوم الانتخابات تكسب
2: بالضبط. فكل اللي بيشتغل بيوم الانتخابات لأنهم نسميهم عمال ضروريين للاقتصاد، أو اللي بيشتغلوا حتى في يوم الانتخابات في الصناديق، هذا برضو سعر يعني سعر
0: مبلغ محترم بياخد دوبين على يوم مش عاطل.
2: ولكن تعالي نحسب كل الناس اللي معطلة، هاي المصانع مسكرة، وبالتالي في عنا إخسارة بالإنتاج الاقتصادي بهذا النهار. يعني حسب اتحاد الصناعيين الإسرائيلي يعني بقدروا إنه هاي الخسارة بالإنتاج بهذا اليوم هي حوالي 2.7 مليار شيكل.
0: هذا مبلغ كبير نبيل.
2: ولكن ضيفي كمان إنه بالحالة هاي كمان سلطة الضرائب تأخذ هالمصاري لأنه ما فيش إنتاج بهذا النهار. فعليا إذا نضيفه كله مع بعضه وضيف عليهم طبعا كل المصاريف الإضافية مباشرة وغير مباشرة، زي ما حكيت لك نوصل لحوالي 4 مليار شيكل، رقم كبير جدا.
0: أظن أن المواصلات العامة بتكون مجانية بهداك اليوم إذا أنا مش غلطانة.
2: طبعا المواصلات العامة وكل الخدمات وكل النظافة حوالين المقرات والحراسة والأمن وكل هاي الشغلات، في مبلغ كبير. طلع يعني هذا الإشي مش جديد، موجود كل الوقت. أنا دائما بقول إنه الإشي الغريب إنه هالأربعة مليون عامل وموظف اللي بيعطلوا شغله هنا على أساس يروحوا، الهدف إنه يروحوا يصوتوا
0: مش يروحوا على البحر أو يروحوا يعملوا بيكنيك.
2: يعني ما فيش قانون حتى في هاي الدولة اللي بقول لك أوكي، يعني إذا كانك أنت صوتت واستغليت تحقق الانتخابي ساعتها بندفع لك المعاش تبعك بهذا النهار، بس إذا كانك أنت عطلت يوم ورحت تشم الهواء وما استغليتش الحق الانتخابي تبعك، إذا ليش لازم تدفع له المعاش؟ بس هذا موضوع كبير وبفكر إنه في عليه مشاكل. أو
0: يعني صحيح أنا بذكر بالانتخابات الماضية كمان ذكر إنه يكون في آلية للمواطن إنه هيك أنت معطل عشان الانتخابات، لازم تكون بالفعل تثبت إنه أنت شاركت بالانتخابات، مش معطل عشان الانتخابات وماخذ أجار يومك كعطلة رسمية، ولكن بتقضي برحلة بدل ما تروح صوت وروح الرحلة، مش غلط اعمل هيك وهيك. منقولوش يعني ما يقولها قديش بتاخد، ربع ساعة نص ساعة ماكسيموم، بالذات إذا راح في وقت اللي لسه الصناديق مش مليانة 10 دقايق بيكون مخلص.
2: لا وهيك عمليا انت لما بتعمل هاي الشغلة انت اوتوماتيك الناس بتطلع تصوت، وبالتالي انت مش بحاجة لكل يعني الدعايات المكثفة هاي اللي تعملها انت والمبالغ اللي بتدفعها عشان تقدر تحمس الناس اللي تصوت، فبصير واحد كل واحد يصوت حسب ميوله. ولكن هذا موضوع قياسي جدا
0: صحيح.
2: مرتبط بشغلات كثير اللي احنا ما بنقدر نحكي فيه.
0: نعم
2: باختصار يعني احنا بنتمنى لكل اول شيء الجمهور العربي انه يطلع يصوت، هذا مهم جدا. ممكن في عنا قائمتين عربيات، وفي عنا يمكن احزاب اللي ممكن تكون ملائمه لنا،
0: احنا بنقولش لمين يصوتوا طبعاً. كل واحد
2: لا.
0: يصوت للي هم بآمن انه هو اللي راح يفيده بالاخر ويساعده.
2: صحيح عم بيطلع يصوت.
0: نبيل توتري مستشار مالي واقتصادي، شكرا نبيل، بتمنى لك كل خير، تحياتي، شكرا جزيلا،
2: اهلا.

نحن ننهي بذلك القسم الأول من برنامج على الأجندة الطاقة، ينتجه أحمد عويسات، تنقلنا ريتا تيودوري إلى الراديو المصور، يوسي تنوري هندسة إذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار سنعود إليكم لمتابعة القسم الثاني من البرنامج عبر راديو مكان وشاشة مكان. ابقوا معنا.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: يشبي وعديس، هاللويا يشبي وعديس.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: تصفية قناص حمسوي في جنوب قطاع غزة، الوزير كوهن ينفي تلقي نتنياهو تحذيرات قبل ارتكاب مجزرة 7 أكتوبر، امتناع سامي أبو شحادة عن شجب المجزرة حتى بعد وقوعها بثلاثة أيام، السويسريون يرفضون تعزيز سياسة الحياد لبلدهم، وأجواء معتدلة عموما.
1: الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله. قام جيش الدفاع أمس بتصفية قناص حمسوي في جنوب قطاع غزة، وأرد في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى عدي العصار عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني الدولة، وعمل على ترميم قدرات الحركة، وتم القضاء عليه من الجو لإزالة تهديد فوري. نفى الوزير الليكودي إلي كوهين صحة التقارير الإعلامية بشأن تلقي رئيس الوزراء نتنياهو تحذيرات من هجوم حمسوي وشيك قبل 7 أكتوبر، وقال إن هذه أنباء كاذبة ومفبركة، توقيتها ليس محض صدفة. وأدلى كوهين بهذه الأقوال في سياق حوار مع إذاعتنا بالعبرية. أفاد راديو كان بأن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة نشر بعد مذبحة 7 أكتوبر بثلاثة أيام شريط فيديو وصف ما جرى بحدث سياسي استراتيجي هام للغاية، وتشير المراسلة تمارا الموك إلى أن أبو شحادة امتنع عن استنكار المذبحة وهاجم إسرائيل متهما إياها بارتكاب جرائم في يهودا والسامرة وأورشليم القدس. رفض السويسريون بأغلبية كبيرة تشديد سياسة الحياد في بلادهم، وأظهرت نتائج استفتاء جرى أمس أن 71% لا يؤيدون مبادرة ترمي إلى تضمين الدستور مواد تعزز حياد سويسرا من خلال حظر تحالف عسكري واعتماد لعقوبات اقتصادية ضد بلد ثالث باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في المرتفعات الشمالية والوسطى، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
11: لبرا؟ أكيد لا.
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات والحوارات. بداية الطاقم الذي يرافقني ينتج البث معي اليوم أحمد عويسات، تنقلنا ريتا تيودوري إلى الراديو المصور، انضم إلينا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نلاحظ في هذه الانتخابات دخول موضوع الاي اي، الذكاء الاصطناعي، ايضا الفبركه، اعداد صور، اعداد فيديوهات تكاد لا تميز هل هي حقيقيه ام هي مفبركه، ومحاوله التاثير على الراي العام وعلى الناخب من خلال ذلك، التحذير من الغش ومن استيعاب معلومات خاطئه. نود ان نكون الان مع ضيفي التالي الاستاذ فايز خليف، محاضر في الذكاء الاصطناعي. اهلا بك استاذ فايز، تحياتي.
1: صباح الخير إيمان، أهلا بك.
0: هلا. تعرف لما قالوا الذكاء الاصطناعي أولها كان الواحد يفكر هذا إشي بعيد، إشي بتعاملوا معاه اللي بيشتغلوا بالهاي تيك، برمجة برامج كبيرة. بس اليوم وخصوصا وإحنا بفترة الانتخابات أستاذ فايز، عم نشوف الذكاء الاصطناعي عم بدخل على صميم حياتنا، حتى من خلال فيديوهات بتوصلنا على تليفوناتنا الشخصية اللي هي فيها صور، فيها فيديوهات، فيها منشورات. وضح لنا هذا الرابط أولا، بأنه الذكاء الاصطناعي هو مش مصطلح مبهم، هو إشي ممكن يكون في صميم كل واحد، حياة كل واحد منا.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي تقريبا بلش يدخل على كل منزل بكل مكان، احنا بنشوفه بجميع امور حياتنا اليوميه، وله راح يكون هو تاثيره الاكبر والمباشر خارج الصندوق على الانتخابات حسب رايي، لانه هو اصلا له تاثير كبير صار على حياتنا اليوميه وعلى مشاغلنا وعلى اعمالنا وعلى كثير امور اخرى. بس أنا بدي هون نوه لشغلي إنه الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو نفسه خلق داخل الصندوق ما رح يأثر علينا، لأنه إحنا بعدنا طريقة الانتخابات هي طريقة قديمة بالورقة بالفرز، الطريقة القديمة العادية العاد، فإنه هذا الموضوع ما رح يأثر علينا.
0: تقصد إنه اللحظة اللي أنا بدخل فيها إلى وراء الستار وبختار الورقة هاي بتضلها لحد الآن يدوية، أنت بتدخل أنت بتختار الورقة وبتحطها، ولكن قبلها بس قبلها ممكن يكونوا عملوا لي غسيل دماغ من خلال إشياء مفبركة. أستاذ فايز،
1: قبلها في كتير أمور راح تكون راح يأثر علينا بكتير مواضيع، اللي هي اليوم لجنة الانتخابات قررت، ويمكن بلش نشوفها أيضا بمواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، انه كل حزب بده يضيف وبده يفبرك صوره اخرى، مثل قبل كم يوم اجتمعوا رؤساء احزاب المعارضه الـ4 الـ5 وفجاه تم اضافه
0: اضيف احمد الطيبي ومنصور عباس الى صوره الاجتماع،
1: ولكن اضيف ايضا ملاحظه ان الصوره انشئت عبر الاي اي وانها صوره غير موثقه اطليا. أضيفت هاي الملاحظة، هاي الملاحظة أنه من لجنة الانتخابات. هذا الموضوع
0: بس أنت بتعرف أستاذ فايز اللي معارضين لحكومة تغيير أو حكومة بديل

0: إلي ومؤيدين لحكومة نتنياهو وسموتريش وبن غفير، مش راح هالقد ينتبهوا على هذا السطر الصغير اللي انكتب. الصورة بتعمل لهم زي إنه غسيل دماغ، إنه هدول الأربعة أيزنكوت بنت ليبرمان ويائير لابيد راح يعتمدوا في تشكيل حكومة جاي على الطيبي ومنصور عباس، وبالتالي اللي عمل الفبركة حقق الهدف.
1: هو صحيح، هاي من ناحيه هي ادعاء انتخابي اصلا للاحزاب، بس انا في عندنا شيء اخطر من هيك، اللي هي اليوم نشطاء الاحزاب. اليوم اي شخص حتى ممكن يكون عمره كمان ايضا 16 سنه و15 سنه، مش ضروري يكون كمان شخص بيقدر ينتخب، اللي هو مش داخل الحزب، مش منتمي لحزب، مش مسجل بحزب معين، اللي هو يقوم اليوم بفبركه صور اللي هي تأثر على الرأي العام. هون ما يكونش عليها ملاحظة أن هي أنشأت أنها صورة غير أصلية، وأصلا في أيضا أشخاص ما بنتبهوا ما بيعرفوا، زي ما حكيتي أنه هاي الصورة هي شات على AI. في كمان أشياء أسوأ ممكن تصير، اللي هي إنشاء الفيديوهات أو تقليد الصوت، اللي هو ممكن فجأة قبل الانتخابات بأسبوع أو بثلاثة أيام أو بأربع أيام أو بيومين حتى، يكون في تقليد صوت، تسجيل صوتي لأحد المرشحين اللي هو بتصريح خطير، اللي يغير مثلا مجرى كل رأي التصويت، مجرى الانتخابات، يجي خلي الناس تنزل أكثر للتصويت، والناس مقابلها اللي هي تزعل منه وما تروح تصوت. وبصير المشكلة الأساسية هي ممكن هو يقدر يثبت أنه هذا ذكاء اصطناعي، بس إحنا بنعرف بالإعلام اليوم بالسوشيال ميديا أنه الموضوع ما بنتشر. يعني إذا الموضوع انتشر أنه في مثلا تصريح معين وفي قسم الناس صدقت وفي قسم الناس ما صدقت، بضل الموضوع هو انه لتنه يثبت انه الموضوع كان بالاي اي ويرجع يكمل، يكون صار الوقت صار رايح انه يرجع يثبت انه هذا اي اي، انه هو مش تصريح رسمي. فهذا الموضوع جدا
0: حسب رايك استاذ فايز خليف، ايش اللي لازم تعمل الاحزاب عامه حتى تحمي نفسها من مثل هذا التزييف والفبركه اللي بالاخر يمكن يخليها تخسر اصوات وتخسر مقاعد؟
1: طبعا تحمي نفسها كثير من الفبركه. المشكله هنا احنا بنحكي عن ناس بتصدق اليوم، ناس بتصدق اليوم اي فيديو بصل للواتساب. الناس الاحزاب اليوم هي الموضوع تقدر تعمل ان هي ضلها بتواصل الدائم مع جمهورها بعدة قنوات، وفتح عدة قنوات، مش بس فقط القنوات للناشطين الأحزاب، للجميع ضلهم يحكوا معهم يوميا. اللي تعود الناس انه هاد هون المصدر الرئيسي بالتصريحات، على عشان ما يكون في عنا احنا محاولة فبركة الأمور. وفي شغلة أخطر هي اللي ممكن تكون، أنا برأيي كمان، اللي هي ممكن مثلا يوم الانتخابات أو قبل بيوم الانتخابات أو يوم الانتخابات نفسه مثلاً يقولوا مثلاً تطلع مثلاً شائعة بفيديو مصور مفبرك عبر الـ AI اللي هو مش موجود أصلي، مثلاً يقول إنه مثلاً في مثلاً حركة سير هون، في إغلاق صندوق لسبب معين، اللي يكون في اختراع الأسباب، وهذا اللي تخلي الناس مثلاً إذا تروح تصوت تخاف تروح تصوت. فهنا أيضاً في عنا إحنا عدة أمور خطيرة، هي هاي مش بإيد الأحزاب، هاي إحنا وصلنا لمرحلة إنه في كتير مواضيع اللي إحنا صعب نسيطر عليها، لدرجة إنه حتى كل دول العالم صعب يسيطروا على الذكاء الاصطناعي.
0: علشان هيك لجنة الانتخابات المركزية كمان انحذرت من ذلك منذ أعلن عن الانتخابات. بس تعرف أستاذ فايز، مرات بتسأل يعني صورة إنه يحطوا فيها أشخاص مش متواجدين، هذه ممكن سهلة نوعا ما، بنعرف كلنا، بنعرف نشتغل على الفوتوشوب وحطوا امحي. بس لما بيعملوا أفلام فيديو زمان كانت تبين إنها هي مش حقيقية، بس اليوم بشوف أفلام فيديو اللي هي بعرف إنها هي AI، بس تطلع عليها بتشوفها كأنها عن جد، سواء كان خطاب، مشاركة بإشي، تصريح. كيف وصلوا لهذا المستوى من العمل التقني اللي بيخليك كتير مرات تحاول تشوفه أكتر من مرة تتأكد لحظة هذا هو ولا مش هو؟
1: الجميع عم نحاول يتأكد، لأنه هذا هون هو التطور، إنه هو اللي صار التطور، إنه الذكاء الاصطناعي نفسه عم بطور حاله. فإحنا اليوم كنا بالماضي كانت التقنيات يطورها الإنسان، يطور الذكاء الاصطناعي عبر البرمجة. اليوم صار في موضوع إن هن مش المبرمجين بطور الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي عم ببرمج حاله، بطور حاله لأمور أكثر. فإحنا اليوم نطلع على عنا إحنا مثلا جيميناي أوميني، بس أقول لي على كل حال هو مراقب كتير، ايضا في عندنا كثير، في عندنا سي دانس، وفي عندنا كثير مواضيع، عندنا الات صينيه، وفي كمان المشكله دور المراقبات، بس في كمان اليوم احنا نماذج الغير مراقبه بعدها اللي هي عم تصدر واللي هي عم تعمل هاي الامور، وفي ايضا طرق اللي الواحد يقدر يعمل امور يستعمل شخصيات عامه انه هن يكونوا مراقبات للشخصيات العامه. ايضا في عندنا امور انه ممكن

0: فكرة، علشان الواحد يخاف، علشان الواحد يفكر لإيش أطلع. فما هي رسالتك للمجتمع العربي؟
1: أنا رسالتي للمجتمع العربي إنه في عنا إحنا اليوم انتخابات مصيرية، في عنا قائمتين، واللي بده يروح لقوائم أخرى كمان بنفع. المهم الشخص يقرر لأي قائمة بده يروح، ما يهتم لكل الأمور الخارجية اللي بتصير. بده يعرف إنه أغلبية الأشياء بدها تكون ناس عشان تخرب عليه إنه ما يصوت الانتخابات، يروح وهو مغمض عيونه ويصوت للقرار الصح اللي هو شايفه مناسب. أنا باعتقادي هذا أحسن حاله. باعتقادي رسالتي أيضا للأحزاب العربية إن يكونوا بتواصل أكثر مع مش فقط مع النشطاء، ايضا مع جميع المواطنين العرب، يتواصلوا معهم اكثر، يحاولوا يفتحوا طرق اتصال جديده معهم، ما يخلوهم قاعدين يسمعوا اخبار يمكن تكون تصلهم اخبار مفبركه او تخوفهم.
0: خصوصا لما بنتحدث ان نحن كاذاعه رسميه في كل شيء عندنا بيكون متاكدين انه حقيقي، انه مش فيديو مفبرك، مش غش او غيره. ولكن اليوم هل قد في شبكات تواصل بتشوفها على تيك توك، على تليجرام، على انستغرام، على كتير شبكات اللي هناك بعرفش قديش في بالفعل رقابة. شكرا جزيلا لك فايز خليف، محاضر في الذكاء الاصطناعي. شكرا أستاذ فايز.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: أهلا.
2: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
0: أرحب بضيفي التالي في حلقة اليوم، الدبلوماسي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، سفير سابق وأيضا رئيس سلطة محلية سابق، بهيج منصور. أهلا بك أستاذ بهيج، تحياتي.
3: صباح الخير أختي مان لك والمستمعين والمشاهدين.
0: هلا فيك. عندما تابعت تصريحات دونالد ترامب قبل يومين بشأن التوصل إلى اتفاق أم لا مع إيران، لأول وهلة هيك شعرت أنه ممكن تتجدد الحرب، ممكن نرجع للغرف الآمنة المحصنة وإيران تضرب صواريخ. ما هو تقييمك الأمني بالنسبة لاحتمالية تجدد حرب بين أمريكا إيران؟ وطبعا إحنا موجودين في نفس البوتقة
3: أختي مان. الواقع في الخليج فيش يعني احتمال إنه تجديد الحرب بطريقة واسعة جدا. معقول ضربات قصيرة قليلة تكون ضربات، لأنه في الإشي اللي ترامب طلع عليه الانتخابات في 3 نوفمبر، الانتخابات بالنسبة له هي مصيرية، عشان هيك كل إشي عمل عسكري واسع جدا هذا بضعضع قوة الحزب الجمهوري في أمريكا. وأنا باعتقادي كل المحاولات اللي عم بيحاولوها على أساس إنه يقللوا الضغط ويقللوا التوتر في منطقة الخليج، يعني في بنقدر نشوف إنه في نجاح في هذا الأمر. عشان هيك في لقاء اليوم بده يكون بين غير مباشر بين أراغتشي وويتكوف وآخرين على أساس إنه يحاولوا يلاقوا طريقة. أنا باعتقادي مش راح يوصلوا لحل لمشكلة هرمز والمشكلة في منطقة الخليج إلا بعد الانتخابات في أمريكا في 3 نوفمبر.
0: وهناك أيضا جبهات أخرى أستاذ بهيج منصور، بغزة الوضع لم يكتمل إنه توصل إلى اتفاقيات بشأن الناحية الأمنية العسكرية وأيضا الجانب المدني. بالنسبة للبنان حزب الله برضو ما زالت جبهة مفتوحة. سوريا شفنا تصريح الجولاني اللي كان بالنسبة لهضبة الجولان. تقديرك إنه إيش؟ هل يعني منطقة ما زالت الأوضاع الأمنية فيها مضعضعة، ولا عم بترتقي، ولا كل هاي الحدود عم بتوصل لوضع من الاستقرار أستاذ بهيج؟
3: أنا باعتقادي كل الأمور تتعلق في الانتخابات في إسرائيل وفي أمريكا. يعني الكل ينتظر شو بده يصير في الانتخابات في 27 أكتوبر، عشان هيك كل الجبهات اللي موجودة هي جبهات يعني في توتر معين تحت السيطرة، ولكن لا يوجد تقدم ولا يوجد حلول إلا بعد الانتخابات. يعني إذا بتطلع على غزة كل المحاولات والعمليات الإسرائيلية عم بتصير ضد حماس مستمرة، وفيش حدا عم بيحكي لا ترامب بيحكي على الموضوع ولا الحكومة ولا كل الأشخاص اللي موجودين في غزة مش عم بيحكوا. بالنسبة للبنان كمان إسرائيل مستمرة وما فيش كمان ضغط على إسرائيل.

0: بالنسبة للمنطقة الضفة الغربية شايفين التوتر كله موجودين، عشان هيك يعني عم يعطوا لإسرائيل فرصة إنها تستمر في الضربات تبعتها بالطريقة واطي أو متوسطة، ولكن مش هجوم كبير جدا أو فتح حرب واسعة، لأنه هني عارفين إنه في مصالح انتخابية بالنسبة لنتنياهو، وهن بياخذوا يعني بياخذوا بعين الاعتبار هذا الاشي. عشان هيك انا بعتقد انه هاي الاشياء بدها تستمر لحد 27
1: ولكن انا اقرا جميع مقالاتك استاذ بهيج، والاخير الذي امامي تقول في عنوانه: رايت ان اسرائيل تخرج من العزلة ولكن ممنوع العودة اليها، لان الانجازات العسكرية لا تكفي بدون هدف سياسي.
0: هذا 100% اختي مان. اسرائيل المشكلة هي تعتمد على القوة العسكرية، يعني إذا بتطلعي في إنجازات عسكرية ولكن فيش إنجازات دبلوماسية. يعني إذا إسرائيل بدها تستمر في هذا الوضع راح تكون في عزلة تامة، وبدي يصير عندها عقوبات اقتصادية، وكذلك بدي يحاولوا إنه يقارنوها مع جنوب أفريقيا وكل هاي الأمور. واليوم التحول الكبير في أوروبا الغربية وكذلك أمريكا، يعني إذا بتطلع أمريكا الدولة اللي كانت مؤيدة لإسرائيل، الاستفتاءات اليوم بتقول إنه إسرائيل في وضع صعب جدا، يعني بالنسبة لنتنياهو في الحضيض وضعه. وانا يعني لما انا طلعت او انا شاهدت في التلفزيون الخطاب اللي القاه في الامم المتحده، صح منيح اللي راح على الامم المتحده، ولكن خروج البعثات والممثلين من دول مختلفه من قاعه الامم المتحده، هاي بدل انه هذا انذار لاسرائيل. واذا اسرائيل ما قيمتش الموضوع بالطريقه الصحيحه احنا في وضع صعب جدا. عشان هيك انا بقول كل الأمور اللي لسه موجودة على الساحة هي كلها كامبين أو كلها معركة انتخابات مستمرة لحد 27 أكتوبر.
1: نعم.
0: وبعد 27 أكتوبر لكل حادث حديث، وأنا أتأمل أن يكون في تغيير، لأنه وضع إسرائيل صعب جدا. يعني أنا اللي عم بقرأ الصحافة العالمية وبطلع على الصحافة العالمية، إحنا في صعب جدا. يعني إذا أنت تطلع على لعبة كرة القدم امبارح مع إيرلندا الشريط الأسود على ذراع اللاعبين، هذا يعني هذا إشي لا يعقل. يعني 7 أكتوبر كانت جريمة قوية جدا من حماس، اللي عملته في حماس من خلال عدة أشهر تغير الموقف العالمي ضد إسرائيل، وإسرائيل صارت متهمة في كل هاي الأمور، لا يعقل.
1: ما هو المطلوب حاليا أستاذ بهيج؟ أي نوع من الاتفاق ترى يجب أن يتم بلورته بشأن القضية الفلسطينية برمتها؟ ليس يعني حل بسيط هنا وهناك، وإنما التوصل إلى سلام شامل عادل يلتزم بها الجميع، وبالتالي هذه العزلة أيضا سوف تنتهي إذا كان هناك بالفعل حل سلمي والتوصل إلى تسوية إسرائيلية فلسطينية.
0: في حالة إذا نتنياهو فاز في الانتخابات فهي العزلة سوف تستمر، وإذا ألف حكومة مع بن غفير وسموتريتش بده يصير العزلة أكثر وأكثر، وإحنا من نواجه عقوبات اقتصادية لإسرائيل. أما بالنسبة للحل، حل في المستقبل مع نتنياهو مع المجموعة تبعته لا يوجد حل. وأنا بفكر إنه بالنسبة لغزة إذا ما عطوش دور للسلطة الفلسطينية بعد ما يعملوا التغييرات في السلطة الفلسطينية، على أساس إنه هاي المؤسسة تسيطر على هاي المنطقة، لا مجال. ولكن إذا إحنا بنطلع في انتخابات كمان في نوفمبر للسلطة الفلسطينية للبرلمان الفلسطيني، وإذا حماس فازت في هاي الانتخابات احنا وصلنا لوضع اصعب واصعب. وانا بفكر انه لا يوجد افق للحل. انا بامل انه اسرائيل تغير الاتجاه تبعها، تاخذ بالنسبة الى هدف انه تغيير الوضع، مثل ما عملنا مع في فترة يسحق رابن لما كان رئيس الحكومة، كيف تغيرت الاتجاه تحول إسرائيل. وهذا بتعلق بالناخب الإسرائيلي، إذا الناخب الإسرائيلي مش شايف هذا الوضع فإحنا في ورطة كبيرة جدنا، والعزلة راح تستمر والوضع بدي يكون سيء وأسوأ.
1: الأستاذ بهيج منصور، سفير سابق، دبلوماسي، خبير في الشؤون العسكرية، وأيضا رئيس سلطة محلية سابق، أود أن أشكرك أستاذ بهيج أتمنى لك يوما خيرا. تحياتي. شكرا جزيلا.
0: شكرا إيمان على الفرصة. شكرا.
1: هلا فيك. هلا. ربما في نفس السياق أو تكملة لكي نفهم الصورة أكثر، ينضم إلينا الآن الأستاذ الصحفي والمحلل عصام زيتون المتواجد في أوروبا. أهلا بك أستاذ عصام، تحياتي.
2: صباح الخير أستاذ إيمان لحضرتك ولجميع السيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. بدي أبدأ معك بالنقطة اللي أنهى عندها بهيج منصور، قضية عزلة إسرائيل مدام لا يوجد هناك حل سياسي والحل العسكري لا يكفي وحده. كيف ترى أنت حاليا الوضع في أوروبا أستاذ عصام إزاء إسرائيل؟
2: والله الحقيقة يعني الموضوع معقد جدا، يعني الصورة التي تصل إلى الناس عن طريق الإعلام بمختلف يعني وسائل الإعلام العالمية يعني ميالة جدا للتعاطف مع مع مع يعني مع حماس خليني أقول، وتصويرها كضحية، بينما هي الحقيقة إنه حماس هي اللي استجلبت الحرب. وعلى فكرة يعني هي سياسة عربية قديمة ليس من الآن، منذ بداية الصراع والعرب دائما يفتعلون الحروب، يعني يستجلبون ردود فعل إسرائيلية ويبدأ العويل ويبدأ المظاهرات في في في في في, في العالم كله. يعني عم نشوف مظاهرات هون بمنتهى الوقاحة، يعني اعتداء على على رجال الشرطة، تعكير للأمن، تعطيل لمصالح المواطنين على قضية نسيت العالم شو أساساتها أو شو لماذا بدأت. لذلك يعني أنا يعني شايف إنه العزلة ليس من الآن، يعني قدر إسرائيل إنه يكون في 52 دولة إسلامية في الأمم المتحدة، فدائما في قرارات يعني وشجب، بينما يعني منشوف في في في جهات تانية في العالم عبر التاريخ ارتكبت انتهاكات وما زالت يعني يعني هاربة من العقاب.
1: أستاذ عصام، هل هناك أي حديث في دول أوروبية مثلا، لأنه منتحدث عن دور ترامب والولايات المتحدة، ولكن أيضا هناك اتحاد أوروبي وهناك مركبات دول أوروبية بتوقع يهمها الأمر هنا، خصوصا أنه مثل ما حضرتك ذكرت تخرج مظاهرات وهناك تصريحات من رؤسائها وزعمائها كما كان في الأمم المتحدة وغيرها، ولكن هل لديهم أي دور أو أي رؤية لكيفية التوصل إلى حل بشأن القضية الفلسطينية أستاذ عصام؟
2: والله الحقيقة يعني رأيي ما بجوز ما يتوافق مع مع مع غالبية السادة المستمعين.
1: بعدهم بيحكوا عن حل الدولتين للشعبين.
2: ما هو للأسف شديد يعني الصورة اللي واصلة إلى العالم واللي ما رافض العالم إلى الآن إنه يعترف فيها، إنه الطرف العربي والطرف الفلسطيني مؤخرا يرفض جميع الحلول. يعني كلينتون صار عايدة في عدة لقاءات انه عرض على على الفلسطيني على السلطة الفلسطينية 96% من الضفة، القدس الشرقية، يعني اعطاهم كل اللي عم يطالبوا فيه الان ورفضوا. حماس اخذت مثلا غزة، حكمت مثل ما بدها اسرائيل، حتى التسهيلات المالية من شان ما يصير مجاعات، من شان ما تعاقب ناس بجرة ناس ظلت تتدفق. هلا بيتهموا الحكومة الاسرائيلية انه هي اللي مولت حماس، لا، هذا موقف اخلاقي يفترض ان يعني يحسب لاسرائيل ليس عليها. حماس شو عملت بعد ما استلمت غزة وحكمت؟ لا، دربت العالم على القتل، على رب جيل من من من الكارهين لاسرائيل المتعارف عطشين لقتل الإسرائيليين والموت في يعني في هذه المعركة، وشفنا شو اللي صار. بالنهاية مهما كان الظلم بالنهاية لا يصح إلا الصحيح. الموجة الإرهاب القادمة إلى أوروبا هلأ بدأت الناس تتكلم بهذا الشيء بصوت عالي، أنه مقابل صرخات الفلسطينيين عن موضوع شو بيقولوا له تدويل الانتفاضة globalization. فهذا الموضوع خطير جدا.
1: كيف ينظرون أيضا إلى ما يحدث في المستوطنات وما يحدث في مناطق الضفة الغربية أستاذ عصام زيتون؟ لأنه نحن نرى أن بعد 7 أكتوبر، إضافة إلى ما يذكر بأنه الوضع في قطاع غزة، يذكر أيضا الوضع في مناطق الضفة الغربية، وأنت تتواجد في أوروبا، كيف ينظرون إلى ذلك، بالذات تعرض مثلا فلسطينيين إلى هجمات من قبل المستوطنين؟
2: نعم، ينقل الإعلام هذه الصورة تماما، لكن لا ينقل الرؤية الأخرى. لذلك في يعني في خليني أقول لوم شديد وإدانة شديدة لإسرائيل، ليس على الموقف الحقيقي، لأن نصف الصورة فقط تصل إلى أوروبا. أنا بدي أقول فكرة بالنسبة لمقاطعة منتجات يعني المستوطنات اليهودية في ما يسمى الضفة الغربية، هذا يؤثر على اليهودي أكيد، لكن يؤثر على العربي. كلنا بنعرف أنه 90% إذا ما كان أكثر نسبة العمال في هذه المنشآت الاقتصادية، كانت تجارية أو زراعية أو صناعية في هذه المستوطنات، 90% من العمال منا عرب. لذلك إذا تأثرت المنشآت الاقتصادية راح يتأثروا العرب أكثر من اليهود.
1: هذا دائما النقاش حول هاي النقطة، اللي هي من ناحية مبدئية قضية التعامل مع المستوطنات، ومن الناحية الاقتصادية من الذي سيتضرر اقتصاديا. عصام زيتون، صحفي يعيش في أوروبا، شكرا لك أستاذ عصام. شكرا، تحياتي.
2: شكرا.
1: هلا.
2: تحياتي.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أجا
3: أجا أجا
4: أجا أجا
5: هدوء هدوء هدوء.
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
8: حتى العاشرة نحن معكم في مواكبة الأحداث والمستجدات، ومن بين الأمور التي تقلق المواطن العربي طبعا قضية الجريمة والعنف وتبعياتها، بما في ذلك إطلاق النار، تواجد الأسلحة، الخاوة التي تضر بالمصالح التجارية وأيضا تهدد حياة الناس. لذلك عندما نرى مبادرة مباركة يهمنا أن نلقي الضوء عليها، أولا لكي نتحدث مع من يقفون وراءها، ولكي تكون هذه هي الصبغة الصيغة الكاملة في جميع أنحاء بلداتنا العربية. لا نريد خاوة، نريد الأمن والأمان، وهذا من حق المواطن العربي. الشيخ خيري اسكندر رئيس لجنة السلم الأهلي في منطقة المثلث، أهلا بك فضيلة الشيخ، تحياتي.
9: تحياتي لكم ولكل المستمعين أخت إيمان، حياكم الله.
8: هلا، العنوان اللي وصلني من اللي أنتوا عملتوه، وقفة رجل واحد محاربة الخاوة في باقة الغربية. إيش عملتوا أستاذ خيري؟ أعطينا فكرة.
9: يعني العنوان الأكبر باقة الغربية لن تدفع الخاوة، لم هي أولا ولن آخرا، لم ندفع ولن ندفع الخاوة. الحمد لله، يعني فيهم مبادرة كريمة ممتازة رائعة اللي بدأت في باقة الغربية، وهي انطلقت أظن أنها سيكون لها ما بعدها. هي الحرب على الفساد بشكل عام وعلى الخاوة بشكل خاص. طبعا هذه المبادرة كانت من عائلات باقة الغربية، بدأها عائلة أبو مخ وانضمت بعد ذلك عائلة المجادلي، وستنضم عائلات أخرى في القريب العاجل، وفي نهاية المطاف سيكون هناك مجلس عام لكل هذا التحرك يقوده نحو تنظيف هذه البلد من العنف والجريمة والخاوة بشكل عام. لن يبقى في واقع غربية بإذن الله أي مظهر من مظاهر العنف إذا استمرت هذه المبادرة. طبعا
8: أستاذ خيري، شيخ خيري، إنه أنتوا ليش بدرتوا لإلها؟ هل بالفعل شعرتوا إنه في خاوة، في شباب عم بتروح بتهدد أصحاب المصالح التجارية، مكاتب، المقاولين؟ شعرتوا إنه الإشي بالفعل بشكل خطر؟
9: بدون شك. اولا ان هذا الامر طبعا موجود في مجتمعنا العربي، وفي خلينا نقول في جزئيا في باقة الغربية، على الرغم يعني حسب معلوماتي ان يعني باقة الغربية لم تدفع خاوة يعني حتى الان.
8: بس
9: يعني
8: تعرف منيح احنا دائما بنقول الشاطر مش اللي بيجبرها بعد ما تنكسر، بيمنع انها تنكسر اصلا.
9: بالضبط. كان هناك يعني محاولات لهذا الأمر، وعلى إثر هذه المحاولات انتفضت باقة الغربية كلها مع عائلة أبو مخ التي بدأت هذا المشوار. وعلى ما يظهر أن يعني هذا بتقدير الله عز وجل سيكون هو هذا المخرج الكبير الذي من خلاله إن شاء الله سنقضي على ظاهرة العنف والجريمة والقاوة في بلدنا. نحن مستمرون طبعا في هذا العمل 24 ساعة في الأماكن التي تعرضت لمثل هذا الأمر. 24 ساعة هناك يجلسون الناس يتضامنون
8: بالضبط. هذا ما أردت أن أسألك عنه حتى نقدم الصورة واضحة لجمهور المستمعين. وبالفعل عائلة مجادلة أيضا أعتقد أنه كان هناك من تعرض لمحاولات. كيف الإشي بتم على أرض الواقع؟ يعني إحنا شيخ خيري لا إحنا شرطة ولا إحنا رجال أمين، لا معنا أسلحة، كمان فيش عنا صلاحيات نعتقل، فإيش بتعملوا بالميدان علشان اللي سمعنا يعني تكون الصورة واضحة قدامه؟ كيف بتطبقوا الإشي على أرض الواقع لمنع الاستمرار أو حتى استفحال ظاهرة الخاوة مثل ما موجود في العديد من مدننا وقرانا العربية؟
9: طبعا التاريخ يعلمنا، ونحن أيضا من تجاربنا في بقرة الغربية يعني كان عندنا على عدة مراحل انتفاضات بهذا الشأن، وطبعا هذه انتفاضة من نوع آخر يعني. نعم هي تحرك كبير ومبارك وممتاز، ولكن هذه المرة من نوع آخر، المرة في إصرار هناك على أن لا تعود هذه المظاهر إلى التحكم في حياتنا وأن تفسد علينا الأمن والأمان، ونضطر في نهاية المطاف كما يحدث اليوم في مجتمعنا العربي وفي بلاد نحن نسمع عنها أن تغلق المحل التجارية ويهربون من المدينة.
8: الناس شيخ خيري بتعرف في ناس بتقول بطل بدي أنجح كتير أحسن لأفتح العيون هيك علي، هيك صار يقولوا.
9: نعم لا، عندنا الحمد لله رب العالمين بيستطيع أنه ينجح، فيش عنده مشكلة. بس أنا أقول أنا يعني بدي أقول كما ردا على السؤال، يعني نحن لسنا شرطة ولا نملك السلاح ولا آخره، ولكن نملك سلاح كبير، سلاح عظيم. يعني الشعوب عندما أرادت أن تغير غيرت رؤساء دول وحكومات وبقوة الشعب نفسه بدون أن يستعمل طلقة واحدة من السلاح. ونحن كذلك اليوم يعني في قبل يومين أو ثلاث كان هناك مهرجان ضم 1500 واحد، يعني لن تستطيع أن تجندي مثل هذا الرقم، خلينا نقول في انتخابات كنيسة أو انتخابات بلديات.
8: نعم
9: 1500 واحد استجابوا للنداء وجاءوا إلى مكان الحدث الذي كان فيه إطلاق نار وتضامنوا مع أهله، واستمر الوجود هناك 24 ساعة. يعني باختصار التحرك الشعبي أقوى من كل
8: صحيح سلاح. بس كيف بنضمن الاستمرارية فضيلة الشيخ؟ لأنه في سخنين مثلا بتتذكر كمان لما طلعت المسيرة الكبيرة والمظاهرة الكبرى ومشاركة الآلاف، برضو كان على خلفية محاولات إطلاق النار والتهديد وخاوة، كتير كان في شعور بالنشوة بأنه هي المجتمع العربي يقف معا يرفض العنف، بس تعرف بتيجي هيك موجة وبتروح. كيف مقدر نخلي هالموجة موجة المعارضة لأي خاوة وعنف تضلها عالية وتضل هي الصوت الأعلى في مجتمعنا؟
9: أنا أقول لك 1500 الذين أتحدث عنهم أفضل من 100,000 الذين كانوا في سخنين. لماذا؟ لأن في سخنين أنا كنت طبعا.
8: نعم.
9: وأنا أكون في كل تحرك من هالنوع. رحنا على سخنين وحتى من أهل سخنين تظاهرنا 100,000 وانتهى الأمر وروحنا. ما في إشي، ما في عمل، ما في استمرار، ما في
8: صح.
9: عندنا أنا أقول لك أنا يعني أنا طبعا أشجع هذا الأمر وهذا الموديل أن يكون أيضا في كل قرانا ومدننا. اللي حافظ على استمرار هذا العمل والذي سيحافظ على استمراره هو وجود العائلة. العائلة يعني عائلة ضرب ومخ عندهم حوالي 4-5 آلاف واحد، يعني ما مش قليلة. 4-5 آلاف واحد اليوم مستعدين إنهم يستمروا في هذا العمل، وهم مستمرون على فكرة لحد الآن.
8: نعم.
9: يتناوبون عند البيت، عند بيت آخر تعرض أيضا لمثل هذا الأمر، وعائلة المجادلة في 24 ساعة يجلسون في عند ويتزاور المجادلي وأبو مخ والباقي العائلات والإصرار موجود على أن نستمر في هذا العمل
8: الاستمرارية.
9: وأنا أقول لك بصراحة نطور هذا العمل أيضا من خلال وجود هؤلاء، يتطور من خلال وجودهم وسيأخذ الجانب، حتى الآن لم يأخذ الجانب الرسمي خلينا نقول، ولكنه سيأخذ هذا الجانب،
8: ممكن يكون بذرة إلى إشي رسمي ومؤسس. الشيخ خيري اسكندر رئيس لجنة السلم الأهلي في المثلث، وقفة رجل واحد لمحاربة الخاوة في باقة الغربية، بوركتم شيخ خيري، شكرا جزيلا.
9: عفوا، حياكم الله، حياكم كل
8: تحية. هذه الإشارة تنقلنا إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، وبداية هذا التقرير الذي أعده لنا.
2: في أجواء مشحونة ومتوترة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، خسر الليلة الماضية المنتخب الإسرائيلي في المجر بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب إيرلندا الذي رفض مصافحة المنتخب الإسرائيلي لأسباب سياسية، وارتدوا شارات سوداء تضامنا مع غزة وأخفضوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي هاتيكفا. وبعد هذه النتيجة يتذيل المنتخب الإسرائيلي المجموعة السابعة بدون نقاط.
3: שורק לסיום, לחיצות ידיים, לא יהיו פה, חילופי חוצות, לא יהיו פה, בית ישראל מפסידה גם את המשחק השני שלה.
2: ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي اعتذر للمشجعين على الأداء والنتيجة وتحمل المسؤولية ووعد بتصحيح الأخطاء.
5: خلنا تمسخك بصورة مبايش، إذا يا بشوف مبايش. كأني رجعتي بوشة. أشوف شلي فينا كل إحنا بأمت مجيت نتصوت لكل شيء يشبو بالبيت بتصيبو ما نفخرت أزات. وتصح لفدوك توف توف. لما ذكرى؟ أنا يدين لو يدا. خزوة تصومة. تصومة إن ميلا.
2: ومن أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية، هزمت النمسا كوسوفو بثلاثة أهداف لهدف، وخسرت ألمانيا لليونان 0-1، بينما فازت الدنمارك على ويلز بهدفين نظيفين، وتغلب منتخب هولندا على صربيا بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتهى اللقاء لصالح المنتخب البرتغالي على حساب النرويج، سجل من رفاق رونالدو الذي لم يشارك كل من جواو فيليكس وراموس.
10: في الخلف عن طريق هيجن لحارس مايلان منتخب البرتغالي با با با با با با با با با با با با با با با با با جول جول سارو راموس.
2: ويتبرع الليلة الساعة 10:15 المنتخبا بلجيكيا وفرنسا، تركيا أمام إيطاليا، في المقابل يحل المنتخب البولندي ضيفا على المنتخب السويدي. تأهل الليلة الماضية منتخب قطر إلى مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في مدينة جدة السعودية بعد فوزه على اليمن 1-0، سجله يوسف عبد الرازق، وحاجزت الإمارات مقعدها بالمربع الذهبي بعد أن هزمت البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل.
11: كرة لدى علي صالح والثالث
2: محليا. تنطلق ليلة الساعة 7:15 مباريات ضمن الأسبوع السابع بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يلعب النادي الرياضي كفر قاسم خارجيا أمام مكابي كريات جات، ويستقبل مكابي أبناء الرينة على استاد نوفا جليل هبعول رانانا، ويلتقي هبعول كفاص شليم ومكابي يافا، في المقابل يحل بني يهودة الأفيف ضيفا على هبعول كفاص سابع. الحديث لأحمد جابر مدير فريق الريني.
12: دورة طويل وكل الفرق راح تضيع نقاط، فيش ولا أي مباراة سهلة، راح نشوف تنافس لآخر الدورة، وزي ما حكيت قبل يعني بالآخر مكابي أبناء الريني راح يكون واحد من المنافسين، وإن شاء الله راح نصعد بنهاية الدورة إن شاء الله. هاي المباراة اللي فيها بنشوف الانفجار تاع الفريق، ولكن يعني كمان مرة احنا بدناش نبين يعني وكأنه يعني هذا استعلاء او اشي، كل فوز ومهم، متأمل حتى 1-0 راح يكفينا امام رعنانا بالاخر، 3 نقاط هي المهمة. لا شك انه احنا بنتوقع كثير من الفريق تاعنا، وعم نشوف انه الاداء بتحسن، يعني رعنانا فريق اقوى من يافا، فريق صعب بيلعب كرة قدم جميلة يعني اللي بيشوف الفريق كيف بيلعب، ولكن طبعا هدفنا واحد ووحيد هو 3 نقاط.
2: في كرة السلة، صعد الليلة الماضية مكابي تل أفيف إلى مرحلة نصف نهائي كأس وينر أمام هبوعيل أورشليم القدس، وذلك بعد أن هزم في القاعة الرياضية بمدينة الخضيرة كريات آتا بنتيجة 190 نقاط مقابل 61 نقطة.
13: لخطوط يدعين بنا مأمين كلان استقيم الوقت التصاوات كتوب الأرض 109 تحت لشم مكابي تل أفيف
14: 61 בלבד תחת עירוני קריית אתא. זה אומר שמכבי תל אביב גם השנה בחצי גמר גביע ווינר סייד על חשבון קריית אתא.
2: وضمن مباريات ربع النهائي يلتقي الليلة الساعة 8 نس سيونا وهابوعيل الجليل الأعلى.
8: ونتابع مع الزاوية الرياضية واللقاءات الخاصة والحصرية التي يعدها لنا الزميل أحمد عويسات، ونقول صباح الخير للأخ محمد أبو فرخ والد اللاعب سيد أبو فرخ. أهلا بك أخ محمد.
15: صباح الخير. صباح الخير للجميع.
8: هلا. لا تزال ردود الفعل تتوالى عالميا ومحليا بعد أن احتفل لاعب المنتخب الإسرائيلي سيد أبو فرخ بهدفه أمام النمسا بالإمساك بالراية الركنية محاكيا عصا السنوكر، ما فسره الحكم وبعض وسائل الإعلام كحركة إطلاق النار من بندقية، مما أدى لإبعاده في البطاقة الصفراء الثانية. بداية أخ محمد، موقفكم من هذا الحدث الذي أشغل وسائل الإعلام في العالم؟
15: للأسف الشديد الحكم بعرفش كيف فهمها بهذه الطريقة. سيد كل حياته لما يجيب جول بيحتفل بهذه الطريقة، وما كانش له أي قصد يعني. والإشي توسع ونحكي فيه بكل العالم. يعني مش امبارح، أول امبارح بالصدفة في لاعب برضه بإنجلترا عمل نفس الإشي يعني. ما خليش عليه أثر. وفي لاعب بسويسرا برضه أول امبارح، اما تبين عشان الوضع السياسي اللي حاليا موجود بشو هم بيطلعوا على الاشي بجزء من منظار ثاني
8: بأثر على كل تصرف وكل خطوة. تحدثت مع ابنك السيد، ايش تفسيره وموقفه من هذا الحدث اخ محمد؟
15: السيد بالاول تفاجأ جدا، انا ما كانش يعرف انه كل حياته بيعملها مع مكابي تل ابيب، ولما بيلعب مع غينيا ومع كفر قاسم اتفاجأ بالأول وبعرف شو الحملة هاي، بعدين تفهم الموضوع. وبالنسبة لهم ذاك الشيء لأنه طلع من اللعب يعني بقى بده يلعب، جاب جول يعني ندمع احنا نبسط ونتخرج عن الجول ونقول أول جول له في المنتخب. ليش تحول لأشياء ثانية اللي هي أزيد سياسية وما لهاش بالفوتبول أصلا؟
8: خلينا نسمع هذا الانسرت اللي أعدلنا يا زميل أحمد عوسات ومنكمل أخ محمد.
15: يعني
16: هنا أبو فرخي، فينا شبيان، איזה שער נהדר של סעד אבו פרחי. זו בסך הכל ההופעה השנייה שלו, זאת החגיגה שלו.
17: איך עם זה אבו פרחי? זה כמו יופי. זה כמו בסלוקר לקחת את דגל הקרן, צילו על זה כרטיס צהוב.
16: אבל יש לו כבר צהוב.
17: אוי ואבוי,
16: יש לו כבר צהוב. איזה דבר זה עכשיו, לא יאומן.
18: جاب جول وتعادل لمنتخبه، راح عند الراية الركنية علشان يحتفل، بس احتفاله كان غريب لدرجة ان الحكم طرده فورا والملعب اتقلب. سعيد ابو فرحي لاعب منتخب اسرائيل عمل لقطة قلبت السوشيال ميديا في ماتش الدوري الامم الاوروبية ضد النمسا. الفرحة بالهدف تحولت لكارثة خسرت فريقه الماتش كله.
19: Absolute chaos and disbelief on the pitch. Sayed Abu Farhi scores a crucial moment for Israel. But his ecstasy turns into pure nightmare.
8: هذه وسائل الإعلام أستاذ محمد، كيف تعاملتم أنتم في العائلة مع ردود الفعل اللي سمعناها بالعبري؟ سمعنا هون طبعا احتفال بما حققه، ولكن بوسائل الإعلام العربية الأجنبية يبدو أنه فهموا غلط.
15: في الأخ بالعرب بيقول أنه خسر اللعبة، ما أحد الأشياء الواحد بيزعل عليها أنه يعني بسبب الأحمق خسر اللعبة، ولا كان عنده نية خسر اللعبة ولا بده خسر اللعبة. فيش لاعب بيطلع يلعب إلا بده ينجح مع الفريق اللي بيلعب معه. سيد شاب صغير والله بتعلم، إن شاء الله بيكون الدرجة حذر أزيد لأنه ما عندوش التجربة انه يلعب مع المنتخب، وتعود كل حياته يلعب هون مع مكابي تل ابيب.
8: رسالتك بعد هذا الموقف استاذ محمد؟
15: رسالتي بسيطه، احنا اولادنا وابني بالذات، واعتقد كل شاب كل ولد عربي بده ينجح بده يلعب وما له بالسياسي، بده يتقدم. احنا المجالات تبعتنا للاسف محدوده، واحنا مشان نبين حالنا ونتقدم بهاي الدولة لازم يبقى عندنا دقاطرة وعندنا محامية وعندنا لاعبين فوتبول ونتقدم وننجح إن شاء الله.
8: انتقل مؤخرا سيد انتقل مؤخرا للعب في الدوري الأمريكي قادما من مكابي تل أبيب بصفقة تاريخية 6 مليون دولار. كيف تم ذلك أستاذ محمد؟
15: عن طريق السخينة تبعه. السيد من جيل 9 بلعب بمكابي تل أبيب, جدا نشيط, بتعامل مع الموضوع بكل جدية, وإن شاء الله هذا مش أول انتقال هيبقى عنده, إن شاء الله بسنتين ثلاثة بنتقل على فريق أقوى.
8: ليش اخترت الدوري الأمريكي وليس الدوريات الأوروبية, مع العلم أنه كان هناك عروض أيضا من الدوري الإيطالي أستاذ محمد؟
15: صح, كان بالدوري الإيطالي والدوري الألماني. بالدوري الإيطالي والألماني اللي دفعوه أو اللي اقترحوا أنه يدفعوه لفريق مكابي تل أبيب كان أقل من أمريكا.
8: نعم,
15: هي أول شغلة. الشغلة الثانية, الفريق الأمريكي اللي هو رأى عليه هو نفس المالك اللي لفريق أرسنال, كل المدربين هناك هم من بريطانيا, ونتأمل أنها تكون يعني محطة انتقالية من أمريكا إلى أوروبا.
8: مررتم في العائلة بتراجيديا, مأساة أستاذ محمد, بس أعطتكم القوة لإتمام مسيرة سيد اللي هي وفاة أخته أمامه دهسا. أطلعنا على القصة اللي لا يعلمها الكثير, وبتوقع كمان إنه حضرتك كأب مرافق لابنك الرائع والمميز كتير كان إلك دور إنك أنت تقويه حتى يتغلب على هاي المأساة.
15: صحيح, كان سيدي لعب بالكرة ببريت البيت وأجت الطابة تحت السيارة, كانت ساوة فرحت أختي تجيبها, فللأسف صار الحادث قدامه. ومثل ما قلت يعني إشي بالعكس بقوي عزيمته إنه بده يعمل إشي, بده يبين إشي الإشي, يعني طبعا مؤسف الإشي بيمشي معنا طول الحياة.
8: أكيد. محمد أبو فرخ والد اللاعب سيد أبو فرخ, حاليا هو ينتقل إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري الأمريكي, فبما أنك على تواصل دائم ابعت له من عندنا هون من الزميل أحمد عويسات ومن طاقم البرنامج أحلى الأمنيات بأنه ينجح, بأنه يتألق, يتميز, يدير باله على حاله ويكون حذر, وإن شاء الله دائما بتشوفه شكرا بأعلى شكرا المراتب لكم. أخي محمد شكرا
15: شكرا شكرا للسيد أحمد, شكرا, نعطيكم العافية,
8: تحياتي, شكرا جزيلا. ونقول صباح الخير للمدرب والمحلل أحمد وهاب. أهلا بك أستاذ أحمد.
20: أهلا, صباح الخير.
8: هلا. مرة أخرى يفشل المنتخب الإسرائيلي في الامتحان ويخسر أمام إيرلندا 3 أهداف دون رد في أجواء مشحونة لأسباب سياسية, والأهداف كانت في البدايات مش يعني بالدقيقة 90
20: بدون شك. ولكن أول شيء خليني أبدأيك, أول شيء هذا مستوى كرة القدم الإسرائيلي. ثاني شيء دائما أنا بقول في عالم كرة القدم الدفاع يجلب الألقاب والهجوم يسجل الأهداف. لما لا في عندك هجوم ولا في عندك دفاع ولا في وسط فهي النتائج, والأخطاء اللي قام فيها رام بن شيمون بالأمس هي اللي خلت المنتخب يوصل لهذا الوضع. أنا نعرف أن المباراة كانت سياسية أكثر ما هي من كرة قدم, ولكن لا يعقل كمدرب أنت عندك أفضل لاعب دور بيرتس في خط الوسط بتقعده على دكة الاحتياط, لا أقول لك أنت بتلعب مع 5 في الدفاع بتترك وسط الملعب تلعب مع لاعب أقل عشان تعطي الفريق الإيرلندي يسيطر أكثر. وشوفنا مولن ومولن بيسيطر في وسط الملعب بدون رد. ليل بيرتس كان ضعيف جدا والتبديلات إجت متأخر, يعني تشوفت أول 30 دقيقة الفريق بهذه الطريقة مش ماشي, المنتخب مش ماشي, كيف بتقومش بسرعة على التبديلات من ناحية على القليل بأرض الملعب؟ جايمز راح في حياته ما لعبش قلب دفاع, كيف ممكن تحطه قلب دفاع؟ ذلك الأخطاء اللي خان فيها رام بن شيمون, ما تحضرش المباراة بشكل صحيح, التبديلات اللي خان فيها في نهاية الأمر في أسوأ منتخب في تاريخ كرة القدم الإسرائيلي, والأداء كان في المباراة بالأمس.
8: تعقيبك على تصنيف الفيفا للمنتخبات والذي نشر بالأمس, منتخب إسرائيل في المركز 76 عالميا, ماذا تقول أستاذ أحمد؟
20: أول شيء بدي أقول أول شيء تنساش أنه كان في 2018 كان في 96, يعني هذا مش شيء جديد, ولكن اليوم منتخب إسرائيل فإذا بينزل للتدريج الرابع فهناك الكارثة في كرة القدم, فساعتها المنتخب بده يصير مع أسوأ المنتخبات في العالم. لذلك كان في إمكانية, لأنه نسأل أنه اليوم إحنا بنعرف ممكن انه النمسا في خمسه لاعبين مجوش، بنعرف انه ايرلند فيها كم لاعب عندي مشاكل كثير، وهي اللاعبين بيلعبوا بالتشامبيون شيب بيلعبوش في البريمير ليج. لذلك الاخطاء اللي قام فيها المنتخب وعدم التحضير الصحيح، فهذا بدل على انه هناك اذا ناخذ من كشتان لشير فيليش على بيغوتمان، كل هاي المدربين اليوم بحللوا وبتفلسفوا وين كنتوا كلياتكم، وين كنتوا فشلتوا اكثر. لذلك كره القدم مريضه في اسرائيل، بحاجه لطاقم مهني اجنبي اوروبي لاربع خمس سنوات يبنوا هناك كره قدم حديثه. ممكن هاي الاشياء تتغير، ولكن كل بعد احنا بنبني لو بيعملوا 80 منتخب في المونديال مش راح نشوف نوصل للمونديال.
8: انت تتحدث عن لاعبين اجانب، ولكن ماذا عن اداء اللاعبين العرب عنان خلالي وسيد ابو فرخ الذي لعب امام النمسا وابعد؟
20: أنا بحكي على مدربين أجانب يجيبوا طاقم أجنبي لهون لمدة 4-5 سنوات. ولكن
8: وبالنسبة للاعبين العرب أستاذ أحمد بهار،
20: بدون شك اليوم عنا الخلايلي هو اللاعب رقم واحد، والسيد لولا إبعاده هو هذا اللاعب رقم 9 اللي أثبت نفسه، وكما مرة حسب رأي اللاعب رقم 9 اللي أفضل من سنوات ما كانش لاعب في هذا المستوى. وعنا خلايلي في بداية طريقه في البريمير ليج أفضل دوري في العالم، هذا اللاعب واحد. ولكن حسب رأيي أنا لما بيلعب مع لاعبين مش في المستوى المطلوب دائما حتى مستوى بيهبط، وشوفنا بالأمس. ولكن عنان مشواره قدامه مشوار كبير جدا، أحد أفضل اللاعبين. وحسب رأيي ما قالش كلمته الأخيرة لأنه بيملك الأشياء المهمة جدا، المهارات الفردية، السرعة، وهذا الشيء في عالم كرة القدم المهم. وعنان خلالي راح يوصل لمسافات بعيدة جدا في كرة القدم. نتأمل أول شيء الصحة وقلت الإصابات، وأنه يثبت نفسه ويستمر في الطريق اللي هو فيها.
8: أكيد دائما إحنا بنتمنى لهم كل خير، وأنه ما يكونش في إصابات، أنه يثبتوا حالهم دائما في الملاعب المحلية والعالمية الدولية. المدرب والمحلل الرياضي أحمد وهب، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ أحمد، تحياتي.
20: شكرا شكرا، تحياتي.
8: طب يومك أهلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. أنتج البرنامج أحمد عويسات، كانت معنا ريتا تيودوري من الراديو المصور، كوبي مور رافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، ونترككم كما دائما في رعاية الله.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: عناوين الساعة من مكان. الوزير كوهين ينفي تلاقي نتنياهو تحذيرات قبل ارتكاب مجزرة 7 أكتوبر. أزمة دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا. السويسريون يعارضون تعزيز سياسة الحياد لبلدهم. إعادة فتح مواقف السيارات في مطار بن غوريون. وأجواء خريفية اعتيادية. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام من الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. نفى الوزير الليكودي إلي كوهين صحة التقارير الإعلامية بشأن تلقي رئيس الوزراء نتنياهو تحذيرات من هجوم حمساوي وشيك قبل 7 أكتوبر، وقال إن هذه أنباء كاذبة ومفبركة، توقيتها ليس محض صدفة. وأدلى كوهين بهذه الأقوال في سياق حوار مع راديو كان. طالبت سيول كييف بالاعتذار بعد كشف الرئيس الأوكراني زيلنسكي عن نقل جنديين كوريين شماليين أسيرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية إلى كوريا الجنوبية. وأوضحت رئاسة في سيول أن الجانب الأوكراني انتهك اتفاقا سريا بين البلدين، معتبرة الإفصاح عن معلومات من جانب واحد خطيرا للغاية. رفض السويسريون بأغلبية كبيرة تشديد سياسة الحياد في بلادهم. وأظهرت نتائج استفتاء جرى أمس أن 71% لا يؤيدون مبادرة ترمي إلى تضمير الدستور مواد تعزز حياد سويسرا من خلال حظر تحالف عسكري أو اعتماد لعقوبات اقتصادية ضد بلد ثالث باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. في عراب ألقت الشرطة القبض الأسبوع الفات على مشبوه بإطلاق نار صوب منزل وسيارة في المدينة بعد دقائق من ارتكابه الجريمة، ولم تقع إصابات، وتم اعتقاله مختبئا داخل مدرسة وفقا لما أورده مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أعلنت سلطة المطارات إعادة فتح مواقف السيارات في مطار بن غوريون بعد أن كانت مغلقة أمس بسبب امتلائها بالكامل، أورد النبا مراسلنا وسام جبر. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في المرتفعات الشمالية والوسطى. وهذه درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 26، تل أفيف الناصرة وبئر السبع 30، حيفا 28، وفي إيلات تصل إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان صباح هيك أسبوع اللي بنبدأ بماريا وعرين. وطبعا كتير من الناس بديوا أسبوع مبارح ماريا. إحنا مش بأوروبا أوكي. فالويكند خلص زمان بالنسبة لإلك؟ خلص اليوم؟
1: نعم.
0: ألو
1: إيش في؟
0: إحنا على الهوا.
1: لا أنا بعدني بالويكند.
0: هاي ماريا
1: صباح الخير.
0: صباح النور. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج، معنا ريتا نادر تيودوري بالراديو المصور، وخين دهان هندسة صوتية، ماريا دبينا
1: عارين بسول
0: يعني
1: شو
0: نعم لحد الساعة 12
1: اليوم اثنين مظبوط. والشعور غريب والبيك ويك اند بمرق بسرعة، وتحسي انه كان لازم
0: شو
1: حطولنا يوم صغير بينه وبين بداية الاسبوع.
0: يعني عن جد بتحكي ان بدي الاسبوع تنين ليه بدي تنين، وان بدي احد ليه بدي احد،
1: اشي بينه وبين اللي هو عدلك الوضع.
0: شو بدك فيه هذا اليوم؟ شو يعني شو يكون
1: بينه وبين يوم قصير بالشغل؟
0: شو تعملي فيه
1: يوم قصير بالشغل؟ بوازن حالي
0: يعني فيه مثلا تعملي، ما يكونش فيه لا التزامات لا مواعيد، ويعني يوم اللي فيه ترددي حالك
1: زي ما نحن عملنا للبرنامج مثلا. مش نحن قررنا انه ما نعملوش من الاحد للخميس؟
0: بس كتير ناس بتقول ليه الاسبوع سبعة ايام، ليه اليوم 24؟ يا ريت لو اليوم بيكون اكتر.
1: الانسان دائما برغب بزيادة،
0: بطمع طماع
1: ودائما بطمح. الانسان بحب ينام
0: ولا مرة بكتفي؟
1: لا،
0: 24 ساعة باليوم. بقول لك ليش بس 24 ساعة؟
1: بده يلا قلط كمان وكمان وكمان.
0: طب احنا اليوم لحد الساعة 12 بنكفيكي ساعتين ولا بدك اكتر؟
1: زيادة.
0: ليه اطلبي اكتر؟
1: ليه؟ شو لازم يسمعوا صوتنا من الصبح لليل؟ شو
0: لا مش قلت بدك يوم
1: انا بدي يوم بين وبين زي ما عملنا لنا يوم الاحد، يوم اللي منحضر فيه.
0: طيب اليوم بنفع يكون قصير؟
1: اليوم احنا عم نحكي عن بارح كان الاحد،
0: واليوم خديه هيك.
1: ليه بدي اخذ؟ ايش اخذ؟ انا مش طماع.
0: رتبي
1: رتبي اموري. اخذت امبارح، رتبت اموري امبارح. ليه
0: انا بعد مش ملحقه؟

0: اليوم بدنا نحكي هيك عدة مواضيع ببرنامجنا عن قرارات بناخدها وإحنا مش دايما عارفين لوين رح توصلنا وكتير بتصير معنا إنه يعني مثلا ممكن تكون بمكان مستقر أمان
1: وأمن.
0: حاسس حالك وكأنه بدك تكون كل حياتك بهذا المحل وفجأة هيك كل شيء بيظهر تمام وبلحظة بتحس إنك أنت لا مش زي ما فكرت وانه هذا مش عن جد مكانك ومش هذا المحل بدك تكمل فيه كل حياتك.
1: وبفكر هاي الناس اللي بتعملها عندن شجاعة قوية جدا جدا
0: جرأة.
1: جدا وجرأة انه يغيروا محل مرتاحين فيه
0: بعد سنين
1: ويقلبوه لمحل وياخدوه لإشي اللي هو بالصدفة بيصير بس فيش إشي بالصدفة.
0: أنا كتير بخوفني هاي الخطوة.
1: لا فيش أحلى منها بتشوفي. ورح نحكي كمان عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة الـ ADHD بس مش كتعريف طبي ومصطلحات إلا إشي من قلب البيت. شو الأحياء كيف الأهل مرات ما بفهموهوش أو بعلوش على الإشي وكيف ممكن المعرفة تغير الطريقة اللي بنشوف فيها الطفل نتعامل معه.
0: وبما أنه إحنا اليوم ساعتين معاك فبالساعة الثانية منروح لجيل اللي موجود أصلا بلحظة اللي لازم يختار فيها طريق. يعني بليز بهذا الجيل تكونوش ضايعين. لازم تشقوا طريقكم. يعني مش عارفي
1: لا يبدو الضياع. مشي ومش ضياع بفكر إنه بما أنه عندي كمان ولد بهذا الجيل بيبدو يحسبوا يشوفوا لوين دون نروح.
0: بس احنا كأهل بدنا استقرار. يلا رسيلك عبر.
1: لا انا بدي يكون مبسوط اول اشي عشان يستقر. هو لازم يكون مبسوط ومقنع باللي بعمله. كتير
0: طب بس شو بتسأليهوش مثلا شو مع الدراسة شو مع الشغل شو مع المصاري شو مع الحلم
1: عليه.
0: يعني في عندك كتير توقعات.
1: عندي توقعات بس هاي توقعاتي انا في هو بالاخر رح يصير انسان وبطلع على المجتمع وعلى الشغل مش انا اللي علي عملته تمام. ممكن التوجيه بسأل بستفسر من نتخابط بالتفكير مع بعض بس أجي أنا أقرر عنه ليه
0: تقرر عنه
1: لا
0: بس أكيد بتكوني مضغوطة عنه.
1: أنا ليش أنا شو بده يساعدني إذا نقيت بحطه أكتر بإحباط.
0: طيب غير هاي المواضيع كمان رح يكون عندنا زاوية لحظة واحدة ومنوقف عند إزعاج معين مش ناقص شغلات تزعجنا وشو كمان
1: بس بزيادة ساعتين ومستمعين واتصالات ورسائل
0: 072-335-5993 على هذا الرقم تسلوا شاركونا أو
1: على 050-907-1321
0: رسائل نصية
1: صار وصلتنا رسالة
0: والله
1: خصوصي بعتلنا إياها
0: شو؟
1: على البكير
0: شو بعتولك
1: عدلة بعتتلنا صباح الفل والياسمين لأغلى ماريا وعارين اليوم بصادف عيد زواج 42
0: سنة زواج
1: وبتمنى إلي ولشريك حياتي أبو إيهاب لبعد كتير سنين مع بعض من الحب والتفاهم والدعم والتقدير
0: الله
1: يخليلي إياكي إياك حدا على طول الطريق
0: أحلاك حبيت معايدة من عدلة لزوجها بعد 42 سنة زواج
1: نعم
0: تسلو 072-335-5993 أو
1: 050-907-1321

0: والحب جاني يعني خدني ووداني
1: خدني ورماني يعني.
0: خدني ورماني ووداني لوين؟
1: أنا عارفة
0: لماريا وعارين للبرنامج
1: في رسالة
0: يلا شو
1: اللي هي بتتعلق باللي حكينا على أيامات. يسعد صباحكم يا رب وكل أوقاتكم. أنا بالنسبة إلي بتمنى الأسبوع يمر بسرعة عشان أروح الخميس على بيتي وعيالي وأرتاح الجمعة والسبت وأرجع الأحد على الشغل من أبو الجود.
0: يعني أبو الجود عامل ترتيب صح
1: حلو
0: مش بحاجة لا لأكتر ولا لها
1: مش طمع
0: صح. أبو الجود شكرا على المشاركة, يبعث لنا كمان رسائل أنت وكل المستمعين ومشاهدين مكان أو اتصلوا لنا على 072-33-55-99-3. ألو الصباح الخير
2: ده النور.
1: أهلين
0: مازن.
2: معكم مازن. مازن
1: مريم. مازن مازن
0: مازن عادتك مريا عادتك مريا
1: يا ويلي
0: بصبوك بالعين طرقوك عين.
2: لا لا رحت على البحر كثيرة بس كنت ساكت الصبح على كساريا.
0: شو مفيقك ست الصبح تروح على البحر؟
1: كان كل الليل
2: صلي شهر 7 و8 رحت جوز 50 مرة.
0: كل مرة
2: 50 مرة.
0: وش معنى هالمرة مرضت شو صار؟
1: صفيت هوا طاس
2: لقيت لابس السكوم الطقس بك كالب
1: خلص اجا الخريف بتغير فبرد على البحر.
2: رحت على طول الكلام راح جير السيارة معي
0: كمان. شو بعد صاير
2: 4500 شيكل.
1: يا ويلي يا مان
2: كم عملوا سيجر كم عملوا سيجر على الضفة فيش شك في مش عارف يجيب الشك في الميكانيكي
0: ما زال. طيب انت مريض ماري
1: اسمع
0: ما خلصناش مع سلمى.
2: يوم الخميس وقع التلفون يوم الأربعاء وقع التلفون انطبشت الشاشة
1: خلص مازن
0: اتركي أنا مبسوطة. شو بعد مازن شو ساير بعد؟
2: والله شو كده يا بول
1: مازن لازم تمثل
0: سلمى.
1: لازم تمثل
0: سلمى التليفون سفيت هواء بالجير.
2: إذا بتيجي سلمى على
0: تنحل كل المشاكل
2: بس كل شيء وراي ظهري لو بالكبر بطلع لها
1: أخ مازن لا نمرة. طيب ولا إشي بتروح على الماء على البحر كبيرها كمان
0: كبيرة بتكبر صغيرها بتصغر.
2: أنا بالشغل بالمطعم برمضان
1: بعدين بعد الشغل روح على البحر كمان مرة اسبح بالماء
0: وخلي البحر يكاين
2: أسبح بموت
1: عشانك مرشح.
2: لا الطقس اختلف خلص بعد اختلف خلص. شهر 7 و8 سباحة 9 لا لا
1: مع أنه بعد شيء أيامات حامي
0: مازن
2: الطقس اختلف. نعم
0: حاول تلتهي بالشغل خفف عن حالك
2: وبلاش الشغلات ممزح معاكم
1: ممزح معانا
0: على انه عم تكتر المصايب
1: بلك عم بمزح
0: من تليفون لبحر لسيارة لا.
2: اسمع هذا ولا اشي هذا كله ورا ظهري.
0: اما سلمى
2: لا لا لا انا مريت بظروف ربنا يعلم فيها بس وطلعت من تحت كنت لك مرة هاي مرة ثانية كنت طلعت من تحت الارض وطلعت فوق

0: فبطل إشي أثر
1: بس
0: فيك.
1: بس إيجابية.
2: لا لا لا.
1: إيجابي.
2: اسمع لا مش مأثر فيي. أنا وأنا صغير لحد اليوم أنا بمشي عجري الحمد لله. صار عمري 59 سنة. 12 ربعت من 59 خروج شوية 8 يوم. الحمد لله أنا صامد صامد.
0: أديب سر عمره. أديب
1: سر عمره.
2: 59.
1: 59.
0: وأنت؟
2: أخرى ب 12.
0: 12
2: 67 انا مولد 67 12 67 شكرت لي ستي شريفي لما لما خلفت قالت انت اسود ويومك اسود سلمت البلاد
1: حكيت لنا اياها مره هاي
0: 59 سنه
1: على وجه الارض
0: انا اعمل لك احتفال كبير السنه الجايه على 60
2: لا عشان على ليش انت جاي هسه ما كل كم من يوم
0: اه 59 بتصير نحتل فيك على الماشي
2: على الماشي ولا على الواقف
1: خلص مازن وعرين
2: بدي اجيبه لسلمى
1: خلص مازن وعرين بكفي لليوم
2: يلا سلمى
1: ولا اشي سلمى بكره بنكمل نحكي على سلمى
2: يلا باي
0: سلامتك
2: باي.
0: سلامتك
2: باي باي باي
0: الو معنا كمان اتصال
3: صباح الخير
1: صباح النور
0: يا رائدة يا رائدة
1: يزيدك يا رائدة الله. كيفك اليوم؟
3: آه الحمد لله رب العالمين بتقولوا عن الوقت وهيك إنه يطول ما يطول الوقت كتير قصير يعني صح. إحنا هلأ صار الواحد عن السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم
0: وكله بيطير طيران
3: والساعة من كله من أعمارنا والساعة كالصومة اللي هي النخل النخل
0: شو بقولوا لك إدارة الوقت
3: بالضبط يعني حياتنا بتطير طيار يعني
0: انت ملحقه
3: كثير بتروح يعني لو 48 ساعه الواحد يلا يلحق كثير في شغلات في الحياه كثير في شغلات وبتمر بسرعه بسرعه
1: هذا ايش يعني بقول وايش بقول انه لازم نعمل
0: نركز وما يكونش في ملهيات ولا شو
3: بالضبط الواحد يعرف يستغل حياته يقدم الخير يكون منيح بعرفش يعني شو بيصير معه في هالحياه
1: صح
3: مش بالشيء بعدين بالنسبه للتغيير ما تغيير في مثل بيقول مطرح ما بتلزق الزق يعني مش حلو الواحد انه بسرعه يكون بمحل
0: زيك رائده
3: اه يكون بمحل ويروح محل بتعرفي شو بده تطلع لك هناك الزلمه ما لقى له حطوها يكون
0: كيف انا زي رائده
3: اللي عندك اه اللي عندك بيكون مرات
0: تعملي ليش هيك بتعارض رايي كل واحد ورايه كل واحد وايش بحس وايش بجيب
1: لك بتهور
0: يا عمي بلاش ليش اجرب
1: ما هو يمكن يكون احسن
0: بس انا مرتاحه ومبسوطه
3: اسمع السور بايده العشر على الشجره مرات كثير بيكون هيك يعني تروح محل تاني وبكونوا مش مستعدين لك شو بصير
0: خلص انا مبسوطه
3: في حرب تاني تصير
0: في حدا بشتغل معك بتركيك مريت انا قديش مبسوطه ليش
3: انت بس
0: الواحد لازم يقدر النعمه كمان
1: يمكن في ناس بكتير احسن
0: منك لازم الواحد يقدر النعمه ضلوش طماع مش انت قلتي ببدايه البرنامج بل لازم واحد يعرف يكتفي كمان
1: يشوف أشياء تانية يتعلم أشياء تانية
3: إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا درسه مليون بالمية
1: وتأكد
3: إنه يكون ناجح 100%
0: بس اسمعيها لرائدة
1: نعم
3: كل مليون بالمية دارس الإشي وعارف إيش إنه رح ينجح ويمشي فيه
1: أكيد
3: مش مثلا قالوا لي تعالي في محل هون أحسن إشي وأروح أندفع وأروح هناك وبعدين
0: أضيع وفي ناس هيك وفي ناس هيك
3: كثير في كتير كتير في اعلنوا افلاسهم من تحت راس انهم كانوا بدهم
1: لا تمام
3: يطلعوا مره واحده
0: في كتير ناس عملت خطوات تسرعت فيها ويمكن كتير. لو فكرت مرتين وحطت الايجو على جنب يمكن ما كانتش تتغير
3: يكونوا لهم محلات معينه ومراكز معينه ويتركوها يقولوا لهم يسافروا برا على دول الخليج مش خليج وشي يروحوا يرجعوا على البلاد بالمره يعني مش بلاد كتير تانية مش بلادنا كمان تلاقيهم فلسوا في منهم انجلطوا لما يكونوا مرتاحين بعدين راحوا بدهم اوسع اوسع اوسع لا لا الفلافو مرات بنكسر راسك الواحد مش لازم لازم محله بعدين اذا اذا شيء يكون 100% متاكد
1: طيب كل واحد
3: رأيه روح تعال اه انه اروح خلص ادب حالي
0: ادرس خطواتك وتاكدوا مليون بالمية بالمتعمل اي
3: تغيير تخطيط التخطيط 100% والواحد يكون محله مبسوطه محله مليون مره
0: شكرا
3: هيك وهدات بال عندو احسن مليون مره
0: من نتمنى لك الك اهم شيء شكرا
3: يعطيك العافيه
1: تحيه
3: احنا ماريو عارين
0: حبيبتي

0: لحظة وحدي.
1: استوقفتني.
0: استوقفت كتير ناس. شو اللحظة اللي استوقفتك؟
1: بوست مكتوب فيه كبرت وصار حلمي زي حلم أمي.
0: شو هذا الحلم؟
1: أهاجر وما حدا يعرف لي طريق.
0: أهاجر ولا أهج؟
1: أهج أهاجر
0: أهج منكو كلكو.
1: أختفي ما تعرفوا ليش محال
0: قضية وما تدوروش علي
1: وبديش أسمع منكو.
0: أسلم أنا شفته حدا يدور علي.
1: ولما شفته صرت أضحك وبعدين ذكرتها لأمي الله يرحمها لميا. كانت كتير تحكيها, مش بس تحكيها, امي كانت تهدد كتير انها رح تروح رح تترك رح تختفي.
0: استني استني علي قد ما جننتوني. استنوا استنوا علي.
1: ما لا انا رح اختفي خلص. انا رح اختفي يوم انا صرت محضره الامور كلها رح اختفي.
0: يا الله
1: رح تشوفي اني رح اختفي.
0: شايفه كيف لسه بتقوليها خوفتيني.
1: اوكي ولسه فكري فيها طفلي عم تسمع هذا الحكي. شوي بخوف, شوي كتير بخوف, شوي كتير انك انت يمكن انت السبب انه امك رح تهج ورح تترك. واليوم كأم وكم عندي مسؤولية على بيت واشخاص يعني بطلع عليها بطريقة تانية. بس
0: بيجيكي هذا الشعور؟
1: بيجيني كتير هذا الشعور. طبعا التعب وانتك تختفي. بس بلحظة اللي بفكر فيه بعمل اشي بخليش التفكير اول اشي دايما
0: يسيطر.
1: بروح بقول لن انا اسا
0: بدي وقت لإلي.
1: انا اسا فايتي على بسميه الكهف تبعي.
0: أوكي.
1: بدي ألملم طاقاتي وبرجع لكم كمان يوم كمان ساعتين كمان ثلاثة.
0: تطلبي هذا البريك؟
1: بطلبه, مش بهدد,
0: فش مش بهج, مش بضيع بروح.
1: لا لا, لا لا لا لا لا فش منه شالي. يعني انه اليوم بفهم امي, اكيد بفهم امي من وين كانت تحكيها والاميات بتحكيها. بس انه مرات كأهالي وكأميات منفكرش تأثير جملة واحدة من محل اللي هي ضائقة قد ايه ممكن تأثر على الغير.
0: صراحة بفهمك كتير مريم. أنا بتاتا مش ممكن هقولها وبحسش إنها بتطلع مني, بس كتير بحسها كتير بشعرها. سمرات بيجوا بيصيروا يوعزوا عليك اللي حواليك وبفكروا حالا إنني أحسن منك. إن كان أهل إن كان أصحاب أقارب بقولوا لك إنه قدر النعمة وشكر ربك على النعمة اللي عندك إياها واللي أنت عندك. أول شيء مقدر النعمة وبحمد ربي وبشكر ربي على كل شيء موجود عندي. بس التعب موجود. الحمل والمسؤوليات والضغط هذا بحمل كتير بيكسر الظهر. أوكي طبعاً. مش مهم كل واحد وإيش موجود عنده. ما حدا يقارن حاله بحدا تاني. بس إنه بيجيني تفي. بس أنا شوي أكتر بتجيني بطريقة مختلفة. بقول يا ريت لو عندي زاوي لحالي ما حدا بيقرب علي فيها. إن فتت على الأوضة بلحقوكي, إن طلعتي من الأوضة بلحقوكي. بتطلبي؟
1: لا, بس أنا من جيل صغير أنا طلبت وقلت إذا أنا بدي أكون أم وقادرة أقوم بالمسؤولية هاي وبقولها بشكل واضح أنا لازم وقت لإلي إسا.
0: بتعرفي لما كنت عزبية وصغيرة
1: بيحترموا هذا الإشي جدا. صح. يعني عندي بالبيت إنه هذا وقتك تمام.
0: ولما كنت صغيرة وعزبية كان عندي فترة أو لحظة اللي بطلب أطفي كل الأمانات. أنزل كل الأمانات أوف إسا من كل الدنيا, بعمل ريستارت, بشحن طاقات وبوقف من جديد. دي اليوم صرت تحس التعب مبين على صوتي. هذا الريستارت لو بدك إياه ظروفك بتسمح لك. إيش
1: برجع بقولك عارين كمان مرة, في إشي اسمه assertiveness. أوكي, لما أنت بتيجي وبتقرري
0: إصرار
1: إني أنا هذا اللي بدي إياه وإسا بدي أشحن طاقاتي, بعملها نقطة وسطر جديد. فيش هوني ظروف, في كتير ظروف بالدنيا.
0: يعني يمكن ما تقدريش تاخدي بريك ساعة, بس ممكن خمس دقايق عشر دقايق
1: عشر دقايق بس. أوكي. أعمليها بكتير بيساعد يعني. أوكي. فيش إشي مستحيل.
0: أوكي, هاي كانت لحظة واحدة لكل أم بدها تهج. فبليز فكري مرتين قبل ما تقوليها لأولادك.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين

0: اهلا وسهلا مستمعين ومشاهدين مكان وقصة. وصلنا لضيفتنا الاولى الموجوده ونورت الاستوديو. قصتها بلشت من مكان يمكن كتير ناس بتمنوه، شغل مرموق، استقرار محترم، 13 سنه بنفس المحل، ويمكن حاسه حالي عم بحكي على حالي اصلا.
1: ما عملتيش انت اللي هي
0: لا لا لا انا ما عملتش، انا بعدني عم بعيد سنوات وين انا.
1: لا ومش انت رح تعمل اللي عملته.
0: مش رح اعمل اكيد لا.
1: تمام.
0: وكانه ممكن هيك تكمل بس بمرحله معينه بلا الشعور اللي بعده مش وصلني انا، انه رغم كل هذا الاستقرار في اشي ناقص، في اشي بعدني ما وصلتلوش.
1: فمعنا اليوم ريمي معوض اللي قررت تترك شغلها، والمثير انها ما تركت لانه كان عندها حلم جديد جاهز وخطه مرتبه للمرحله الجاي،
0: لكن
1: بالعكس تركت وهي مش عارفه بالضبط شو الخطوه الثانيه.
0: يما
1: وبعد القرار اجت كمان اسئله، شكوك وحتى ندم، وبمكان معين على الطريق دخل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه الاي دي اتش دي لحياتها من مكان شخصي
0: كأم.
1: بلشت تقرأ تتعلم وتفهم، ومن هون تحول البحث الشخصي بالتدريج لدراسة تخصص ومهني. واليوم ريم مرشدة أهالي متخصصة بمرافقة أهل لأولاد مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وبتوصف جزء من دورها بطريقة كتير حلوة. هي سفيرة للأطفال عند أهلهم حتى يفهموهم.
0: أوكي.
1: وسفيري للأهل حتى يفهموا شو هو الADHD وكيف ممكن يتعاملوا معه.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ريم.
1: نحن بالصالون تذكري، نحن بالصالون.
2: صباح النور وثانكيو كتير على الفرصة.
0: شفنا فيديوهاتك هيك ولفت انتباهنا. بس قبل ما نحكي عن كل إيش عم تعملي اليوم، تعال نحكي عن 13 سنة استقرار، ثبات، كل شيء تمام، محل صح. محترم، منصب حلو، ليش تقومي ومش مخططة كمان؟
2: صح معك حق. أوكي، فأول إشي القرار ما أجاش فجأة، هو بخطوات.
0: أوكي.
2: بعد 13 سنة بالشرطة بالوحدة المركزية بمجال الاستخبارات كان عندي مكانة
0: ومنصب
2: المنصب. بس طبيعة الشغل كانت كتير كتير ضغوطات، و والقضايا الصعبة اللي كنت أواجهها على بشكل يومي أخذت كتير من طاقتي وكانت كتير سلبية. فحسيت إنه خلص هذا المحل بطل يشبهني، وبدي أخذ بدي أعمل إشي مختلف، مع إني ما كنتش عارفة بهذيك اللحظة إيش بدي أعمل، بس كان بدي إشي إيجابي أكتر بحياتي.
0: عم تحكي على يعني طاقات اللي عم تشحنيها يوم بعد يوم،
2: يوم
0: بس مشيتي غير 13 سنة.
2: مش صح بالضبط، ما هو إسا إسا أول إشي بأخذ وقت توصل إلى
1: الوصول،
2: بأخذ وقت لأنه إسا بقول لك أنا مصلي 6 سنين من وقت الكورونا. أنا بتذكر إسا هاي السنة السابعة إحنا كل أزمة كنا نمرقها وفي البلاد
1: مش ناقص
2: أزمات، فكانت كل أزمة كنا نمرق فيها كنت تخليني أوقف وأسأل حالي
1: أسئلة
2: أنا هل أنا بالمحل الصح، هل أنا بدي أكمل هون حياتي لباقي حياتي يعني. فنظرتي للحياة تغيرت، يعني كنت هقول أنه الواحد بيعرفش إيش بده يصير معه بكرة، وأكتر إشي تغير أنه إحنا منعيشش مرة واحدة، احنا منعيش كل يوم من جديد، كل يوم عنا فرصة نتغير نتعلم ونختار. فهذا اللي خلاني كمان
1: بدي هاي الجملة تعيديها كمان مرة.
2: لا احنا من
1: كتير مهمة إلي هاي الجملة.
2: اوكي، انه اول اشي الـ احنا منعيشش مرة واحدة. اوكي، يعني احنا بعد عمر طويل كل واحد يعني القضاء وقدر رح يموت مرة واحدة، احنا منعيش كل يوم من جديد، كل يوم عندك فرصة تتغيري تتعلمي وتختاري اوكي ايش الانسب لك. ف
0: ريم حلو. بس هاي هذا الشغله قديت اللي رافقك وانت قلتي اليوم يا. اليوم بدي
2: المرحله الجايه، هسه هاي المرحله الجايه كملت طبعا. فاخر سنه بالتحديد اتحدتني كتير كأم، واجهت كتير تحديات مع ابني اللي خلص كتير كنت مضغوطه وبطلت اقدر اتحمل بهاي
0: الحمل
2: السنة.
0: صار
2: الحمل
0: كبير.
2: صار كتير كمان ضغوطات شغل كمان بيت. فقررت انه استقيل واعطي مساحة اكتر لعائلتي لبيتي
0: بس مش عارفة لوين رايحة
2: وبدون ما اعرف. لا بدون ما اعرف
1: فيش كارير واضح.
2: لا لا. لا لا لا انا قررت انه هقعد بالبيت واخد وقتي وأعطي فرصة لحالي. كان بدي بس مساحة إنه أكون ببيتي، بدي أرتاح.
0: ريم. وحدي اللي كل يوم عنده ملان شغل اللي هو يعني مش شايفي قدامك، لوحدي اللي قعدت بالبيت وفجأة سمعت هذا الهدوء والصوت الداخلي، احكي لي هاي اللحظة بالضبط. أوكي جرأتي، أخذت الخطوة، قعدتي، شو حسيتي؟
2: قالت
1: عينيكي.
2: لا قالت ماريا إنه ندم، ريجريت، ما كنتش بسميها ريجريت، لا، بس طبيعي بعد خطوة كبيرة زي اللي أنا عملتها تيجي مخاوف، أوكي، بتطلع كتير أسئلة. يعني كنت أسأل حالي، هقعد مثلاً تقعدي لحالي بالبيت، أسأل طيب أنا أوكي إيش بدي أعمل بعدين، إنه هل عملت الخطوة الصح، هل عملت الخطوة الصح. بس كان دايماً كنت أرجع حالي للقرار اللي أخدته، ليش أخدته، اوكي، اذكر حالي بالقرار، ليش اخذته، السبب اللي اخذته، وارجع حالي لايماني بنفسي وبربنا انه مش رح يتركني وكل شيء رح يكون تمام. فمش كل احساس بعد خطوه كبيره بعد قرار زي اللي بتعملي زي اللي انا عملته بتسميه ندم.
1: اوكي، وهناك وين صار التغيير؟ صار في تغيير، فهمت الطريق تبعتك في لحظة معينة،
0: واخد وقت،
1: نزل الأسيمون، فهمت لوين بدك تروحي.
2: هاي بعد انا ما كنتش بعد. فاهمة نو نو انا ما كنتش
1: عطيت وقت.
2: لا اعطيتي وقتك، انا اعطيت وقتي، انا
1: وقت؟
2: بلشت تقريبا بعد انا بلشت اتعلم دغري، اقول لك الصراحه انا هاي الفرصه اللي اخذتها.
0: لهيتي حالك بالتعليم،
2: بالتعليم
1: بموضوع
2: بس
1: بموضوع ADHD.
2: No. No. انا بلشت انا هاي الفرصه اللي اخذتها انه قررت استقيل عشان هقعد بالبيت اعطي مساحه اكثر لنفسي ولعائلتي،
0: وفجاه قررت كمان بدك
1: تقري
2: بالضبط، بدي اعطي فرصه ووقت يعني انه الطريقه تتوضح.
0: سجلت
2: مع الوقت سجلت تعليم، بلشت اتعلم تدريب عاطفي للاطفال وللمراهقين.
0: ليش حسيتي انه هذا هو المجال؟
2: عشان افهم اكثر وعشان اعرف كيف اتعامل مع التحديات اللي كنت امرق فيها كأم.
0: حلو،
2: اوكي. هيك بلش الطريقه. بعدين وصلنا للتشخيص، ابني تشخص بال ADHD. فحبيت انه افهم ايش يعني ADHD، حبيت انه اتعمق بالموضوع،
0: فوت عالم،
2: افوت على العالم، افهم كيف
1: عشان كيف تاخذي اليات. بدك تفهمي كيف عقله بيشتغل،
2: كيف عقله بيشتغل يعني.
0: بس عم تاخذي الاشي وكانه اشي كبير. اليوم واحد او واحد لا بتشخص ADHD اذا مش كلنا، فليش اخذتي الاشي وكانه مسؤوليه ولازم افهم هذا العالم؟
1: انا اخذته كمسؤوليه بالعكس،
0: وبدي اتعلم. لا انا مش كل الاميات اللي عندنا ADHD يعني عم بيتعلموا.
1: قالت المفتاح، انا بدي افهم راسه وعقله كيف بيشتغل،
2: صح،
1: هون المفتاح.
0: بس شو اللي افهم، شو اللي خلاها وشو الدافع؟ لان انا اليوم بشوف كتير اهل مش دارسين المجال.
2: اوكي دلسة. بس انا
0: شو اللي ميز ريم عن الباقي الميات؟
2: انه ريم بتحب تفهم وتتعمق بالموضوع عشان تعرف كيف تتعامل مع ابنها. اوكي، انا مش يعني
1: مش بدي اعمل في،
2: مش بس بدي اعمل بالضبط، مش بس بدي اعمل في، انا بدي افهم
0: يقول لي ايش لازم اسوي.
2: يعني انت بتروحي على التشخيص، اوكي، طلعي انا كل ما تعمقت بال ADHD اكثر اتغيرت نظرتي لكثير من التصرفات اللي كنت اشوفها، لكثير من الصعوبات. اوكي، صرت افهم انه مش كل تصرف صعب معناها عناد. اوكي،
1: نحن بنفهمنه،
2: فبتتغير بتتغير وجهه نظرك للشغلات. معقول ممكن يكون في الولد ناقصه مهارات معينه اللي انت بتقدري تساعديه عليها فيها، فهمتي كيف؟
0: فاهمه.
2: فهون انا هذا السبب الاساسي اللي خلاني اروح وافهم
0: شو اللي عم بيصير
2: بالضبط، انه الولد مش بحاجه بس اكثر تعليمات. يعني المعرفه غيرت لي العدسه اللي انا كنت اشوف فيها الصعوبات. فمثل
0: مش عطينا ربي مش عم بيرد على
1: بدنا مثل عشان نفهم كمان راس الاي دي اتش. نحن عم نحكي اسم مصطلحات، اسم
2: نبلش اسا بفسر اكتر. بس لما بقول انا العدسة غيرت لي الطريقة اللي صرت اشوف فيها التصرفات الصعوبات، بطلت اركز على التصرف، صرت اشوف شو الصعوبة اللي موجودة من وراه وايش ممكن انا اساوي عشان اساعده. فهمت كيف؟
0: فهمت. بس هل كافي انه بس ريم تفهموا شو مع باقي البيت؟
2: ما هو لما الأم بتبلش تفهم الشغلات كل جو البيت بتغير. هذا اللي احنا بنعمله بالإرشاد للأهالي، للأمهات. أنا بشتغل أكتر مع الأمهات إذا منيجي إذا نتخرف على الموضوع أكتر, بس إنه الفهم كتير بعطيك أدوات, بغير لك طريقة تفكيرك للتصرفات اللي أنت عم تشوفيها,
0: وبتجري كل البيت معك.
2: كيف بتتعاملي مع الولد؟ طبعاً طبعاً لما بتشوف تغيير
1: فرستريتد كمان
2: أكيد يعني أكيد, لأنك فهمتي كيف عقله بيشتغل. يعني أنت عم تفهمي الولد مش عم بعندك, الولد مش عم بعندك,
0: مش بده يتمرمط الصبح وبدوش يرد عليك وبدوش يقوم يعني بسرعة وبدوش معين, مش إنه بده يأخرك على شغلك.
2: لا لا لا,
0: طب أعطينا مثال.
2: إيه بدي أقولك, أنا بلشت أتعلم عشان عشان ابني أوكي, وأعرف كيف أساعده. بس لما تعلمت أكتر فهمت إنه التشخيص كتير مهم, بس مش كفاية لحاله, لأنه بعد ما تأخذ التشخيص بضل عندك سؤال كبير. طيب أوكي, وبعدين أنا كيف بدي أتعامل مع التحديات اليومية؟ كيف بدي أحط حدود مزبوطة؟ كيف بدي أساعد ابني؟ أوكي, فأنا أم اللي عشت هاي التحديات بنفسي وفاهمة كل الصعوبات, ومن هون أنا أفكر بلشت التغيير, إنه من تجربتي الشخصية لرسالتي اليوم إنه بدي أساعد الأهل يفهموا إيش يعني ADHD, وبدي أساعدهن يكون عندهن الفهم, مش بس الفهم كمان الأدوات اللي تساعدهن مع الصعوبات والتحديات اللي عم بتعاملوا فيها
0: بشغلات بسيطة يومية
2: يومية في حياتنا اليومية.
0: زي شو مثلا؟
1: ممكن نفهم بس عن جد نبدأ دقيقة مصطلح الـ ADHD نفوت مخ.
0: بس
1: مخ.
0: قبل بدي أنت طلبتي مثال, إشي مثال واحد لإشي اللي ممكن يصير معانا كل يوم بس إحنا مش عارفين كيف نوصل لن. مثال واحد
1: لنتي... للأولاد اللي عندن
0: اللي أنت كنتي
2: اللي أنا الشغلات اللي أنا كنت يعني مفهميتها غلط
0: مثلا
2: العناد, قصة العناد مثلا. أول بتعرف شو, أعطيكي مثل بسيط. إسا لما نحكي على الـ ADHD ساعتها بتفهم بالضبط إنه في كيف
0: أوكي.
2: كيف العقل
0: فشو الـ ADHD
2: أوكي أوكي. أول إشي كتير مهم الواحد يفهم إنه الـ ADHD الشغلات أكتر إشي الأهل بفهموها غلط عن الـ ADHD إنه بفكروا إنه هو مشكلة سلوك أوكي, وإنه الولد كسول عنيد أو عم مدلع. تعرفي هاد لما بقول لك ابنك مدلع مش عارفة تربيه أها. فالـ ADHD هو عبارة عن اضطراب بالنمو العصبي أوكي,
1: بالمخ
2: بالضبط بطريقة عمل الدماغ, وعنده كمان مكون وراثي. يعني هو بيرتبط باختلافات بطريقة عمل الدماغ أوكي, وبنواكل عصبية. أهم ناقلين عصبيين اللي هن خاصهن في الـ ADHD هن الدوبامين والنور أدرينالين اللي هن مسؤولين عندهم دور مهم بالانتباه, بالدافعية الموتيفيشن, بالتحكم بالاندفاعية. وفي كمان عندنا وظائف تنفيذية اللي هاي أنا بحكي كتير عليها بالفيديوهات تبعتي. وظائف تنفيذية اللي هي موجودة عندنا هون أوكي, هون البريفرونتال كورتكس
1: بالجبين
2: يا بالقشرة الجبهية الأمامية بتتسمى أوكي. عندك هون هاي المنطقة اللي هي مسؤولة عن الوظائف التنفيذية, أنا بحب أسميها مدير الدماغ أوكي. هاي الوظائف التنفيذية اللي بتخليك تبلشي مهمة, تنظمي خطواتك, تكملي المهمة للآخر, تقدري الوقت أوكي. هاي كلياتها وظائف تنفيذية.
1: فشو بيصير براس الشخص اللي عنده الاضطراب هذا؟
2: يفهم.
1: كيف بيشتغل المخ؟
2: أوكي. فهاي المنطقة عند أطفال الـ ADHD تنمو بشكل أبطأ, عشان هيك في عندهن صعوبات بهاي المهارات أوكي. إسا التفهم كمان مرة يعني كتير مهم كمان هاي, إنه بالنسبة للحدود التفهم مش معناته إنه أنا ألغي حدود
0: والتشخيص.
1: انا فهمتك بعرف انه صعب عليك. انا اسا بدي اطلع على المدرسه, انا بديش البس الكلسات هدول أو مثلا
0: او اخذ لي كثير وقت
1: أوكي. او باخذ لي كثير وقت. كيف اسا بدنا نعدل ال
2: الادوات بدك تفهمي اول شيء انه اطفال الاي دي اتش دي عندهم صعوبه بتقدير الوقت. يعني ممكن هذا مثل هذا اكثر مثل يعني وارد ال 20 دقيقه اوكي ساعة. بالنسبه له زي خمس دقائق بحسش بالوقت كيف بمرق
1: أوكي.
2: مثلا بقول له مثلا اسه بدنا نحضر نقول 10 دقائق ربع ساعه, بحسش كيف الوقت من ناحيته دقيقه مرقت أوكي. عشان هيك في عندنا ادوات اللي بتساعدنا على تنظيم الوقت, ادوات خارجيه ساعة الرمل أنا بستعمل ساعة الرمل.
1: أوكي.
2: بستعمل التايمر
0: اللي يشوفه.
2: بدك إشي يشوفه. أوكي. إشي يحسه. يستوعب قديش في وقت مرة. لأنه مش رح يفهمها لحاله. فأنت بتدربيه. في أدوات. هاي في كتير أدوات كل صعوبة عندها أداة
1: خاصة فيها.
2: خاصة فيها اللي ممكن تساعدها. فتفى.
0: قديش بتحسي ريم في وعي اللي انت وصلتي له عند باقي الاشخاص اللي ولادنا مشخصين وهنا نسبه عالي مش بسيطه؟
2: انا الاشي اللي تغير عندي انه العدسه اللي كنت اشوف فيها التصرفات كتير تغيرت. اوكي. الصعوبات اللي كنت اشوفها كالولد عم بعاند ولا انه عم بيعمل لك تف بال بال بالمخصوص يعني
1: بالجاره هاي
2: كسلان وبدوش يعمل
0: وبدوش يرد علي.
2: لا هو مش جاي صعب حياتي. مش جاي صعب حياتي. هو بده بس فهم. اوكي. وادوات انه تساعده وتساعد الام انه يقدروا يتعاملوا مع هاي التحديات اليوميه.
1: بس اليوم كيف عم بتساعدي؟ يعني بدي اجي جانب الطفل نفسه قد ايه صعبه عليه الشغلات نحن مش فاهمينه عمليا.
2: طيب تعال اقول لك انا تعال نحكي عن الام بالاول عشان تقدر تفهم الولد.
1: الولد اوكي.
2: الام انا من تجربتي الشخصيه يعني بقدر اقول لك انه تربيه ولد مع ADHD ممكن تكون كتير تجربة مرهقة وكتير متعبة. الجهاز العصبي تبع الأم بيكون مرهق. يعني الأم بحاجة لفهم وبحاجة لحدا يدعمها. عشان أنا من تجربتي أنا بقدر يعني أنا كأم اللي مارقة هاي التحديات بنفسي. فهمتي كيف؟ عشان هيك كمان تحولت تجربتي الشخصية لأنه بدي أساعد الأمهات عن جد إنه يفهموا.
0: عم تقدر تساعدين؟
2: لما الأم بتيجي بتقول لي واو ريم بس غيرت جملة كيف هقوله للولد يعني إنه كيف طريقة حكي معاه تغيرت. يعني أعطيت الولد مش إنه أوامر. أوكي. أعطيتي بس إنه يعني شغل شوي عقله إنه أنا معاه مش ضده. شوفي كيف صار معي صار يساعدني بحياتي.
0: تعاون.
2: صار يتعاون معي لأن أنا مش ضده صرت أفهمه. فهمت يعني إنه هذا كتير مهم للولد. يعني تخيلي أنت ولد اللي على مدار السنين عم بسمع انت كسول انت بتقدرش بتركزش بتقعدش. طب هذا بيخلي عنده احباط. هذا بيخلي عنده يبطل في عنده ثقة بنفسه. الـ ADHD كـ ADHD هو مش مشكلة الواحد يتعامل معها.
0: طب شو مع انه نعطيه دواء وخلص
2: طلعي انا مش ضد الأدوية. انا مش ضد الأدوية بس انا مع في طرق كتير. في غلاف اللي بتقدر تعطيه. اوكي. المعتافات اللي بنقدر نعطيها للولد اللي هي ارشاد الاهل انه هن يفهموا بالاول. اوكي. ويكون عندهم ادوات انه يقدروا يتعاملوا ويحطوا حدود واضحه لاولادهم ويتعاملوا مع التحديات اليوميه. في عندك كمان التدريب العاطفي اللي ممكن كمان نودي الولد انه يساعده. اوكي. بعدين اذا في المفر الاخير انا حسب رايي الادويه. اوكي. لانه لما الولد بتحسي فيه صعوبة اللي عم بتخليه مش قادر يتعامل مع التحديات اليومية عم بتصعب عليه كتير. اوكي. وعم بيكون في خطر عليه ولا غيره.
0: فبدون فهم الدواء بيكون وكأنه بلاستر.
2: لا بلاستر. الدواء هو اوكي. اعطينا بعطيكي مثل الدواء
1: بهبت.
2: الدواء اوكي. اعطيت الدواء هدى للولد. اوكي. هدى للولد وخلاه يركز. بس هل الدواء بخليه يعرف كيف يتعامل مع الاحباط اللي هو حاسه؟ كيف يخليه يقدر الوقت؟ كيف يبلش مهام ونخلصها للاخر؟ لا أكيد لا. يعني الدواء عنده ساعات معينة وبعدين خلص بخلص المفعوله. بخلص مفعوله. طب بعدين كيف نتعامل مع التحديات مع باقي التحديات مع باقي النهار؟
0: فأنت قلت إنه المرات اللي يكون بيكون عامل وراثي ممكن الأهل كمان عنده ADHD.
2: آه طبعا. أنا اكتشفت على فكرة إنه أنا عندي ADHD من بعد التعليم.
1: عملت امتحان؟
2: ما عملتش امتحان. نو ما عملتش تشخيص بس حسيت من طريقة فهمي للشغلات وكيف أنا بتعامل مع الشغلات. لما مرات ببلش مهمة بخلصها.
0: مين فينا ببلش مهمة بخلصها؟
2: ما هو كلياتنا مع هاي. بس في فرق بين الشيء الوراثي لبين العوامل
1: الخارجية
2: اللي بتأثر.
1: بس إذا أنت يعني نقول نفرض انه هو كان عندك الـ ADHD بس تعاملتي معه على سنين
0: بس تغلبتي ونجحتك. كان ممكن تكون حياتي اسهل. لا
2: معقول لا كان حياتي كانت ممكن تكون اسهل كانت بكتير بكتير لانه اسا انا عم بفهم كتير شغلات اللي انا
0: يا ريت لو فهموني
2: لو بالضبط لانه الموتيفيشن هاي اللي حسيت انا مثلا كسلان يعني بديش اقوم مثلا
0: مش مزبطه بالمدرسه
2: او مثلا لا بالمدرسه كنت مزبطه لا كنت مزبطه بالمدرسه بس هاي انك تعمل رياضه ابسط
0: بدك بس مش قادره
2: مش قادري ففهمت انه مش لازم تعرف كل تكون يعني لازم تحددي اهدافك صغيرة خطوات صغيره تخليكي قومي من التخت البسي بوتك وساعتها خلص بصير عندك بالضبط واطلعي فبدك طريقه فهم وادوات مزبوطة بالضبط كيف تتعاملي
0: احنا وقتنا هيك جدا جدا قصير ضللنا دقيقتين شو بتحبك تتوجهي للاهل اللي عم بسمعوكي لكبار وصغار للي مشخصين ومش مشخصين هاي الشغلات اللي عم بتصير حوالينا تضجي او انه تكون بمحل ولازم تقوم تغير شوفي لوين انت انكشفتي وساعدتي ابنك واهلك وعائلتك
1: ونفهم
2: طلع أنا إذا بدي ألخصها يعني بقدر هقول إنه مش لازم الواحد يعرف كل الخطوات لقدام ومش لازم الطريق تكون واضحة من الأول مرات لازم تخطي أول خطوة وساعتها الطريق بتبلش تتوضح لك يعني أنا تركت شغلي بدون ما يكون عندي خطة وبدون ما أعرف إيش بدي أعمل أنا تركت الشغل عشان أفهم ابني وأغير إن حالي كأم وبالطريق اكتشفت المجال اللي أنا لقيت حالي فيه فبدي أقول لكل امرأة عن جد بتسمعنا وكل أم إنه it's okay إنك تتغيري it's okay إنه الطريق اللي كنت ماشي فيها قبل 10 سنين ولا قبل 5 سنين اللي كانت مناسبة لإلك تبطل مناسبة لإلك لليوم
0: وهذا بيقولش إنك وهذا انت حط حالك على جنب
2: لا لا لا كيلو بالمرة لا فمرات لازم تلاقي الطريق مش لازم تكون واضحة يعني لازم تختي الخطوة يعني أنا الطريق
1: أنا
2: اكتشفتها وأنا ماشي هاي طريق جديد بالضبط بالضبط
1: الطريق على الطريق
2: بالضبط فبشجع كل امرأة يعني إذا حاستي حالها بالمحل الغلط تقوم وتتحرك أول إشي تحركي لأنه الإحساس اللي تكوني جاهزة ولا مرة رح يجي وبتحركي
0: فيش وقت صح
2: بالضبط وبيصير خير إن شاء الله يعني
0: بالنسبة للADHD
2: الADHD إنه كتير كتير مهم نفهم الأم لما تنظم جهازها العصبي هذا أهم إشي تنظم جهازها العصبي وهي تروق وتهدي حالها ساعتها بتقدر أول إشي تساعد ابنها يهدي حاله وينظم حاله ويتساعده أوكي وبعدين بالإرشاد الأهل أنا كتير بآمن فيه إنه بتأخذ أدوات ومنبني روتين للطفل يناسبه مع أدوات اللي ممكن تساعدها بالتحديات اليومية وكيف نحط حدود مزبوطة وأهم إشي إنه الأم فيش أم مثالية وفيش ولد رح يكون بدون صعوبات أوكي؟
0: بس لازم نفهم بعض
2: بس لازم أم وطفل فهم وأدوات اللي تساعدهن إنه يتخطوا هاي الطريق مع بعض ويساعدوا بعض وينجح
0: شكراً ريمي معوض يعطيك ألف عافية شكراً لرانيا شدة بنمر بالإنتاج لريتا نادر تيودوري بالراديو المصور خين دهان بالهندسة الصوتية إلك ماريا دبينا
1: وإلك عارينة بسولو منرجع بعد الأخبار
0: الساعة 11 خليكم معنا

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد؟ لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: عناوين الساعة من مكان. استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لجلسة توبيخ في وزارة الخارجية بأورشليم القدس. الشرطة تحقق في إضرام النار بمركبات تعود لفلسطينيين في منطقة رام الله. وزير الخارجية السعودي في واشنطن. عدد المصابين بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو يتجاوز 8,000، وأمطار محلية خفيفة. الليلة بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الحادية عشرة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. استدعت اليوم وزارة الخارجية في أورشليم القدس القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لدى إسرائيل فرانسيسكا بيدروس لجلسة توبيخ. ويشير مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران إلى أن الخلفية تصريح وزير الشباب في مدريد سيرا ريغو بأن الشعب الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر. شرعت شرطة لواء يهودا والسامرة بالتحقيق في إضرام النار بمركبات في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله ليلة الفائتة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه لم تنفذ اعتقالات بعد، واتهمت مصادر فلسطينية مستوطنين بارتكاب هذه الأفعال. إلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للاجتماع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وذكرت وكالة واست للأنباء أن الوزيرين سيبحثان تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ارتفع إلى ما يزيد على 8,000 عدد المصابين بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوفي من بينهم نحو 4,000 بحسب السلطات المحلية الصحية. طالبت سيول كييف بالاعتذار بعد كشف الرئيس الأوكراني زيلانسكي عن نقل جنديين كوريين شماليين أسيرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية إلى كوريا الجنوبية. وأوضحت الرئاسة في سيول أن الجانب الأوكراني انتهك اتفاقا سريا بين البلدين، معتبرة الإفصاح عن معلومات من جانب واحد خطيرا للغاية. نلفت انتباه مستمعين لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في شمالي البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله ورح يقبل وأطلع برة البلاد
4: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. رجعنا معكم بالساعة الثانية من البرنامج. عن شو حكينا يا ماريا؟
1: عن تغيير، عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة اللي بيقولوا له ADHD، وعن
0: الطريق اللي مرات بيكون واضح من البداية بس مش دايما عن جد بنعرف لوين بده يخدنا، وممكن نعمل تغيير بسيط بحياتنا أو كبير ونلاقي حالنا بمحل أحلى. مش تعرفين؟
1: نعم.
0: وباللقاء الثاني رح نروح لشاب موجود أصلا في واحد من أهم ما يعني مفترقات بحياته بالطريق نهاية المدرسة، وبداية السؤال شو بعد؟
1: بس قبلها شو رح يكون عندنا؟ الإزعاج.
0: بعد شوي رح نكون بإزعاج. قبل هيك بدنا اتصالاتكم وشاركاتكم 072-335-5993 على هذا الرقم، اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز، روبي أوسن هولز انضم لنا بالساعة الثانية. أحلى تحية لك ماريا دبينا
1: وإلك عارين بسول.
0: فإحنا مكملين معكم لحد الساعة 12.
1: بالصدفة قد الساعة إسا بعدها مش 11 دقيقة،
0: لا 11:07 دقائق باستوديوهاتنا في حيفا.
1: نعم.
0: لا حيفا
1: على وين بدنا نكون يعني بالمريض.

0: 072-335-9993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: على 050-907-1321.
0: شو وصلك رسائل؟
1: ايه طبعا فتحي بصبح علينا. صباح الخير ماريا وعرين، كيفكم؟ ان شاء الله انتم بخير، وماريا ان شاء الله احسن.
0: ماريا يعني احسن، بس عم بنقطع نفسها من فتره لفتره.
1: يعني شو عمل مرضى مش هويني كانت؟
0: صح سلامتك حبيبتي. ايه بعيد الشر عنك.
1: لا ما بقدرش الا اسمع صوتكم. انا مستمع رقم واحد لراديو تلفزيون مكان من فتحي من مدينة سخنين.
0: فتحي شكرا،
1: يسعد صباحكو بكل الخير. حلو الأسبوع، خلوا الأسبوع يومين ولا شهرين مش مشكلة، بس إلغوا الخريف، الخريف كئيب.
0: صح، من هاد من هاد
1: بهاء بهاء
0: بهاء أنا معك
1: بهاء.
0: صح،
1: صباح الخير لأحلى صوتين بحب أسمعهم ماريا وعرين، متابعتكو من النقب سلمى.
0: من النقب سلمى، سلمى بعد شوي رح يكون عنا ضيف جدا مميز من النقب.
1: أيامكم سعيدة سعيدة، بحب أتصبح بأصواتكم الحلوة. احذري من مين؟
0: حبيبنا
1: مين؟
0: ناديا
1: لبلندن.
0: إيناسو
1: إيناسو، صباح الخير، كيفك عارين وكيفك ماريا؟ ممكن عمرو دياب لولا البنات معكم أبل يونس، بدي أسمعها ضروري.
0: لولا البنات لعيونة.
1: أبو الجود برجع بيكتب لنا، بالنسبة للتخطيط للشغل والانتقال من الشغل، مرات الحاجة والظروف بتكون هي العامل الرئيسي. بتقضي على كل تخطيط، يعني مثلا الشغل الجديد في نوم بالشغل وبعيد عن البيت، أو في شفت ليلي، أو حتى أنا حابب الشغل أو لا، بتصير هاي عوامل وبتصير هاي عوامل ثانوية. طبعا رائدة دائما تبعت لنا. واحد اسمه هاني شاكر،
0: اسمه هاني شاكر عن جد.
1: صباح الخير من قلب مدينة الخليل، الله يعطيكم العافية، صباح الخير للجميع. مكتوب طبعا
0: هاني شاكر.
1: يسعد صباحكم يا وردات وفراشات الصباحات الحلوة، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. عارفة مين؟
0: مين
1: مين
0: مين؟
1: محمود الكولونيل. سؤالي إليك يا ماريا،
0: شو؟
1: ما هو الوقت؟ خليني أفكر.
0: يلا عارفي حاج بتتفلسفي على المستمعين.
1: ايه وأدم الرب راحت بصباح علينا بقولنا صباح الخيرات، محبكم محبكم
0: ما محبتكم
1: لا محب حبنا يعني
0: حبتكم
1: أدم
0: وحبيكم حبة حب.
1: أم محمد كمان
0: شو مالا؟
1: صباح الخير ماريا وعلينا، أنا من سخنين. أم محمد متابعتكم دايما.
0: أم محمد أهلا وسهلا فيكي وبأهل سخنين.

0: ابعتوا لنا رسائل نصيه على واتساب مكان
1: 050-907-13-21.
0: صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك يا سامي؟
2: الله يسعدك. أولا بتمنى لك إن بدأت أسبوع جميل وهادي وراحة بال وكل سعادة وانبساط.
0: يا الله شو حلو هاي الدعوات وهاي الأمنيات.
2: يعني الواحد يعني الواحد الشغل مش كتعبان وذكيان وعارفان حاله بس يسمع برنامجك وسمعك بالروح الطيبة بنسى التعب والهم والغم وكل شيء.
1: شكرا يا سامي،
0: خجلتنا وحياة الله يعني. خدود ماريا حمر
1: ببينش علي بس يعني يا سامي.
2: يعني حكيتك المرة لو فينا أعطيك شهادة تقدير أجيبك إن أزد منها.
0: هاي الكلام هي أكبر بكتير من أي شهادة تقدير. صدقني يا سامي محبتنا ومحبتكو هيك لبعض إحنا وإنتو هاد أحلى شهادة.
2: الحمد لله عن جد عن جد يعني بعد التعب والشغل والهم اللي الواحد فيه يسمع برامجكن وسمعتكن السنتين كيف مبسوطات وبتوصلن بتوصلن الناس وبتسمعن أشياء حلوة واحد يقول فيش شيء بالدنيا كل شيء حلو.
0: سامي بتحس كتير تعب بالشغل يوم بعد يوم؟
2: أكيد طبعا.
0: وبتفكر مرات تغير مجال شغلك ولا بتقول خلص أنا مستقر هناك؟
2: والله والله بيطلع براسي مرات أفكار بس بقول إيه زي ما قلوها إيه عصفور باليد ولا عشرة عصفور
1: 100% حلوة يعني
2: ليش أحسن من
0: إيشي. صح صح بوافقك سامي، يعطيك ألف عافية. إحنا سمعينك إنك على الطريق فدير بالك انتبه وإن شاء الله هيك بيكون بس الأمور متسهلة معك.
2: الله يسعدك ودائما هيك يظلك فرحات.
0: شكرا بوجودك معنا دائما بمشاركاتك ورسائلك. يعطيك العافية. باي باي. معنا
1: سامي.
0: كمان اتصال.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ماريسا.
1: ماريسا مطر حج مطر.
3: صباح الخير يا وردة. انت يا وردة. وردة انت تنتين وردة. وردة زي
0: بودة وردة واحدة انا وياها تنتين وردة.
3: تنتين.
0: احنا تنتين مع بعض ضمي.
3: دمت ورد
1: أكتر من دمت
3: يا مريم. أحلى صباح لكم.
1: مستقبلك يا مريسا.
3: وأنا كيف شتت الدنيا وأخير من الدنيا
1: شتت الساعة عم بتشتت.
0: لا يعني إنه عم بتشتي
3: بطلة لسه بالعالم
1: سجادة على الحبال.
0: مش عم بتشتي بالفعل إنه شتت الدنيا يعني
3: الدنيا
0: إذا مش زي ما بقولوا الصيفات بقولوا شتت
1: شتت شتت
3: كمان يوم في شتاء الخميس والجمعة والسبت.
0: ياكي نتابع على الأرصاد الجوية
1: أضب إيش اسمه
3: وبطلنا نسمع ريحة العرق.
1: سجادة
0: قد ايش صار للسجادة؟ أسبوعين مش غسلتيها عشان تنشفيها؟
1: مش صار... أنا اللي غسلتها.
0: صارت متوسخة من جديد. بدك تضبيها
3: كل يوم نغسل السجاد كل يوم نغسل السجاد.
0: بدك تضبيها عشان تشتي ما تشتيش عليها. تشتي عليها تنزل الغبر الملح اللي صار عليها بعدين.
3: إيه
0: على فكرة
3: صيف وشتاء أنا السجاد
0: دائما نختلف. عن جد أنا بطيش السجاد بالصيف.
3: بالعكس السجاد أنا بحب البيت خصوصا أنا عملت شوفوا تين البيت
0: بعمله كوزي
3: حلوة بجنن.
0: طيب
3: وبحب الشتاء أنا
0: ماريسا مبسوطة أنت إسا بتطلع بالبساط وبتهكي ليش هم
3: هم العرق العرق أهم في العرق بطاطا شمشم.
0: شكرا يا ميريسا لاتصالك.
3: وفيش دخان.
0: لا فيش دخان. دخان. فيش دخان.
1: دخان.
0: شكرا شكرا ميريسا. سلام لزوجك.
3: ولا هم
1: سلامته.
3: وتحلم الشغل.
1: إيه بالشغل ميريسا.
3: تحلم الشغل.
1: فيش أحلى شغل.
3: على شغلي على وقت على شغلي على وقت.
0: إن شاء الله. باي باي يا ميريسا.
3: أوكي حبيت قلبي يلا باي.
1: باي.

0: Visage. مش ناقص أمور بتزعجنا بحياتنا ومهم كتير نوقف عندها. بركي وقف هذا الإزعاج. بركي بركي
1: فكرنا.
0: انت بتقولي بركي ولا بلكي؟
1: بلكي
0: بركي
1: بلكي يمكن

0: عند أي إزعاج اليوم نوقف؟
1: نوقف لحظة عند أولادنا شوي. لما بدك إشي من أولادك إني بالغرفة سكرين على حالن.
0: أول إشي بحبش يسكروا على حالن.
1: ليه؟
0: خلص بحبش. افتح الباب ده شوف شو عم تساوي.
1: استني استني استني انت يوصل جيل 12 و13 ده شوف كيف.
0: اذا بكونوا مسكرين اهم شيء ما تقفلوش. واذا مقفلين تقفلوش.
1: استني استني استني.
0: واذا مسكرين الباب
1: استني شوي.
0: عم بعود بعود
1: انا بدعيك عم بتعودي حالك
0: ادق. واذا دقيت استناش استئذان بفتح دغري. هي بدو يعني انه دير بالك ماما اجت.
1: ليه هيك؟ ليه كل هاي السيطرة علينا؟
0: ما الأم تحب تعرف كل شيء.
1: ليه؟
0: السيطرة.
1: هي حلو إنه يحكوا لي كل إشي بدون ما أنت تحاولي.
0: ترارارا شو عم تعمل؟
1: المهم
0: نعم
1: الخصوصية تبعتهن كمان. يعني أسا مش عم بحكي ولادك صغار بعدين بس بيوصلوا لجيل معين بدين خصوصية. يعني تسألوا حالكو أنا بوقف برا بدق الباب يعني ممكن أفتح الباب بس كتير بتضايق.
0: فأنت بتستني؟
1: بقدر أفوت بسأله
0: لا يعطيكي إذن.
1: يعطيني إذن طبعا. لا زي ما أنا ما بحبش حدا إذا أنا مسكري علي الباب ما بحبش حدا إساي يفتح الباب ويفوت. في خصوصية لإلي يعني.
0: فأنت معوديته من جيل صغير إنه لما الباب مسكر بدق الباب.
1: يعني مستأذن. بالأول ما كنتش أحب إنه الباب. أنا ما كبرتش ببيت اللي بواب فيها مسكر.
0: إحنا كبرنا ببيوت فيها نشي بواب.
1: لا مش لهالدرجة.
0: لا بس الباب مش متذكر البيوت العربية القديمة فيش بواب.
1: فيش
0: لا في بيوت فيها شباب.
1: اوكي. في شيء اسمه خصوصية يعني بحياة بحياة عن جد شو مع خصوصيتنا؟ لا يعني انه لما هو صغير ما كنتش احب انه الباب يتسكر بس بجيل معين.
0: دقوا الباب واستنوا الجواب
1: بالضبط
0: وخدوا اذن
1: مش
0: وبعدين
1: حلو.
0: فوتوا
1: مش حلو
0: مش مهم شو جيلا
1: بالضبط
0: احترموهن عشان يحترموكوا
1: بالضبط.
0: مش بدكم الاشي يكون متبادل؟
1: نعم.
0: كونوا انتوا نموذج.
1: شكرا عارين على كل التوضيحات
0: اللي ولا اشي بعمله. امي دائما
1: يعني.
0: بتقولي يا ريت تعملي نص اللي بتحكي فيه
1: على الهواء. شعارات
0: فصل اعلاني.
2: الجمعة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
4: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن برنامج مريا وعرين

0: وإسا مستمعين ومشاهدين مكان وصلنا لهيك الوقت اللي فيه لازم نستقبل ضيفنا الثاني بهذا البرنامج اللي نور الاستوديو كمان. في مرحلة معينة بالحياة ما حسيتيش انه لما فات زياد نور الاستوديو
1: شعرين
0: حتى مش قادر اشوف
1: سيري شعرية. طيب يلا
0: ليه نورت هاي قاعد يقولوها لا
1: يعني مش لكل ضيف بتقوليها بس
0: طيب المهم انه في مرحلة معينة بالحياة بتصير كلمة المستقبل موجودة تقريبا بكل سؤال بسألوك اياه. مرحبا مستقبل، كيف حالك؟
1: شو بدك تعمل؟ وين شو بدك تدرس؟
0: شو بدك تتعلم؟ ليش قاعد؟ لوين ليه عم تشتغل؟ شو مفكر حالك انت؟ شو عم بتساوي؟ كيف عم تبني مستقبلك؟
1: لا شو كتير اسئلة عم تسألي
0: هيك بسألونا
1: هيك بسألوكو طيب هيك بسألوك
0: شو بدك تدرس؟ وين؟ شو؟ ايش بدك تشتغل؟ كيف بدك تبني مستقبلك؟ كيف رح تدفع؟ عمين
1: كيف بدك تعيش؟
0: عمين مركن؟ عمين حاطط المسؤولية؟ وهذا كله عم نشوفه بالسلسلة الوثائقية مسار اللي بتدخل تحديدا على هاي المرحلة وبترافق الشباب والصبايا اللي خلصوا هاي السنوات الأخيرة من الثانوية وهن واقفين قدام مفترق طريق للمستقبل اللي بدنا نخططه.
1: وضيفنا اليوم واحد من الستة اللي هو زياد
0: زياد الددا
1: من ضواحي الكسافة.
0: زياد درس
1: النقاب بالنقاب الكسافة بالنقاب. زياد درس شعرين.
0: شو درس؟
1: الإعلام.
0: إيش كمان؟
1: من عدة سنوات بنتج بودكاست بشكل مستقل وبيهتم بتعزيز ودعم حقوق البدو.
0: شو حلمه؟
1: يشتغل هون بالراديو هون أو بأي محل تاني. وهو حاليا كمان عم بيألف كتاب.
0: كتاب؟ زياد كتاب زياد الددا.
2: مين قالكم؟
1: كل شيء بنعرف نحن صحافي لا إعلام.
0: مش بدك تشتغل معنا لازم نفصفص كل التفاصيل تكون عنا قبل ما زياد يوصل لعنا على الاستوديو. لما بتعمل بودكاست مش بتحضر مع الشخص اللي جاي
2: طبعا
0: عنده؟
2: طبعا بحضر وبسوي بحث قبل البودكاست.
1: فنحن نفس الشيء عملنا بحث.
0: قديش عمرك زياد؟
2: عمري 18.
0: واجيت اليوم من النقب خصوصي لعنا على الاستوديو بحيفا هالقدي بحماس. فاحكي لنا هيك، عرفنا عن حالك شوي.
2: انتو حكيتوا
1: بعد في كتير ايش نحكي كمان عن زياد
0: عن جد. بدك نكمل احنا ولا هو يحكي لنا؟
1: لا حابه احكيها، هاي بدي احكيها انا.
0: يلا قولي.
1: بتعرفوا انه زياد بيمشي حوالي نص ساعه على إجراء حتى يوصل للمدرسة.
0: أوكي.
1: وبيشتغل وبيوفر مصاري وبنفس الوقت كمان بحاول يقرر شو بده يدرس وين وكيف رح يغطي تكاليف الدراسة.
0: عن جد؟ شو كمان؟
1: وفوق كله هذا في نظرة المجتمع وتوقعاته شو المفروض يعمل وأي طريق متوقع منه يختار. فإسا بدنا نتعرف على زيادة أكتر من تمه، يعني من حكياته منه.
2: طيب
1: بالضبط. لازم كله هذا نقوله.
0: خلص عندي
1: عن جد تحكي انت خلص ما يحكي.
0: زياد عارفنا عن حالك.
2: طيب انا زياد الددا، شاب عمري 18 سنة من النقب من الجنوب. انتو حكيتوا اكثر الاشياء، يعني زي غري مهتم في مستقبلي، زي غري بريد اتعب عشان بعدين اخذ.
1: بدك تتعب عشان تاخد جيل جين زي بدوش يتعب.
0: اغلب الاولاد اليوم بدهاش تتعب،
1: بدك تاخد شغلات بسهولة.
2: وانا ودي اخذ الشغلات بسهولة بس ان ما لعسوت يعني
1: فش استعمال
0: فش
1: يعني
2: ما طالع معي بسهولة.
0: بتحس انه كونك مثلا نقب انه الشغلات لازم تتعب عشان تحصل عليها؟
2: طبعا، ما هو في من جد وجد يعني.
0: اوكي، شو بتحس التحديات الموجودة في المنطقة؟
1: تحديات زياد.
2: تحديات زياد. طيب أول إشي، أنتوا الموضوع اللي طرحته بالأول هو إنه الأهل والبيئة لما تظل تسأل نفس السؤال إيش بدك تتعلم، وزي ما حكيتي صح، هذا واحد من التحديات، لدرجة إنه من كثر ما هو صار السؤال يتكرر صار مزعج وصرت أكره حدا يسألني.
1: في توقعات كبيرة من أهلك؟ كم من أخو أخت أنتوا؟
2: احنا 11.
0: وانت اي رقم؟
2: انا 5.
0: والتوقعات بس من زياد أكبر. ولا من ال 11 ولد؟
1: وفي الاخ الكبير كمان اللي بيساعد صح؟
2: هو التوقعات مني انا بس كمان توقعات مني انا.
0: ليش انت مش ذات؟
1: الخامس الوسطى.
2: ما بعرف أنا من وأنا صغير كنت برد السوشيال ميديا وأنا صف كمان اجتماعي. وأنا بالابتدائي كنت رئيس مجلس الطلاب وكنت بحكي قدام المدرسة في الميكروفون زي الخطابات تبعت الكنيسة. كنت أحكي أشعار
0: فالكل صار متوقع وحاطت كل أمله بزياد
1: لأنه زياد القيادة بين كل الإخوة
0: وزياد اللي أبدع وبرز. هذا الإشي منيح حلو ولا بحملك مسؤولية وتوتر؟
2: هو من ناحية منيح بيبسطني من جوا, بس كمان لما إشي يصير زيادة بتحس خلاص عندك عليك ثقل وأنت مجبور توصل لهذا التوقعات, بتحس عليك ثقل وأنت لازم تحقق الإشي اللي هم ودهم إياه, فمرات بيكون عليك
1: ضغط.
2: نعم.
0: كيف تتحرر من هذا الضغط وبتنتج بنفس اللحظة وبتتطور وبتبني مستقبلك؟
2: أنت بالأول وبالآخر لازم تقنع الأهل, يعني لازم تخليهم يكونوا مبسوطين منك ومن حالك.
0: شو بتعمل معين؟
2: لازم تشتغل وتتعب وتنجح, يعني عصفورا في حجر, كمان الأهل ودهم مساعدة الولد.
0: أنت اليوم بتحس أنك عم تشتغل مش بس لزياد, كمان لمساعدة الأهل؟
2: كيف يعني لمساعدة الأهل؟
0: يعني كمان ممكن أساعدين ماديا, كمان أساعدين معنويا, ولا بس لازم أشتغل عشان أثبت حالي أنا لحالي
1: أو عشان أوفر بس لدراستي؟
2: أنا أناني يعني بشتغل لنفسي لحالي, بس كمان يعني بحب أساعد أهلي بدراسة ما دراسة شيء هيك.
1: بعدك بتشتغل بالبيتزا؟
2: لا.
1: لوين إسا؟
2: أنا اليوم بشتغل في متحف كراسو مرشد.
1: حلو.
2: بيجوا طلاب وبسوي لهم جولة في المتحف.
1: أوكي. ومخطط تتعلم؟ إيش قررت تتعلم؟
2: ناوي أتعلم هندسة مدنية.
1: ليه؟ من إعلامي للميديا بدك تروح لهندسة؟ ليه؟
2: لأنه بحس الهندسة.
1: ليش؟
2: أول إشي أنا عندي اهتمام في الهندسة بحبها.
1: أوكي.
2: الإعلام بحس طريق, وكمان ودك توصل لمرحلة حتى تكون الإشي اللي أنت ودك إياه. يعني أنا لي نفسي أكون الصحفي اللي بكون على الـ على الـ على الـ على, الـ على الجزيرة الرئيسية. فاهمة؟
0: ليش؟ عشان شو بدك غاد؟ إيش يسمع صوتك؟ إنك إيش تعمل؟
2: لأن بحب أطرح مواضيع وأسأل, وهو كمان بيعطيني قيمة لنفسي.
1: عندك بودكاست؟ أوكي. بودكاست. إيش البودكاست؟ أحكيلي.
2: البودكاست التبعي مش تبعي هو, بس البودكاست.
1: هو كان المدرسة. أيوة. الأول. وبعدك مكمل فيه. بالمدرسة.
2: مش بالضبط, بس. البودكاست بحكي عن أي موضوع بريد أحكي فيه.
1: أعطينا هيك موضوع بدي أفوت لراس شاب عمره 18 سنة بإيش بفكر وإيش اهتماماته.
2: آخر بودكاست سويته مع مستشارة كان عن كيف تأثير الأهل على قرار الطالب في التخصص المدرسة وفي هذا.
1: أوكي. فإيش الاستنتاج اللي وصلت لون البودكاست؟
2: استنتجت انه مش لازم يضغطوا عليه ولازم يخلوه على راحته.
1: ورحت واجهتني بهذا الموضوع وقلت لنا بدي راحتي
2: في مرحله معينه.
0: بس رغم كل هذا ما عطوهوش.
1: ما عرفش يمكن مش عرفك
2: عشان يقول تتعلم هندسه
1: لا يمكن هذا حلمهن.
2: مش حلمهن كمان على فكره. انا اخواني يعني في منهم بينصحوني بيقول لي تعلم اعلام, بس الأهل الأم هذول زي بيقولوا تعلم إعلام, بس
1: هذا شيء ثابت. أوكي. مش ثابت. بدها تكون أم المهندس زياد.
0: أم المهندس.
2: يعني تقريبا زي كل الأمهات.
0: صح مزبوط. زياد أنت قررت أنه تيجي وتأثر بصوتك لأنك بتحس أنه صوتك كمان استغلته بالمدرسة أنك تأثر. كيف الإشي بتأثر على البيئة اللي حواليك؟ البيئة اللي أصحابك طلاب, كان عندك منصب مجلس الطلاب. كيف انت بتأثر على المحيط اللي حواليك لحتى يشوفوا الشغلات زي ما انت شايفة؟
2: اول اشي انا بأثر بحب أأثر في اسلوبي في طريقتي, يعني في اسلوبي مع الاستاذ مع المعلم مع الطلاب نفسهم. بكون معاهم كويس, اللهم صل على سيدنا محمد. كمان بحب أأثر عليهم في الـ في الـ في الخطابات من خلال مكان معين.
0: شو يعني خطابات؟ لما بتقول خطابات كيف بتهديهن؟ يعني شو بتعمل؟ شو بيكون المحتوى مثلا؟ شو بتساعدن؟ مجال واحد معين مثلا أعطينا إياه نموذج.
2: ممكن إنهم يتثقفوا أكثر لما أسوي معهم، يغذوا عقولهم لما أسوي رأي بودكاست مع حدا معين، زي ما أنا بتثقف.
1: أوكي.
0: ليش مهم لك إن يتثقفوا؟ قديش مهم هذا العلم والثقافي؟
2: أول إشي أنا كمان مهم لي كمان إني أتثقف، يعني أنا بسوي البودكاست كمان عشان أنا أفهم وأستوعب وكمان في نفس الوقت غيري يتعلم ويستفيد.
0: إيش أكتر بودكاست عملته وهيك حسيت إنه قوي؟
2: سويت بودكاست مع نائب القائمة الموحدة قبل فترة طويلة، ووليد الهواشلي، وكان بودكاست بجنن يعني.
1: ايش كان فيه؟
2: وكمان سويت مع واحد ثاني كمان عن نفس المواضيع، عن القرى الغير معترف فيها. هو من قرية العرقيب اللي تهجرت اكثر من 230 مرة، وكان بيشرح وبيحكي كيف البيوت بتنهد وكيف الاهل بيظلوا بعد ما تنهد البيت في الليل في الصقعة بيناموا مطرحهم بياخذوا الخيام، وحتى هو دمع. كان اكثر إشي مؤثر يعني.
1: قدرت توصل هيك لنقاط
0: هي مش دائما بسلطوا الضوء
1: اللي بسلطوا الضوء عليها. بدي اسالك كمان سؤال، اذا احنا بنحكي عن النقب والبدو، شو القضية اللي بتحس انه صوت الشباب البدو فيها مش مسموع بما فيه كفاية؟ يعني نسمع كتير أشياء، تعرف البلد مرات نتواصلش كتير مع بعض، فدائما في أفكار مسبقة ممكن يكون في أشياء
0: أو منسي أو مش معطينه مجال حق
1: بالضبط. فإيش في يعني كنت بتحب تعلي صوت الشباب البدو؟
2: مش فاهم يعني
0: شو في رسالتك مثلا اللي ممكن تقول انه اهل النقب بدهن انه يسمعوهن. بدي انا يكون مسموع زياد وغيره من اصحاب طلاب اخوي اسمعونا، احنا موجودين، احنا مش بالنقب منسيين. شو اللي كنت بدك انه يسمعوك؟
1: مش بالضبط منسيين، بس كانوا مش دائما بنعرف بالضبط،
0: مش مخدين لانه مش مخدين،
1: مش عارفين كل شيء، مش
0: مؤسف كلمه اوكي لانه فش تسليط ضوء عليهن كفايه.
2: اوكي فهمت. في مشكلة آخر فترة يعني بأسمع أصوات هنا وغاد، إحنا مش ما ودنا نصوت وإحنا ما ودنا نصوت وما بتفيدنا وما هو طبعا جزء معين، بس أنا بشوف إن في شوي قلة وعي يعني من هذا الناحية. هم ممكن مستقين من الأشياء اللي قبل، وممكن كمان انهم ما عندهم معرفة وما عندهم ليش لازم احنا نصوت وليش لازم من يكون في تمثيل اكبر لنا في الكنيسة.
0: فانت بتحس انه هون لازم يدور يعني دور الشخص نفسه اولا، يوعي نفسه ويثقف نفسه لحتى يعمل تغيير، ومش بس كيف نظرة الاخر عليه.
1: والكتاب الكتاب اللي بدك تكتبه هو تأثير، هو رواي، هو أجك تحكي
2: طيب
1: فيه.
2: هو الكتاب اللي أنا بكتبه اسمه تحت الأرض. صراحة عشان أكون معك صريح يعني قطعت فترة، وكنت بقطع يعني بين الكتاب والثانية، بس الكتاب هو روائي. أنا مش يعني في مرحلة أني أكتب كتاب علم نفس وتطوير ذات. فالكتاب روائي بيحكي عن قصة يعني هي تاريخية ومأخوذة من الواقع.
1: قصة مين؟ قصة تحت الأرض. قصة من صعب تحت الأرض. واو.
2: قصة كنز للعثمانيين اندفن في وقت لما كان في انتداب بريطاني وكان في احتلال للعثمانيين، فالعثمانيين أخذوا كل أغراضهم وهاجروا، والملوك وقتها كانوا يخبوا الكنوز. ليش؟ لأن في على المعابر، وفي مش معابر، معابر اليوم بيحبوها، بس يعني في نقاط تفتيش، وفي البريطان بيجوهم وبفتشوهم ممكن ينهبوا الأشياء. واو. اللي معاهم
0: رواية عميقة. رواية
1: كمان. بوليس مش بولي يعني
0: أكشن
1: حلو.
2: وفي واحد خبى الكنز تبعه.
1: وين؟ بالنقب؟
2: مش كنز تمثال، لا مش في النقب، في الجفتلك في الشمال.
1: أوكي.
2: وطلع وبعد فترة معينة أجا مزارع فلاح وحب الأرض كانت بين الجبال وسكن عليها. أوكي. وكان في إشارة خلاها السلطان اللي معاه ثروة. وكانت الرواية بتحكي كيف أجوا جنبهم ناس وحاولوا يسكنوا عندهم وحاولوا ياخذوا معهم خريطة وحاولوا ياخذوا الكنز بس بدون ما يحسوا وهيك.
1: حلو. وهي كمان يعني عملت بحث على القصة هاي. تحب لازم. التاريخ؟ أكتر الهندسة؟
2: الهندسة والتاريخ والسياسة وكل شيء بحب.
1: أوكي. تجربتك بسلسلة مسار ليه قررت تروح؟ وتعرف يعني الواحد ما بعمل سلسلة وثائقية وبيفتح بيكشف بخلي الكاميرا تفوت عنده على البيت على حياته، ليه قررت انك بدك تشارك؟
2: انا صراحة الفكرة تبعت مسار انا ما انا انعرضت مش ما انعرضت علي وما شفتها، بس كان في المدرسة المربي تبعي هو بيعرف اني بريد المجال، بريد الاعلام، بريد اسوي مقابلات دائما. فهو اخذني اجى علي واخذني من الصف قال لي زياد تعال في زوم كمان شوية. وكان الزوم مقابلة عشان ندخل هذا البرنامج. لما شرحت عليه الفكرة حبيت. وقتها كنت بعرف إن صعب وكيف هذا وثائقي مش تمثيل، وانت ودك تجيب كاميرات ودك
1: للبيت للخصوصية
2: على نفسك، بس اللي قبع واللي ربع
1: حبيت.
0: زياد احنا بدنا نسمع مقطع من مسار اللي عرض على قناة مكان وبعد عم يعرض
1: كل يوم تنين بعد النشرة الإخبارية بعد التمان.
3: يعني أنا تعلمت education management، أقول لك حاجة إني غلط أنا كنت بدي محاماة أتعلم، لقيت على education قعدت 13 سنة ما قدرت أقعد إلا 13 سنة وبعدين شربت منها. إني ما عرفت أختار لأني كنت أنا ودي أتعلم محاماة. فلذلك الواحد بيلاقي إحباطات، بيلاقي مخشولين، بيلاقي دنيا، بينما المحاماة لو مشيت عليها أنا ذاك بلاقي متسوي بقول عنه أجنت متسوي. يعني لو لقيت على المحاماة لقيت متسوي ملي.
4: أبوي شدني يعني خلاني أصرح مع حالي لما حكى، خلاني يعني أفكر بشكل ثاني.
3: لذلك أنت يعني كن على يقين تام في اللي تختاره.
2: الصراحة الإشي بيحمسني أكثر وبيخليني أمشي وراء الأشياء اللي ودي إياها.
0: خلال مسار زياد كنت لازم تفكر بالدراسة وبنفس الوقت بالشغل، فقديش هيك الوضع المادي بيدخل فعليا بأنك تقرر القرار اللي بدك تاخده قدامك كشاب وإيش بدك تدرس، من ناحية تانية كمان بدك تأمل لنفسك مصاري عشان تقدر تحقق هاي الشغلات. فكيف قدرت تدمج بين التنين؟
2: بسمع صوتي قاعد هبط الصوت. أيوة كده كويس. في الفترة هذه كنت جدي أكثر، وكنت خلص في الفترة هذيك خلص تركت كل الفترة تبعت 12. كل اللي فات كان بالنسبة لي، كنت وقتها مفكر هيك، كان بالنسبة لي مزح ولعب، واليوم لازم نبدأ الجد ولازم
1: بعد 12 ولا خلال
2: خلص
1: 12
2: ما بعرف هيك. أظن يعني على الجميع مرحلة معينة بتصير تفهم الحياة، بتصير تفهم إن أنت مش ضايل كذية، لازم لازم لازم تفيد حالك، وانت الحين في هذا المرحلة ودك هي اللي بتقرر انت وين راح تكون قدام. فأجتني هذا الحالة وللحين يعني بس
0: لدرجة يعني
1: أخاف يعني انه بين ايش بدي اعمل كيف بدي اعمل شو بدي اعمل
0: لدرجة
2: خلينا نهدي التون شوي.
1: بدك تهدي التون عشان تفكر منيح تحسبها من جديد كمان، يعني الهندسة هذا ايش النهائي ولا عم تأخذ الفترة هاي بعد
0: بس أخذت خطوات عشان تقدر تحقق هاي الشغلات لدرجة إنه بعت حصانك. ليش
2: الحصان اللي كان عندي أخذت هدية من أخوي الكبير عشان معدلي، وبعدين بعد فترة
1: أدى كان معدلك
2: 98.
1: أوه
0: أوكي.
2: و كان الحصان كان لي انا المفروض انا اللي طعمي وانا اللي اجيب لها اكل. يعني كنت بريده بس لازم ودي ياخذ كل يوم
1: اهتمام
2: جرد الحب الصبح وجرد الحب في الليل ومي وبهدله. في فتره معينه كنت ودي اتعلم بسخومتري، وكمان مش جاي عبالي اطلب حدا، مش مع ان اهلي بيعطوني بس انا مش خلص. انا كيه كان كنت بفكر ودي انا اتعلم، ودي التعليم يكون مني انا. هذا كيه كنت بفكر قبل. وبعت الحصان واخذت الدراهم وسجلت فيهن البسيخومتري.
1: قد بكلف حصان اليوم؟ كثير مصاري يعني، ومش بس يعني البسيخومتري، عندك مصاري زياده هسه.
2: كيف يعني؟
0: يعني هل هذا كان كافي ولا ضل معك فائض ولا شو؟
1: فائض حطيته على جنب.
2: الحصاني بعته ب 6000 شيكل والبسخومتري كان 5500، الفائض 500.
1: عن جد بس تكلفة الحصان
2: احنا عندنا عندكم كان غالي بس عندنا ارخص لانه في متوفر.
0: فكرت انه رح يغنى منه؟
1: فكرت انه هسه بدبي له اكثر من شيكل
2: بس مش قصدك انه رخيص ليكون بتغلط على الحصاني.
0: دفعت التعليم؟ قالوا لك ليش بعت الحصان؟
1: زعل اخوك؟
2: ايه
1: زعل اخوك؟
2: ولد عمي صار يقول لي بعته، وكنا بنمشي على في بنركب يعني بنكون مجموع على الخيل وبنركب على الخيل مجموع وبنروح نمشي على مطرح وبنسوي سباقات وبننبسط فيهن. قالوا لي ليه بعته؟ وزي الضايق وقال والله يوكسك حقتنا بنمشي. نمشي دائما
0: ذكرت
2: كيلو ولاد... هم بفكروا اني انا سويت حاجه غلط.
0: عم تحكي عم تذكر اولاد عمك، وعم تحكي عن 11 اخو، عم تحكي على عشيري ومجموعه كبيره، كلهم بتدخلوا بحياتك.
1: بلاش اسمه مشكله للولد،
2: بس التدخل من ناحيه هم ودهم مصلحتي بس.
1: بالاخر تعمل اللي انت بدك اياه
0: بطريقه وباسلوب. قال لك
1: اوكي
0: بقنعهن عند
1: بالخطاب
0: خاص.
1: وبالخطاب كمان
0: وبلقي.
2: وبعدين انقلكني اني يعني مبعد، بحسكم هيك مفكرين اني يعني
1: لا هو الجيل
2: انه ايش على رحت على ايش بيحكوا الناس.
0: ايش قصدك؟
2: انتوا بحسكم بتفكروني
0: انه ايش بتحسنا انه
2: انه انا رحت على الهندسه مع انه انا بريد الاعلام.
1: بالضبط. فانت بتريد الهندسه؟
2: بريد الهندسة وبريد الإعلام وما تركت الإعلام. يعني
0: بتقول إنه مش شرط لازم أختار.
2: بالضبط.
1: عم بعمل أشياء اللي أنا بحبها.
2: بالضبط. الإعلام مش بس يقتصر على إني أروح أتعلم إعلام.
0: فهو بده يعمل اللقاء.
1: بده
0: يعمل الخطاب تبعه، بده يوعي مجتمعه، بده يعمل بودكاست، وبده يبرز البدو،
1: وبده يبني
0: هندسي وإعلام،
1: وبده يبني بيوت
0: ويخيل مع أولاد عمه.
1: يعني رح يرجع حصانه، لأن حصانه بكلفه وبتعبه.
0: بهدلة
1: بتعميل.
0: بس هو بعد بس يترزق من الإعلام
1: مش
0: من الهندسة رح يرجع الخيل.
1: فكرك
0: كيف يعني؟
1: بس حدا تاني رح يهتم فيه مش هو.
0: لا بهدلة. اليوم انت لما عم تحكي بالراديو وصلت لهاي المنصة
1: وبالتلفزيون كمان
0: وبالتلفزيون.
1: يعني موجود.
0: شو بدك تقول للشباب إن كانوا مع تحديات، إن كانوا من النقب، إن كانوا مع حقوق، إن كانوا بدون حقوق، إن كان في دعم أو فيش دعم، شو بتوصل لهم رسالة؟
2: أشرب شكليات وأنسى البعيوت. تعرفيها هذه؟
0: طبعا
1: أنا بعرفهاش، اشرحوا لي إياها.
0: تشربي أشكليات وتنسي البعيوت.
1: أوكي
2: هذا مثل عندنا.
1: أوكي من انت بتعرفي عارين
0: ولا شيء؟ نكتي بتتنكت شو؟
1: اوكي
0: لانك مش نغشي.
1: لا انا مش نغشي بتاتا، انا
0: جدي.
1: انا
0: لا هو فيه خفة دم مش بسيطه
1: عسكت.
0: بس بتبرزهاش دغري. بنقف
1: وتفهمنا كمان يوصل ايش بدنا هدول التنتين مني.
0: نعم.
1: زياد كمان 5 سنين وين راح تكون؟
0: استني ما جاوبش
1: على ايش؟
2: على ايش
1: بقول؟ على الاشكوليات. ما جاوبك على الاشكوليات وبتخلص البعيات.
0: لا بس هو جاي من البودكاست. سؤال له جواب.
1: طيب
0: يعني احنا الاعلام بدنا نلحق.
1: بس ما هو قال حكى
2: بقول لهم خذ راحتكم، تيك ات ايزي، عاد المشاكل هذا شيء طبيعي، واصلا ما بنوصل لمرحله الا بعد التعب وبعد الجهد. أصلاً كيف منحس في النجاح وكيف منحس في الإنجاز إلا ما نحس في التعب وفي الجهد وفي المشاكل؟ فالحياة كذي طبيعتها كلها مشاكل، إحنا لازم
0: نتروى
1: نعم. نشرب إسكوليات و...
0: ننسى البعيد
2: وكمان ندور على أشياء ننبسط منها يعني ندور على السعادة تبعتنا.
0: حلو 5 سنين ماريا
2: كيف النصيحة
1: حلوة حبينا أخذها
0: سجليها
1: سجلت لأنه أنا بتعرفي جدي
0: كمان 5 سنين ماريا وين بتشوفك
2: بتشوفني مش عارف يمكن في دولة ثانية
1: بدك
0: بدك تهاجر
2: لا ما قلت هاجر يمكن عمك؟ بسوي سفرة رحلة
1: أوكي ومهندس إعلامي مهندس إعلامي
2: كله
0: بودكاست.
2: كله
0: خيل
2: إيش
1: أتركي الخيل بهدلي
2: خيل يكون عندي اسطبل
0: مش واحد اسطبل
1: عم بجريكي هو
0: أيوة
1: أوكي يمكن هون براديو مكان أو تلفزيون
2: يمكن.
1: مكان
2: يمكن
1: تقدرش تعرف
2: صح
1: بس إذا خططت
0: زيادة الددة أهلك عم بسمعوك إسا بهاي اللحظة شو بتقولن
2: كيف حالكو
0: بتشكرهن على مين أنت اليوم
2: الله يسعدهم
0: هن اللي وصلوك لشو أنت اليوم مسلسل وثائقي مسار
1: مجبورة أقرأ له
0: اليوم يعرض على قناة مكان
1: بعد
0: النشرة الإخبارية المسائية على قناة مكان
1: وصلتنا رسالة لك الشاب زياد أيقونة يا ريت مدراء المدارس يستضيفوه حتى يكون مثال حي للشاب المثالي الشاب المؤثر على الشباب على فكرة أرى فيه إعلامي مميز صوت وصورة وحضور ما شاء الله عنه زياد الددة اسمه لوحده حكاية هاي من رائدة مستمعتنا الدائمة بعتت لك
0: زياد عندك شعبية مش بس للنقب
1: وكمان أضافت لكل امرأة نصيب في اسمه وزياد يعني النمو والكثرة والزيادة والتزايد في الخير والعطاء
0: يعني اليوم الزيادة الددة لما بمشي بالكسيفي كل بعرفه
2: مش الكل بس في بقول لي زياد وين وفي بقولوا لي بعد الحلقات اللي انتشرن شفنا البودكاست تبعك وشفنا الفيديوهات تبعاتك وحلوة
0: حسيت انك مشهور
2: بس كمان عشان مش متعود بنحرج
1: مش مبين عليك
2: بطل عندي فن الرد شكرا
0: بس هيك بفهموك انك شايف حالك فتعود على الشهرة وصير جوابا طيب بدك توصل لكنيسة ولا
1: لا بدي سريع علامة
2: ان توصل كل شيء
1: ايش ما بتقولي تمام يلا
0: مش ملاحق
1: بدك هيك عارين يلا
0: الله انا معك
1: فش مشكلة ما انا معك مسايرك
0: زياد الددة اليوم رح نتابع برنامج مسار على قناة مكان نسمع ونتعلم منك كتير الطريق بعد قدامك مستقبلك قدامك وزي ما انت عم بتقول بدك تتعلم كل شيء بدي اجرب كل شيء بدي اكون بكل شيء تقرروش عني أعطوني أجرب كل شيء فبرافو عليك كل الاحترام وبالنجاح أكيد
1: عارين لخصت الأمور بعرفش إذا أنت موافق
0: هيك بده
2: شكرا
0: تقولي ليش
1: موافق
0: تقولي ليش هندسي
1: هو عم بوافق على كل
0: شيء تقولي ليش إعلام تقولي ليش استبل
1: هو عم بوافق زياد عم بوافق على كل شيء لأنه زياد دبلوماسي على آخر
0: إيش قصدك بده يسلك لي يعني سياسي على الكنيسة دغري
1: دبلوماسي على سلك الدبلوماسي زياد كلمة أخيرة تحب تقولنا إشي
2: شكرا بس مش تكبر لان توي تحكيت لي عن
0: حالك.
2: عن الشكرا هذيك
0: شايف حالك
2: يعطيكم العافيه انبسطت اني اكون معكم وكمان شكرا للمستمعين
0: شكرا لك
1: والمشاهدين
0: شافوك نعم. كمان على التلفزيون استرحت رح تمشي بالكسافي يقولوا لك ايه زياد شفناك شكرا ماريا دبينا
1: شكرا علينا بسول بكره
0: شكرا رانيا رشاد ابو نمر ناديا اسمر مارون روبي اوسنهولز ولاحلى مستمعين ومشاهدين مكان بكره
1: من 10 ل 12
0: بينفع اقول احلى لا عشان بقول منورين ولاحلى زياد شكرا انك كنت اليوم واجيت من الكسافي لهون
1: مش ماشي بالقطار زياد
2: مش على الاقدام
1: مش على الاقدام
0: ومش على الخيل
1: لا
0: جاي بالقطار كيف اجيت
2: بالقطار
1: انا اهون ايش بير السبع قطار مباشره وساعتين
0: باي زياد

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
6: مخزن ياشوك.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان: استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لجلسة توبيخ في وزارة الخارجية بأورشليم القدس. نبأ يفيد بأن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد بعد انتخابات الكنيست. حادث مروري يودي بحياة شخص قرب الزيروت. حملة اعتقالات في رهط لمكافحة العنف. والحرارة نحو الانخفاض بعد قليل. كل التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. 12 في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة أخبار المنتصف. استدعت اليوم وزارة الخارجية في أورشليم القدس القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لدى إسرائيل فرانسيسكا بيدروس لجلسة توبيخ. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إلى أن الخلفية تصريح وزيرة الشباب في مدريد سيرا ريغو بأن الشعب الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر. أفادت صحيفة الديار البيروتية بأن جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان لن تعقد قبل الانتخابات العامة في إسرائيل. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إنه ليس لرئيس الوزراء نتنياهو مصلحة في تقديم تنازلات بهذا الشأن في هذه المرحلة، وأضافت أن إسرائيل ستكون بعد الانتخابات أكثر استعداداً لملاقاة المطالب الأمريكية فيما يخص الملف اللبناني. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا اليوم بسرقة ثمار الزيتون من أراض في بلدتي سنجل وترمس عية شمال رام الله. لقي رجل ثلاثيني مصرعه قبل ظهر اليوم في النقب الغربي قرب سديروت من جراء تصادم سيارتين على طريق رقم 232. كما أصيب شخصان بجروح متوسطة وتحقق شرطة المرور في الملابسات. ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص في رهط بشبهة ضلوعهم في نزاع عنيف بين عائلتين. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المشبوهين أحيلوا إلى التحقيق. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض على درجة الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة خاصة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه. لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: או להוציא אותה החוצה. וזה, אני רואה בזה דבר חמור מאוד. אני חושב שאין שאלה לגבי חיוניותם של המפלגות הערביות, אין שאלה לגבי הצורך של המפלגות האלה להיות מעורבות בשיקולים ובהחלטות במדינת ישראל, לייצג כהלכה את הציבור. אני חושב שגם הציבור הערבי צריך להצביע לכל המפלגות, לא רק למפלגות סקטוריאליות, אבל בוודאי שגם מפלגות סקטוריאליות, כמו שהן קיימות בצד היהודי, קיימות בצד הערבי, והמדינה חלק מנשמת אפה זה הדמוקרטיה, ולשמור על, על המפלגות האלה. ולכן המהלך הזה הוא מהלך של פוליטיזציה, שהוא פוגע ישירות באושיות וביסודות הדמוקרטיים של המדינה. ואני קודם כל בטוח שבגץ לא יאשר את זה.
1: כן.
0: ואני לפחות בזווית שלי קורא לציבור הערבי לא להיעלב מזה, להפך, להבין שיש פה בעיה, וללכת להצביע. זה התשובה האמיתית צריכה להיות בקלפי. צריכים פשוט להיות מעורבים ולהצביע. הם חלק מכולנו, והם צריכים להיות שם כדי שנחזיר את הדמוקרטיה למקום הנכון שלה, אחרת למדינה הזאת אין עתיד.
1: אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים בצהל, תודה שדיברת איתנו, ישראל.
0: תודה לך.
1: תודה, תודה רבה לך. إذن كان هذا الجنرال احتياط إسرائيل زيف في حديث حول السياسة وأيضا الساحة الأمنية. كل الأمور طبعا ترتبط ببعضها. يقول من الصعب طبعا تعليقا على كل الإنذارات التي تنشر بأن نتنياهو تلقاها قبل 7 أكتوبر. يقول من الصعب أن تكون كل هذه الإنذارات، كل هذه المعلومات التي تنشر، من الصعب أن تكون كاذبة، أن ترى بأن الجانب المصري، الجانب الإماراتي لا ينفي هذه المعلومات. أيضا المصادر التي تقوم بكشف هذه المعلومات هي مصادر ذات مستوى عال، بالتالي طبعا على المستوى الصحفي الحديث مثلا عن صحيفة وول ستريت جورنال وصحف أمريكية أخرى مختلفة، وكذلك صحيفة آرتس من نشرت عن المحادثة ما بين نتنياهو وبن زايد. كل هذه المصادر هي مصادر ذات مستوى ثقة عالي جدا على طبعا في مجال الصحافة، ومن غير الطبيعي أن لا تكون هنالك لجنة تحقيق. وأنت ترى بأن التهرب من تعيين لجنة تحقيق ربما يشير إلى الكثير من صدق ما طبعا ينشر من معلومات حول التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر. سألته أيضا عن طبعا أهمية أن تكون هنالك ديمقراطية والأحزاب العربية والشطب الذي سيكون أو كان طبعا في لجنة الانتخابات المركزية. المحكمة العليا ستبت يوم الخميس في موضوع شطب الأحزاب العربية، سامي أبو شحادي وعفر كسيف النائبان، وبالتالي قال طبعا هنالك ثورة على المحكمة العليا، وبالتالي هذا المسار يعتبر مسارا غير طبيعيا، نزع شرعية عن الجمهور العربي. أنا أطلب من الجمهور العربي أن لا يشعر بأنه يهان في هذه المرحلة. الرد يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، توجه لصندوق الاقتراع والمشاركة في التصويت. التصويت ليس فقط الأحزاب العربية إنما أيضا الأحزاب الأخرى، يقول إسرائيل زيف. أيضا تحدث عن هذا اللقاء السري الذي كشف عنه ما بين نتنياهو وبن زايد في الإمارات، قال بأن هذا يرتبط بكل تأكيد بما نشرته آرتس حول تلقي نتنياهو معلومات حول هجمات 7 أكتوبر. الخط واضح بناء على إسرائيل زيف، طبعا يقول كارثة، هذا الجمهور لا يريد المحاسبة لهذه الحكومة طبعا، وهذا على ما يبدو تحليل منطقي لما يجري الآن في الاستطلاعات من منافسة شديدة ما بين نتنياهو وأيزنكوت. نواف النباري معنا والتفاصيل حول اعتقال 10 مشتبهين في رهط والشبهات التي تواجه لهم.
2: في إطار تكثيف الشرطة لنشاطاتها لمواجهة أعمال العنف وإطلاق النار خصوصا في مدينة رهط، نفذت صباح اليوم حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق استهدفت بؤر نزاع مستمر بين عائلتين في المدينة، وأسفرت عن اعتقال وتوقيف أكثر من 10 أشخاص يشتبه بضلوعهم في النزاع وأحداث إطلاق النار. وبحسب بيانات الشرطة يأتي هذا النشاط في سياق عملية متواصلة ومركزة تستهدف المتورطين في هذا النزاع، حيث يعمل أفراد شرطة محطة راهط بصورة مستمرة على تنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش وإجراءات استباقية بهدف الوصول إلى الضالعين في أعمال العنف وضبط وسائل

0: القتالية وجمع أدلة يعتقد أنها مرتبطة بأحداث إطلاق النار. وصباح اليوم جرى تنفيذ الحملة بصورة متزامنة في عدد من المواقع بمشاركة أفراد شرطة المحطة إلى جانب مقاتلين من وحدة ساهر وأفراد من حرس الحدود في المنطقة الجنوبية. وتركزت المداهمات في مجمعات ومنازل تابعة للعائلتين المتورطتين في هذا النزاع الذي شهد وفق الشرطة سلسلة من حوادث إطلاق النار. وخلال هذه النشاطات اعتقلت الشرطة كما ذكرنا وأوقفت 10 أشخاص وأحيلوا جميعا إلى محطة الشرطة لمواصلة التحقيق. وتقول مصادر في شرطة النقب إن حملتها تندرج ضمن جهودها المتواصلة لإحباط حوادث إطلاق نار إضافية والوصول إلى المتورطين واعتقالهم، مؤكدة أنها سوف تواصل العمل بصورة حازمة ومستمرة في هذا الإطار. هذا وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت صباح اليوم لمركبة يقوم أحد الأشخاص الذين يستقلونها بإطلاق النار منها في الهواء في الضواحي الجنوبية لمدينة رهط.
1: نعم، هذا تقرير للزميل نواف النباري.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، تحية لك حسن، أهلا بك.
3: أهلا بك يا يوسف، مساء الخير.
1: التوتر في الضفة الغربية، مصادر تتحدث عن أن مستوطنين قاموا بحرق سيارة واعتداء على منزل فلسطيني. كل هذا التوتر تتسع دائرته في الأسابيع الأخيرة، وأنت معك طبعا الصورة القائمة حاليا.
3: نعم يوسف، عشرات المستوطنين اقتحموا فجر اليوم بلدة كفل الحارس شمال سلفيت كما قالت مصادر فلسطينية، بحماية من قوات الجيش. وفقا لهذه المصادر، المستوطنون اقتحموا وسط البلدة وقاموا بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين. هذه الاقتحامات يوسف هي واحدة من سلسلة اقتحامات تقوم أو يقوم بها المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في شتى المحافظات، والاعتداء على ممتلكاتهم تشمل أيضا الاعتداء على السكان، إحراق المركبات والمنازل كما حصل اليوم، اقتلاع الأشجار، الاستيلاء على الأراضي في هذه المنطقة. قرى وبلدات الضفة الغربية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، لا سيما بالتزامن مع اقتحامات لقوات من جيش الدفاع في تلك المناطق، خاصة في عيد العرش. فاطمة حمدان وزوجها تحدثا عن الاعتداءات التي قام بها المستوطنون، فلنستمع.
4: دابش حراسي وعليا، كنت يعني بعدها أنا ما عرفتش، معي عصاي خطوا فيها عجنابي عشتافي، وبعدين أنا ما أدري شو اللي صار، يعني لما أطلع إني إني مش قادر أفتح يما هذا، لأن كلها عندك يعني أخرى عينش فيها نزيب دم.
5: كان راحت مرتي فيها، يعني مرتي مستشفى رام الله ما كدري يعالجها، حولوها على الاستشاري، قاعدة أسبوع في مستشفى الاستشاري ولا يزال مش صاحية مظبوط يعني.
3: وعن هذه الاعتداءات المستمرة تحدث جمال جمعة خبير بالشأن الاستيطاني وقال:
4: دابش حراسي وعليا، كنت يعني بعدها أنا.
1: نعم، ليث هذا الحديث سنستمع طبعا إليه. نعم. الآن حسن،
6: وما يجري هو مخطط مسبق من حكومة الاحتلال باتجاه ضم الضفة الغربية، وهذه المجموعات الإرهابية اللي تسمى المستوطنين هم رأس الحربة في تنفيذ مشروع ضم الضفة الغربية وحصار الفلسطينيين في أقل بقعة ممكنة من الضفة الغربية. لذلك هم في سباق مع الزمن، وخصوصا في الفترة هاي الحالية قبل أن أي تغييرات على المستوى الدولي وقبل تغييرات حتى داخل حكومة الاحتلال، من أجل فرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض.
3: نعم، وكشف في الأيام الأخيرة يوسف أن السلطات الإسرائيلية تعمل على إعادة فتح الطريق رقم 463 أمام المستوطنين، وهو طريق يمتد لنحو 10 كيلومترات في منطقة رام الله والبيرة ويربط بين مناطق بيت إيل ودوليف. حسب المصادر اتخذ قرار مبدئي بإعادة فتح الطريق فيما بدأ جيش الدفاع بإجراءات أمنية تمهيدا لتنفيذ القرار الذي قد يتطلب إقامة حواجز ونقاط عسكرية ومصادرة أراضي بمحاذاة الطريق. نشير يوسف إلى أن جميع مدن الضفة الغربية ومنذ 3 سنوات مغلقة ببوابات حديدية تفتح لبضع ساعات أحيانا في النهار لتمكين السكان من التنقل بين مكان وإلى آخر، ولكن إغلاق تام على الضفة الغربية. وفي الأيام الأخيرة أيضا منع الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات، في المستوطنات تحديدا، من مغادرة هذه المناطق باتجاه العمل في المستوطنات. إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية بالتزامن يوسف مع توسيع المستوطنات في مناطق مختلفة وشق طرقات جديدة وإقامة تجمعات سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على سبيل المثال المنطقة المسمى مسافر يطا وحتى منطقة الأغوار هي خالية تماما من الفلسطينيين، وحسب اتفاقيات أوسلو هذه تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية لكن للسيطرة المدنية الفلسطينية. مصادر فلسطينية تراقب ما يحدث هناك تأكدت أن إسرائيل تسيطر على نحو 80% من مناطق الضفة الغربية، في حين بقيت فقط 20% من الأراضي الفلسطينية، هي عبارة عن المدن التي تتواجد في منطقة ألف منطقة A. يوسف،
1: نعم، ماذا في شأن غزة والتحركات الانتخابات هناك حسن؟
3: نعم يوسف، صحيح، من المقرر أن تجري حركة حماس خلال الأسبوع الجاري جولة إعادة لانتخاب رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة بعد تعذر حسم المنافسة خلال الجولة الأولى. حسب المصادر يوسف، انحصرت المنافسة في الجولة الأولى بين عضوي المكتب السياسي نزار عوض الله وعلي العمودي، لكنها انتهت دون حسم بعدما أدلى عدد من أعضاء الهيئة الناخبة بأصوات بيضاء. المصادر أوضحت أن اتجاهات بعض أعضاء مجلس الشورى داخل الحركة شهدت تغيرات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى دخول رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل على خط المنافسة بشكل غير مباشر. وفق المصادر يدعم مشعل ترشيح نزار عوض الله، فيما يحظى عوض الله أيضا بدعم القيادي زاهر جبارين، بينما يحظى علي العمودي بدعم خليل الحية رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس. يوسف
1: حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
3: العفو.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، تحية لك فالح، أهلا بك.
7: تحياتي لك يوسف، تحيات المستمعين والمستمعات، يا هلا.
1: تعادل في استطلاعات الرأي بين نتنياهو وأيزنكوت والهجوم على الأحزاب العربية، كيف ربما يلعب ذلك لصالح الأحزاب الأخرى؟
7: صحيح، حالة الجمود السياسي والتعادل الذي تحول إلى سيد الموقف منذ عدة أسابيع على الأقل وفق استطلاع أخبار كان 11، بدأ يقود إلى تحركات داخل المعسكرين وعلى وجه الخصوص معسكر المركز يسار، فيما وجميع الأطراف بدأت تدرك تماما يوسف بأن من سيحسم الائتلاف القادم الفيصل ما بين المعسكرين سيكون بكل تأكيد نسبة التصويت، بالإضافة إلى عدد مقاعد الأحزاب العربية، ولعل هذا ما بدأ يدفع بمعسكر التغيير، فيما ولطالما كانت لديه قناعة منذ البداية بأنه يجب تحجيم عدد مقاعد القوائم العربية، تقليص عدد المقاعد، فيما وهم يعتقدون أو يعتبرون أن هذه المقاعد إذا ما انتقلت من القوائم العربية ستنتقل بكل تأكيد إلى معسكر المعارضة والتغيير وعلى وجه الخصوص ليائير جولان. وبالتالي انتبه، هنالك من بدأ يتحدث عن ضرورة أولا ضرب نسبة التصويت في الشارع العربي، كيف يفعلون ذلك؟ كل الحديث عن عدم إشراك الموحدة في أي ائتلاف حكومي مستقبل يقوده التغيير، الهدف منه هو خلق حالة من اللا أمل وإعادة الجمهور العربي إلى دائرة يصوتون ولا يؤثرون، وبالتالي حالة المراوحة في ذات المكان، وكل ذلك من أجل تخفيض نسبة التصويت. من جهة أخرى بطريقة غير مباشرة كونه هو الأقرب إلى المجتمع العربي بعقلية قادة معسكر التغيير، يائير جولان الديمقراطيون بدأوا يستثمرون بدلا من مواجهة أيزنكوت كما أرادوا ذلك في البداية، الآن بدأوا يستثمرون في حملتهم في المجتمع العربي، حتى أوكلت المهمة لمكتب دعاية وإعلان من المجتمع العربي دون ذكر الاسم حتى لا نقع في مطب الترويج. هم يتحدثون عن ضرورة الحصول على مقعدين على الأقل على حساب المجتمع العربي، مقعد من الموحدة ومقعد من المشتركة، ولهذا لربما هذا ما يفسر أيضا الاحتضان لربما المفاجئ في هذا التوقيت للموحدة منذ يوم أمس ولمنصور عباس. واضح أنه هذا سبب، وسبب آخر هو قلق يائير جولان من انخفاض نسبة التصويت لدى المصوتين العرب لحزبه بمعاقبة ثورية على قضايا الشطب. الآن معطى لفت انتباهي يوم أمس أيضا من الاستطلاع يوسف هو أن 45% من المصوتين العرب متأكدون من أنهم سيخرجون إلى صناديق الاقتراع للوهلة الأولى.
1: مشجع هذا المعطى مشجع؟
7: هذا هو السؤال. للوهلة الأولى هذا يجب أن يقلق قادة الأحزاب العربية، يجب أن يضعهم أمام منعطف استراتيجي حاد. أي نعم القلق يجب أن يكون لحظي غير دائم، لكن باعتبار أنه استطلاعات الرأي هي حالها كحال لوحة القيادة تنبهك تحذرك لكن لا تقود بدلا عنك، يجب أن تأخذ قيادة الأحزاب الاعتبار فيما. وواضح أنه له أيضا تفسيراته، يعني عمليا شطب القوائم العربية مرشحين من القوائم العربية أدى إلى حالة من العزوف لربما المؤقت عن المشاركة، فيما ونعم أعادوا الناخب العربي إلى دائرة اللا أمل عدم المقدرة على التأثير إلى آخره. بالإضافة أيضا إلى انتبه نتنياهو في هذه المرحلة يتعمد عدم تجاوز جرعة أو عيار مهاجمة الأحزاب العربية حتى لا يولد رد العكسي، وإن كان هذا موجود يوسف يعني يهاجمون الأحزاب العربية ولكن لدرجة لا تدفع حاليا الناخب العربي لمعاقبة اليمين والتدفق إلى صناديق الاقتراع. بالإضافة إلى تفسير آخر أيضا هو نفس اللي تحدثنا عنه قبل قليل، عمليا أيضا محاولة إخراج منصور عباس من دائرة التأثير والموحدة يخلق هذه الحالة من اللامبالاة العزوف، ولكن واضح أنها ستكون مؤقتة، وحتى لا يتحول المؤقت إلى دائم الأحزاب العربية يجب أن تبدأ تفكر خارج الصندوق كما تفعل حاليا. يعني واضح أنهم يحرثون الميدان حلقات بيتي إلى آخره، ولكن يجب إشراك الجمهور بأنه نعم مثلما الأحزاب تتحمل مسؤولية الجمهور نفسه أيضا يتحمل مسؤولية وعليه أن يخرج إلى صناديق الاقتراع والتصويت من أجل رفع نسبة التصويت بغض النظر عن حسابات كل طرف وطرف. بهذا أنهي يوسف، انتبه أنه استطلاعات الرأي العامة التي تكرر التعادل كسيد للموقف بدأت تحرك كل حزب وفق ما يخدم أرقامه وأطماعه الضيقة الحزبية، وهذا طبعا تأخذه الأحزاب أو القوائمتين العربيتين بعين الاعتبار، ويجب أن تبقى تأخذه بعين الاعتبار.
1: شهر بالتمام أو أقل بيوم واحد على الانتخابات. شكرا لك فالي حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
7: على الرحبة يا يوسف.
1: إعلانات ونعود لمتابعة حديث الظهيرة.
2: الليلة على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
9: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: أجا
12: هي أجا أجا هي أجا أجا هدوء.
13: هيا يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية، تحية لك تامر، أهلا بك.
15: كل التحيات يوسف لك ولجميع المستمعين.
1: يافة الناصرة ضبط سيارة مصفحة وأيضا سيارة تحمل لوحة مزورة، هكذا جاء في بيان الشرطة. والحديث عن نشاط مستمر، نشاط أمني في الناصرة والمنطقة أيضا من قبل قوات حرس الحدود تامر.
15: نعم بالفعل يوسف، كل ذلك بعد أيام قليلة من مقتل شاب من بلدة الريني في يافة الناصرة عندما كان يطلق الرصاص. الشاب قتل برصاص الشرطة. من الواضح جدا أن هناك تغيير في لهجة الشرطة في منطقة الناصرة بسبب النزاعات الكثيرة هناك بين جهات متخاصمة والتنظيمات إجرامية. ما ورد اليوم في بيان الشرطة الحديث عن نشاط كان في بلدة يافة الناصرة للشرطة حرس الحدود في يافة الناصرة، حيث ضبطت مركبتان أثارتا شبهات لدى الشرطة. المركبة الأولى كانت تحمل لوحات ترخيص مزيفة بعدما جرى طمس لوحتها الأصلية وتركيب لوحات أخرى عليها. الشرطة تقول إنها تشتبه بأن المركبة كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عمل إجرامي في المستقبل القريب. أما المركبة الثانية فهي جيب جرى إدخال تعديلات وتجهيزات عليه خلافا للقانون بهدف تحويله إلى مركبة محصنة قادرة على مقاومة إطلاق النار، أي عمليا مركبة مصفحة من الطراز الثقيل. الشرطة نقلت المركبتين إلى مركز الشرطة القريب وتعمل على استخلاص الأدلة ومحاولة الوصول إلى أصحابهما، ومن المتوقع بعد انتهاء الإجراءات القضائية أن تطلب الشرطة مصادرتهما. هنا تحديدا يوسف يعني تكمن أهمية هذه القضية في السيارة المصفحة. بالعادة هذه السيارات تستخدم من أجل تنقل شخصيات سياسية أو أمنية كبيرة، وهي إحدى وسائل الحماية القانونية، لكن عندما تبدأ هذه الوسيلة وهي ليست المرة الأولى بالظهور داخل عالم الجريمة فنحن على ظاهرة مختلفة. في السنوات الأخيرة هناك تصاعد بين الصراعات والتنظيمات الإجرامية، وهناك في ارتفاع في عمليات إطلاق الرصاص والاستهداف. أصبح بعض الشخصيات البارزة في العالم الإجرامي يعيشون تحت التهديد المستمر، لذلك لجأوا لمثل هذه التعديلات تكلف مئات ألاف الشواقل يوسف من أجل أن تصبح هذه السيارة مصفحة بلوحات زجاجية سميكة جدا تكون في جوانب المركبة، وكذلك حديد يكون على الأبواب من أجل إذا أحدهم أطلق الرصاص ألا يخترق وتخترق هذه الرصاصات المركبة. حدث يعني لو كان في الصادق لكان استثنائيا، لو كان في دول أخرى لكان استثنائيا، لكن للأسف في بلادنا تعودنا على مثل هذه المركبات التي يتم تعديلها بهذه الطريقة.
1: تامر زاد الكيلاني مراسلنا الشؤون الجنائية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا تامر. ضيف التالي هو دكتور سامر دياب، عضو اللجنة المركزية لنقابة الأطباء اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى زيف. تحية لك دكتور سامر.
16: تحية لك أخي يوسف لك
1: المستمعين. شو بعد بدهم يتهموا الأطباء كمان؟ يعني أطباء عرب في إسرائيل يسممون مرضى يهود في المستشفيات، هيك قال ضيف في قناة 14. شو بعد يتهموا يعني الأطباء العرب؟
16: كل مرة نحن نقول إنه تخطوا الخطوط الحمراء، والظاهر إنه الخطوط الحمراء بعد كثير فيه بعد الخطوط الحمراء حمراء أكثر وأكثر قاتمة. طبعا هي تهمة فاشية عنصرية تخرج من أفواه الأفاعي الموجودة في هذه القناة العنصرية قناة 14. احنا ما وقفناش تكريم رئيس نقابة الأطباء بروفيسور سين حجاج، بعث رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة يطالب بإيقاف هذه اللهجات العنصرية، ولكن رئيس نقابة أطباء الدولة دكتور زئيف فيلدمان أرسل رسالة إلى المستشارة القضائية بهراب ميارة يطالبها بفتح تحقيق بهذه الاتهامات الفاشية.
1: يكفي دكتور سامري، هناك من يقول بأن هذا ليس كافيا على مستوى التحرك، أنه أيضا حجاي ليفين رئيس اتحاد أطباء الصحة العامة وجه رسالة قاسية لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة قائلا أوقفوا التحريض على الأطباء العرب. الكل يندد، الكل يستنكر، الكل بيبعث رسائل، في النهاية هذا الإشي يعني دائرته عم تتسع بشكل مخيف جدا، وهناك أطباء في حالة خوف وقلق أنه قد يعتدى عليهم في المستشفيات لأنه فقط عربي من قبل المريض اللي هو جاي يتلقى خدمة ورعاية طبية وطبيب عربي سيعالجه. يعني كيف يساعد هذا الاستنكار هذا التنديد؟
16: لا مش بس الاستنكار، زي فدنا بعث رسالة بيطالب فيها في تحقيق في أن جمعية أطباء النقب برئاسة الدكتور أبو فريحة قدموا وثيقة لأنه نعمل شكوى جماعية ضد القناة وضد الأشخاص اللي حكوا هاي الكلمات. في هناك خطوات عملية يكون فيها إحدى الخطوات العملية إنه نقدم شكوى وتحقيق ضد القناة ضد الأشخاص الفاشيين العنصريين.
1: في يعني تحركات من قبل وزارة الصحة، في اتصالات معكم مثلا يعني الوقوف إلى جانب الأطباء العرب وما شابه؟
16: زي ما قلت بكفيش إحنا نستنكر، يعني بعثنا سأل وزير الصحة أو مدير عام لوزارة الصحة وبيستنكروا هاي الشغلات، ما بكفي الاستنكار، عشان هيك قمنا ببعث رسالة للمستشارة القضائية لبحث لفتح تحقيق شرطي وتقديمه للمحاكم للعدالة القضائية اللي فيها عدالة قضائية بهش بالمجال.
1: طيب سنتابع دكتور سامر دياب عضو اللجنة المركزية لنقابة الأطباء، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. شكرا لك.
17: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: ماذا عن مخالفات السير والمرحلة التي تنتقل إليها؟ طبعا مرحلة لافتة مخالفة سير، والحديث طبعا عن تغيير جهاز الليزر لتحرير مخالفات سير. أيضا هذا الجهاز يلتقط الصورة للمركبة، لذلك أيضا لذلك السائق الذي يقوم بالمخالفة بمخالفة القانون، وبعد ذلك لا تكون هنالك حاجة لإيقاف السائق والمركبة على جانب الطريق. معنا الآن المحامي أمير أبو حطوم المتخصص في قضايا السير. أهلا بك معنا أستاذ أمير. أهلا بك.
18: هلا أخي يوسف، شو أخبارك؟ كيف؟
1: أهلا بك. جهاز ليزر جديد لدى الشرطة، لم يعد من الضروري إيقاف السائق، إيقاف السيارة على جانب الطريق، هذا جديد طبعا. السؤال إلى أي مدى حيوي؟
18: اطلع اليوم تغيرت الشرطة، هي بآخر كم من سنة إحنا عم نشوف عم تعمل عدة تغييرات بطريقة تحرير المخالفات، عم ننقل للطريقة الإلكترونية أكتر، صارت الشرطة هقل تعتمد على الشرطي نفسه، صارت تعتمد على تقنيات اللي هي جديدة تطورت. واحد من ضمن هاي الشغلات في ممليز، هذا كلمة ممليز، هذا كان المخشير القديم اللي كانوا يقيسوا فيه السرعة، اليوم تغير بجهاز تاني اللي صار اسمه تروكوم 2، وهذا الجهاز اليوم بيشتغل بتقنية الليزر. بس الجديد فيه عن قبل انه قبل كان لازم الشرطي يشوف السيارة اللي جاي يطلع عليها بعينه، يوجه الجهاز اللي معاه على السيارة نفسها وساعتها يقدر يشوف شو السرعة، وإذا شاف إنه السرعة اللي هي مخالفة عن القانون يضطر يوقف على جنب. واليوم الطريقة عم تتغير، اليوم الشرطة فوتت هذا جهاز جديد، هذا الجهاز اليوم ما فيش حاجة الشرطي يجي يوقف السائق، اليوم بقدر الشرطي يوقف بمحل معين ويوجه على السيارة. والإشي اللي أكتر جديد كمان اليوم صار يصور فيديو، هاي الإمكانية ما كانتش قبل، وهذا الإشي ممكن يكون منيح من ناحية أنه يخفف ممكن أنه مخالفات سير، بس من ناحية تانية كيف بقولوا السيف ذو حدين، ممكن كمان يكون مش منيح للسائقين ويطلع كتير أسئلة قضائية.
1: وعشان هيك عشان هيك أنت معنا، هل تصوير المركبة وإرسال المخالفة إلى صاحبها دون إيقاف السائق أستاذ أمير يجعل إثبات المخالفة ربما أكثر قوة من الناحية القانونية؟ أنه بعض الشرطة جانب قوي أنه معي توثيق ومعي مخالفة.
18: إذا إحنا بنيجي نطلع على الإشي كسؤال،
1: يعني صعب عليكم أنتم كمحامية، هل هذا يصعب أكثر؟
18: نوعا ما أنه أكيد بصعب من ناحية الدليل هو أكتر حاد، دليل أكتر قوي. لما اليوم الشرطة مصورة المخالفة ومعها فيديو بالمخالفة فممكن يكون هذا الإشي أصعب علينا كمحامية. بس من ناحية تاني كمان بقولش إذا الشرطة صورت فهاي المخالفة أكيدة. لازم نفحص شو المخالفة، لازم نصور الملف نشوف إذا في شروط معينة لازم تتوفر، إذا الشروط هاي موجودة ولا غير موجودة. بعدين في كمان مشكلة تانية، بقولش إذا صورنا السيارة طب مين سائق السيارة؟ بعدين في كمان مشكلة اللي هي أكبر بكتير، زمان لما كان وفق الشرط كان يسأل شو أقوال السائق، اليوم صحيح يسألك شو أقوالك وبصورك عن بعيد.
1: في ناس ترفض التوقيع على المخالفة كمان.
18: مظبوط التوقيع على المخالفة، بس بقولش إذا أنت وقعت على المخالفة أنك أنت هاي الأقوال اللي غاد مكتوب أنت بتعترف فيها، بس بقول التوقيع أنك أنت استلمت. المخالفة.
1: نعم.
18: بعد أنا برجع بقول في مشكلة، لأنه قبل كان عندك حق تيجي تقول أقوالك، اليوم المخالفة بطل في عندك حق تقول أقوالك وبعت لك إياه على البيت وبالعمية روح طبش رأسك.
1: طيب شو نصيحتك؟ ماذا تنصح السائق الذي يتلقى مخالفة بواسطة هذا الجهاز ولا يوافق على تفاصيلها؟ قلت إنه لما بنأخذ مخالفة روح نفحص، مش إنه يعني نفوت على توتر وبالتالي نبلش يعني نفكر كيف ممكن إنه نحل الموضوع. لا، افحص أنت تقول، مش الدفع فورا، بعد ذلك تأكد وحاول تعترض إذا في شرعية لاعتراضك. شو نصيحتك؟
18: أنا نصيحتي كل سائق إذا بتوصل مخالفة أول إشي ما تخافش، افحص في شروط لازم تتوفر، افحص هاي الشروط، اتأكد إنه هاي المخالفة سليمة وهاي المخالفة انعطت بشكل صح. تاني شغلي افحص مين اللي كان سائق بنفس الدقيقة. وتالت شغلي دائما دائما دائما أنا بقول توجه لمحامي اللي مختص بمجال السير، وأكيد إذا في إمكانية يساعدك راح يوجهك على الطريق الصح ويقول لك كيف إنه ممكن تساوي فيها المخالفة. وآخر شغلة اللي هي كتير كتير مهمة، إحنا بالآخر بنرجع بنقول أكيد ولا واحد بده حوادث سير، بس من ناحية تانية لما الشرطة بعطوها هالقد إمكانيات اللي تقنية وتقنية عالية، فأنا بفكر إنه كمية المخالفات راح تعلى كتير. بس من ناحية تانية كمان لازم يعطوا أكتر حقوق للسائق ويمكنوا أكتر للسائق إمكانية إنه يتوجه للقضاء عشان يقدر يوقف على حقه.
1: أمير، وأنت تحكي هيك قفز إلى ذهني سؤال مهم جدا، يعني قبل أن أختتم معك قلت إنه حكيت على المملاز، يعني ماد مهروت ليزر اللي كان يستعمل في السابق وكل الجدل حول دقته، هل هذا الجهاز الدقيق المملاز الجديد دقيق أكثر، ربما أكثر دقة؟
18: طلع من ناحية دقة هو اللي مصنع تاعه اللي صنعه بقول إنه هو بيقدر يقيس عن مسافة 1200 متر. إحنا فعلياً منعرفش، ما فحصناهوش بعد، ما صارش عنا الإمكانية بعد
1: فحصه،
18: بس هيك بقول. بس من ناحية تاني المشرع بقولش إنه بينفع عن 1200 متر، لازم نفحص شو النوهل تاعه، كيف الاشي لازم يكون وعن انه مسافة. بس اللي الاشي اللي هو كتير لافت لنظره مهم، كيف ما انت قلت انه الفيديو، انه بقدر اصور فيديو وبقدر اصوره من السيارات بتقرب عليك ولما السيارات بتبعد عنك، هذا اشي كمان كان قبل بس ما كانش الفيديو قبل. والاشي اللي كمان اللي هو كتير مهم، صار اهون بقدر يصور سائق دراجة نارية وضلوا مصوروا لحتى يمرقوا وبقدر يصور رقم الدراجة النارية.
1: نعم، كل هاي الصعوبات اللي كانت في السابق في التعامل مع مخالفات الدراجات النارية. شكرا لك المحامي أمير أبو حطوم المتخصص في قضايا السير على كل هذه الإيضاحات المتعلقة بجهاز الليزر الجديد لدى الشرطة. انتبهوا، لم يعد من الضروري إيقاف السائق أو السيارة على جانب الطريق، المخالفة ترسل رأسا إلى العنوان. شكرا لك أمير.
18: شكرا لك أخ يوسف.
17: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: إصابة فتاة جراء كنبلة الليلة الماضية في ترشيحها. سيد نخلي طنوس عضو بلدية معلو ترشيحها مساعد رئيس البلدية، تحية لك، أهلا بك.
19: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: الشرطة تقول بأن القنبلة ألقيت تجاه منزل وأدت إلى إصابة قاصر، التحقيق ما زال مستمرا، هل هناك تطمينات على حالة الفتاة القاصر سيد نخلي؟
19: صحيح اللي بتحكي، اللي اصابت جارة هناك صبية كانت بنت 16 سنة تقريبا، تصاوبت، الإصابات مش قوية، بتصور خلال اليوم أو بكرة تكون مروحة من المستشفى. الحمد لله بنقول إنه الإشي كان الإشي جت سليمة يعني من البرنهول، ولكن عملية إلقاء قنبلة في ترشيحة هذا من النوادر، إحنا نسمع عن أحداث من الشكل عندنا في ترشيحة وبالمنطقة كمان، لأنه إحنا معروفين إنه منطقتنا منطقة هادئة، منطقة ما فيها شغب، ما فيها عنف، ما فيها إجرام، المنطقة كتير منطقة مريحة. إحنا بالبلدية احنا دائما متابعين يعني كل ما يتعلق مع الشرطه، في ناخذ منه توضيحات، شوف كثير عم بيصير، عم بتصير جلسات تقريبا كل شهرين ثلاثه مع قياده الشرطه عندنا، وبناخذ منهم معلومات يعني شو الاوضاع اللي عم بتدور في المنطقه عندنا بشكل عام. ولكن الشيء اللي بيقلق يعني صراحة انه انتشر انه هذا مرض معدي، مرض معدي عم بيتقل
1: من بتخافوا انه ينتشر لبلد. نعم، من بلد لبلد، وبالتالي التحركات لبلد. التحركات التي تمنع ذلك استاذ نخلي.
19: طبعا احنا المضبوط دائما احنا في عندنا احتياط، اول شيء احنا بلد صغير، مجتمع صغير، مجتمع متماسك، الناس عندنا ناس متعلمه مثقفه، يعني ما في عندنا الشغب وكل ما يتعلق بالشغب والجريمه والامور الشاذه. ولكن احنا كبلديه يعني دائما ناخذ احتياطاتنا، في عندنا ميزانيات مرصوده بعد ما نفذنا لنصب كاميرات في عده محلات في البلد، ولكن في عندنا كاميرات اليوم بالمراكز الرئيسيه، ولكن بتطلب كمان نحط، لأنه عملية الكاميرات هي عمل رادع أنا حسب رأيي وممكن تساعد. وهي الأمور تتعلق بالآخر، كله الموضوع بتعلق بسياسة الشرطة، كيف تتعامل مع الأمور، كيف تأخذ الأمور بجدية أو مش بجدية.
1: في دوريات شرطة في ترشيحة يومية،
19: احنا في عندنا الشرطة المحلية تبعت البلدية، هي شتور عروني بسموها، اللي دائما بيعملوا دوريات، دائما بتجولوا، بس هذا لا يكفي. يعني اليوم الشرطة يعني عم تقدر قدر المستطاع تقوم بواجبها. أنا حسب رأيي الأمور هاي كلها اللي بتدور هاي كلها عمليات استخباراتية اللي عند الشرطة، اللي هن بيقدروا يوصلوا لكل إنسان بيعمل شغب، بيعمل مشاكل، وبيقدروا يعملوا ويجيبوا الهدوء لكل بلد وبلد. إحنا الحمد لله منطقتنا يعني بنقدر نقول لك منطقة الجليل الغربي، هون نعل يا ترشيحة فصلوطة حرفيش والقرى المجاورة اللي حوالينا، إحنا منطقتنا يعني منطقة نقول كتير منيحة، منطقة هذه فيها شغب فيها مشاكل، بالنادر لا تسمع حدث معين بصير بالمنطقة هون. نتأمل أن الأمور تضل عندنا هيك، بس إحنا دائما ما نأخذ احتياطاتنا للمستقبل كمان.
1: نعمل ذلك سيد نخلي طنوس عضو بلدية معلو ترشيحة ومساعد رئيس البلدية، شكرا لك. وسلامات طبعا للفتاة القاصر، سلامات، شكرا جزيلا لك وسام جابر. وهذا التقرير حول معاناة الشباب في ظل الحرب المستمرة.
20: البحث الذي أجرته جامعة بر إيلان بالتعاون مع وزارة التعليم والصحة يكشف عن تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة النفسية لدى أبناء الشبيبة في ظل 6 سنوات متتالية من الأزمات، بدأت بجائحة كورونا واستمرت مع الحرب والأحداث الأمنية الأخيرة. وشمل البحث عينة وطنية تضم 7424 طالبا وطالبة من صفوف السابع حتى الثاني عشر، وركز على تأثير الأزمات الممتدة في الرفاه النفسي والاجتماعي لدى أبناء الشبيبة إلى جانب عوامل الحصانة والدعم المحيط بهم. وبحسب النتائج فإن 22% من أبناء الشبيبة أبلغوا عن مستويات من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، فيما يعاني 27% من أعراض نفسية أو جسدية مثل اضطرابات النوم والآلام وتراجع المزاج والعصبية خلال الأشهر الستة الأخيرة. وتظهر البيانات فجوة واضحة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة الفتيات اللواتي أبلغن عن ضائقة نفسية 36% مقارنة ب 17% لدى الفتيان. وأشار البحث كذلك إلى ارتفاع في بعض السلوكيات الخطيرة من بينها التعرض للعنف ومظاهر الإدمان، إلى جانب تراجع مشاعر الأمل لدى بعض الشباب تجاه المستقبل. وبالمقابل أكد باحثون وكذلك مسؤولون في وزارة التعليم أهمية عوامل الحصانة والدعم الاجتماعي في مواجهة هذه التداعيات. وتواصل وزارة التعليم تشغيل برامج للوقاية من حالات الخطر وتعزيز الخدمات الإرشادية والنفسية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن التعامل مع أثار سنوات الأزمات لا يقتصر على الاستجابة للحالات النفسية الحادة، بل يتطلب أيضا تعزيز شبكات الدعم داخل المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها عنصرا أساسيا في حماية الصحة النفسية لأبناء الشبيبة.
1: بهذا نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. لينا شحد رزق أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. نذكر بتصريح إسرائيل زيف في مستهل البرنامج، الجنرال احتياط رئيس قسم العمليات في جيش الدفاع سابقا، الذي قال للجمهور العربي لا تشعروا بالإهانة بسبب شطب الأحزاب العربية، اخرجوا إلى التصويت وأثروا في يوم الانتخابات. هناك من يريد أن يحسم النتيجة. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان: مكتب نتنياهو ينفي تلقيه تحذيرا من عباس كامل قبل 7 أكتوبر بأيام. وزارة الخارجية تحذر الإسرائيليين المسافرين إلى هولندا من احتمال فحص أمتعتهم بشكل مسيء ومطول. نبأ يفيد بأن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد بعد انتخابات الكنيست، وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الواحدة في أورشليم القدس: سلام من الله عليكم. في حلون أصيب فتى عمره 15 عاما بجروح خطيرة من جراء إلقاء قنبلة، وأفيد بأنه مر مصادفة من المكان. نفى ديوان رئاسة الوزراء جملة وتفصيلا ما أوردته صحيفة والستريت جورنال من أن رئيس المخابرات المصري عباس كامل اتصل بنتنياهو قبل بضعة أيام من مذبحة 7 أكتوبر لتحذيره من هجوم وشيك مصدره غزة. وورد في بيان أصدره الديوان أن الحديث يدور عن ادعاء كاذب ومكرر نفته القاهرة رسميا بعد المذبحة بأيام. وبحسب البيان، فإن رئيس الوزراء لم يجتمع أو يتحدث هاتفيا مع عباس كامل في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر، كما أنه لم يتلقى أي تحذير كهذا من أي مصدر استخباراتي إسرائيلي. يمضي الاتحاد الأوروبي في تمديد مهمة بعثتيه للمساعدة الحدودية على معبر رفح وتقديم المعونة للشرطة الفلسطينية بتسعة أشهر بحسب ما أورده مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. على خلفية حظر منتجات المستوطنات، أكدت وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنها تلقت تقارير حول تعرض مسافرين إسرائيليين للتفتيش في هولندا بعد وصولهم من مطار بن غوريون، وأضافت في بيان أصدرته أنها تفحص الأمر. وحذرت الوزارة الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى هولندا من أنهم قد يواجهون صعوبات، كما أن أمتعتهم ستخضع لفحوصات لفترات طويلة ومسيئة. وأضافت أن حكومة إسرائيل ترى هذا التصرف بعين الخطورة ولن يمر دون رد. أفادت صحيفة الديار البيروتية بأن جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان لن تعقد قبل انتخابات الكنيست. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إنه ليس لرئيس الوزراء نتنياهو مصلحة في تقديم تنازلات بهذا الشأن في هذه المرحلة. وأضافت أن إسرائيل ستكون بعد الانتخابات أكثر استعدادا لملاقاة المطالب الأمريكية فيما يخص الملف اللبناني. في شمال الهند، قضى 62 شخصا على الأقل بعد أيام من فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، كما لحقت أضرار بأكثر من 1000 منزل وفقا لمسؤولين محليين. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في شمالي البلاد والسهل الساحلي. وغدا تنخفض درجة الحرارة قليلا، وهذه درجة الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا 22، الناصرة وبئر السبع 21، وفي إيلات تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: قد يبدو أخذ نفس عميق أمرا طبيعيا وبسيطا، ولكنه في الحقيقة نتيجة عمل معقد تقوم به الرئتان في كل لحظة. لكن عندما يبدأ النسيج الرئوي بالتندب والتصلب، تفقد الرئة تدريجيا قدرتها على أداء وظيفتها بكفاءة، ويصبح التنفس الذي كان أمرا طبيعيا تحديا يوميا. هذه هي الصورة التي يرسمها تليف الرئة، مرض قد يتسلل بهدوء ولكنه قادر على تغيير تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن موضوع تليف الرئة، مخاطره، مضاعفاته وعلاجاته. ويسعدنا أن يشاركنا في حلقة اليوم الدكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور جهاد.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يعني أمراض الرئة كيف إحنا بنعرف هي عديدة متنوعة، نحن على أعتاب الخريف، أكيد بتزداد يمكن كل مشاكل الرئة في هاي الفترة، وأنت بتشعروا في الإشي كمان في المستشفيات.
1: طبعا شيء طبيعي انه بتغيير الفصول بتزيد الامراض الرئويه، ممكن تكون امراض مستقره او حتى مش مشخصه. اللي بفتره الامراض وتغيير الفصول وزياده الحساسيات ممكن نشخصها بصوره يعني مش بس انه اكثر، انما نشخصها بشكل اسرع لانه العوارض بتزيد بهاي الفتره. مهم طبعا نقول انه اغلب الامراض الرئويه اللي ممكن نتعرض لها بهاي الفتره هي مش امراض مزمنه، انما امراض معديه اللي زي ما اجت زي ما بتروح، مرات كتير بدهاش علاج. بس هذا الاشي بنفيش انه كتير مرات في عنا امراض رئوية خطرة اللي لازم تشخيصها وعلاجها بشكل متواصل.
0: طبعا واحنا بهمنا كمان نحكي اليوم على كل ما يتعلق بتليف الرئة، هذا موضوع بحد ذاته هو موضوع كبير بيحتاج لكثير من الشرح. طبعاً. قبل أن نبدأ طبعا مع كل التفاصيل، دعنا نرحب فقط بطاقم البرنامج لينش حدي رزق في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، وفي الأعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا ضيف في هذه الحلقة دكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. دكتور جهاد، ذكرنا هيك شوي إنه أمراض الرئة عديدة ومتنوعة، إذا هيك باختصار بدنا نحكي إيش أبرز الأشياء اللي تهدد صحة الرئة عادة؟
1: طبعا إحنا بنتنفس حوالي 10,000 لتر من الهواء باليوم، اللي هي كمية كبيرة من الهواء اللي ممكن يكون مصاحب كثير مرات بأشياء اللي هي مضرة ومدمرة لصحة الرئة. طبعا أكثر آفي بتهدد الرئة هي طبعا التدخين، لأنه كميات كبيرة من مواد اللي هي مسرطنة وغير مسرطنة وتؤدي إلى يعني حرق الرئة من الداخل، فهي الآفي. بس طبعا في كثير أشياء اللي هي غير التدخين اللي بتضر الرئة، منها تلوث الهواء ومنها الجراثيم والفيروسات والفطريات كثير مرات اللي بنتنفسها، ومرات مشاكل أو أمور اللي بنتنفسها وإحنا مش منتبهين لها ومش منتبهين لخطورتها ممكن تهدد سلامة الرئتين. ممكن إشي اللي بنشتغل فيه بالأخص الشايش والحجر، ممكن يكون الأمور الزراعية، ممكن حتى تعرض لريش الطيور والدواجن اللي ممكن ببعض الناس يؤدي لحساسية مفرطة داخل الرئة. وطبعا أشياء اللي هي منقدرش نتحكم فيها مثل العدوى، ممكن تكون فيروسات وممكن تكون جراثيم، وممكن تكون جراثيم خطرة مثل السل اللي للأسف عم نشوف بالسنة الأخيرة ازدياد كبير كمان بهاي الجراثيم.
0: نعم طبعا بلا أدنى شك زي ما ذكرنا كل ما يتعلق بأمراض الرئة هو يعني موضوع واسع جدا. اليوم تركيزنا على ما يسمى بتليف الرئة. شو يعني تليف الرئة دكتور جهاد خوري؟
1: الرئة هي الله لما خلقنا خلق الرئة مبنية من عدة أمور اللي بربطها النسيج واحد. لهاي الأمور هي الشعب الهوائية اللي بتفضل الحويصلات الهوائية اللي هناك الرئتين بتمتص الأكسجين للدم وبتطلع ثاني أكسيد الكربون، وطبعا الخلايا الدموية اللي عن طريقها بيوصل الدم، وبربط كل هذا الجهاز ببعضه نوع من النسيج اللي بنتسمى النسيج الخلالي أو الانترسيسيوم باللغة العلمية، اللي بخلي الرئة مرنة. الرئة لما بنتنفس بنقدر ناخذ نفس إن كان سطحي ولا غميق، الرئة بتتمدد، وقت الزفير للرئة بتتقلص. لما بيكون في تندبات أو تصلب بهذا النسيج، الرئة بتصير زي سفنجي، بس بدل ما تكون سفنجي مرنة بتكون سفنجي قاسية. اللي منقدرش نفتحها ونزغرها او نضغطها بنفس المرونة، انما بتقل مرونتها،
0: نعم
1: وهذا الاشي بيؤدي للاختناق التدريجي. طبعا امراض الرئة الخلالية هي حوالي 206 امراض، قسم منها هي امراض التهابية اللي بيصير فيها التهاب، وقسم منها امراض تليفية اللي بيزيد عدد الالياف وكمية الالياف والخلايا اللي بتفرز الالياف بهذا النسيج الخلالي، وهذا الاشي بيؤدي بنهاية المطاف لتصلب. هذا مش مرض واحد، إنما عدة أمراض إلها عدة أسباب اللي راح نتطرق لها.
0: يعني احنا لما بنحكي على تليف الرئوي هو مجموعة من الأمراض مش مرض واحد.
1: مزبوط. التليف الرئوي ممكن يكون أشهر أنواع التليف الرئوي، هو اللي ما يسمى بدون سبب واضح أو بدون سبب مباشر. في عوامل خطورة اللي بتؤدي للتليف الرئوي اللي بدون سبب واضح، اللي بنسميه باللغة العلمية idiopathic pulmonary fibrosis، التليف الرئوي اللي بدون سبب. العوامل اللي ممكن تزيد احتمال التعرض لهذا المرض الاي بي اف او ديوباثيك بولمونري فيبروسيس هي الجيل، اجمالا بنشوف هاي الامراض بجيل فوق ال 65،
0: نعم
1: عند الذكور ضعفين عن الاناث، الناس اللي بتكون تدخن، وطبعا في كتير امور كمان اللي بتزيد هذا الاشي، اي عوامل جينية. في عائلات كتيرة بالمنطقة اللي بالفترة الأخيرة تم تشخيصها مع تليف رئوي لما يسمى العائلي،
0: يعني إشي
1: اللي
0: وراثي، يعني مشكلة وراثية بنحكي إحنا
1: اي نعم اللي
0: بس.
1: فيه مركب وراثي.
0: طبعا الأسباب عديدة وإحنا رح نتطرق لكل الأسباب، لكن أنت بديت تحكي على يعني المرض اللي هو بدون سبب. بس قبل ما نبدأ في كل هاي التفاصيل، يعني نسبة انتشار إشي اللي هو اسمه التليف الرئوي بكل أنواعه قديش؟ إحنا على أي نسبة انتشار عمالنا نحكي؟
1: عم نحكي عن حوالي 100 مريض من بين كل 100,000 إنسان، يعني حوالي واحد من كل 1,000 إنسان بتم تشخيصه مع هذا المرض. طبعا زي ما ذكرنا إجمالا من شخصوش عند الأطفال وعند صغار السن، إنما عند اللي أكبر أكثر كبار العمر. والإشي بالوسط العربي أو بالمجتمع العربي المشكلة الأساسية إنه التشخيص عم بيكون متأخر، وعم بيكون بنسب اللي هي أقل من النسب الفعلية. يعني الناس اللي المفروض تنفحص والمفروض يتم تشخيصها بفترة زمنية معينة عم بأخذ وقت أكتر ليتم تشخيصها، ووقت حتى أكتر من هيك لتوصل لأخصائي اللي هو بتعامل مع هاي الأمراض، بسبب إنه هاي الأمراض مش شائعة جدا مثل التهابات الرئة على سبيل المثال، أو مش زي مرض مثل السكري أو ضغط الدم العالي اللي تقريبا كل دكتور بيقدر عنده فكرة عن هاي الأمراض. كتير من أطباء العائلة ما عندهم تجربة كافية مع هاي النوع من الأمراض،
0: نعم
1: وقسم كبير كمان من أطباء الرئات اللي ما فيش عندهم تجربة كافية للأسف مع هاي النوع من الأمراض. إن الأمراض الأكثر شيوعا بين أمراض الرئة هي الأمراض اللي بسببها التدخين بشكل مباشر، الانسداد الرئوي المزمن، وممكن بعد اللي أصغر شوي بالعمر اللي أستما الربو. فهي الأمراض اللي هي أكثر شيوعا، وهي اللي أكثر الأمراض اللي بتعاملوا معها أطباء الرئة. بينما تشخيص مرض مثل التليف الرئوي هو شوي أصعب، وعلاجه هو مركب بكتير من المرات، وهذا الاشي رح نتطرق له.
0: طبعا
1: طبعا
0: رح نوصل لكل ما يتعلق بالعلاجات. بدينا نحكي عن الأنواع، ذكرت النوع اللي هو ما في إله سبب، غيره إيش الأنواع المتبقية اللي ممكن نحكي عنها؟
1: انا بلشت احكي عن الموضوع او المرض اللي ما له سبب بسبب انه هو الاكثر شيوعا، يعني حوالي نص امراض الرئة التليفية او شوي اكثر من النص هي فيش لها سبب مباشر، بينما في عن النص الثاني اللي له اسباب مباشره. هاي الاسباب ممكن تكون تعرض لاشعاع، عم بحكي مش عن اشعاع تليفون او اشعاع اللي هو بطياره او
0: العلاجات
1: شيء مشكل،
0: الإشعاعية.
1: عم نحكي عن العلاجات الاشعاعيه مثلا اللي بالاساس بالنساء اللي بسبب سرطانات الثدي بتلقوا علاج بالاشعاع، ممكن انواع من الليمفوما اللي هو سرطان الغدد الليمفاويه اللي الناس تاخذ اشعاع لمنطقه الصدر، وطبعا الاشعاعات اللي هي مثل اللي صار بتشيرنوبل من قبل. لحسن الحظ احنا ما فيش عندنا كوارث نوويه على الاقل بالفتره الاخيره، نتامل انه ما يكونش كمان.
0: أكيد.
1: الاشياء الاكثر شيوعا هي امراض اللي التهاب المفاصل المزمن، امراض مثل السكليروديرما، مثل اللوبوس، مثل الصدفيه، مثل الروماتويد ارتريتس، اللي كلها هاي انواع التهابات مزمنه بالمفاصل اللي بنسبة عالية بتؤدي لمشاكل رئوية. وهاي المشاكل بهاي النوع من الأمراض ممكن تكون التهابية، بس ممكن تكون تليفية. بالأساس بمرض اللي هو سكليروديرما بنشوف كتير جدا حالات اللي بصير فيه تليف رئوي، اللي طبعا بيستلزم علاج كمان بسبب إنه
0: لما انتوا بتعرفوا يعني هيك

0: مشكلة الإصابة بأمراض رئة بسبب أمراض المفاصل اللي عندهن. مش كل مريض عنده مشكلة بالمفاصل بصير عنده مشاكل بالرئة، بس النسبة هي إجمالا أعلى بكتير من الناس اللي فيش عندها التهابات من المفاصل.
1: والسبب إنه بصير في تليف في الرئة هو نتيجة المرض ولا نتيجة الأدوية اللي بيتناولها المريض اللي عنده هاي الالتهابات اللي أنت ذكرتها؟
0: بالأساس بسبب المرض، في قسم من الأدوية اللي راح أذكرها اللي كمان بتأدي لتليف رئوي، أما بالأساس المرض نفسه بيعمل التهاب اللي هو مش بس التهاب بالمفاصل، إنما بيعمل التهابات مزمنة كمان بأعضاء تانية حسب المرض نفسه. طبعا في أمراض اللي بتأثر على الجلد، ممكن تأثر على العيون، على المخ، بس أغلب هاي الأمراض أو قسم كبير من هاي الأمراض كمان إلها تأثير رئوي. طبعا مش كل المرضى المفاصل، وحتى مش أغلب مرضى المفاصل، إنما نسبة عالية أكثر بكثير من الناس اللي فيش عندها أمراض المفاصل. أما طبعا كل واحد عنده مرض بالمفاصل وبحس ضيق بالتنفس أو عنده سعال مزمن لازم نفحصه بكثير مرات، مثل السكليروديرما كمان بنعمل فحوصات مسح ما يسمى للتشخيص المبكر بهاي الأنواع من الأمراض.
1: وأيضا
0: ذكرتي
1: الأشخاص اللي تعرضوا لعلاجات إشعاعية هن أيضا يعني بحاجة إنه يعملوا مثل هاي الفحوصات، ولا هن أكثر يمكن في وعي يمكن لهذا الموضوع أكثر من الالتهابات؟
0: اجمالا اللي بتعرضوا لعلاجات اشعاعيه بتكون بسبب امراض سرطانيه، اللي بهدول الناس دائما بيعملوا فحوصات عشان يكتشفوا هل في استجابه للعلاج او هل في رجوع للمرض بعد ما الواحد تعرض للاشعاع. فهاي مش مشكله اجمالا، هدول الناس اللي بتعرضوا لاشعاعات الاطباء الاورام عندهم بيبعتوهن لفحوصات دوريه اللي بتشمل فحص السي تي للرئتين،
1: ففي
0: لانه
1: متابعة يعني في هيك
0: ففي
1: حالات.
0: متابعة. هاي المشكلة مش هناك، المشكلة بالناس اللي بتمش فحصها وتشخيصها بالطريقة الصح. سألتيني عن أنواع الأدوية وهون نقطة كتير مهمة. احنا في كتير مرات بناخد أدوية اللي منعرفش العوارض طويلة المدى تبعتها. نذكر منها مرض اللي بنعطى بالذات، آسف، دواء اللي بنعطى بالذات لواحد من أمراض المفاصل اسمه ميثوتريكسات. ميثوتريكسات علاج طبعا ممتاز في بعض الحالات لما لازم ينعطى، بس ممكن يكون له تأثيرات جانبية اللي هي على الرئتين، وممكن اللي الإنسان اللي فيش عنده مشكلة بالرئتين يصير في عنده مشكلة بسبب الميثوتريكسات. مش قصدي إنه ممنوع ناخذ ميثوتريكسات، بالعكس أنا كمان كطبيب كتير مرات بكتب ميثوتريكسات لمرضى عندي اللي بيستلزم علاجهم بالميثوتريكسات. المقصود انه اللي بياخذوا هذا العلاج لازم يكونوا واعيين، لانه اذا بيكون عندهم عوارض رئويه مثل ضيق التنفس، مثل السعال المزمن، لازم نفحص هاي النقطه. في طبعا ادويه تانية، منها ادويه اللي هي مضادات حيويه اللي بتنعطى بالاجمال لالتهابات البول، اذا بياخذوها لفترات طويله اجمالا بينعطوا للنساء اللي في عندهن التهابات متكرره بالبول، دواء اسمه ماكرودانتين. في ادويه تانية مثلا علاج اللي هو بنعطى للمحافظه على نبض منتظم للقلب، دواء اللي بيسموه بروكور، دواء اللي هو ممكن يضر الرئتين بشكل كبير. فالناس اللي بتاخذ هاي النوع من الادويه المفروض يعني هي والطبيب المعالج يضلوا
1: انه
0: واعيين.
1: يتبعوا الموضوع، مش انه واحد لا سمح الله يستمع لنا ويفكر انه لازم يوقف العلاج، وانما يجب متابعة الموضوع وفحص الرئتين يمكن في وتيرة اكثر.
0: أكيد بسبب إن بالأساس لما بيكون في عوارض لازم إنه نتابع الموضوع، مش إنه نترك الموضوع إنه خلص سعال هات نعيش معاه، ليش مش هيك؟
1: طبعا هو كثير في أشخاص بتفكر إنه السعال مرات هيك شوي الواحد بيتعرض لنزولات برد لشغلات عن هالزي، وانت السعال اللي بيتحول هون في هاي الحالة اللي احنا عمالنا نحكي فيها دكتور جهاد خوري لتليف، احنا عمالنا نحكي على تليف للرئتين، حالة اللي هي حالة مزمنة أولا، خلينا نحكي هذا مش مرض اللي هو مرض عابر أخذنا
0: مظبوط
1: دواء وبروح، هذا حالة اللي بتتحول لحالة مزمنة.
0: 100%.
1: وانت السعال هو بنفسه يتحول لعارض اللي يجب انه الواحد يتوقف عند الاشي ويفحص الموضوع اكثر بعمق.
0: زي ما تفضلتي انه السعال اغلبه بيكون واحد من العوارض تبعون مرض اللي هو لفتره قصيره وبمرق، اجمالا فيروسات، التهابات ان كان بالجيوب الانفيه ولا نزل ولا التهاب رئتين. السعال المفروض بامراض اللي هي معديه المفروض يستمر لاقل من 6 اسابيع. السعال اللي بيستمر اكثر من 6 اسابيع بنسميه سعال مزمن، وبكل حالات السعال المزمن الانسان المفروض ينفحص. بكتير مرات من تشخيص السعال المزمن بتكونش المشكلة حتى بال

0: ساعتين ممكن تكون المشكلة حتى بالمعدة اللي تؤدي لسعال مزمن. أما كل سعال مزمن اللي بيستمر لأكثر من 6 أسابيع المفروض الإنسان ينفحص، لأنه ممكن تكون المشكلة بسيطة وممكن تكون المشكلة جدية اللي بدها علاج. إجمالا أمراض الرئة الخلالية ومنها التليف الرئوي اللي هو أخطر واحد من بين أمراض الرئة الخلالية، السعال هو سعال مزمن على مدار أشهر، وممكن يكون مرات لما يكونش التشخيص سليم ممكن الإشي يستمر، السعال يستمر لسنين.
1: نعم،
0: الإشي
1: سعال
0: بيصير
1: جاف عادة ايش بيكون
0: بالإجمال، بالإجمال
1: بالإجمال هو
0: سعال
1: جاف.
0: جاف، ممكن في حالات اللي أكثر ندرة يكون في سعال كمان مع مخاط. والإشي بيصير مقلق جدا لما الإنسان ببلش ينزل بالوزن. إذا الإنسان بيفقد وزنه
1: نعم
0: بشكل مش مبرر، وهي مش بس بأمراض الرئة، بالأمراض إجمالا، لما الإنسان بيفقد وزن وهو مش عم بجرب ينزل، مش إنسان عم بيعمل حمية ولا إنسان عم ببلش يعمل رياضة عشان ينزل بالوزن ولا بياخد أدوية، إنما إنسان اللي بيفقد وزنه بشكل غير مبرر، هاي ضوء أحمر إنه لازم نتوقف عنده ونفحص الأمور بشكل كتير جدي.
1: نعم يعني ذكرت هون السعال المتواصل لأكثر من 6 أسابيع عادة، إن كان جاف وإن كان أيضا بكون مع بلغم، وأيضا فقدان الوزن. إيش في أعراض أخرى اللي لازم تكون هيك إشارة حمراء لكل واحد؟
0: طبعا ضيق التنفس، في كثير ناس اللي ضيق التنفس بالنسبة لإلها يعني مش واضح ليش. فرضا أنا كنت أركض ماراثون وإسا حاسس مش أحسن من اللازم، بلشت أخفف الركض، بدل ما أعمل 40 كيلومتر صرت أعمل 20، صرت أعمل 10، بعدين صرت أضلني قاعد بالبيت وما أطلعش من البيت، إذا بدي أروح على الدكان أروح بالسيارة. هل عندي ضيقة نفس؟ إذا باجي بسأل الإنسان بهاي الصيغة في عندك ضيقة نفس وهو قاعد ومرتاح، الأغلب بيقول لي إنه لا فيش عندي ضيقة نفس. فأنا المفروض أسأله، هل أنت بتطلع درج؟ قديش تقدر تطلع؟ كم من طابق؟ هل أنت لما بتمشي مع ناس اللي هني بيجي لك، هل أنت بتمشي نفس المسافة اللي هني بيمشوها وبنفس الوتيرة؟ إذا الجواب هو لا، هذا ضيق تنفس اللي هو مغير طبيعة حياته عشان ما يحسش بضيق التنفس. يعني مش المفروض أنا إذا ساكن بالطابق الثاني أطلع بالمصعد، وإذا بطلعش بالمصعد إذا بطلع على الدرج بقدرش أقدر أتنفس. هذا هاي إشارة إنه هون في ضيق تنفس. طبعا ضيق تنفس له أسباب كتير كبيرة،
1: أكيد
0: واحد من الأسباب هي أمراض الرئة. طبعا مش كل ضيق تنفس هو بسبب أمراض الرئة، بينما واحد من الأعراض الأهم اللي لها أهمية قصوى هو ضيق التنفس. فكتير ناس كمان بسبب إنهم مدخنين ممكن زيادة بالوزن، ممكن لأنهم بيعملوش رياضة، بقولوا أنا فاهم ليش عندي ضيق التنفس. بس إذا عندك ضيق التنفس المفروض تفحص الأسباب. ماشي، ممكن إنه لياقتك البدنية مش أحسن ما يمكن، بس لازم تفحص، ممكن يكون عندك مرض اللي عم بيعمل لك ضيق التنفس وأنت مش حاسس. طبعا إذا بيكون في ضيق تنفس مع سعال إجباري اللي تنفحص، وإذا عم تنزل بالوزن كان لازم تفحص من قبل بسنة ممكن، بس إذا ما فحصتش قبل بسنة لسه الوقت إنك تنفحص.
1: طبعا، كلها علامات اللي هي مهمة جدا، مع انه كمان هي علامات اللي ممكن تكون عامة واللي تشير للعديد من الأمراض مش بس التليف الرئوي. في اشي خاص مميز لهاي الحالة؟
0: للأسف أمراض الرئة بالإجمال العوارض تبعتها متشابهة، اللي هي إما ضيق بالتنفس وإما سعال وإما هبوط بالوزن، ومرات بحالات مش كتير شائعة بيكون في ارتفاع بالحمى. الارتفاع بالحمى إجمالا ما بنشوفوش بالتليف الرئوي، إلا إذا بيكون زيادة على التليف الرئوي كمان في مرض تاني مثل التهاب بالرئتين أو أمور تانية. اللي المفروض يخلينا ننتبه هو وجود عوارض مزمنة. هاي العوارض إذا بغض النظر إذا المريض ملاقي لها سبب ولا مش ملاقي لها سبب، المفروض تنفحص بشكل مهني زي ما لازم، اللي تنعمل الفحوصات اللازمة اللي نتأكد. يعني إذا الإنسان بدخن وحاسس إنه بقح بسبب برأيه بسبب التدخين، وإنه حاسس ضيق النفس برأيه بسبب التدخين، هذا الإشي بقولش إنه فيش عنده مرض. طبعا بيقولش انه في عنده، بس لازم ينفحص
1: نعم
0: ونقول في هذا المرض ولا هذا المرض، والعلاج لازم يكون هيك ولا هيك، ولا فيش مرض بالمرة. فعشان هيك لما بيكون في عوارض، هاي مش اشي انه اكيد في مرض، لا ممكن فيش مرض، بس ممكن في مرض، واذا بنعالجه اسا بنحسن جودة حياة الانسان وممكن طول حياته لسنين لقدام.
1: طبعا مهم جدا، وأنا بدي أحكي معك كمان على كل ما يتعلق بعملية التشخيص، ولكن قبل ما نوصل في عملية التشخيص وكل هاي الأمور خلينا نتوقفك مع فاصل قصير دكتور جهاد خوري، من بعده نرجع نواصل حديثنا طبعا عن كل هاي الأمور الهامة. ابقوا معنا.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: ونعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية، وموضوعنا اليوم كل ما يتعلق بتليف الرئة. وضيفنا دكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. دكتور جهاد، قبل الفاصل هيك بدينا نحكي، حكينا عن الأعراض، حكينا عن كل ما يتعلق بتليف الرئة. بهمني أسألك عن التشخيص. احنا بنعرف أنه موضوع التشخيص في الرئتين بالأخص لكل المدخنين، كمان كان في تجديدات وتغييرات، والفحص تبع الرئة السي تي تبع الرئة اللي أدخل أيضا لسلة الأدوية. أول شيء، إيش عملية التشخيص اللي أنتوا بتستعملوها عشان تكتشفوا تليف الرئة؟
1: الفحص الأساسي عشان نكتشف تليف الرئة هو السي تي، فنفس تقريبا نفس الفحص، مش نفس الفحص بالضبط اللي بنعمل للتشخيص المبكر لسرطان الرئة. اللي مهم جدا ننوه انه هو هذا الفحص فات للسلة الدوائية، وحاليا التوصية هي انه كل مدخن اللي صار له يدخن 20 سنة وفوق، او حتى لو ترك التدخين باخر 15 سنة، بمعدل علبي باليوم، او اللي الناتج اللي هو مثلا اذا 10 سنين علبتين، او اذا 40 سنة نص علبة نفس الناتج اللي هو 20 حصل الضرب. هاي الناس مفروض انه تعمل سي تي للرئتين. التوصيات العالمية بتقول مرة بالسنة.
0: نعم.
1: سلة الأدوية بتحكي عن مرة بالسنتين عشان تعرف تقليل المصاريف على وزارة الصحة. أما من ناحيتنا التوصيات هي مرة بالسنة.
0: نعم.
1: نفس الفحص تقريبا سي تي احنا بنقدر نشوف التليف الرئوي. زمان كان في يعني كان تشخيص التليف الرئوي يعتمد على اخذ عينه او خزعه من الرئتين.
0: نعم.
1: اسا احنا بالسي تي الاجهزه الجديده اللي بتعطينا صوره اللي هي جدا دقيقه، احنا باغلب الحالات بنقدر نشخص التليف الرئوي عن طريق فحص السي تي. طبعا زي ما حكينا انه الامراض التليفيه هي كثيره، ومهم جدا انه نعرف نفرق بين الامراض التليفيه على انواعها، لانه العلاج ممكن يختلف. ومن هون الاهميه انه مش بس يعني طبيب الاشعه يكتب انه في تليف بالرئتين، او طبيب الرئتين يقول في الياف بالرئتين. الاشي بنتيشه عند هذا الحد، المفروض حسب فحص السي تي نقرر ايش الصوره اللي احنا شايفينها. هل هي صوره اللي لازم يتم اعطاء علاجات اللي هي مضاده للتليف، ولا علاجات تانية؟ وهل هذا المرض هو حسب صوره السي تي في له سبب، ولا من ممكن يكون من طبيعه الامراض اللي فيش لها سبب؟ طبعا بعد فحص السي تي او بالتزامن مع فحص السي تي لازم نعمل كمان فحص وظائف الرئه. فحص السي تي هو بفرجينا صورة الرئتين كيف شكلهن، بيعطينا ممكن يعطينا التشخيص. بينما إذا بدنا نقيس قدرة الرئتين، إن كان على استيعاب الهواء أو على إخراج الهواء، على مرونة الرئة، وعلى قدرة الرئتين على استيعاب الأكسجين للدم، هذا الإشي بيستلزم طبعا فحص وظائف الرئة. فحص وظائف الرئة هو فحص نفس بسيط، اللي هو مش إشي اللي هو يعني بيوجع أو إشي اللي هو مركب. الإنسان منفخ بداخل جهاز، الجهاز موصل بحاسوب، وعن طريق قراءة هاي البيانات طبيب الرئتين بيقدر يقول إنه الرئتين بيشتغلوا بهاي النسبة، وهاي النسبة هي التناسب بين هاي الأرقام بيأكد إنه في تأثر للرئة بهاي النسبة المعينة، ولازم نعطي بناء على الصورة الكاملة أنواع العلاجات المختلفة.
0: نحن بنحكي على فحص زي وظائف الرئة، هذا فحص اللي بنعمل في عيادات خاصة، مش في كل عيادة،
1: بعيادات الرئة أجمالا. مش كل طبيب رئتين عنده كمان فحص وظائف الرئة اللي هو بالغرفة اللي بجانبه. مثلا كتير من أطباء الرئة اللي هن بالعيادات اللي عيادات أمراض وآسف بصناديق المرضى بيكونش في عندهن فحص وظائف الرئة، إنما بيبعتوا المرضى على محلات اللي فيها جهاز فحص وظائف الرئة. إجمالا بالمستشفيات اجمالا دائما في فحص وظائف الرئه. وهو مش شيء اللي بنقدر كاطباء رئه اللي بنشخص ونعالج بدونه، فهو فحص اجباري والزامي. طبعا فحوصات السي تي هي جدا شائعه، ان كان بالمستشفيات ولا خارج المستشفيات، ففحص اللي هو مش بيج ديل ما يسمى، انما بنعمل خلال كم من ثانيه الانسان بيكون صار طالع من السي تي، والطبيب بيقدر يشوف الفحص ويقرر ايش طبيعه المرض اللي موجود.
0: اما الفحص العادي الرنتجين ما بيعطينا يعني نظره عن ايش في داخل الرئه، يعني عدا عن الالتهابات طبعا اللي انتم بتشوفوها، اما عن تليف ما بتشوفوه.
1: صورة الصدر بالرنتجن هي بتعطينا يعني صورة عامة، ما بتقدر تعطينا تشخيص نهائي بالنسبة لمشاكل الرئة. يعني حتى لو كان الفحص سليم، هذا الاشي بقولش انه فيش تليف رئوي، واذا الفحص مش سليم كمان لازم ينعمل فحص السي تي اللي نقرر قديش تأثر الرئة وايش نوع المرض اللي عم نتعامل معاه. فزي ما تفضلتي، فحص الأشعة السينية والرنتجن، صورة الصدر هي ممكن تفرجينا التهاب، ممكن تفرجينا مي بالرئتين، ممكن تفرجينا صورة عامة للتليف إذا هو بمراحل متقدمة. هي بتقدرش تقولنا إنه فيش تليف، وبتقدرش تعطينا التشخيص النهائي تبع أي نوع من التليف أو أي نوع من الأمراض الخلالية موجود.
0: نعم، وبهمني أسألك هيك دكتور جهاد في كل ما يتعلق، أنت هون عمالك تذكر المراحل، ربما إذا حالة متقدمة ولا لا، عادة في هاي الحالة هل هنالك يعني مراحل اللي أنتم بتعرفوها، أم أنه ممكن تكون يعني إشي فردي، يعني أنه إنسان يبدأ مع الإشي ويتطور بسرعة مثلا، أم أنه هناك في تقسيم زمني يعني للتطور هذا المرض؟
1: لا، التطور هو مش عن طريق زمن، لأنه الزمن بيختلف بين إنسان والتاني. في ناس اللي عندها نفس المرض اللي بتقدم بسرعة معينة، ومريض تاني اللي المرض بتقدم بسرعة أكتر أو أقل. هاي بغض النظر إنه في عندنا حوالي زي ما حكينا 206 أمراض، اللي كل واحد منهن بتقدم بوتيرة معينة وبتجاوب للأدوية بوتيرة معينة. إحنا اللي مدى خطورة المرض أو مدى انتشار المرض بالرئتين إحنا بنقرره على حسب الفحصين اللي حكيناهن. الفحص اللي هو شكل الرئتين عن طريق فحص السي تي
0: نعم،
1: أو
0: والوظائف الرئوية.
1: الأناتوميا، وفحص الوظائف الرئوية، وحسب هدول الفحصين مع بعض إحنا بنقرر قديش حدة المرض.
0: طبعا مهم جدا، عادة يعني تحديد حدة المرض، تطور المرض بتأثر طبعا على كل ما يتعلق بالعلاج.
1: إشي طبيعي أكيد. إحنا أول إشي لازم نعرف قديش حدة المرض عشان نعرف قديش نكون كمان يعني من ناحية العلاج، قديش العلاج يكون بالبداية، هل يبلش خفيف وبعدين نقرر إذا نعطي علاجات اللي هي متقدمة أكثر، ولا إنه نبلش بالعلاجات اللي ما يسمى المدافع الثقيلة من البداية. طبعا الإشي بتعلق بنوع المرض وبحدة المرض اللي احنا شايفينها. وكمان نقطة كتير مهمة، انه المفروض تنعمل هاي الفحوصات قبل ما نبلش العلاج، مش بس عشان يكون التشخيص سليم، انما عشان لما المرة الجاية يرجع عندي المريض بعد 3 أو 4 أشهر نشوف هل هو عم بتحسن ولا هو عم بتراجع. واذا عم بتحسن ولا عم بتراجع، هذا الاشي بيخليني اقرر هل اتابع نفس العلاج ولا غير العلاج.
0: نعم، قبل ما نفوت في كل تفاصيل العلاج بهم احكي عن كمان عن مضاعفات هاي الحالة، يعني لما احنا بنحكي على بداية تليف رئوي ايش المضاعفات اللي ممكن تكون نتيجة هاي الحالة دكتور جهاد؟
1: أكيد اللي زي ما قلنا، التليف ممكن يكون مع سبب وبدون سبب. إذا نوقف دقيقة عند التليف الرئوي اللي بدون سبب، ما يسمى idiopathic pulmonary fibrosis أو IPF بالاختصار، هذا مرض اللي هو كتير خطير، اللي إجمالا بعد التشخيص الأولي لهذا المرض بعد 5 سنين أغلب الناس أو 50% من الناس بفارقوا الحياة. يعني مش مرض اللي بسيط اللي هات نستنى 2 3 سنين اللي نشوف شو بيصير. هذا مرض خطير جدا، يعني لازم يتعالج بطريقة كتير مدروسة وكتير سليمة عشان نحافظ مش بس على جودة حياة الإنسان إنما على حياته بالإجمال. فهذا مرض اللي هو يعني جودة الحياة فيه مش أحسن ما يمكن، إنما بيؤدي لاختناق تدريجي. وكمان الإنسان بيوصل بمرحلة معينة لأنه رياته مش قادرة تفوت أكسجين وبيختنق. فعشان هيك التشخيص المفروض يكون سليم وسريع من المراحل الأولى. طبعا في 205 أمراض تنايا اللي هن أقل حدة، بس كمان بهاي الأمراض إذا منعالجهاش صح الوظائف الرئة بتتدهور بشكل تدريجي، وبالتليف بالإجمال وظائف الرئة لما بتتراجع منقدرش نرجعها أحسن بكتير مما كانت قبل. يعني إذا اليوم الرئتين بيشتغلوا 50% أغلب الظن إنهم مش راح يرجعوا ل60% بعد بسنة.
0: نعم، وهي نقطة مهمة، احنا عمالنا نحكي على مرض مزمن زي ما ذكرنا، السؤال هون إذا العلاجات هي فقط يعني لإبطاء تقدم الحالة أم إنه العلاج ممكن يحسن نوعا ما؟
1: الإشي السؤال ممكن يبين بسيط بس الجواب كتير مركب. من ناحية الأمراض اللي هي فيها مركب اللي هو التهابي، خلينا نسميها، اللي بيكون فيه التهاب مزمن بالرئتين، مش جرثومي ولا فيروسي، انما التهاب مزمن بالرئتين اللي بيعمل هذا التليف. اذا احنا بنخفف هذا الالتهاب، الرئات مش بس بتستقر انما بتتحسن. يعني بهاي النوع من الامراض، حكينا عن امراض المفاصل مثلا، اذا اللي هي اجمالا امراض اللي بيكون فيها مركب اللي هو من نوع من الالتهاب، وممكن يكون فيها تليف كمان. حكينا كمان باول الحلقه عن الناس اللي بيكون في عندها حساسيه مفرطه بالرئتين نفسهن، هاي الامراض كمان اجمالا فيها مركب اللي هو التهاب. اذا احنا بالعلاجات الصح، اللي هي علاجات اللي بتضعف جهاز المناعه، بنسيطر على الالتهاب، بيصير في تحسن بوظائف الرئه. بينما اللي الامراض اللي زي الايديوباثيك بولمونري فيبروسيس او التليف الرئوي بدون سبب، بيكونش فيها التهاب انما بيكون فيها تليف. والتليف هو زي نوع من الندبة، اللي هو تندب، يعني زي ما بننجرح وبضل الجرح معلم لباقي حياتنا، او بنعمل عملية بضل اثرها مبين لباقي حياتنا، هيك بيصير كمان بالرئتين. بهاي النوع من الامراض للاسف وظائف الرئة بتتحسنش، وشكل الرئة بالسي تي بتحسنش، بس العلاج ممكن يبطئ تقدم المرض، وممكن حتى يؤدي لتوقف بالمرض.
0: نعم.
1: في واحد من الأبحاث اللي انتشرت بشهر 5 الأخير على نوع دواء اللي ممكن يحسن وظائف الرئة بشكل بسيط، بس إنه مهم ومهم جدا. بس الأشياء اللي احنا منتجاهلهاش بالعلاج، إنما بنحط عليها أهمية كتير كبيرة، إنه بالآخر الإنسان بحسش الرقم ولا بحس السي تي. يعني الإنسان اللي بهمه إنه يقدر يمشي بدون ضيق نفس، يقدر يعيش بدون ما القحة تكون مأثرة على حياته بشكل متواصل، وطبعا إنه يضل عايش. فهاي الأشياء بنقدر إحنا نعالجها مش بس بالعلاجات الدوائية، إنما بالعلاجات اللي هي ما يسمى كمان بإعادة التأهيل الرئوي. يعني إذا
0: الوظيفية أكثر يعني.
1: وظيفية طبعا، يعني الإنسان بدل ما إسا بمشي 100 متر بعدش أقدر أتنفس، بصير اقدر امشي نص كيلو متر 500 متر بدون ما اشعر بضيق النفس. هاي اشي كتير مهم. لما الانسان
0: لكن
1: بضله
0: لما بيبدأ تليف الواحد بيقدر يرجع لهاي القدرات؟
1: اللي تحسن من ناحية وظيفية، هاي اشي اللي احنا بنقدر نحسنه بدون شك، وعشان هيك احنا بنعطي اهمية قصوى لإعادة التأهيل، وكمان منع التدهور الرئوي، مش بس بالأدوية اللي هي مناسبة للرئتين، إنما بإنه الإنسان ما يمرضش عن طريق تطعيمات معينة، ما يكونش عنده التهاب بالرئتين اللي
0: لأنه
1: ممكن
0: أكيد هو إنسان حساس أكثر من غيره يعني لما في عنده
1: بطبيعة
0: مشاكل
1: الحال.
0: في الرئة.
1: التطعيمات اللي بنعطيها لمرضى اللي عندهم مشاكل بالرئتين هي أكتر من التطعيمات اللي بنعطيها للعموم، اللي الناس اللي فيش عندها مشاكل بالرئتين. فغير هيك، إذا في يعني العلاج السبب هو أفضل طريقة للعلاج. يعني إذا الإنسان مدخن، أو ممكن أطلب منه اللي يوقف التدخين، وبحالات كتير كبيرة هذا الإشي بيجيب نتيجة منيحة. إذا الإنسان بيشتغل بالشايش فرضا، لهذا الإشي بيؤدي لنوع من التليف اللي بالرئتين اللي بيسموه سيليكوزيس، بسبب المركب اللي هو موجود بالشايش اللي هو السيليكا، نوع رمال. إذا بخليه يوقف عن قص الشايش، بتعرض أقل للغبار،
0: نعم.
1: التليف الرئوي ببطل يتقدم. إذا الإنسان بيشتغل بمختبر أسنان، بتعامل مع مادة اللي بسموها بيريليوم، اللي بتعمل له التهاب مزمن بالرئتين اللي بيؤدي بالآخر للتليف، أنا بقدر يعني عن طريق طبيب الرئة وطبيب العمل نقدر إنه نطلب إنه يعطوه مخصصات إصابة عمل، وعن طريق هذا الإشي اللي يبطل يتعرض لهاي الإصابة المزمنة، وساعتها رئاته بتحسنه. فيعني إذا بنبعد السبب عن المشكلة بتتحسن.
0: طبعا مهم جدا انه الواحد يعرف شو السبب كمان ويقدر يبتعد عن كل هاي الاشياء، ولكن يمكن هاي في الاشياء البيئيه اللي ممكن تاثر. إيه لما زي ما انت ذكرت انه لما بكون عندنا الحاله بدون سبب ربما هي من اخطر الاشياء اللي انت ذكرتها هون دكتور. واحنا زي ما احنا بنعرف كل ما يتعلق بامراض الرئه هيك دكتور جهاد خوري، عاده جوده الحياه بتصير أصعب بكثير وجودة الحياة بتخف أكثر وأكثر كل ما كان ضيق التنفس طبعا أصعب طبعا. كيف التعايش مع هاي الحالة؟ يعني في هنالك أي نصائح لكل شخص اللي بيتعامل يعني مع هذا الموضوع؟
1: بدي بس أوقف عن النقطة اللي ذكرتيها قبل ما أتعرض لجودة الحياة، اللي حكينا عن إنه بسبب ولا بدون سبب. عشان نعرف إنه المرض هو بدون سبب، لازم مش بس نعمل الفحوصات، لازم طبيب الرئتين يسأل عن كل الأشياء اللي ممكن تكون مسببة، لأنه مرات كتير الإنسان بيكونش عارف إنه هيك مشكلة ممكن تعمل هيك سبب. ريش الطيور اللي حكيناها مثلا، ممكن الإنسان إنه مربي طير بالبيت وصار له الطير عنده 10 سنين وهو مش منتبه بالمرة إنه هذا الإشي ممكن يعمل له التهاب رئتين. كمان مرة مش عم بطل بقول للناس اللي إذا في عنده طيور إنه يبيعها وإشي من هالشكل، لا، أغلب الناس اللي عندها طيور بالبيت ما لهاش مشكلة، بس الطيور ممكن تعمل مشكلة مزمنة بالرئتين. الناس اللي بتشتغل مثلا بالأظافر ولا بالشايش ولا بالزراعة، ممكن هاي الأمور تعمل لها كمان مشاكل بالرئتين. عشان هيك، عشان نقول إنه فيش سبب، لازم نفحص كل الأسباب الممكنة. في قسم أشياء اللي بنسألها سؤال، وأشياء بنعمل لها فحوصات دم اللي نعرف إنه هاي الأسباب موجودة ولا لا. وهاي الأشياء منه مهم جدا إنه كمان المريض يحكيها وكمان طبيب الرئتين يسألها.
0: خلينا بس نتوقف عند شغلة، إذا حط الواحد كمامة ممكن تساعده في إنه يمنع دخول كل هاي الأشياء، ولا إنه كمان الكمامات اللي بنستعملها، اللي بحكي على الأشياء البسيطة مش الأشياء المهنية لما في عنا غازات ولا في عنا أشياء اللي هي أصعب، الأشياء الخفيفة.
1: حسب الاشي اللي بنتنفسه. مثلا بالشايش اذا بنستعمل الكمامه الجراحيه البسيطه، هاي بتمنعش دخول الجزيئات السيليكا الصغيره على الرئتين. اللي بالتعرض للاسبست اللي توقف بسنين السبعين، كمان هاي النوع الكمامات البسيطه ما كانتش تساعد. عشان نمنع التعرض لازم يكون كمامه اللي هي N95 اللي بنتذكرها من سنه الكورونا،
0: نعم
1: اللي بتمنع هاي الأمور. وفي أشياء اللي منقدرش يعني نمتنع عن طريق ارتداء الكمامات. واحدة من الأمثلة اللي بعطيها هي تعرض للفطريات اللي ممكن نشوفها زي طبع سوداء بالحمام ولا بغرفة النوم ولا وين ما كان بالبيت. الإنسان مش راح يضل حاطط كمامة بالبيت وهو نايم بتخته،
0: أكيد.
1: فالمفروض التشخيص يكون أدق. وأفضل إشي إنه نبعد الإنسان عن المسبب، مش إنه يعني طبعا في بأنواع عمل معين مجبور تتعرض لهاي المادة، فأنت بتستعمل وسائل الوقاية اللازمة. أما إذا إشي اللي هو منتشر بمحيطك ببيتك، بتقدرش تضلك حاطط كمامة بطبيعة الحال.
0: طبعا مهم جدا هذا التوضيح، وبدينا نحكي عن التعايش مع الحالة.
1: بالضبط. أمراض الرئة المزمنة وأمراض التليف بشكل خاص، هي بتأثرش على الإنسان نفسه بس، إنما بتأثر على كل العيلة. يعني لما الإنسان بيقدرش يقوم ولا بأي جهد جسماني، هو مش بس إنه بيقدرش يقوم بيهتم بنفسه، إنما كمان بيقدرش يساعد، بده حدا اللي يوصله عند الطبيب، بده مرات حدا اللي يساعده اللي يستعمل الأكسجين. فعشان نحسن جودة الحياة، في عنا كتير أمور غير العلاجات الدوائية اللي هاي يعني وظيفة الدكتور يشخص صح ويعطي العلاج الصح. كتير مرات هاي الأشياء بتكونش بالسرعة المناسبة أو بالدقة المناسبة، بس هذا موضوع تاني.
0: نعم.
1: عشان نحسن جودة الحياة حكينا عن إعادة التأهيل، بس في كمان مركبات تانية. واحدة منها إنه الناس اللي عندها ضيق تنفس مصاحب بنسبة أكسجين منخفضة بالدم، احنا بنقدر نحسن جودة حياتهم عن طريق شيء بسيط اللي هو أكسجين. الأكسجين طبعا مش زي زمان اللي بس بالون، اللي هو زي بالون الغاز اللي قاعد حد الإنسان اللي يتنفس منه. اليوم طبعا في كمان الأجهزة اللي بتعطي أكسجين، اللي هي بدها يعني بتاخذ الأكسجين من الهواء وبتحاول بتعلي نسبة الأكسجين اللي الإنسان بتنفسها. واليوم هاي الأجهزة بطلت بس من الأنواع الكبيرة اللي بتقعد بالبيت، إنما صارت أجهزة صغيرة اللي هي حوالي 3 كيلو ونص. الإنسان
0: يعني بيقدر يتنقل معها.
1: طبعا وهي معمولة للتنقل، جهاز اللي هو أصغر من الحاسوب المتنقل اللي بحطه بكتفه وبيطلع، بيقدر يعني يتنقل فيه وين ما بده
0: طبعا
1: ويحافظ على جودة حياة منيحة. هاي الشيء كتير مهم. طبعا منع الاختلاط مع المرضى والتطعيمات، هاي اشي كتير بحسن. ونقطة جدا مهمة، غير الرياضة اللي حكينا عنها، كان بإعادة التأهيل ولا بدون إعادة تأهيل، الإنسان دائما المفروض، مش بس المرضى، نصيحة عامة بالإجمال، الإنسان المفروض إنه يمارس الرياضة 3 أو 4 مرات بالأسبوع على الأقل، عشان يحافظ على لياقته البدنية. وهذا الإشي بيطول حياته، مش بس بخلي الإنسان يضل
0: أكيد.
1: حاسس منيح، إنما بيطول حياته.
0: نعم
1: والإشي الثاني إنه الابتعاد عن التدخين، ونقطة كتير مهمة هي علاقة القلب بالرئتين.
0: نعم
1: يعني اللي كتير مرات بسبب انه التخصصات صارت منفصلة، دكتور العيون بيطلع بس على العيون، دكتور الانف والاذن والحنجرة بيطلع بس على مجاله، دكتور الاطفال بيفحص لجيل 18. الاشياء بنشوفها كمان بالامراض الباطنية، وللأسف كمان اللي بهاي النوع من الامراض كل واحد او كل طبيب بيطلع على الجهاز اللي هو بيعالجه، بينما الجسم هو جسم مركب من كل الاعضاء
0: نظرة
1: اللي فيه
0: شمولية يجب أن تكون.
1: 100%.
0: نعم.
1: فالقلب والرئتين هن عضوين اللي كتير بتأثروا وبيأثروا على بعض. اللي مشاكل الرئتين ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم بشريان الرئة وتأثر على القلب بطريقة مباشرة. اليوم في عنا أدوية اللي هي من جديد فاتت لسلة الأدوية اللي هي بتساعد لخفض ضغط الدم بشريان الرئتين، وهيك بتخفف الضغط على القلب، والإنسان بتحسن كمان من ناحية ضيق التنفس، وبيزيد قدرته اللي على ممارسة المهام، وبتحسن جودة حياته. فاحنا مش المفروض نطلع بس مرض واحد بنعالجه هذا الدواء وخلص، لا،
0: نعم
1: النظرة لازم تكون شمولية وتشوف
0: أكيد.
1: تأثير باقي الأعضاء على الرئتين وتأثير الرئتين على باقي الأعضاء.
0: قبل ما نوصل للنصائح هيك في ختام برنامجنا دكتور، يمكن بعد في نقطة اللي ما تطرقنا لإلها، كل العلاجات بالخلايا الجذعية هذا إشي جديد كمان؟
1: في أنواع معينة جدا من الأمراض اللي ممكن زرع الخلايا الجذعية بالمستقبل يحسنها. حاليا إنه في بيتم زراعة مخ العظام اللي هو بأمراض معينة ونادرة جدا اللي بتساعد بقسم من مشاكل الرئة. الرئتين هن عضو اللي بتجددش، يعني الخلايا اللي بتموت بترجعش. ممكن نحسن جودة الحياة، ممكن نبطئ حدة المرض، ممكن نساعد الرئتين عشان يشتغلوا بطريقة أحسن، أما الخلايا بالرئتين اللي بتموت بترجعش. الخلايا اللي بتتجدد بالرئتين اللي بسموها 82 cells هي خلايا، وهي خلايا جذعية بالرئتين اللي بالتليف الرئوي بتكون نسبتها جدا منخفضة. ففي أبحاث اللي عم تنعمل على زرع هاي النوع من الخلايا الجذعية. الإشي بعده مش بنطاق يعني تعامل سريري أو علاج سريري، إنما بعده بنطاق أبحاث. هاي قسم من الأبحاث كمان اللي عملتها لما كنت بالتخصص تبعي بجامعة ييل، بس إشي اللي بعده مش موجود. يعني بقدرش مريض لسه يجي لعندي أقول له روح ازرع خلايا جذعية وارجع، مش هيك الاشي. بعده بنطاق ابحاث العلاجات الموجودة عندنا حاليا، العلاجات الدوائية اللي بنحكي عنها.
0: نعم.
1: في عندنا اليوم من 2014 في عندنا نوعين ادوية اللي هن
0: بدون ذكر الشركات طبعا،
1: لا لا لا لا لا عم بحكي عن مجموعات.
0: نعم.
1: نوعين دواء اللي هن ببطئوا سيرورة التليف الرئوي، وبالسنة الاخيرة كان في نوعين دواء جداد اللي اثبتوا نجاعتهم بالتليف الرئوي. واحد منهم تم المصادقة عليه من الـ FDA وموجود بالبلاد، بس بعده مش بالسلة الدوائية للأسف.
0: نعم.
1: والثاني بهاي الفترة المفروض الـ FDA صادق عليه، بتأمل إنه بالسنة سنة ونص لقراب يكون في عنا 4 إمكانيات اللي نقدر نعطيهن لأمراض التليف الرئوي. ومن ناحية اللي حكينا عن إنه في مرات كتير اللي قسم من التليف هو بسبب التهاب مزمن بالرئتين، هنا في عنا كمية كبيرة من الأدوية اللي بتأدي لإضعاف جهاز المناعة اللي بيؤدي نهاية للقضاء على الالتهاب أو تقليل حدة الالتهاب، وبهيك احنا بنحسن وظائف الرئة. فهني مجموعتين كبار، مرات بنعطي واحدة منهن ومرات بنضطر نعطي عدة أدوية من هاي المجموعة وعدة أدوية كمان من هاي المجموعة اللي نسيطر على الوضع. مرات طبعا لما بصير في تفاقم بهاي الأمراض، هاي الأمراض مزبوط مزمنة، بس مرات بصير في تفاقم حاد للإنسان بفوت على المستشفى
0: بعد على الخط
1: بهاي. نعم.
0: شو صار لينا؟ فش مش سامع إشي، شو صار؟ خليه شو
1: أنا سامعك.
0: قال لي ميكروفون
1: غالية. أنا
0: نعم
1: سامعك.
0: نعم، كان لدينا هنا خلل فني ربما، لم نسمع البث بتاتا، على أمل أن يكون كنت قد وصلت حديثك. أنا لم أسمع ما تطرقت إليه دكتور جهاد خوري، ولكن تحدثنا طبعا عن كل هذه العلاجات وما الجديد في هذه العلاجات. دكتور جهاد خوري، بهمني إحنا طبعا في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، أنت ذكرت كثير هون كل ما يتعلق بالتخصصات ورئة وحتى أمراض، يعني مختصين بأمراض الرئة مرات ما بيكون في عندهم وعي كافي لأنه يعني يشخصوا هذا المرض. في نص تخصصات الرئة، خليني أفهم منك بس هيك دكتور قبل ما ننهي حديثنا، كمان في تخصصات يعني أقسام وأجزاء أكثر يتجزأ لإلها؟
1: طبعا، زي ما أطباء النسائية في عندهن التوليد وفي عندهن الأمراض الورمية، كمان بأمراض الرئة وزي ما بأمراض أخرى في كمان تخصصات. اللي في أمراض اللي هي أمراض النسيج الخلالي، في أمراض اللي هي ارتفاع ضغط الدم بشريان الرئة، وفي أمراض اللي هي ما يسمى بالشعب الهوائية مثل الأسما والسي أو بي دي، وفي الأمراض الورمية اللي بالرئتين اللي هي سرطانات الرئة. كمان وفي كمان إعادة التأهيل اللي هو كمان تخصص بداخل تخصص أمراض الرئة. فأكيد الموضوع هو بالإجمال تخصص بأمراض الرئة، بس بقلب التخصص نفسه في عدة تشعبات.
0: أكيد مهم جدا، واليوم إحنا بنعرف الطب، يعني كان زمان دكتور واحد يعالج كل الأشياء، اليوم حتى في الأشياء اللي هي تخصصات في تخصصات في نص التخصصات. إحنا طبعا في الدقائق الأخيرة من البرنامج دكتور جهاد خوري، نصائحك، أشياء بتحب تقدمها، أشياء ما ذكرتها ومهم جدا لإلك إنه أنت تذكرها، فعندك المجال.
1: اللي بدي أشدد عليه إنه لما الإنسان حاسس مش منيح وعم بعاني بأي مجال كان، المفروض يتوجه للفحص. كتير مرات منشوف الناس بتخاف اللي تعرف إيش عندها. إذا بتضلك مش عارف إيش عندك، المرض مش راح يروح. دفن الرؤوس بالرمال ولا مرة بساعد، طريقة الهروب ولا مرة بتساعد. إذا في مشكلة، إذا بنعرفها وهي على البكير ممكن نحلها بطريقة أبسط. وإذا في مشكلة اللي بتستلزم علاج، حتى نعالجها وهي بعدها مش متفاقمة، أحسن ما نعالجها بعدين بعد ما تتفاقم. يعني إذا الواحد غزته شوكة بده يطلعها، كيف إذا بيكون في عنده مشكلة اللي هي مستعصية أو مشكلة اللي هي كبيرة. تاني إشي مهم جدا، يعني كمان بمجال الرئتين بالإجمال وكمان بتليف الرئة، الابتعاد عن التدخين. أكتر إشي بضر الجسم بكل الطب هو التدخين. فيش عادي اللي هي بتضر الجسم أكتر من التدخين. اللي بعده بيدخنش، مفضل طبعا ما يدخنش. وهنا احنا دايما كمان نعمل محاضرات لطلاب المدارس وكل الامور، التوعي اشي كتير مهم. ومش لازم نخاف ولازم نفحص، واللي عنده مشكلة اللي عم بتأثر على حياته ما يستحيش انه يتوجه لطبيب العائلة ويطلب انه ينفحص الموضوع زي ما لازم. وتوجه التاني هو لزملاء الاطباء. لما انا كطبيب رئتين ما بعرف بطب العيون على سبيل المثال، وما بعرف حتى بطب العائلة زي أطباء العائلة مع أني أخصائي باطنية.
0: نعم. إذا في مشكلة للطبيب المختص طبعاً.
1: طبعاً. إذا في مشكلة اللي أنت طبعاً إذا في مشكلة اللي أنت مش حاسس إنك واثق بطريقة تشخيصها وعلاجها زي ما لازم، يبعت لعند الأخصائي. وكمان الأخصائي إذا مشكلة اللي أنت أول مرة بتواجهها، مشكلة اللي أنت حاسس حالك مش متمكن فيها،
0: استشير
1: فيها
0: صديق.
1: بالضبط. هاي يعني فيش فيها حياء. لا حياء في الدين ولا في العلم.
0: أكيد أكيد، وبالأخص في الطب لما إحنا بنحكي على حياة أشخاص. أنا بدي أشكرك كثير دكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. شكرا لتخصيصك هاي الساعة لتشرح لنا عن هذا الموضوع الهام جدا، بعتقد إنه التوعية لإله. شكرا كثير دكتور جهاد، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا. على الاستضافة، ودمتم سالمين.
0: شكرا، نتمنى للجميع طبعا الصحة والسلامة. شكرا.
1: آمين.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، خصصناها اليوم للحديث عن التليف الرئوي. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالي ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
3: بصراحة. وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزني

0: هذه عناوين الساعة من مكان. الكشف عن هدف زيارة نتنياهو للإمارات أمس. مكتب رئاسة الوزراء ينفي تلقي تحذير من عباس كامل قبل 7 أكتوبر بأيام. وزارة الخارجية تحذر الإسرائيليين المسافرين إلى هولندا من احتمال فحص أمتعتهم بشكل مسيء ومطول. تمديد فترة اعتقال علي مسود المشتبه فيه بقتل زوجته. أجواء باردة نسبياً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس أن رئيس الوزراء نتنياهو زار أبوظبي أمس ليطلب من رئيسها محمد بن زايد نفي التقارير التي تفيد بأنه حذره من تهديد وشيك من جانب حركة حماس. ويستند التقرير إلى مسؤولين اطلعوا على تفاصيل زيارة نتنياهو، وقد أفيد أن نتنياهو توجه إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، وأن الاجتماع مع بن زايد استغرق 4 ساعات. هذا ونفى ديوان رئاسة الوزراء جملة وتفصيلا ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال من أن رئيس المخابرات المصري عباس كامل اتصل بنتنياهو قبل بضعة أيام من مذبحة 7 أكتوبر لتحذيره من هجوم وشيك مصدره غزة. وورد في بيان أصدره الديوان أن الحديث يدور عن ادعاء كاذب ومكرر نفته القاهرة رسميا بعد المذبحة بأيام. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء لم يجتمع أو يتحدث هاتفيا مع عباس كامل في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر، كما أنه لم يتلقى أي تحذير كهذا من أي مصدر استخباراتي إسرائيلي. على خلفية حظر منتجات المستوطنات، أكدت وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنها تلقت تقارير حول تعرض مسافرين إسرائيليين للتفتيش في هولندا بعد وصولهم من مطار بن غوريون، وأضافت في بيان أصدرته أنها تفحص الأمر. وحذرت الوزارة الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى هولندا من أنهم قد يواجهون صعوبات، كما أن أمتعتهم ستخضع لفحوصات لفترات طويلة ومسيئة. وأضافت أن حكومة إسرائيل ترى هذا التصرف بعين الخطورة ولن يمر دون رد. عادت محكمة الصلح في حيفا ومددت حتى يوم الخميس المقبل فترة اعتقال علي مسودة المشتبه فيه بقتل زوجته يونيت. وقد طلبت الشرطة تمديد فترة اعتقاله ب11 يوما، إلا أن المحكمة رفضت ذلك. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إصابة فتى عمره 15 عاما بجروح متوسطة في حولون اليوم من جراء انفجار عبوة ناسفة، وأفيد بأن هذا الفتى مر مصادفة من المكان. ونلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في شمال البلاد والسهل الساحلي. وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. هذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 18 درجة، تل أفيف وحيفا 22، الناصرة وبئر السبع 21، في إيلات 28 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في 3.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان، فنانينا.
6: مرحبا، انتم معنا مع لقاء فنانينا، سيعمل الوقت مع فناني بلادنا انتاجاتهم ولقاءات معهم.
7: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

0: عبوطة
1: عبوطة تحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فنفنانين يوم الأربعاء سباق جديد نشوف إذا رح يبقى رقم واحد ولا رح تكون عندنا أغنية جديدة.

0: محمود كيال هذا معنا أحدث أغاني السمع. لقاءنا لليوم ضيفنا اليوم بلقاء فنفنينه الممثل إيهاب سلامي بعد ما نال إشادات نقدية بعد مشاركته الرسمية بمهرجان برلين السينمائي الدولي وفوزه بجائزة أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان القدس السينمائي. أضيفت نهاية الأسبوع جائزة جديدة للفيلم الإسرائيلي لوين وهي جائزة أفضل ممثل للممثل إيهاب سلام.
1: Where are you from? أمير اسم عربي أنت بتحكي عربي؟
2: In Israel.
1: I'm from Palestine.
0: إيهاب سلام يا مبروك.
3: يبارك فيك شادي.
0: نحكي شوي عن الدور اللي بتلعبه بفيلم لوين حسن سائق تاكسي من جنين بتكون؟
3: الدور هو عبارة عن سائق أوفر اللي بيلتقي بطريق الصدفة مع يعني مسافر اللي هو إسرائيلي شو بقوله يعني مثلي
0: مثلي
3: يعني وعنده هيك عنده التخبطات والصراعات تبعته بدور على حب حياته في مقتبل الحياة. وبالنسبة للسائق اللي أنا بلعب دوره بيكون إنسان أول شيء فلسطيني صار 30 سنة
0: بعيد عن بلده
3: ومش شايف إنه ألمانيا هي البلد تبعه أو الوطن تبعه، عنده هذا الحنين إنه يرجع على بلده وبيصير من خلال لقاءات السفر بيناتهم علاقة اللي فيها بينطرح ديالوج بسيط إنساني عن مين أنت مين أنا في ظل صراعنا الفلسطيني الإسرائيلي وأكثر هيك بيكون إنساني يعني الإشي كتير إنساني
0: علاقة يعني بيناتكم التنين
3: علاقة أب مع ابنه إشي من الشكل يعني من وراء الكواليس يعني وكان
0: إيهاب تفاجأت إنه ربحت أنت ولا كنت متوقع محل معين؟
3: الصراحة بعرفش أول مرة قبل 4-5 سنين
0: وقت ربحت مع هي بوكر صح؟
3: فليكن صباحا
0: أيوة
3: أول مرة كان زي الحلم هيك ما لحقتش أفكر.
0: هالمرة حضرت حالك؟
3: إيش؟
0: حضرت حالك هالمرة؟ لا
3: لا ولا هاي المرة كنت في تخبطات يعني في شكوك يعني ممكن أو مش ممكن كنت في هذا المحل.
0: وجهت سلام للوالدي شفت
3: طبعا شعرت منذ اللحظه الاولى لما طلعت على الخشب وبلشت اتركز امام الجمهور انه يعني لازم احكي كلمه وكانه ظهر انه كان في احساس وحاجه لشكر كثير لاشخاص وداعمين الي في مسيرتي او في حياتي فاولهم كانت الوالده.
0: شافت انبسطت من هالتحية؟
3: لا أكيد ما شافتهاش هي أصلاً أنا لا هي بعدها مش شايفيتها أصلاً بس هي التحية أصلاً هي أنا إنه مجرد إنه أنا هقول أو أشارك بالنسبة إلي بارتياح إلي.
0: وكمان قلت بكف الحرب صح؟
3: طبعاً
0: شو الجملة اللي حكيتها إيهاب؟
3: بالعبر يعني نو للشمس لعلوت يعني هي أغنية هي بداية لأغنية مشهورة كفل الحروب
0: وقفوا الحرب قلت صح
3: لأنه ما في كاش يعني أقل إشي ممكن أقوله بهذه الطريقة المختصرة إنه يكون في يعم السلام يعني إحنا بدنا سلام لأنه آخر سنتين كانوا كتير صعبات
0: صح ما شفناش إلا حروبات
3: وبعدهم الله أعلم لوين رايحين
0: صح
4: أنا ما كديش تراجع هذا لقيمة شلي يما أنا بهديك هاي اللحظة بركي بعوض حالي على كل أيام عيد ميلادك اللي ما جبتلكش فيها هدية كلام كلام كلام كلام أني أهبوت خيم تدام تنو للشمش لعلوت وداي للملخموت داي
0: إيهاب خلينا متفائلين وفي أدوار جديدة على الطريق كل مرة بتفاجئنا هيك بأدوار جديدة وبجوائز
3: لا مضبوط لا ما فيش شيء جديد كالعادي يعني أخذنا الجائزة وطرقنا صدفة سعيدة
0: حلو
3: بس أنا يعني بزاول مهمتي كأب وموجود على الكنبايس نستاذ لأولاد الحلال يطلبوا
0: أهم مهمة هاي
3: لا بطلطي حالي على الكنبايس بس ما عرفش ربنا ببعض
0: احنا شفناك بتصوير مسلسل جديد رح نشوفه قريبا كمان
3: بستنى النتيجة
0: ست صفار مع سامي
3: والأصدقائي الممثلين.
0: شكرا إيهاب انبسطنا كتير بالجائزة وبالحديث معك زي دايما
3: شكرا شادي
0: شكرا إلى اللقاء باي باي هذا كان ضيفنا لليوم ممثل إيهاب سلامي. مبروك الجائزة أفضل ممثل. هسه بنسمع فرج سليمان، نسمع ألحان فرج سليمان بصوت ستيفاني عطلة.

صحة أولى. تريس ليمان غنت هالأغنية قبل 13 سنة، هسا سمعناها بنسخة جديدة، نسختين جداد تحديدا، الأولى بصوت أمل عرفة والثانية اللي عم نسمعها حاليا بصوت ستيفاني عطلة. كلمات هالأغنية لعلاء أبو ورد أبو دياب، لعلاء أبو دياب.

0: من كلمات وألحان يزيد حديد، سمعتنا أصالة يوسف الأغني كنت مبارح حديد. فاصل قصير ومنعود لنكمل معكم لقاء فن فنانين.
1: الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا هدوء.
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: جانا مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا، ونسمع جديد ساندرا حاج. تصبح عليك.

قلنا لكم امبارح بشهر 11 راح يصدر كمان اغنيه. اللي انضم لنا حاليا انتم معنا مع لقاء فن فنانينا، نسمع ونتعرف على انتاجات فناني بلادنا. بعد يا طنوس زهير فنسيس لما لموني.

0: تعرفنا على صوتها أول مرة لما شاركت في برنامج المواهب. مايك إلك. حصلت بالنهاية على المرتبة الثالثة، هاي أول أغنيها. أنا قلبي اشتاق، سمين جبالي من حيفا. هاي
1: أنا قلبي اشتاق هالمرة أكتر من أي.
0: الأصوات الحلوة اللي بتجينا من الناصري كمان، نادين خطيب. نادين خطيب بتغني لنا بلادنا غير.

أصوات حلوة كمان عنا ببلادنا. بعد نادين خطيب ماريا جبران قدم لنا واحدة من أغاني ألبومها الجديد تركني وروح.

0: الألبوم الأول سمعتنا ماريا جبران هالأغنية.
1: تركني وروح.
0: قبل ما نترك ونروح أنا بعد أغاني حلوة أصوات حلوة كمان. نانسي حواء إسا جدد بصوتها أغنية وردة الجزائرية. وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

أبو ميسا داو ياوتو فضا مع الساعة ساعة لقاء فن فنانين. الساعة فيها بنتعرف على إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا الحلوة. موعدنا مع فناني بلادنا كل 2 و4 2 لقاء فن فنانين.

استنى نسمع ونسمعكم تيريز ليمان لما غنت مساحة. هالأغنية اللي تصدرت هالأيامات عادت لتتصدر ترند بعد ما سمعنا نسختين منها.

مساحة تري سليمان هاي غنتها الأغنية قبل 13 سنة. هسه عادتها الأغنية لتتصدر المشهد الموسيقي. موسيقتين منها سمعناها من نهاية الأسبوع من ألحان فارس سليمان كتابة علاء أبو دياب. سمعنا ستيفاني عطلة اللبنانية والسورية أمل عرفة. كل واحدة غنت نسخة من هالأغنية غنتها تري سليمان قبل 13 سنة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: يشبي وعديس، هاللويا يشبي وعديس.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: عناوين الساعة من مكان: الإمارات ترفض التعقيب على ما تردد حول هدف زيارة نتنياهو لأبوظبي أمس. الكشف عن أن أحد المشبوهين الأربعة عقب العثور على حفرتين في قلقيلية هو ضابط في الأمن الوقائي الفلسطيني. تمديد فترة اعتقال علي مسود المشتبى فيه بقتل زوجته. شاب من سكان المضارب البدوية في النقب بحالة حرجة إثر حادث عمل. وأجواء باردة نسبياً.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. رفضت الإمارات التعقيب على ما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد بريس من أن رئيس الوزراء نتنياهو زار أبوظبي أمس ليطلب من رئيسها محمد بن زايد نفي التقارير التي تفيد بأنه حذره من تهديد وشيك من جانب حركة حماس. ويستند التقرير إلى مسؤولين اطلعوا على تفاصيل زيارة نتنياهو، وقد أفيد أن نتنياهو توجه إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، وأن الاجتماع مع بن زايد استغرق 4 ساعات. هذا ورفض الوزير الليكودي ميكي زوهر كافة التقارير التي تتحدث عن تحذيرات قيل إنها نقلت إلى نتنياهو عشية 7 أكتوبر. وفي حديث إذاعي اعتبر أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملة تشهير متعمدة تسبق الانتخابات. وأوضح زوهر أن ثمة محاولات عديدة في الآونة الأخيرة لنشر الأكاذيب ضد الليكود وضد نتنياهو، وذلك في مسعى لتقويض الفرص في الفوز بالانتخابات. وأضاف أن حزبه يرصد تزايد قوته وأن هذا الأمر يزعج البعض، فيلجؤون إلى نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة لمحاولة الإضرار بالفرص في تحقيق النصر. في أعقاب العثور على حفرتين بعمق 12 متراً خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيلية مؤخراً، مددت المحكمة العسكرية ب8 أيام فترة اعتقال 2 من المشبوهين الأربعة. وأفيد أن أحدهما ضابط في الأمن الوقائي الفلسطيني ويحمل رتبة ميجر، وينفي التهم المنسوبة إليه إذ يدعي أنه كان متواجداً في المكان لزيارة المشتبه به الثاني الذي كان يعمل وكيل تأمين لزوجته. يشار إلى أن المشبوهين الآخرين مواطنان إسرائيليان. عادت محكمة الصلح في حيفا ومددت حتى يوم الخميس المقبل فترة اعتقال علي مسودة المشتبه فيه بقتل زوجته يونيت، وقد طلبت الشرطة تمديد فترة اعتقاله ب11 يوما، إلا أن المحكمة رفضت ذلك. في برطعة وقرب أحد المنازل عثر اليوم على عبوتين ناسفتين من صنع محلي، وقام خبير متفجرات تابع للشرطة بإبطال مفعولهما تحت السيطرة. في ورشة بناء بكريات عكرون أصيب عامل 20 من سكان المضارب البدوية في النقب بصورة حرجة، وتم نقله إلى مستشفى كابلان في ريحوفوت للمعالجة. ونلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في شمال البلاد والسهل الساحلي. وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا 22، الناصرة وبئر السبع 21، في إيلات 28 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الرابعة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: تقارير تفيد بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى محمد بن زايد، وطلب منه نفي تقارير حول تحذير سبق هجوم 7 أكتوبر. ومكتب رئيس الوزراء يمتنع عن كشف تفاصيل اللقاء ومضمونه. وقراءة في استطلاعات كان، تعادل بين المعسكرات قبل شهر من الانتخابات و12 مقعدا للقوائم العربية، بينما تشير المعطيات إلى نية تصويت بنحو 50% فقط في المجتمع العربي. واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إحراق سيارات وخط كتابات عنصرية مناوئة للفلسطينيين في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله.
6: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا،
11: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
6: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
18: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
19: مرحبا مرحبا، رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة كمان نكمل فترتنا. بلشناها على 2 مع لقاء فنفلانينا، إسا على الطريق مشوار الأغاني الجديدة.

أغلى علامة غنى لنا جنون، واحدة من أحدث أغاني الأربعة. إحنا معكم أخبار الفن والفنانين اليوم على 3:30 مع الزميلة عارين بصول. رح نحكي عن ردود الفعل حول حبس سعد المجرد لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالاغتصاب. نحكي عن أصل النصري، نجوى كرم، لطيفة التونسية. كل هذا على 3:30 بأخبار الفن والفنانين. عنا كمان ريمكس على الطريق، وعنا أغنية من زمان.

0: حالة تحكي عن نجاح ألبومها الجديد لطيفة التونسية، عن ألبوم جديد كمان رح يصدر بشهر 2 عام العام القادم. كل التفاصيل اليوم على 3:30 بأخبار الفن والفنانين.
1: اللي جاب احمد سعد هنا؟
2: ما انا عمال اقول لكم محدش مصدقني على النعمه، احنا في الدقي.
3: عالطريق ريمكس ريمكس
0: ريمكسنا مخصوش باحمد سعد. الاغنيه بتحتل هالاسبوع رقم 1 بالتوب 10 سباق الاغنيات العربيه. توليت

بكرة سباق جديد، نشوف إذا توليت رح يبقى رقم واحد. الأسبوع هو رقم واحد.

العين سان اسماعيل هاي السورية. احنا مكملين مع مشوارنا مشوار الاغاني للاربعة، بس عنا دقيقة واحدة مع الاعلانات ومنقول نكمل معكم المشوار.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: جانا مشوار على الطريق مكمل معكم للأربعة. جانا مع جديد عمرو دياب جيت لك.

0: آدم هذا غنى لنا جماله. إسا 3:30 ساعة باستيهاتنا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، كيفك عرين؟
1: مرحبا شادي.
0: كل أخبارنا اليوم مع المغنيين.
1: صح،
0: نبلش مع سعد المجرد اللي عامل بعضه ضجة امبارح، حكينا للمستمعين انه انحبس 10 سنين.
1: مزبوط، امبارح صدر القرار النهائي، 10 سنين بالحبس من أشد السجون الموجودة عالميا في فرنسا. سعد المجرد 10 سنين داخل القضبان بعد الإعلان. ناس كتير تأثرت، أكتر هن مغنيين وبالذات دنيا اللي قالت أنا حاسة فيك،
0: ضحكتني
1: كونها هي انسجنت سنة بالحبس.
0: صح،
1: فقالت
0: ذكرينا على إيش انسجنت.
1: أوكي، التهمة هي بتتعلق بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مخصصة في التشويه السمعة والابتزاز ونشر أسرار المشاهير، وهو حساب اللي اشتهر باسم حمزة مون بيبي.
0: هي اللي كانت هاي
1: مزبوط اللي كانت تعمل عن طريق هذا الحساب اختراق حسابات، تخريب هاي الحسابات،
0: حبسوها نشر صور خاصة.
1: سهي وقتها لما حبسوها ما حدا عبرها، بس بكيت كتير وما توقعتش انها تنحبس. فهاي المرة مش قادرة تستوعب انه سعد المجرد مش سنة مثلها، 10 سنين.
0: نسمع بكاها.
2: ما عارفش شو كلنا، والله يمكن اكتر الناس ما يحسوش، انا اللي حسبتك اول ما غير تقوم الحكم وياخدوه هذاك الاحساس ما غيعرفوا جايين بس اللي مجربين وتحس بواحد الحجرة.
1: هي طلعت من السجن اخر 2025، يعني الموضوع كله طازه. وسعد المجرد عم برجع لايام الصعبه اللي كانت بالسجن لدنيا.
0: بيستنى اطفال سعد المجرد، صح؟
1: صح،
0: بصير اب.
1: زوجته غيثة شهر 9 حامل بتوأم، فهذا الاشي يعني التوقيت اجى كتير مش لصالحه. مش بس الدنيا بطمة ساندت سعد المجرد، كمان شادى حسون، حاتم عمور، زهير بهاوي، بس مش كتار تجرؤوا لانه التهمة هي اغتصاب.
0: صح،
1: فلما انت
0: شفت كمان صفحة على الفيسبوك كاتبين كلنا مع سعد المجرد، غريب. صح، على فكرة
1: في هون مساندة شوي ممكن انت تحس فيه، بس مساندتك وكأنه بتفسر انك انت مع الاغتصاب.
0: صح. اسا نحكي عن نجوى كرام، كمان عندها أغاني جديدة هالصيف، بالنسبة لإلها ما خلص الصيف.
1: دم دم تك تك؟ لا، شوف تك تك تك تك تك، مش دم دم تك تك تك، شوف تك تك تك تك تك.
0: إيش هاي جديدة؟
1: اسمع.
3: دخلك نجوى، شو كنت عم بسمع جوا غنية دم دم تك تك؟
4: دم دم تك تك قبل، هلا عنا تك تك.
3: يوم اللي شفتك تك تك،
1: واحدة من هدول الأغاني هي تك تك تك،
0: واحدة مع الشام يسمعنا
1: اليوم. اليوم رح نتعرف على الأغنية الجديدة المساء.
0: لطيفة التونسية إسا إجا دورها،
1: صحبت
0: عليها شوي. مش صحبت
1: أنت بدلك تسمع لأغانيها.
0: أنا بزعلها كل الفنانين،
1: بس أنت كتير بتزعلها.
0: مش مزبوط، كونها هي نشيطة بزعلها زيها زي الكل. مالها نضحك عليها شوي؟
1: صح. الإشي مضحك، مزبوط، معك حق. أقول لك ليه. عاملة ألبوم جديد وعرايها إنه إشي بيطير العقل. طب بس الأرقام بتقولش هيك. يعني بتعرف هاي لما بتوش بشبر مي، لما أنت بس غرقان بنجاحك وما حدا شايف هذا النجاح. لطيفة حبيبتي، يعني إحنا كنا كتير منحب ننعجق زيك، بس إحنا مش حاسين هذا النجاح.
0: عم تقارن الألبوم بحبيبي ما تروحش بعيد.
1: أوكي، حلو تكوني واقعية. يا حبيبي ما تروحش بعيد، جاب نجاح باهر.
0: صح،
1: انت ما كسرتيهوش اسا هذا النجاح بهذا بهذا الالبوم. البوم شو
0: شبهي بالملي،
1: شبهي بالملي. على رايها شو طير يا حبيبي ما تروحش بعيد. طب الارقام شو بتقول؟ خلال اسبوعين ثلاثه جاب 2.4 مليون. يعني هي ولا إشي.
0: صح،
1: يا طنوس بأغنيته تصار مطيرها.
0: صح،
1: يا ماما
5: انه يبقى تريندينج في 7 بلدان عربية لمدة طويلة، وانه انه انه تعمل له 750 ألف فيديو على تيك توك. حاجة تفرح، ما فيش أحلى من نجاح.
3: حبيبي وشبهي بالملي،
5: بموت فيها، بحبها، يعني غنوة حلوة، كلام، لحن، توزيع، ساوند اللي عامله أمير محروس.
3: ومن دلي حبيبي وشبهي بالملي.
0: عند ألبوم جديد كمان صار لفترة عم تعلن عنه.
1: صح،
0: غير هذا شبهي بالملي.
1: احنا سمعنا عنه هذا لما توفى زياد الرحباني الموسيقار الكبير، فقالت انه قريبا رح تسمعوه كامل. وانت بعيد ميلاده، وانت بشهر شباط، وانت مع الفالنتاين.
0: نختم مع مين؟ مع لطيفة. حابة تصلحيها؟
1: اسمع، كتير حبيت على فكرة لقاء اخو أصالة نصري. بما انه اسا هيك رجعوا على الشام، بعدنا عيوننا على سوريا. فأصالة
0: نصري، ترند أصالة مكمل.
1: أصالة نصري الصغيري اللي اخوها سمى بنته أصالة بروح بلتقي مع بنته بدمشق بتعابطوا بعد 15 سنة اللي فيه أبوها ما إجاش زار سوريا والإشي كان لقاء كتير حلو
0: حلو البنت.
1: فالتأثير تبع أصالة ورجعتها على الشام بعده باقي معنا لهيك دي الأصالة.
0: الأصالة
1: وبينفع كمان إشي يميمة لإياد بعد أصالة بتجنن إيقاعاتها رهيبي
0: نسمعها. شكرا عارين نلتقي

0: بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاي ورهاني العمر

الطنوس هذا يا ميمة. ذكر كل أربع ساعتين سباق فن فنانينا، بكرة على ساعتين توب 10 سباق الأغنيات العربية. حب تسمعونا.

0: الصبح.
1: أغاني زمان زمان،
2: أغنية من زمان اخترنا اليوم، أغنية من عام 1973 كتار منكم بيعرفوها لأنه كتار فنانين جددوها وغنوها بأصواتهم. نحكي على أغنية سعاد محمد أوعدك اللي غنتها عام 1973 ألحان محمد سلطان.

0: ولا يوم أنسى وعدك دايما فاكرة وعدك ولا يوم أنسى وعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي
1: وعدك. سمعنا مقطع من هالأغنية الحلوة اللي غنتها عام 1973 بعد محمد الحان محمد سلطان اللي كان لسنوات طويلة زوج فايزة أحمد. هاي كانت أغنيتها من زمان لليوم ذكرنا اليوم صوت حلو صوت سعاد محمد. نرجع إسا للإيقاعات الحديثة الأغاني الجديدة نسمع دياب مع صابرين امسك حرامي.
2: عالطريق.

على الديني بوسة ليانا. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم اليوم. بكرة احنا هون كمان ابتداء من الساعة 2 توب 10 سباق الأغنيات العربية وعلى 3

0: انت بنت مين؟ قالوني من الحان عمرو مصطفى. مشوار اغنينا انتهى لليوم، شكرا لكم على المتابعه والاستماع. اجى الوقت لنختم، بكره وعدناكم موعد جديد على التنتين، الى اللقاء.
1: عالطريق.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: مخزن ياشوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزن

0: عناوين الساعة من مكان: توقع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا. ميليباند يشجب هجوم السابع من أكتوبر ومعاناة الفلسطينيين في غزة على حد سواء. تواصل التحقيق في المخطط الإرهابي الذي استهدف قاعدة فيرفورد البريطانية. مصرع الشاب هشام أبو شلضم من عرعر النقب في حادث عمل. والحرارة دون معدلاتها غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الرابعة في أورشليم القدس: طاب يومكم بكل خير. أفاد مصدر مطلع بأنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا. وذكر المصدر لوكالة رويتر أن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي والوسطاء القطريين يتواجدون حاليا في الولايات المتحدة. شجب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشدة هجوم السابع من أكتوبر، لكنه أقر أيضا بمعاناة الفلسطينيين في غزة. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر حزب العمال البريطاني في ليفربول، صرح ميليباند بأن الحكومة البريطانية تستمع إلى أصوات الغاضبين مما يجري في غزة، مضيفا أنهم على حق. وتعهد ميليباند بأن تقف بريطانيا دائما ضد معاداة السامية وضد أي محاولة لتقويض وجود إسرائيل، معتبرا مع ذلك أن هذا لا يبرر المعاناة في غزة والضفة الغربية. وقال إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أبدا أمام الظلم والمعاناة، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في حل الدولتين. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن التحقيق مع المشبوهين الخمسة الذين اعتقلوا بالقرب من القاعدة الجوية فيرفورد أمس قد تمخض عن مسارات تحقيق جديدة، وأنها تعمل على تحديد ملابسات أنشطتهم وما لديهم من معلومات ودوافعهم. وينسب إلى هؤلاء الخمسة، وهم مواطنون بريطانيون، حيازة متفجرات والتخطيط لارتكاب اعتداء. ويشار إلى أن حكومة لندن سمحت للجيش الأمريكي باستخدام هذه القاعدة خلال الحرب ضد إيران. ونفت السفارة الإيرانية في لندن أي تورط لها في محاولة الهجوم بالقرب من القاعدة. وفي بيان لها، رفضت السفارة بشكل قاطع ما وصفته بتكهنات لا أساس لها من الصحة، تحاول الربط بين طهران واعتقال المشبوهين الخمسة، واصفة تلك المزاعم بأنها مجرد دعاية. كما أكدت السفارة أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ردا على التقارير الإعلامية. توفي في مستشفى كابلان بريحوفوت الشاب العشريني هشام إبراهيم أبو شلضم من عرعر النقب جراء تعرضه لحادث عمل قاتل في ورشة بناء بكريات عكرون. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح دون معدلاتها. درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 18 درجة، تل أفيف وحيفا واللد 22، الناصرة وبئر السبع 21، هضبة الجولان 20، وفي إيلات 28 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة نوافيكم بها في الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: تقارير تفيد بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى محمد بن زايد وطلب منه نفي تقارير حول تحذير سبق هجوم 7 أكتوبر، ومكتب رئيس الوزراء يمتنع عن كشف تفاصيل اللقاء ومضمونه. وقراءة في استطلاعات كان تعادل بين المعسكرات قبل شهر من الانتخابات واثنى 12 مقعدا للقوائم العربية، بينما تشير المعطيات إلى نية تصويت بنحو 50% فقط في المجتمع العربي. واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إحراق سيارات وخط كتابات عنصرية مناوئة للفلسطينيين في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل، قضاء رام الله.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم. هذا هو الموعد الذي من خلاله نلتقي لكي نركز ونسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا جديدا بشأن التوصل إلى هدنة. هذا الأمر يؤدي إلى رفع سعر برميل النفط مرة أخرى والأسعار تقفز إلى مستويات قياسية. في الأثناء الدولار أيضا تتعزز قيمته مقابل الشيكل. عندنا في البلاد على الأغلب سعر لتر البنزين من نوع أكتان 95 مرشح لتجاوز حاجز 8 شواقل. هذا الأمر قد يحدث بعد غد الإربعاء. في الليلة الواقعة بين يومي الإربعاء والخميس قد يتخطى سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان حاجز 8 شواقل، ويأتي ذلك في ظروف حساسة جدا باعتبار أن الانتخابات على الأبواب. نحن على عتبة الانتخابات البرلمانية، والسؤال كيف سيقرأ هذا الوضع الجديد وزير المالية باتسل إيليس موتريتش، وكيف سيتعامل معه. التوصل إلى اتفاق مبدئي لزيادة ساعات العمل في معبر نهر الأردن، وسلطة الضرائب تطالب آلاف المصالح في شمالي البلاد بإعادة مئات الملايين كانت قد حصلت عليها كتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب الأخيرة.
1: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد ذياب. أولا أرحب بضيفي الأول في مستهل هذه الحلقة، الخبير في مجال الطاقة والخبير الاقتصادي السيد طارق عواد. مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ رائد، الله يخليك.
0: يعني يأتي الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل في ظروف حساسة جدا، الانتخابات على الأبواب.
2: نعم.
0: السؤال كيف سيتعامل وزير المالية حقيقة مع هذا الأمر؟
2: شوف، الشهر الماضي وزير سموتريتش دعم اللتر بحوالي نص شيكل عشان يطلعش من حاجز الثماني شيكل. هذا خط وهمي عند أي رئيس حكومة وزير مالية على الانتخابات. تقدير أنا هالمرة كمان راح يمدد الدعم بالنص شيكل، مع أنه في آراء بتقول لا، أنه فيش بخزينة الدولة فاضي الموضوع. لأنه المعادلة بتصير تشتغل على آخر 5 أيام بحوض البحر المتوسط، إنه بتكون السعر تبعها أوتوماتيكي، ما في هنا مجال لوزير حكومة من ناحية لوزير المالية للتفكير بالموضوع. أنا بطلع برنامجك الكريم، شفت الشاشة صارت 108 دولار للبرميل، بالتالي صار في ضغط أكثر على السعر إنه جزء يطلع كمان الثماني شيكل، وهذا إحنا بشهر انتخابات، يعني 27/10 انتخابات.
0: صحيح.
2: الارتفاع يكون بين الأربعاء للخميس، قرارات صعبة عند الوزير سموتريتش لازم يعملها.
0: هل من الممكن أن يؤثر موضوع الانتخابات على القرارات المستقبلية، على الخطوات التي تتخذ عقب ذلك طارق؟
2: أكيد، لأنه كل اللي حاول الوزير سموتريتش بما أنه بالحكومة الحاكمة نوعا ما، بدوش كمان يكون غير أساس الحرب أنه كمان في غلاء معيشي، لأنه راح يكون تذكرت تذكر بس نسيت الناس. قبل حوالي 8 سنين كان موضوع على الكوتج، أنه ده شو سعر الكوتج، من اليوم بتذكر هذيك الأيامات. لكن كل إشي اليوم بآخر 30 يوم من الانتخابات بيأثر جدا، وتقديري أنا أنه مش راح يسمح لنفسه إلا إذا في صار إشي عملاق بهذا الموضوع أنه يسمح أنه يرتفع. وبالتالي إحنا في عندنا اليوم بكرة أكتر إشي هذا المجال له لازم يطلع، هو أمر حكومي بهاي الموضوع. المعادلة أكيد رح يطلع الثماني شكل، القرار قراره هو بأثر جدا على الانتخابات وقرار التصويت تبعت الناس اللي مهتمين بغلاء المعيشة.
0: والأسعار سترتفع على مستوى دول العالم أيضا، عالميا دوليا سيكون هنالك ارتفاع.
2: نعم.
0: أو قفزة لأسعار الوقود في أعقاب التوتر في هرمز والمندب وإيران في
2: سؤال جميل.
0: نعم.
2: سؤال جميل. اليوم في أثر الفراشي، ما فيش شيء بالعالم اليوم ارتفعش عندك، يعني كمان إذا تحالة حزنت فيها بنحكى قصة أزمة الديزل من ناحية أنه أوكرانيا بتضرب 18 مصفات بترول بروسيا، مع أنه روسيا كانت مورد عملاق للديزل بالبلاد، لا بالعالم. قبل حوالي شهر كان في موضوع الوقود الطائرات كمان حاولوا يطلعوا فيه. أمريكا امبارح طلعوا قرار إنه يطلعوش الديزل. في اضطرابات مخيفة بموضوع الطاقة بالعالم. قطر بريت الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي اليوم مخزونات الغاز، وإحنا قريب الشتاء يعني إحنا صرنا بالخريف، مخزونات الغاز بأوروبا تقريبا ناقصة اليوم عواقع 30% قبل الشتاء مش الاستهلاك اليومي. عشان هيك أي مجال بتحط أصبعك عليه من 28/2 هاي السنة في عندك اضطرابات، والتوازن راح بالعالم كلياته، كمان من ناحية النفط، كمان من ناحية الغاز، كمان من ناحية الأسمدة، لأنه في مشكلة بالأسمدة الأساس اليوريا دائما كانت تيجي من إيران وتيجي من السعودية، ورح يكون في ارتفاعات. تنساش أنه كمان إحنا جينا موسم بالشتاء والدفئة بالعالم، هذا رح يتأثر أكثر على الأسعار الدولية. طبعا إذا صار في ضربة كيف بيحكوا خلال أسبوعين رح الأسعار تمرق بمشك الجنين، والعالم مش حاضر لهي الرفعات لأنه كان العالم موجود بتوازن معين بين العرض والطلب.
0: بعد الانتخابات عندنا أسبوع، بعد ذلك في انتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال، ما هي الخطوة الآن التي يجب أن تتخذ من قبل كافة الأطراف حتى نتجنب مثل هذا الارتفاع المهول؟
2: شوف، إذا لاحظت قبل 3 أيام كان في لقاء بين تشي جي بينغ رئيس الصين ورئيس الصين مع رئيس أمريكا. الصين لعبت لعبة حلوة إنه هي ما عم تعمل طلب زايد على النفط العالمي، وبالتالي هي بتخاطب أمريكا إنه أنا في عندي مسؤولية، ما بعمل أنا في هلع بالأسواق إنه في طلب على النفط. هذا جزء من تخاطب الدول العظمى بنات بعض وما يحكوا مع بعض بهاي المواضيع. اللي بنعمل بهاي الحالة إنه يخفف الطلب، وهيك بيكون في الإمداد على الأقل بسكر الفجوة. فهي دول كتير تعمل هاي الحالة. إذا بتشوف إنه في كل دول عم تلاقي شيء مثلاً على وسط إشي بديل عن هرمز، طرق بديلة، مثلاً شوف العراق اليوم بتحوالي في عندي 300 شاحنة بتمرق بين العراق لبين دنياس بعد ما طاير النظام بسوريا أساس يحملوا الباخرات وتطلع لأوروبا. كل دولة متحاول تلاقي كيف المدخل تبعها والمخرج تبعها من ناحية تأمن حالة للشبتي القادم، لكن الأمور واضحة إنه جاي على صعوبة أكثر، لأنه كمان كل دولة عم بتحاول تعمل مخزونات الاستراتيجية، وهذا عم نشوفه صعب أكثر وأكثر من ناحية الأسعار لأنه الأسعار صارت بشكل جنوني.
0: طارق، أنا شايف أنه في إسرائيل أصبح في هناك نوع من التعود على ارتفاع أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، لكن حاجز يعني تخطي حاجز أو تجاوز حاجز 8 شواقل من الناحية النفسية على الأقل، هذا لم يحصل في الماضي. هل ستكون له تداعيات وإنعكاسات سلبية؟
2: صديقي، المستهلك الصغير بليد جدا من ناحية الأسعار،
0: لا مبالي يعني؟
2: لا مبالي على الإطلاق. لا من ناحية الأسعار ولا من ناحية الحليب ولا من ناحية الكهرباء ولا من ناحية أي شيء تاني. فجأة إنه كمان تنساش في جو حرب عنا بقول لك لا في قصة الحرب، ولكن إذا تلاحظ أمير حكوا بأمريكا على قصة سعر الجالون بالأمريكان هو حوالي 3.7 لتر، هناك الخط الوهمي 4 دولارات، يعني على اللتر هناك 3.5 أيمين لقيامة عليها، وبالتالي ما فيش اللي عندك انت المكونات تبعت المستهلكين انه في عاقب او يكون في كساد بمنتوج معين او نبعثوا احتجاجات لهي الحكومة، لانه الجو جو حرب. بس الاشي الوحيد اللي صار قبل حوالي 8 سنين كيف حكيت عندك انه كان قصة غلاء المعيشة والكوتش جناس عدد بتزنقف هاليامات، مش راح ترجع مستهلك اسرائيلي كمان بالخاص العربي بليدين جدا للفرصة، مفكر انه هاي نازلة من السماء، مع انه ممكن احنا نتصرف باستهلاكي غير شكل، وهنا لازم يكون في وعي استهلاكي أكثر من ناحية المشترى ومن ناحية الاستهلاك نفسه.
0: ماذا تقصد بالوعي الاستهلاكي؟ إنه إحنا مرات يعني كمان نقود السيارات بلا هدف، نشوف إنه في كثير ناس أو شباب هاي الفئة الشبابية اللي بتقود السيارات في ساعات الليل بدون أي هدف يعني، وهذا كمان مصروف ما إله حاجة، ما إله داعي.
2: شوف، اليوم البيت العربي يستهلك حوالي 8400 شيكل كهرباء داخل البيت، وحوالي 8000 شيكل بنزين على السيارة الوحدة بالسنة بشكل معدل.
0: هيك المعدل
2: عند البيت العربي أنا بحكي لك. إذا أنت بنقلل على إشي بيسموه التوفير التراكمي، يعني نقضي الضوء، من طفي الضوء إحنا داخل الغرفة، نستعمل ضوء الشمس، وإحنا 300 يوم بالسنة في عنا ضوء شمس، ممكن نعود عينينا على يكون في شمس على الأقل بساعات النهار، او اللف تبعتنا بمصالح اللف للشباب الراعين اللي عندنا، يطلع لف واحد ويخلص اموره مش ضروري رايح يدور سياره ويروح اكثر من ناحيه ثانيه. طبعا في عندك اليوم في سيارات المزدوجه اللي هي مزدوجه الوقود مثل الهيبريد او الكهرباء او الاثنين مع بعض، كمان لازم نعرف نستعمل هاي التكنولوجيات الجديده، لانه اليوم سعر الكيلومتر الواحد حوالي بالكهرباء حوالي 25 اجوره، واللتر بالكيلومتر الواحد بالبنزين حوالي شيكل واحد. واحد بيعمل حساباته حسب الامور تبعته، لكن احنا لازم نزود بداخلنا التوفير التراكم، ما نقلش باي شيء. اذا بنطفي كهرباء او بنعمل اللفه تبعتنا هيك الدول بتضمن، ولكن بالاخر ناخذ الفرقيه هاي للادخار والاستثمار، هذا موضوع ثاني. ولكن احنا كمجتمع ساكن بالارياف بنسافر كثير، لازم نخطط سفرتنا، نعرف نوفرنا كمان لما يكون في عروض معينه على البنزين، نعرف نروح ما نستخسر حالنا قادره على العرض هناك، جزء من تزويت الاستهلاك الداخلي كمان كمستخدم ذكي بالقرن 21.
0: حلو وجميل جدا هذه النصائح، شكرا لك طارق عواد.

0: لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
0: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان، رائد دياب اقتصادكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا، نتابع معكم هذا البرنامج. الآن أنتقل إلى شأن آخر. انتبهت هذه الأيام في الأيام الأخيرة إلى معطيات مقلقة وأيضا ملفتة، حيث أن تقاعد المعلم في إسرائيل سوف يحصل على مبلغ أدنى أقل من 10 شواقل حينما يخرج إلى التقاعد، بينما طبعا في الشهر، مقابل تقاعد يصل إلى مستوى 45,600 شيكل للقضاء. يعني الفجوة عميقة كبيرة جدا، لا أفهم كيف يمكن يعني قبول مثل هذه المعطيات، مثل هذه الأرقام في بلادنا. ينضم إلينا مراقب الحسابات والخبير الاقتصادي الأستاذ نزيه زيدات. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء الخير لك أخي رائد، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
2: تعرف تحاول تفهم شو يعني الهدف من ذلك، أو لماذا وصلنا إلى مثل هذا الفارق أو هذه الفجوة العميقة؟ أحيانا فيش إجابات يعني مثيرة للانتباه ومثيرة للتساؤلات مثل هذه المعطيات. قرأت المعطيات أنت نزيه؟
3: طبعا قرأت المعطيات. ولكن أخي رائد، قضية التقطب في المجتمع الإسرائيلي هي شغلة ليس بالحديثة، والتفاوت والتباين في كل مجالات الحياة هي ليس بالأمر الجديد، وإنما يعني أمور الأخذة بالتفاقم. فهذا يعني يرجعنا إلى نظام الطبقي في العصور الوسطى، في حيث أن هنالك كان التباين كان ظاهر بشدة في تلك الفترات. طبعا الموضوع أيضا هو مرده إلى قوة النقابات التي تدافع عن العاملين في الأصعدة المختلفة وفي المسالك المختلفة. في القضاء أنت تعرف أن في مهنة القاضي وهذه الوظيفة، يعني كما تعرف اللغة العبرية مرمى عام، يعني هذه وظيفة سامية التي يعني يقصد المشرع بأن يدفع أو أن يتقاضى القضاء راتب من أجل أن يحافظ على نزاهته وعلى
2: الاستقامة ويحكم بالعدل
3: بالضبط، بحيث أن
2: لا تغريه الأمور الأخرى يعني
3: بالضبط. يعني كان هذا، وبالتالي يعني القضاء يحصلون على رواتب قيمة ورواتب محترمة، وهذا يعني ينشق من هذا الأمر قضية التقاعد. في هنالك يعني قطاعات كاملة التي مثل العاملين في سلك التدريس، رغم أن النقابة يعني تحارب،
2: بس احنا كمان يعني نزيف في ذات الوقت نريد يعني قاضي مستقيم ويحكم بالعدل وكذلك نزيه، وأيضا نريد معلما ناجحا موهوبا متألقا مميزا، وبالتالي أيضا يحصل على راتب معقول وراتب محترم.
3: نحن نعرف أن يعني ميزانية وزارة التربية في إسرائيل هي ثاني ميزانية بعد وزارة الأمن ووزارة الدفاع، لكن يعني العاملون في سلك التدريس هم كثر، يعني كميات هائلة جدا، في حين العاملين في جهاز القضاء هو أقل. وهل يعني النضال التي تخوضه نقابة المعلمين هي ليست بالسهلة، ولكن أنا باعتقاد أن هناك تقييدات ميزانية في الميزانية.

0: في ميزانية المخصصة لدفع الأجور المعلمين في وزارة المالية في وزارة التربية هي يعني لا تسمح بأن ترفع كل 1% في رفع رواتب المعلمين، يعني هذا يكلف
1: مبلغ كبير،
0: مبلغ كبير. فهذا الكم الهائل من المعلمين، وطبعا كل دولة يعني تريد يعني كما ذكرت كما تشر يعني تفضلت أن موضوع النزاهة يجب أن تقابل، يعني حينما نحن نصنع معلم ناجح فهو يعني الأجيال التي تأتي من ورائه أيضا أجيال ناجحة.
1: في هذا السياق أيضا نزيه، في هذا السياق في الماضي القريب أو حتى يعني منذ عدة سنوات وتطرح فكرة أو هنالك مبادرة لدى بعض الأوساط في سلك التربية والتعليم أو في وزارة المالية بأن يحدث نوع من يعني التفاوت التفضيلي، بحيث أن المعلم الناجح المميز المتألق والموهوب يتقاضى راتبا مناسبا، وربما يكون راتبه أفضل وأعلى من راتب معلم أقل كفاءة أو أقل تجربة أو أقل موهبة.
0: طبعا فكرة التفاضل هي يعني ذكرت كما ذكرت في كثير من النضالات التي حصلت ما بين نقابة المعلمين ووزارة المالية ووزارة التربية، وهي فكرة بحد ذاتها هي فكرة جيدة، بحيث أن المكافأة يكافأ الجيدون بمكافأة يعني بما يليق بمقامهم وبما يليق بجهودهم، لأن يعني الأمر منطقي جدا، لأن المعلم الناجح يخلق والنشء الناجح والأجيال الناجحة، في حين أن المعلم الأقل نجاحا دعنا نتحدث بهذه الكلمات الرقيقة يعني هو أيضا قد يخلق أجيال لا تليق أن تكون في المجتمع. ونحن نرى في الدول الأوروبية مثل السويد أن يعني المعلم يجب أن يكون يحصل على يجب أن يكون من ذات كفاءات خاصة وخارقة عالية. نحن قلنا في أنفسنا الجيدون للطيران، فهناك جيدون للتعليم. وحين قال آنذاك ستانلي فيشر حينما كان يتبوأ منصب محافظ بنك إسرائيل، قال من أجل النهوض بالاقتصاد الإسرائيلي يجب أن نستثمر استثمار كبير وعميق في التعليم والتربية. ويعني وستانلي فيشر كما يعني كنا تحدثنا كثيرا عن هذه الشخصية الفذة، هو يعني إنسان لديه إلمام كبير، وهو يعني خريج المدارس الكبيرة في العالم وهو من الشخصيات المؤثرة في العالم. فلذلك يعني هنالك إجماع بأن الاستثمار في التعليم سواء عن طريق المعلم الجيد وعن طريق الوسائل المريحة هي بالتالي يعني يستفيد تعود بالفائدة إلى المجتمع برمته. فلذلك يعني هذا الموضوع يعني يجب يعني أن يعاد على بساط البحث، وأتمنى أن تكون الحكومة الجديدة أن تأخذ هذا موضوع الاستثمار في المعلم على محمل الجد، بحيث نتلقى أجيال ناجحة وصاعدة وترنو إلى بعينيها إلى المستقبل.
1: الشيء بالشيء يذكر عندما نتحدث عن الرواتب في إسرائيل، ويعني راتب المعلم المتقاعد نقارنه براتب القاضي المتقاعد بصورة عامة. أيضا هذه الشريحة من المجتمع رواتبها هي متدنية نسبيا في دولة تدعم الموظفين وتدعم المتقاعدين، نسبيا الرواتب متدنية في هذا القطاع.
0: الراتب التقاعد هو ينشق مشتق يشتق نشتقه من الأجر ما قبل التقاعد، هو يعني حوالي 70% من الأجر قبل يعني حتى قبل الإضافات. فيعني المشرع أراد أن يكون للمتقاعد كرامة وأن يعيش بكرامة حينما يخرج إلى التقاعد. ويعني كثير من الدول الأوروبية والتي يعني العضو في OECD يعني
1: حتى يحافظ على نفس مستوى الحياة، يعني لنقل بأن يعيش بكرامة ويحافظ على نفس جودة ومستوى الحياة ما قبل التقاعد.
0: طبعا هنالك في الدول الأوروبية تقديس لجيل الجيل الشيخوخة، يعني أن يحافظ الإنسان على كرامته في هذه المرحلة ولا يعتمد على الأولاد أو على فئات أخرى أو أطراف أخرى. فلذلك يعني الموضوع هذا موضوع راتب التقاعد هو راتب مهم. فيعني حينما تكون يعني الأجر الأساسي هو يعني متدني، فلا شك أن أيضا راتب التقاعد متدني، وهذا الموضوع يجب أن يطرح بقوة على يعني تطرحه النقابة على جدول العمل. يعني نحن نشهد كل سنة في شهر أغسطس شهر آب قبيل افتتاح السنة الدراسية هنالك المناكفات ما بين نقابة المدرس المعلمين وبين وزارة التربية ووزارة المالية. فهذا الموضوع يعني حينما يعني نسمع هذه المعطيات هو يعني هو يصرخ هنالك صرخة قوية ربما لا يطلقها المتقاعدون، ولكن يجب أن تكون بقوة على مائدة المفاوضات ما بين النقابة وبين وزارة التربية.
1: شكرا لك على هذه النظرة التحليلية مراقب الحسابات والمحلل الاقتصادي نزيه الزيادات، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين.
1: شكرا. الآن أنتقل إلى شأن آخر. سلطة الضرائب في إسرائيل تطالب 3700 مصلحة في الشمال بأن تعيد إلى خزينة الدولة 238 مليون شيكل حصلت عليها هذه المصالح كتعويضات خلال الحرب. مستشار الضرائب ساهر بركي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير أخ رائد لك ولجميع المستمعين.
1: تصور أنه هذه المصالح قامت بإنفاق هذه المبالغ التي حصلت عليها كتعويضات، والآن مطالبة مطلوب منها أن تعيد هذه المبالغ، فكيف وصلنا إلى هذا الوضع؟
2: يعني هذه ليست المرة الأولى أخ رائد التي تطالب بها الدولة المصالح بإرجاع هذه الأموال، أموال التعويضات. أيضا في فترة الكورونا كانت هناك أيضا مطالبة لأصحاب المصالح بإرجاع هذه الأموال، وهذه طبعا يعني خطوة جدا صعبة لأصحاب المصالح، خصوصا أنهم دخلوا كما تفضلت في مآزق اقتصادية جدا كبيرة نتيجة الحرب الأخيرة. وبعد أن حصلوا على التعويضات الآن تبدأ سلطة الضرائب بحجة طبعا أن هناك كان تقديم خسائر أكثر أو لم يكن خسائر، ومع كل ذلك تقدمت الطلبات فتطالبهم بإرجاع. أنا حسب رأيي هذا خطأ كبير من الدولة. المفروض أن الدولة يعني تنتبه قبل ما تعطي هذه التعويضات وتعمل حساباتها بالشكل الصحيح، لأنه في حال أنه هي أعطت هذه التعويضات فهناك في إشكالية جدا كبيرة أصحاب المصالح لإرجاعها، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.
1: نعرف أنه المصالح في شمالي البلاد كانت طيلة الفترة الماضية ترزح تحت وطأة جملة من الأزمات والمشاكل، حينما كانت الحرب الضروس طبعا تدور رحاها في المنطقة، ومنعرف أنه عدد من المصالح أغلقت أقفلت أبوابها بينها بيوت الضيافة وبعض المصانع التي طبعا وجدت صعوبة بالغة في الاستمرارية في العمل.
2: وما زالت طبعاً وهذه أيضاً حجة أيضا أصحاب المصالح، يعني أنه إحنا موجودين بعدنا في هذه الظروف في ظروف الحرب.
1: لم نتجاوز الأزمة طبعا حتى الآن، لم نتجاوزها.
2: كثير من المصالح كما تفضلت أيضا أغلقت أبوابها. طبعا هذا يشكل عبء كبير على أصحاب على أصحاب طبعا المصالح، ومن هنا يعني نرى أن هناك إشكالية جدا كبيرة.
1: كان قبل فترة وجيزي كان في اجتماع لوبي المدن في شمال البلاد، وقالوا دائما لا تتركوا الشمال وحيدا، لا تتركوا الجليل وحيدا. الآن على ما يبدو بالفعل الشمال وحيدا.
2: صحيح، والمشكلة الأكبر أيضا في المدينة الكبرى هناك كريات شمون، إنه 3000 مصلحة مطالبة طبعا من أصل 3700 مصلحة هم على خط المواجهة، أي ما يقارب 184 مليون من أصل 238 مليون هن البلدان اللي موجودين على خط المواجهة، المصالح الموجودين في هذه البلدان. فهناك أيضا ضجة طبعا في كريات شمون وكل القرى اللي مجاورة طبعا للحدود الشمالية، بخصوصا بعد مطالبتهم بإرجاع هذه الأموال. هناك إشكالية، وضع المصالح ليس على ما يرام بل سيء جدا، سواء في الوسط اليهودي والوسط العربي، يعني نحن نتحدث على صعيد الدولة كاملة، لأنه الوضع الاقتصادي ما زال يعني ما زال سيء، لأن الحرب ما زالت مستمرة، الحرب لم تتوقف بشكل نهائي. متى يكون استقرار اقتصادي؟ عندما يكون الاستقرار الأمني. طالما لا يوجد هناك استقرار أمني فلا صعب أنه نرى هناك استقرار طبعا اقتصادي. فلذلك جميع أصحاب المصالح اليوم يضجون من هذه المطالبة، وأصلا يستصعبون بإرجاع هذه الأموال، وأيضا كثير من المصالح اللي ألزمت وأجبرت وأغرمت على إرجاع الأموال أيضا في فترة الكورونا، لأنه كان هناك يعني أعطوا المجال للجميع أنه يقدم، فيما بعد عملوا الحسابات حسب رأيي هذه طريقة خطأ، يجب أنه يعطوا هذه الأموال فقط لمن يستحق هذه الأموال، لكي لا تقع الدولة في هذه الإشكالية مع المصالح التجارية. اليوم الدولة أخرائد مفروض أنها تساعد المصالح التجارية، احنا عم نشوف انه يعني عم تعطيهم من جهة اخرى عم تضرب هذه المصالح. الدولة يجب ان تحافظ على المصالح التجارية، لانه في نهاية المطاف من يدفع الضرائب للدولة هي المصالح التجارية.
1: احنا قديش في عنده تقريبا سهر يعني عدد مصالح اللي بالفعل اقفلت ابوابها والان يعني في عندها صعوبة بالغة بالنسبة لاستئناف العمل؟ بنحكي عن عشرات الالاف
2: طبعا. يعني اذا بناخذ قبل يعني هذه العمليه القضيه بدات منذ فتره حتى من فتره الحروبات، يعني اذا بناخذ في العامين الاخيرين
1: حتى قبل ذلك في الكورونا ايضا في كان في مشكله
2: حتى قبل ذلك صحيح، ولكن هناك بدات يعني الان تفاقمت بشكل كبير ووصلت ذروتها مع الحروبات. فبنشوف انه في السنتين الاخيرتين كان هناك اغلاق الى قرابه 60,000 مصلحه سنويا. يعني كنا احنا متعودين قبل الكورونا طبعا في الوضع الطبيعي يعني بدون حروبات وبدون كورونا على اغلاق 30,000 مصلحة، وكان هناك 50,000 مصلحة بالسنة في الوضع الطبيعي. اليوم نجد أن هناك 60,000 مصلحة تغلق أبوابها و 30,000 مصلحة تفتح أبوابها، حتى التي تفتح أبوابها منشوف أنه وضعها ليس على ما يرام، بعد سنة أو سنتين ممكن أيضا تغلق أبوابها. فمنشوف أنه وضع المصالح طبعا في تراجع، وإغلاق المصالح بإزدياد بشكل كبير، هذا يؤثر على الوضع الاقتصادي في الدولة بشكل العام. لذلك على وزارة المالية كانت يجب أن تجد المعادلة أو الخطة السليمة للمحافظة على هذه المصالح، وهي اليوم إحنا عم نشوف أنه عم بيطالبون بإرجاع التعويضات اللي أخذوها. يعني يا سيدي حتى لو كان في خطأ، أنا برأيي حتى لو كان في خطأ، أنا بقول الدولة لازم تعطي يعني 200 مليون شيكل مش هيكل المبلغ اللي ممكن يأثر عليها بشكل كبير، ولكن ظهر أنه العجز في الدولة في خزينة الدولة جدا كبير، لذلك هم يطالبون هذه المصالح بإرجاع الأموال.
1: سلطة الضرائب سهر، من يحركها؟ من يعني الذي يتخذ القرار؟ من هو صاحب القرار في ذلك؟
2: يعني سلطة الضرائب تتبع لوزارة المالية، وزارة المالية عمليا هي تريد يعني حتى يعني هي المسؤولة عن الأموال، حتى هي تريد المخالفات من الشرطة لإدخال الأموال. يعني المخالفات والضرائب هم الدخل الوحيد لهذه الدولة من الجمهور عمليا من المواطن. فمنشوف أنه في الفترة الأخيرة عم نشوف أنه مخالفات السير تزداد، منشوف أنه الضرائب يعني عم تزداد، عم بيطالبوا في المواطنين بدفع ضرائب بشكل أكبر، وأيضا القوانين حتى أن بيعملوا يعني رفعوا ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال من 17 إلى 18%. ماذا معنى هذا؟ معنى أنه أدخلوا مليارات لخزينة الدولة على حساب الجمهور، على حساب المواطن. أيضا هناك كان في تجميد لمخصصات التأمين الوطني، تجميد لنقاط الاستحقاق على سبيل المثال، أخذوا من كل مواطن من معاشه يوم رفاه يعني اليوم الهفراءات ترفيه، أخذوا أيضا من المواطن
1: على مدار ثلاث سنوات. نعم،
2: طبعا كل سنة عندك يوم مزبوط، فهذه أموال جدا كبيرة اللي تقدر بمليارات الشواقل يدخلوها طبعا لخزينة الدولة لسد العجز. هذا العجز جاء طبعا نتيجة مصاريف الحرب، ومنشوف أنه غالبية ميزانية الدولة تذهب لوزارة الأمن والدفاع، قرابة 40% من الميزانية لهذه الوزارة، على حساب طبعا وزارات أخرى مثل التعليم والصحة والرفاه والرياضة وغيرها، اللي المواطن بحاجة إليها. فاليوم نشوف غالبية الميزانية تذهب لهذه الوزارة، وزارة الأمن أي للحرب، على حساب طبعا رفاهية المواطن والأمور الأساسية اللي بيحتاجها المواطن بشكل عام. هذا عدا عن قضية الغلاء المستشري بشكل كبير. فمنشوف أنه حتى المواطن مش بس المصالح التجارية، حتى المواطنين يعيشون اليوم في وضع غير سليم من ناحية اقتصادية. وكما كانت ذكروا في التقارير الأخيرة، كان 40% على الأقل من مجتمعنا يعيشون تحت خط الفقر، و2 مليون إنسان اللي قرابة 20% من الدولة يعيشون تحت خط الفقر. وأنا متأكد أن التقارير القادمة ممكن تكون بأرقام أكبر وبنسب أكبر حسب رأيي.
1: شكرا لك على هاي الإيضاحات ساهر بركي، مستشار الضرائب والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين.
3: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: الآن إلى أجواء المؤتمر العقاري الذي سيعقد على مدار 3 أيام في البلاد في 3 مدن مختلفة، في حيفا، في تل أفيف، وفي أورشليم القدس. سيكون ذلك في الشهر القادم. نبذة وبعض التفاصيل عن هذا المؤتمر نستضيف الآن السيد محمد عمري، المستشار العقاري وأحد القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الكبير. أهلا وسهلا بك سيد محمد.
4: أهلا بك أستاذ رائد وبجميع المستمعين، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك، قدم لنا لو سمحت نبذة عن هذا المؤتمر.
4: أوكي تمام. إحنا الحمد لله صراحة عاملين مؤتمر عقاري من الأضخم والأكبر المؤتمرات اللي بتكون في البلاد. طبعا رح نتطرق للأسباب ليش إحنا بنعمل هاي المؤتمرات، ولكن المؤتمر هو للناس اللي معنيين في الاستثمار العقاري في دبي. طبعا جايبين معنا واحد من أكبر المطورين الموجودين في دبي اليوم، المطور شركة دانوب العقارية. الهدف تبعنا طبعا من هذا المؤتمر أستاذ رائد هو أنه الناس يكون في عندها فكرة أوضح ويكون عندهم يعني وضوح ويكون في عندهم بلورة للهدف الاستثماري تبعهم، بعيدا عن التسويق وعن الجمل والإعلانات السوقية الحلوة. خلال المؤتمر طبعا احنا يعني رح يكون مقسوم لقسمين أساسيات. القسم الأول طبعا رح نعمل فيه محاضرات ولقاءات شخصية مع ممثلين المؤتمر، كمان معنا احنا كمستشارين عقاريين اللي فيه احنا نشرح عن دبي. طبعا كمان في الآونة الأخيرة مع الأحداث الأخيرة اللي صارت في دبي، كيف هذا الإشي أثر على الوضع الاقتصادي والأزمات اللي مرت فيها يعني تقريبا كل الشرق الأوسط، كيف هذا الإشي بيأثر اليوم وبيخلينا نكون أكثر حذر أو أكثر انتقاء في إنه نستثمر في عقارات معينة في هاي البلد. والقسم الثاني طبعا إحنا زي كل سنة إحنا منجيب المطور، طبعا بيكون في عنا عروضات خاصة، خصومات، خطط دفع اللي هي حصرية بتكون لمدة أيام المؤتمر. طبعا إحنا بنحكي على 12 و13 و14 10 في المدن اللي تفضلت سكيتها أستاذي، اللي هي 12 شهر في حيفا، 13 شهر في تل أفيف، وفي القدس راح نكون في 14 شهر إن شاء الله.
1: نعم. محمد عمري مستشار عقاري، شفت أنه في الفترة الأخيرة في هناك انتشار واسع لهذه المهنة، يعني قابلت واستضفت وحاورت عدد لا بأس به من المستشارين في مجال العقارات والمستشارين في مجال قروض الإسكان المشكنتة. تبعت أنه في هناك يعني عبارة عن ترند جديد دخل إلى المجتمع العربي، شو السبب؟ يعني في هل يعني هذه الرغبة بالاتجاه نحو هذا العمل بسبب توسع رقعة إطار هذا المجال؟ في هناك رغبة عند المجتمع العربي للاستثمار في مجال العقارات؟
4: صراحة يعني اللي انت بتحكيه يعني 100% مضبوط. احنا مؤخرا عم نشوف كمان يعني او لحد باخر 3 سنوات عم نشوف كمان كتير ناس اللي هن بيشتغلوا كوسطاء عقاريين في دبي، وكمان في اقبال يعني اللي هو يعني ما بنقدر ما نطلع عليه من المجتمع العربي للاستثمار في عقارات دبي. طبعا الاقبال دائما بيكون موجود لحد ما يكون في توترات معينه صغيره اللي بتعمل وكانه الناس بتاخذ شوي فرصه صغيره انها ترجع تعيد تفكيرها او ترجع تعمل حساباتها من جديد. وهذا الاشي طبعا كمان بقلص المستشارين أو الوسطاء العقاريين اللي كتير مرات بيكونوا فايتين على السوق وكأنه حلم صغير اللي بدهن يعملوا منه مصاري ويطلعوا. فإحنا الحمد لله رب العالمين، أنا على الصعيد الشخصي موجود في مجال العقارات الاستثمارات العقارية تقريبا هاي السنة السادسة لإلي، اشتغلت عندنا في البلاد هنا وهاي السنة الثالثة لإلنا إحنا كشركة مزار جلوبال في دبي في الإمارات. طبعا الإقبال كل الوقت بيكون، لكن يعني خلال كل بعد التوترات الإسلامية والأحداث اللي صارت المستثمرين صاروا أكثر انتقاءا، يعني صاروا أكثر
1: في أكثر من مسار عمليا للاستثمار. سيد محمد، في أكثر من مسار للاستثمار مثلا في دبي أو في غير دبي؟
4: طبعا الاستثمار الخارجي الأساسي يعني احنا بدنا نطلع عليه، يعني في أكثر من خطة استثمارية، وهي طبعا يعني هي الحجر الأساس تبع أنه أنا أبدأ أستثمر في مجال العقارات إن كان في البلاد أو في دبي. حسب رأيي الغلط الشائع اللي اليوم كثير ناس ما بتنتبه له، خلينا نقول اللي بقوله ما بيكون في بور معين للهدف الأساسي تبع الاستثمار، وليش أنا بدي أستثمر أصلاً؟ هل أنا بدور على العوائد الشهرية؟ هل أنا بدور على إنه أبيع العقار بعد مثلاً سنة ولا سنتين وأربح من رأس المال؟ هاي شغلات اللي هي إحنا دائماً بنحب نحكي عليها في بداية الاستثمار عشان طبعاً الخطة تكون واضحة. والشغل الثاني أستاذ رائد هي إنه إحنا كمستثمرين في العقارات وكوسطاء وخبراء في هذا المجال دائما ننصح الناس إنه العقار مش ليوم ويومين، يعني جملة إنه أنا أشتري اليوم وأبيع بكرة وأعمل المصاري الكبيرة هاي صدقا لا هي في البلاد ولا في محل ثاني. فالاستثمار دائما كمان مضبوط بالصدق وبعدم تحكيم.
1: الاستثمار في العقارات أستاذ محمد هو يعني استثمار للمدى البعيد، يعني من يفكر بالربح السريع لفترة قصيرة، فمش هذا العنوان تقول؟
4: يعني كنت بقول بشكل تقريبا قاطع انه الاستثمار هو للمدى الطويل. احنا ما بنحكي انه المدى الطويل لازم يكون 20 ولا 25 ولا 30 سنة. طبعا كل ما العقار كمل فهو دائما عوائد ورح يعني رح تعود علينا في الارباح، ولكن خلينا نقول الى اليوم انا بدي استثمر في العقارات، فما ببني او مش لازم يكون عندي توجه لانه العقار تبعي يكون عندي اقل من 3 أو 4 سنين او حتى انا بحكي 5 و6 سنين. ليه؟ لانه بس وقتها احنا بنبلش نجني ثمار الاستثمار وال
1: في الفتره يعني الاخيره كان فيها توترات وكان في نوع من الاضطرابات في المنطقه في دبي وغير دبي، وصار في هناك يعني ناس اللي اخذت خط رجعه وناس اللي صار في عندها تردد. انا ما بقول انه التردد منيح، لانه يعني بعض الفلاسفه بقولوا ان التردد هو مقبره للفرص، لانه احيانا بتكون فرص والفرص ما بتتكرر ما بترجع، يعني في عندك فرصه في الحياه او بتستغلها او انه راحت عليك. فهل يعني كل هاي التوترات وكل هاي الارتباكات اللي حصلت في المنطقه اثرت عليكم كمستشارين؟
4: يعني بالطبع هاي اللي بسموها الفيل اللي قاعد بنص الصالون اللي لازم عن جد نحكي عليه. لا اللي صار طبعا هي توترات إقليمية اللي طبعا ضرت بكل دول المنطقة، هي ما ضرت دبي فقط ولا صحيح. منطقة أو منطقة لا صحيح. على هذا السياق احنا طبعا كمان حتى شفنا في تباطؤ صغير في حجم المبيعات في أسعار الأجرات، يعني احنا بنحكي على يعني نزول بسيط اللي هو يعني بكل سوق عقاري صحي اصلا حتى بدون حرب ممكن يصير، احنا بنحكي على 6-7% تصحيح او نزول صغير في العقارات. ولكن الشغل المهم اللي انا يعني بحب انوه الناس لها دائما انه بكل ذولي احنا طبعا بنعرف اقليميا يعني في 4 أنواع أزمات اللي ممكن كل دولة تفوت فيها. احنا بنحكي طبعا على الجيوسياسية، الأزمات الجيوسياسية طبعا زي اللي صار بالأحداث الأخيرة، بنحكي على أزمات اقتصادية زي الهبوط البورصة في 2008، بنحكي على وباء مثلا زي كورونا، وبنحكي كمان على حروب الطاقة زي ما تفضل الأستاذ في أول البرنامج.
1: نعم
4: بالضبط أستاذ طارق. فعمليا احنا لما بنيجي نطلع تاريخيا في اخر 20 سنة او 25 سنة بنلاقي انه دبي والامارات مرقت كثير من هاي المراحل ومن هاي الازمات. وهذا الاشي انا حسب رأيي يعني طبعا فيش دولي محصنة 100%، ولكن صحيح. هذا الاشي يعني خلى دبي قدرة دبي على التكيف مع الازمات العالمية يكون اكثر ناجع، وهذا الاشي طبعا احنا اليوم قاعدين بنشوفه بالارقام. احنا يعني
1: دبي كدبي استاذ محمد تشجع ترحب يعني تستقبل المستثمر الجديد برحابة صدر؟
4: أكيد. دبي اليوم يعني خلينا نقول دبي اليوم تستثمر في المستثمرين، فهي يعني على عكس مثلا كثير من دول الخليج أستاذ رائد، دبي اليوم إذا بننتبه ما بيعتمد اقتصادها على قناة اقتصادية واحدة مثلا زي النفط. إحنا اليوم بنحكي على السياحة، قطاع السياحة بس بشهر 8 اللي هي يعني أوف سيزن، مش الموسم السياحة في دبي، ولكن هاي كانت أول شهر بتنفتح فيه السياحة بعد التوترات الأخيرة. إحنا شهدنا يعني في دبي على تقريبا 800 فوق 850 ألف سائح في هذا الشهر،
1: رقم كبير. إحنا بنحكي
4: رقم جدا كبير، وطبعا كل يعني عشان
1: في دول كثيرة تتمنى هذا الرقم، تتمناه
4: 100%. إحنا بنحكي دبي بفوت اليوم عليها تقريبا بالتالي من 20-22 مليون سائح بالسنة، ولكن هذا طلعت في سياق السياحة. يعني إحنا بنحكي كمان اليوم إنه القطاع الاقتصادي موجودة كمان في العقارات، كمان في التكنولوجيا، كمان في الاي اي، في التجارة، في كل هاي الموارد. فعمليا إذا في منظومة صغيرة مرات ممكن تتضرر أو تنزل، دائما بيكون في لها حماية من قنوات اقتصادية ثانية. وهذا شيء مؤشر جدا جدا مهم للناس اللي بدها تستثمر، تحافظ على رأس مالها، تبتعد عن التضخم المالي، أو على الأقل إنها توازي قيمة النقود اللي موجودة معها مع التضخم المالي العالمي اللي عم نشهده. وكمان بالأساس اليوم دبي عم تعطي عوائد سنوية إيجارية من الأعلى عالميا.
1: في ناس عندها فكرة أولية أو فكرة مسبقة بأنه الاستثمار في دبي أو مجرد أنه أفكر بشراء عقار في دبي، منزل بيت في عقار شقة في دبي، يعني بطرأ أو بخطر في بالهن فكرة مسبقة بأنه المبالغ اللي منحكي عنها خيالية، مبالغ خرافية، وأنا صعب أنه أفكر في هذا الموضوع، بفكر في شقة مثلا في قبرص أو في اليونان أو في جورجيا. عم نغلط بتفكيرنا بتصورنا ولا لا؟ يعني هاي الحقيقة وهذا هو الواقع، أنه أسعار العقارات في دبي مرتفعة ولا تتناسب مع رواتبنا.
4: يعني أنا على الصعيد الشخصي يعني وكمان إذا بنيجي بنطلع على الأرقام عالميا، خصوصا إذا بدنا نحط دبي في دول العالم الأول المتطور عالميا، فإذا بنيجي نعمل بس مساواة بين أسعار العقارات الموجودة اليوم في دبي مع أسعار العقارات الموجودة في لندن ولا في فرنسا في باريس ولا في أي دولة أوروبية من أوروبا الغربية أو دول العالم زي اليابان أو دول ثانية، فإحنا بنشوف إنه أسعار العقارات ما زالت ضمن متناول يد المستثمر اللي حتى بده يبدأ استثمار أولي في حياته. النقطة الثانية اللي ممكن استثمار رائد مش كتير ناس من تبينها هي إنه بما إنه اقتصاد الإمارات دبي كمان قوي، هو واحد من أسبابه إنه الدرهم مربوط ومثبت مع الدولار من 1996 على 3.675. فعمليا اللي صار هون لما قيمة الشيكل قويت وقيمة الدولار شوي نزلت، صار في عنا فرصة إنه نشتري اليوم عقارات في دبي في سعر الصرف الشيكل اليوم اللي هو تقريبا أقل ب 20% من سعر الدرهم. يعني المليون درهم اليوم هن 820 ألف شيكل تقريبا،
1: صحيح.
4: مع إنه قبل سنة ونص إحنا كمان كنا في هذا المجال وكنا نبيع الدار اللي حكم مثلا مليون درهم على مليون شيكل أو مرة،
1: صحيح.
4: على مليون،
1: كان الشيكل يساوي درهم، اليوم الشيكل تعززت قيمته
4: مقابل الدرهم. وهذا برجع على النقطة الأساسية اللي أنت تفضلت حكيتها أستاذ رائد، هي إنه في الأزمات دائماً تخلق الفرص، ولكن طبعاً مهم جداً مع التوترات الأخيرة إنه يكون في عندنا نتائج ويكون في عندنا تحليلات جديدة للسوق، إدارة مخاطر بشكل صحيح، إنه الناس تكون عارفة وين تفوت على صفقة عقارية، كيف تفهم إنه هذا ده ممكن تكون مناسبة لها، لأنه الهدف طبعاً هو إنه مش نشتري بيت في دبي عشان حدا يقول إنه صار عنده بيت في دبي. طبعا هذا ممكن يكون سبب، ولكن السبب الأهم إحنا قلنا كمستثمرين كمرافقين مستثمرين إذا سهل أنه قديش عم بدفع مصاري وقديش بالمقابل عم بيفوق على عوائد من رأس المال اللي عم بدفعه. فهي النقطة جدا مهمة اللي أنا أقول لها. والشرط الثاني الأساسي بطرق لها بهذا السياق هي أنه يعني الاستثمار العقاري في دبي متاح وممكن لكل إنسان اللي معاه رأس مال صغير ابتداء من مثلا 120-150 ألف شيكل مع دفعات شهرية اللي ممكن أن تبدأ 6-7 سنوات لقدام. طبعا كل هاي الأشياء بدون ريبيت، عرفت كيف؟ بدون فائدة. بتقومش حتى يعني الفوائد الجيدة اللي هي حتى مدى عمليا. اليوم هذا الشيء بيتيح لكثير مستثمرين انهم ينضبطوا على السوق العقاري بشكل محسوب بشكل مفهوم مع هدف واضح من البداية. طبعا هذا الهاي الاشياء اللي احنا رح نتطرق لها ونشرح عنها اكثر في المؤتمر عشان يعني دائما نحاول انه المستثمرين اللي بيشتغلوا على طريقنا يكون استثمارهم طبعا قديش اكثر محسوب قديش اكثر امن وقديش اكثر مرور ان شاء الله في المستقبل.
1: سؤال اخير بما يتعلق بالمؤتمر الذي سيعقد على مدار 3 أيام في 3 مدن في اسرائيل في حيفا وفي القدس وتل أفيف، هل المتوقع ان يتم يعني تسويق وبيع عدد معين من الشقق في دبي؟
4: طبعا واحد من اهداف المؤتمر انه يتم يعني عمليات بيع وشراء في عقارات قيد الانشاء في دبي عن طريق المطور، ولكن كمان طبعا عن طريق كمان فرص عقارية اللي احنا جايبينها من دبي خصيصا مختارينها بعناية فاهمين ارقامها وعارفين بالضبط يعني السيناريو تبعها بشكل كبير. فاحنا ان شاء الله نطلع انه الناس اللي تستغل هاي الفرص اللي موجودة تفهم تتعرف علينا نقعد احنا وياها ويجي لويجي، لانه صدقا يعني كمان الامان يعني المستثمر دائما بده كمان امان، بده يشوف مين الناس اللي عم يشتغل معها، مين الناس اللي راح تكون مسؤولة عن مرافقته. في خلينا نحكي اليوم العقار هو أغلى منتج ممكن إنسان يشتريه في العالم تقريبا. فعمليا كمان الثقة هنا موجودة، وهذا السبب اللي كمان بخلينا نيجي ونتقرب من الناس ونشوفهم ونقعد معهم ونشرح لهم الأمور بشكل مفصل عشان كمان يعني الثقة تبعتهم والأمان تبعهم يكون عالي وموجود، وكمان مثلا إن شاء الله نقدر نختار معهم فرص عقارية اللي تحقق لهم عوائد وأرباح إن شاء الله ممتازة في المستقبل.
1: طيب احنا بنحكي عن مؤتمر يعقد للسنة الثانية على التوالي، في السنة الأولى كيف كان انطباعكم؟
4: الحمد لله رب العالمين، كمان في 3 بلاد، المطور الثاني اللي هو مطور بن غافي في أم الفحم في المصري وفي القدس. الحمد لله كان مطور جدا جدا ناجح، كان فيه إقبال ممتاز، ونصف الله إن شاء الله بتفضل تتشرفون الجميع. نصف الله إن شاء الله الثاني كمان المطور يكون السنة، لأنه كمان إحنا نصنع عم نتعلم كيف نطور وكيف نجي مع ردة ونصنصح وكيف نضبط السوق ونضمنا محتلنين في كل الأرقام الموجودة في دبي عشان نضمن إن شاء الله للمستثمرين اللي بيشتروا عن طريقنا استثمار آمن قديشنا.
1: محمد عمري المستشار في مجال العقارات، شكرا
4: لك. شكرا لك جميعا مسلمين.
1: شكرا لك بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا لك.
4: شكرا.
3: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
1: هنا مستمعينا الأكارم نصل إلى نهاية هذا العدد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم. شكرا جزيلا لكم. من أسرة البرنامج في الإنتاج شريهان حشير بيكي، من الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يجدد نفيه لتلقي تحذيرات مسبقة قبل هجوم 7 أكتوبر، توقع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، طهران تنفي ضلوعها في محاولة الاعتداء قرب القاعدة الجوية ببريطانيا أمس، مصرع الشاب هشام أبو شلضم من عرعر النقب في حادث عمل، والحرارة دون معدلاتها غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. ينوي رئيس الوزراء نتنياهو رفع دعوى تشهير ضد الجهات التي نشرت التقارير حول تلقيه تحذيرا مسبقا من مصر قبل أحداث 7 أكتوبر. وفي بيان صدر عنه جاء أن نتنياهو لم يلتقي أو يتحدث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، كما لم يقم أي مسؤول استخباراتي بنقل تحذير مصري إليه. وأشار البيان أيضا إلى أن رئيس الوزراء لا يعقد اجتماعات مع رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية دون حضور نظرائهم الإسرائيليين. ووجه نتنياهو اتهامات لرئيس جهاز الشباك السابق رونين بار، قائلا إنه قرر عدم إطلاع رئيس الوزراء على المؤشرات التحذيرية عشية 7 أكتوبر. من المقرر أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، هذا ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة أنباء رويتر، موضحا أن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي والوسطاء القطريين يتواجدون حاليا في الولايات المتحدة. نفت السفارة الإيرانية في لندن أي تورط لها في محاولة ارتكاب الاعتداء بالقرب من القاعدة الجوية فيرفورد البريطانية أمس. وفي بيان لها، رفضت السفارة بشكل قاطع ما وصفته بتكهنات لا أساس لها من الصحة تحاول الربط بين طهران واعتقال المشبوهين 5، واصفة تلك المزاعم بأنها مجرد دعاية. كما أكدت السفارة أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ردا على التقارير الإعلامية. توفي في مستشفى كابلان بريحوفوت الشاب بالعشريني هشام إبراهيم أبو شلضم من عرعر النقب جراء تعرضه لحادث عمل قاتل في ورشة بناء بكريات عكرون. ونلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح دون معدلاتها. انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة في السادسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
6: الآن وفي كل مكان.
7: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج ناصر سعيد، جاليت عميرة هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الكشف عن أن هدف زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الإمارات أمس كان الطلب من بن زايد نفي التقارير حول تحذيره من هجوم وشيك ستنفذه حماس. نتنياهو ينفي جملة وتفصيلا تلقيه تحذيرا من مصر يتهم رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار بإخفاء معلومات عنه حول وجود مؤشرات تحذيرية عشية 7 أكتوبر. سجال بين القائمتين المشتركة والموحدة في أعقاب تأييد المرشح الثاني في الموحدة سيجالوفيتش شطب ترشيح سامي أبو شحادي.
8: سامي أبو شحادي خطسا يتكبر
9: أبل ولو تسيخ ليتمودد ببخيرات الكوفوت.
8: أسمح ما شو أمر، لا أسمح ما شو يوم.
7: وجيش الدفاع يعلن عن تصفية قناص حمساوي في جنوب قطاع غزة أمس، شبهات بقيام مستوطنين متطرفين بإحراق مركبات في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله. في جولتنا لهذا المساء أيضا، الشرطة تنشر معطيات تظهر انخفاض حالات قتل النساء منذ مطلع العام ب41%. توقعات بارتفاع جديد في أسعار الوقود مطلع الشهر القادم. بيل جيتس يحذر من أن الذكاء الاصطناعي دون رقابة قد يسبب في مليار وفاة. أهلا بكم أيها السيدات والسادة. أن حللتم في صدارة جولتنا لهذا المساء الكشف عن أن هدف زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى أبو ظبي كم أمس كان الطلب من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد نفي التقارير التي تفيد بأنه حذره من تهديد وشيك من جانب حركة حماس قبيل مذبحة 7 أكتوبر. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك.
10: أهلا بكم جميعا محمد.
7: إذن هذه هي كانت أجندة زيارة رئيس الوزراء للإمارات.
10: ليس من الواضح، هناك غموض كبير محمد والمستمعون، هناك غموض كبير حول الرحلة الجوية التي قام بها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس إلى أبو ظبي. الجدير بالذكر بأن أي من الطرفين، ليست إسرائيل وليس دولة الإمارات، لا يتطرقان لا ولو بكلمة واحدة، ليس بالنفي وليس بتأكيد لهذا اللقاء بين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. استنادا إلى مصادر استخباراتية أجنبية محمد، انتبه بأنه في بموازاة هبوط طائرة نتنياهو في أبو ظبي، كان هناك هبوط لعدة طائرات أخرى في أبو ظبي، مثلا طائرة قطرية وكذلك طائرة تابعة للإمارات أقلعت وأقلت من الرياض في السعودية شخصية أو شخصيات في الساعة 12:00 وهبطت هذه الطائرة في أبو ظبي في 4:10. طائرة نتنياهو التابعة لرجل أعمال مقرب منه هبطت في العاصمة الإماراتية في 4:13 يوم أمس. وكالة كما تفضلت، هناك هذا الخبر يستند إلى وكالة أسوشيتد بريس واستنادا إلى مصادر ضالعة في تفاصيل الرحلة الجوية. وكالة وهذا الخبر لم يؤكد، لم يتم نفيه من قبل أي من الجانبين، ليس نتنياهو أو بن زايد. وفق هذا الخبر لأي لأسوشيتد بريس، فإن نتنياهو طلب من بن زايد أن يقوم بالنفي الأنباء وكأنه تلقى مكالمة هاتفية من الشيخ بن زايد قبل مجازر 7 أكتوبر. نحن نشير إلى أن نتنياهو قام بزيارة إلى أبو ظبي إلى الإمارات في شهر مايو أيار الماضي خلال الحرب ضد إيران. آنذاك طلب الإماراتي طلب إبقاء هذه الزيارة طيل كتمان بخلاف ذلك نشر ديوان رئيس وزراء بيانا رسميا أكد فيه خبر زيارته ولقائه في العين في إمارة العين مع الرئيس الإماراتي. هذا الأمر أثار غضبا كبيرا في دولة الإمارات، والخارجية الإماراتية نقلت رسالة احتجاج رسمية ونفت نفيا قاطعا هذه الزيارة. هذه المرة ليس هناك تأكيد، ليس هناك نفي. يمكننا أن نفترض بأن هذا الموضوع موضوع التحضير المسبق، أن أيضا في صلب المحادثات ربما الحرب ضد إيران، كذلك ربما محاولة التطبيع بين إسرائيل والسعودية وما إلى ذلك. محمد،
7: طيب شمعون أران، نتنياهو كذلك ينفي جملة وتفصيلا تلقيه تحذيرا من مصر، ومع ذلك يتهم رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار بإخفاء معلومات عنه حول وجود مؤشرات تحذيرية عشية 7 أكتوبر. هذا اتهام خطير غير مسبوق،
10: وليس للمرة الأولى. نتنياهو كان ولا يزال كان في الماضي اتهم رونين بار، لذلك كان يسعى لإقالته، وهذا ما تم في نهاية المطاف. بالفعل أولا هناك غضب كبير في ديوان رئيس وزراء حول الأنباء بشأن تلقيه، وهذا ما يقول ديوان رئيس وزراء ونتنياهو ينفي ذلك جملة وتفصيلا. الأنباء تحدثت عن أن عباس كامل، اللي هو عباس كامل مدير المخابرات المصرية العامة، وصل في زيارة سرية إلى إسرائيل في 26 سبتمبر من عام 23، أي أيام معدودة قبل أسبوع، حوالي أسبوع قبل مجازر 7 أكتوبر، وزار إسرائيل سرا ونقل هذا التحضير. ديوان رئيس وزراء ينفي ذلك جملة وتفصيلا. كذلك صحيح نجبي الذي كان آنذاك مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة مجلس الأمن القومي نفى ذلك نفيا قاطعا. ونتنياهو أوعز إلى ويقول إن هذه الادعاءات كاذبة، وأوعز إلى تقديم شكوى بالتشهير والقذف، دعوة قضائية بالقذف والتشهير ضد نشيري هذا الخبر بصدد رونين بار. بالفعل كانت هناك رونين بار، كان رئيس الشباك آنذاك، كان قد أجرى وعقد سلسلة من المشاورات والمحادثات مع رئيس الأركان آنذاك يرتيا ليفي ورئيس هيئة الاستخبارات، ولكنه لم يطلع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول كل المؤشرات التي كانت تدل على إمكانية حدوث هذا الهجوم. لذلك بالفعل هناك اتهامات خطيرة من قبل نتنياهو إلى رونين بار. على كل حال لا يزال الغموض يكتنف هذه الزيارة، وربما ستتسرب المزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء. كما قلنا ليس هناك تأكيد، ليس هناك نفي من قبل الإمارات. هناك علاقات وطيدة بين الجانبين، علاقات استخباراتية. الإمارات طلبت أيضا وحصلت على منظومات القبة الحديدية، هناك تعاون.
7: صحيح شمعون أران، خلاصة القول أن ليس هناك تأكيد إماراتي وليس هناك تأكيد من قبل ديوان رئيس الوزراء.
10: نعم بالفعل، بخلاف ما كان في الماضي كما قلنا.
7: شكرا لك شمعون أران. نريد أن نسلط ضوءا أسطى على هذه القضية باستضافتنا للدكتور عنان وهبي، محاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا. مساء الخير دكتور عنان.
11: مساء الخير.
7: يعني نتنياهو زار الإمارات ليطلب من زايد نفي التقرير حول تحذيره من هجوم تنفذه حماس، وأيضا هناك اتصال عباس كامل مع نتنياهو بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول هذه المؤشرات. ما حسب رأيك، يعني ما تتناقله بعض وسائل الإعلام لم يأتي من فراغ، ما هو تقييمك أنت دكتور عنان؟
11: نعم، أولا الجميع يعرف بأنه ما حدث في 7 أكتوبر هذا إخفاق استخباراتي واضح، خاصة لدولة لديها كل هذه التقنيات والتفوق التكنولوجي والتفوق الاستخباراتي أن يحدث مثل هذا الشيء ويفاجئ في فترة أعياد. هذا إخفاق كبير جدا، يجب حسب كل المعايير الغربية والمعايير الإسرائيلية تحديدا محاسبة المسؤول والتحقيق على المستوى الوطني بهذا الفشل. طبعا الموضوع تم تسييسه بشكل واضح، استمرار الحرب، تأجيل مثل هذا التحقيق إلى أن وصلنا الآن إلى فترة الانتخابات. بدون أدنشات نحن نرى ضغط كبير جدا لدى المستوى السياسي الحكومة وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو، لأنه في نهاية الأمر قد يحاسب إما في الصندوق وإما في لجنة التحقيق التي أجلها مرة
7: الوحيدة. وعليه دكتور عنانوهي باعتقادك أن نتنياهو قام بهذه الزيارة الخاطفة السريعة من باب حرصه على أصوات الناخبين، يريد أن يغمر أو يدفن هذه القضية؟
11: نحن إذا نظرنا إلى السلوك السياسي لنتنياهو رأيناه يذهب إلى الأمم المتحدة، وبدون أدنى شك كان خطابه هناك موجه إلى الداخل وليس إلى السياسة الخارجية العالمية، يعني استغلال هذه المنصة، ويبدو بأن هنالك ضغط معين سياسي بعدم تفشي بعد الحقائق بالنسبة للتواصل الذي كان قبيل طبعا هذه الحملة التي قام فيها حماس على غلاف في غزة، لعدم إظهار بعض الحقائق التي قد تكون ليست لصالح نتنياهو سياسيا وليست لصالحه من ناحية مسؤوليته كقائد وسياسي ورئيس حكومة على ما حدث هناك، لأن هذا الملف ملف له وزن كبير جدا في العقلية الأمنية الإسرائيلية وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل خاص.
7: دكتور عنان، إذا ما لاحظت من خلال هذه المناكفات والسجلات، نتنياهو رئيس وزراء يتهم رئيس الشباك السابق رونين بار بأنه علم بأحداث 7 أكتوبر ولم يبلغه، ألا ترى استراتيجيا أو سياسيا داخليا بأن هذا الاتهام يشكل سابقة، هو يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء في العلاقات ما بين السياسيين ورجال الأمن؟
11: سابقة سؤال أين، يعني نحن رأينا رؤساء الأمريكان، رؤساء في أمريكا قاموا بإقالة العديد من الجنرالات في داخل العسكر بسبب سوء تفاهم لأوامر أصدرت طبعا من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري، هذا ليس بجديد، وحتى ببعض الحالات كان إقالة جنرال يعني بالإعلام وهذه يعني أصبحت حالة ليست جديدة، كما أنه في إسرائيل حصل نفس الشيء. الآن قد يكون هناك إخفاق لبعض القادة العسكريين، ولكن التساؤل هنا هو حول الأسلوب، من جهة أنت تحمل الجهة العسكرية الميدانية المسؤولية، ولكن ما هي مسؤولية المستوى السياسي التي تخضع في نهاية الأمر إليه كل هذه الجهات مجتمعة؟ هناك سؤال كبير في الفلسفة السياسية والمصداقية أمام الناخب في الدول الديمقراطية، وطبعا السؤال معقد، هناك من يقف لصالح ولجانب نتنياهو لأسباب سياسية، هناك من يتهمه بالإخفاق كذلك لأسباب تتعلق بالموقف السياسي في داخل المجتمع الإسرائيلي.
7: طيب أنت تعلم بأن وزارة الخارجية الإماراتية لم تعقب عندما طرح عليها هذا السؤال عن أجندة زيارة نتنياهو، لم تنفي أي شيء ولم تؤكد أي شيء، أيضا غموض يكتنف الرد الإماراتي مما يثير تساؤلات كثيرة، ما رأيك أنت؟
11: طبعا كل جهة عربية إن كانت السعودية أو مصر أو الإمارات التي تقوم بهذا النوع من التحذير مقابل طبعا أو في الإعلام العربي بشكل عام، الرأي العام العربي العام، هذا ليس موقف سهل، يعني لا تريد دولة عربية أن تعترف بأنها قامت بتحذير إسرائيل من هجمة إرهابية تقوم بها جهة تسمى مقاومة. فطبعا لهذه الأسباب ولربما لأسباب أخرى، تقاطع مصالح أخرى، لا يتم إشهار مثل هذه الاتصالات، وقد يستغل هذه النقطة رئيس الحكومة التي طبعا له مصلحة واضحة بعدم إشهار مثل هذا التواصل.
7: شكرا لك دكتور عنان وهبي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
11: شكرا
7: فالح حبيب على الخط الهاتف، مساء الخير.
12: حياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات. يا هلا.
7: 29 يوما ليس إلا تفصلنا عن انتخابات الكنيست، الساحة السياسية تدخل مرحلة حاسمة، لا نريد أن نقول مرحلة الغليان بل قبل الغليان، تسريبات جديدة حول التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر وسط تساؤلات عن انعكاساتها على شعبية الليكود ومكانة نتنياهو في السباق الانتخابي، نريد أن نستأنس برأيك، علما أن هناك الكثيرون يعني الكثيرين يقولون لن يكون لها انعكاسات وتبعات على شعبية وجماهيرية نتنياهو.
12: ومع ذلك أنا قراءتي مغايرة نوعا ما محمد، سيما بعيدا عن الجانب أو الطابع الأمني أو السياسي الدبلوماسي لهذه الزيارة كما يحاول البعض الترويج لها، بحالة وصدقت الأنباء بأن زيارة نتنياهو إلى الإمارات جاءت بهدف بكل تأكيد أن يحصل على إنكار من قبل الإمارات ونفي قاطع لصحة المعلومات التي وردت بأنه تم تبليغه أو تنبيهه بهجمات 7 أكتوبر، واضح جدا أنه هذه الزيارة كانت في هذا السياق لنتنياهو مهمة جدا. والمؤشر والدليل محمد، لك أن تتخيل نتنياهو يعود من زيارة إلى الأمم المتحدة التي لم تستغرق 6 ساعات، السفر طويل، وما أن عاد

0: المعارضة والطيار المناوئ باختلاق الافتراءات والأكاذيب و إلى آخره. لك أن تتخيل في اللحظة التي يخرج فيها أي مصدر رسمي إماراتي ويؤكد نفي صحة هذه المعلومات، كن على ثقة أن نتنياهو في نفس اللحظة سيعقد مؤتمر صحفي وسيبدأ بالحديث المطول عن ما يعرف بهدر دمائه إعلاميا وحجم الافتراءات والاختلاقات، تصديقا لروايته التي بنى من خلالها واقع جماهيري سياسي اجتماعي لا يرى جمهوره سواه، ألا وهو نتنياهو ملاحق، اليمين ملاحق، هنالك من يريد إسقاط حكم اليمين حتى لو من خلال الأكاذيب والتضليل والافتراءات إلى ما شابه. لهذا هذه الزيارة مهمة جدا في السياق الحزبي التصويتي الإعلاني الحملاتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالمقابل بحالة وصدقت صحة هذه المعلومات، والواضح أن الإمارات كحال الإمارات تلتزم الصمت حتى لا تبدو كتلك التي تتدخل
1: في انتخابات في داخلية إسرائيلية.
0: بالضبط.
1: طيب.
0: انتبه كيف المعارضة أيضا سرعان ما ستتلقف وستواصل مناكفة نتنياهو من خلال هذه الجزئية. والسؤال لماذا محمد؟ انتبه أنه لحد قبل أسبوعين لطالما ارتكز أو استند في حملته الانتخابية نتنياهو من أجل قلب الخطاب العام في إسرائيل من عملية تحذيره تنبيهه سواء من مصر أو من الإمارات. إلى ماذا محمد؟ أنا أذكرك أنه أيزنكوت جلس مع رؤساء سلطات محلية بدوية، وهناك من صرب انه منصور انه سيجلس مع منصور عباس، استغل هذه المعلومه وراح يقلب الخطاب العام. الان مره اخرى من موقع ليس دفاعي وانما هجومي، المعارضه تحاول رد الصاعين له وتحاول ابقاء هذا الموضوع في الصداره والواجهه. طيب. لانه عمليا يرسخ محمد روايتهم حول ضرورة أن تكون هنالك لجنة تحقيق رسمية، وبالتالي هذا الخطاب يلعب لصالح التيار المناوي والمعارضة.
1: تعال ننتقل إلى نقطة أخرى فالح. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت حالة تعادل بين معسكر اليمين ومعسكر التغيير، علما أنه حزب أيزنكوت يشار حصل على 23 مقعدا والليكود على 21، ما يدفع الأخير معسكر التغيير إلى تكثيف مسعير استقطاب أصوات الناخبين العرب. هل سينجح في هذا السيناريو؟ يعني هل فعلا أصاب في تخطيطه؟
0: ليس هذا فحسب محمد، وإنما بالإضافة إلى استقطاب أصوات من المجتمع العربي، هم يحاولون تخفيض نسبة التصويت في الشارع العربي للقائمتين العربيتين، لأن هنالك قناعة لدى معسكر التغيير بأنه من يجب أن أو يمكن كسر حالة الجمود السياسي وحالة التعادل ما بين المعسكرين من خلال الحصول على مقاعد من القوائم العربية، باعتبار أنه بشكل فوري وأوتوماتيكي لديهم قناعة أنه هذه المقاعد سرعان ما ستنتقل وستصب في مصلحة التيار التغيير، وعلى وجه الخصوص لدى يائير جولان. ولعل هذا ما يفسر أيضا استثمار يائير جولان، يعني كانت لديهم جلسة تحضير استراتيجية وقرروا بدلا من مهاجمة أيزنكوت الذي يدير حملة تحت هو الحزب الأكبر، لما يترتب على ذلك من إذا سمحت لي امتصاص مقاعد وشرب مقاعد من يائير جولان، حول استراتيجيته للاستثمار في حملته في المجتمع العربي ليحصل على مقعدين، على الأقل مقعد على حساب الموحدة ومقعد على حساب المشتركة. طيب. ما يعني في الوقت الذي فيه يسعى تيار التغيير إلى تخفيض نسبة التصويت للقوام العربية، يريد رفع نسبة التصويت في الشارع العربي لأحزاب ضمن هذا المعسكر، وعلى وجه الخصوص ليائير جولان والديمقراطيين. وإذا سمحت لي بجملة سريعة أيضا محمد في هذا السياق، انت بأنه أيضا بدء الحديث بوتيرة عالية عن أن وزير الأمن القومي سيكون حمد عمار، هذا أيضا لا يأتي عبثا ومحض صدفة، وإنما هنالك من يريد أن يقول للجمهور العربي

0: تعالوا صوته لليبرمان وإسرائيل
1: حتى
0: بيتين،
1: نقضي
0: لأن
1: على الجريمة
0: تأثيرنا
1: والعنف.
0: بالضبط، ولأن تأثيركم كعرب سيكون مباشر بدل
1: طيب
0: من أن
1: فالح،
0: يكون لديكم وسيط.
1: هناك سجال بين القائمتين المشتركة والموحدة بعد أن أطلق سيجالوفيتش من الموحدة تصريحا يؤيد من خلاله شطب ترشيح سامي أبو شحادي. هذا السجال سوف يتخذ زخما أكبر وبالتالي يتأثر الحزبان أم ماذا؟
0: أنا لا أعتقد ذلك محمد، لأنه من سيدفع ثمن المناكفات والمهاترات وسيلعب لأيادي أولئك الذين يريدون ضرب نسبة التصويت في الشارع العربي للقوائم العربية، وبالتالي عليهم أن يكونوا حذرين، لأنه العودة إلى المناكفات هذا بالضرورة يعني العودة إلى حالة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الفعلية في الساحة السياسية. الواضح محمد أنه يبدو أن القيود المفروضة على أعضاء القائمة الموحدة والتي تقضي بتقليل الحديث لوسائل الإعلام لا تنطبق على سيجالوفيتش الذي يصر على إحداث تمايز يضمن له الاستقلالية كعضو في كتلة. من هنا تبدأ التناقضات، والواضح أنه أول الغيث قطرة. لكن انتبه يا محمد أنه مهاجمة قضية أو دعم شطب الترشيح لسامة بوشحادي بالضرورة قد يعيد إلى الواجهة المناكفات، وإذا أعادها بالمحصلة الخسارة ستكون جماعية لكل الأطراف، سيما وشغلهم الشاغل للأحزاب العربية.
1: دعنا نستمع ونسمع الجمهور تصريح سيجالوفيتش لو سمحت.
2: לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
3: לא, ברמה העקרונית אתה לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחאדה צריך להיפסל.
2: אמרתי, חצה את הגבול. שאל אותי, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
3: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
2: לא, לא. על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
0: من الجدير محمد تذكيره بوجود ميثاق شرف، لأنه العودة إلى المناكفات هي خدمة مباشرة لمن كما ذكرت يتربصون لضرب نسبة التصويت في الشارع العربي. على سيجالوفيتش باعتقاد المتواضع إجراء مراجعة سويتش ليتجنب محمد الوقوع في المحظور الذي ينتقده بنفسه، ألا وهو التصدي للخطاب الإقصائي والإنجرار بكل تأكيد وراء تحركات وخطاب ضبط إيقاعه اليمين ونتنياهو مؤخرا طيار التغيير. في نهاية المطاف باعتقاد محمد الخاسر الأكبر من مثل هذه التصريحات غير المحسوبة عربيا بين هلالين بين أهل وناسه سيكون أو ستكون الموحدة وسيجالوفيتش بالمحصلة بكل تأكيد. لهذا على الموحدة أن تكون حذرة جدا من مثل هذه التصريحات. وبالمناسبة محمد هنالك من داخل الموحدة من أبدى انتقاد وأكد على أنه سيجالوفيتش يجب أن يكون حذرا في تصريحاته لئلا يتحول إلى عبء على حملتهم الانتخابية.
1: شكرا لك فالح. شكرا
0: على الرحبة الساعة محمد.
4: الليلة على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
4: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
8: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
1: عدنا إليكم 29 دقيقة بعد الخامسة ساعتنا الآن. توقفنا مع ملف الانتخابات، كذلك زيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الوزراء إلى الإمارات. الآن نريد أن نلقي ضوءا على ما هو حاصل في قطاع غزة. إعلان الجيش عن تصفية قناص حمساوي في جنوب القطاع أمس، وتواصل القصف في أنحاء متفرقة من القطاع هذا اليوم. ينضم إلينا مراسلنا حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
9: أهلا محمد، مساء الخير. كما ذكرت محمد، مصادر فلسطينية ذكرت أن 4 فلسطينيين قتلوا خلال الساعات 24 الماضية في قصف إسرائيلي مستمر على مناطق مختلفة من قطاع غزة. ففي شمال مدينة غزة قتل غازي العربيد وأصيب 3 بنيران قوات الجيش وفقا لمصادر فلسطينية، كما قتل رجل الأعمال شادي أبو حصيرة إثر استهداف مركبته أمام مقر وكالة الأونروا في مدينة غزة. وفي خان يونس الجنوب قطاع غزة قتل الفتى طارق كامل المصري البالغ من العمر 17 عاما برصاص قوة إسرائيلية وسط المدينة، كما قتل عدي العصار البالغ من العمر 28 عاما. وفقا لمصادر فلسطينية، المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرق حي الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات النار جنوب شرق خان يونس، كما أطلقت مروحية النار شرق دير البلح، وقصفت زوارق حربية بشكل مكثف مناطق في بحر الزوايدة ودير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وفقا لمصادر فلسطينية، منذ بدء إطلاق النار في 11 من شهر أكتوبر الماضي، بلغ عدد القتلى الذين سقطوا أو قتلوا في مناطق قطاع غزة 1417 قتيلا، إضافة إلى 5000 مصابا، في حين تم انتشال 834 من القتلى. هذا بناء على مصادر فلسطينية. الناطق بلسان جيش الدفاع محمد أعلن عن تصفية قناص فلسطيني في منطقة جنوب قطاع غزة، شكل تهديدا على قوات جيش الدفاع العاملة في تلك المنطقة. التصعيد في منطقة قطاع غزة مستمر، وأيضا جيش الدفاع يفرض قيود على دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم. أيضا هنالك تقليص للعمل في معبر رفح الحدودي. مصادر فلسطينية ذكرت أن عدد المرضى الذين يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة إلى مصر أو العودة هو أقل من 100 يوميا، وهذا العدد لا يسد حاجة المرضى، وخاصة مرضى القلب ومرضى السرطان ومرضى الكلى في منطقة قطاع غزة. هذه صورة الأوضاع الميدانية محمد في منطقة القطاع، استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والفلسطينيون يتوقعون أن يزداد هذا القصف ووتيرة هذا القصف مع الاقتراب من موعد الانتخابات الإسرائيلية قبل أو بعد حوالي أشهر محمد.
1: شكرا لك حسن أبو زايد. من القطاع إلى الضفة الغربية، شبهات حول قيام مستوطنين متطرفين بإحراق مركبات وخط شعارات معادية للعرب في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله. إيال عليمة، ما هي التفاصيل الدقيقة؟ مساء الخير، تفضل.
10: مساء النور محمد. رغم الاندشار المكثف لقوات الجيش في مناطق الضفة الغربية، فإن الأمر لا يمنع المستوطنين من مواصلة اعتداءاتهم والعمليات الإرهابية ضد سكان فلسطينيين. الليلة الماضية سجلت اعتداءات في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل في منطقة رام الله. في قرية رأس كركر غربية رام الله أدغم المستوطنون النار في عدد من السيارات الفلسطينية، وكتبوا الشعارات العنصرية باللغة العبرية منها كلمة الانتقام. في قرية دير أبو مشعل أدغموا المستوطنون أيضا النار في سيارات فلسطينية، وكتبوا هناك شعارات عنصرية، وكذلك قاموا بإلحاق الدار بممتلكات فلسطينية. ووفقا لهذه التقارير الفلسطينية فإن منطقة سلفيت أيضا تعرضت لاقتحام واسع النطاق لعشرات المستوطنين في منطقة قرية كفر حارس، وذلك بحماية قوات عسكرية كبيرة. مصادر محلية قالت أن المستوطنين انتشروا في القرية وأدوا طقوسا دينية تحت حماية عسكرية مكثفة. نشير بهذا الصدد إلى أن هذه القرية قرية كفول حارس معرضة بشكل مستمر خلال فترة طويلة لاعتداءات المستوطنين بالدعاء بوجود قبور يهودية في هذه القرية. عادة هذه الحملات حملات الوصول إلى القرية تحظى بدعم وحماية القوات العسكرية التي ترافق المستوطنين وتمكنهم من أداء الصلاة والطقوس الدينية في قرية كفر الحارس. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. من قطاع غزة والضفة الغربية ننتقل إلى جديد التوتر بين واشنطن وطهران. التحركات السياسية والعسكرية بين البلدين متواصلة وسط تباين واضح في المواقف بشأن استئناف المفاوضات، بالتزامن مع تحذيرات متبادلة من التصعيد. بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن محادثات مرتقبة في طهران الاتفاق على جولة جديدة، أريد أن أترك كل الحيثيات لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
11: شكرا محمد. نعم، رغم التصريحات الحادة من الطرفين الإيراني والأمريكي إلا أن اللقاء سيجمعهما اليوم في نيويورك على ما يبدو. وقالت إسنا الإيرانية أفادت قبل قليل بأن وزير الخارجية عرقجي سيلتقي مع القطريين الوسيط القطري لدراسة المقترح الإيراني الأخير الهدف إلى إقدام اتفاق بين واشنطن وطهران. وفي الأثناء وقالة أي بي نقلت عن ثلاثة مصادر لم تحدد هويتهما أن الوسطاء يعملون على ترتيب لقاء بين الأمريكيين والإيرانيين اليوم أو غدا. وفقا لهذه المصادر يتناول هذا اللقاء بحث مساودة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ولاحقا إزالة العقوبات التي فرضتها واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. بالإضافة ودائما طبعا بالاستناد إلى هؤلاء هذه المصادر، لم ترفض الولايات المتحدة رسميا المقترح الإيراني الذي يتطابق إجمالا مع المسودة آنفة الذكر، وذلك طبعا بخلاف التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب. مصدر ثالث أشار لأي بي إلى أن ما صفه بمؤشرات إيجابية تدل عمليا على تقدم بسيط، فيما ذكر مصدر آخر أن واشنطن تركز حاليا جهودها وجل جهودها على تحصيل تنازلات حول تحديدا البرنامج النووي الإيراني. في خانة التصريحات محمد، وكما أسلفنا هي تبقى على وتيرة متساعدة، منشور على شبكة إكس للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خمينائي أكد مساء اليوم أن 30 مليون إيراني قد أعلنوا عن استعدادهم للتضحية بأنفسهم في حال استئناف المعركة. أضاف حساب خمينائي الذي لم يشاهد ذكر على الملأ منذ أشهر أن قوات العدو لا تجرو على الاقتراب من مضيق هرمز وأن بحر العرب سيخلو منها قريبا، هكذا وفقا لاستلاحات المرشد الأعلى على حسابه. و بين هذا وذاك محمد، يجب أن نذكر أن السفارة الإيرانية في لندن نفت أي دور للجمهورية الإسلامية في محاولة الاعتداء التفجيري الذي استهدف قاعدة فيرفورد الجوية العسكرية. طبعا نذكر تستخدمها المقاتلات الأمريكية لشن هجمات على إيران. السلطات البريطانية تواصل التحقيق في هذا الاعتداء المفترض بعد اعتقالها 5 أشخاص، وقد أعلن اليوم أنهم جميعا من أصحاب جنسية بريطانية. محمد،
1: شكرا لك يا شمون.
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: تقارير تفيد بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى محمد بن زايد وطلب منه نفي تقارير حول تحذير سبق هجوم 7 أكتوبر، ومكتب رئيس الوزراء يمتنع عن كشف تفاصيل اللقاء ومضمونه. وقراءة في استطلاعات كان تعادل بين المعسكرات قبل شهر من الانتخابات واثنى عشر مقعدا للقوائم العربية، بينما تشير المعطيات إلى نية تصويت بنحو 50% فقط في المجتمع العربي. واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إحراق سيارات وخط كتابات عنصرية مناوئة للفلسطينيين في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله.
14: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: من النشرة المسائية إلى شؤون محلية، تامر الكيلاني مساء الخير.
15: كل التحيات محمد.
1: نريد أن نتوقف عند هذه المعطيات الهامة التي نشرتها الشرطة، تظهر انخفاض حالات قتل النساء منذ مطلع العام ب41%، نسبة ليست قليلة تامر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
15: نعم محمد، بالفعل يعني إذا صح التعبير وصف هذه المعطيات بالمطمئنة نوعا ما والأرقام جيدة، فنتحدث عن انخفاض بنسبة 41% كما ذكرت في حالات قتل النساء منذ بداية العام مقارنة بالفترة الموازية من عام 2025. هذا ما تشير إليه معطيات الشرطة في إطار ما تصفه بمكافحة ظاهرة قتل النساء، وبناء على سياسة وفقا للشرطة يقودها المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي. بحسب هذه المعطيات قتلت منذ بداية عام 2006 20 امرأة مقابل 34 عام 2025. هذا هو الانخفاض أو الركود الذي نتحدث عنه في المجتمع العربي. تشير المعطيات إلى مقتل 14 امرأة منذ بداية العام مقارنة ب20 امرأة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 30%. تضع الشرطة محمد هذه الأرقام في إطار أنشطتها لمواجهة ظاهرة قتل النساء، والتي تقول إنها تشمل إجراءات الوقاية والإحباط والتحقيق وحتى الوصول إلى المشتبه بهم وتقديمهم إلى القضاء والعدالة. وبالعودة إلى السنوات السابقة، تظهر معطيات الشرطة أن 3 قتلنا خلال عام 2024 امرأة خلال عام 23 امرأة خلال عام 22، لكن هنا تجدر الأرقام للعام الحالي الواردة في البيان حصيلة نهائية. نعم. لهذا العام نتمنى أن تبقى هي
1: تقل. الصوت يصل متقطع صوتك يصل متقطعا تامر الكيلاني، يعني نكتفي بهذا القدر من المعطيات الواردة في الاستطلاع. أشكرك جزيل الشكر. توقعات بارتفاع جديد في أسعار الوقود قد يدفع سعر لتر البنزين مجددا إلى ما فوق حاجز 8 شواكل وسط استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز. خالد دراوشي.
16: موجة غلاء جديدة قد تصل إلى جيب المستهلك الإسرائيلي مع توقعات في قطاع الطاقة بارتفاع حاد في أسعار الوقود مجددا ابتداء من منتصف الليل بين الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، وتتحدث التقديرات الأولية عن زيادة تتراوح بين 25 و40 أجورة لكل لتر، ما قد يرفع سعر لتر البنزين 95 أكتانا في التعبئة الذاتية مجددا فوق حاجز 8 شواكل. وبالنسبة للسائق الإسرائيلي، قد تعني هذه الزيادة دفع ما بين 15 و20 شاكلا إضافيا في كل تعبئة، إلى جانب تأثيرها المحتمل على مؤشر أسعار المستهلك، ويبلغ سعر اللتر حاليا 7 شواكل و75 أجورة في التعبئة الذاتية، بعد أن سجل في بداية أيلول أعلى سعر في تاريخه وهو 8 شواكل و25 أجورة للتر قبل خفض ضريبة الوقود ب50 أجورة. ومع ذلك هناك تحفظ على هذه التقديرات، فقد توقع خبراء في الشهر الماضي أن ينخفض سعر الوقود إلى أقل من 8 شواكل، لكن النتيجة كانت ارتفاعه إلى مستوى قياسي. ولا يتعلق سعر الوقود بسعر النفط الخامت فقط، بل تدخل في تحديده عوامل أخرى من بينها توفر مصافي النفط وتكاليف منتجات الوقود وحرية الملاحة في مسارات النقل. ويأتي هذا الارتفاع المتوقع استمرارا لسلسلة من الزيادات خلال الأشهر الأخيرة تأثرا بارتفاع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الشاقل مقابل الدولار. وفي محاولة لتخفيف الضغط على السائقين أعلن وزير المالية بتسيل سموتريتش في بداية أيلول خفض ضريبة الوقود بخمسين أجورا للتر في خطوة مؤقتة لشهرين فقط تنتهي في نهاية تشرين الأول، لكن الارتفاع المتوقع في أكتوبر قد يمحو جزءا كبيرا من هذه التخفيضة مع تحذيرات من أثر متسلسل على الاقتصاد، إذ يمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يرفع تكاليف النقل والإنتاج وأسعار بعض السلع والخدمات والرحلات الجوية. ولذلك تتزايد الدعوات لدرس تمتيدي خفض الضريبة بعد نهاية أكتوبر في ظل المخاوف من عودة أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، وما قد يعنيه ذلك من زيادة في غلاء المعيشة وضغط إضافي على الأسر والاقتصاد.
1: من الموضوعات الهامة التي طفت على السطح تحذير لافت ومقلق أطلقه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، قال فيه إن الذكاء الاصطناعي دون رقابة قد يتسبب في مليار وفاة. تعالوا بنا نستمع إلى نواف النباري.
17: تحذير استثنائي أطلقه مؤسس مايكروسوفت وأبرز الشخصيات في العالم في قطاع التكنولوجيا بيل جيتس بشأن المخاطر الكامنة في التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، محذرا من أن إساءات استخدام الأدوات المتقدمة على أيدي جهات ذات نوايا خبيثة قد تقود إلى أحداث كارثية تصل وفق تقديره إلى مليار حالة وفاة من البشر.
18: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
17: الذكاء الاصطناعي يقول جيتس قوي بالتأكيد بما يكفي للتأثير في الأحداث على نحو قد يؤدي كما تعلمون إلى مقتل مليار شخص. ولذلك رغم أنه من الصعب للغاية الوصول لنسبة يقين تبلغ 100%، فإنه لم يسبق أن وجد سلاح بهذه القوة مثل القوة التي تنشأ من اجتماع أشخاص ذوي نوايا سيئة مع أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة صحفية أكد جيتس أن الذكاء الاصطناعي أصبح قويا بما يكفي لتمكين سيناريوهات قد تسفر عن أعداد هائلة من الضحايا، مشيرا إلى أن الخطر لا يكمن بالضرورة في التكنولوجيا نفسها وإنما في الجهات التي قد تستخدمها لأغراض ضارة. وفي ضوء هذه المخاطر دعا جيتس الإدارة الأمريكية إلى فرض آليات رقابة وتنظيم إلزامية على تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الرقابة الذاتية من جانب شركات التكنولوجيا لا تكفي، مطالبا بإشراك المشرعين وأجهزة إنفاذ القانون في تحديد إجراءات الحماية والمراقبة وجعل الانصياع لها إلزاميا. وبحسب جيتس فإن هذه الإجراءات قد تفرض تكاليف إضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إلى إبطاء نشاطها بصورة كبيرة. وتأتي تحذيرات مؤسس مايكروسوفت في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل قطاع التكنولوجيا حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وحدود الرقابة المطلوبة عليه، في ظل سباق متسارع نحو تطوير أنظمة أكثر قدرة ومخاوف متزايدة من إمكانية إساءة استخدامها.
1: ننتقل إلى أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
19: محمد.
1: أهلا بك أحمد. سلطة الطبيعة والحدائق العامة افتتحت فعاليات مهرجان السوق النبطي في الحديقة الوطنية بمناسبة عطلة عيد العرج سكوت.
19: نعم محمد، وكل ذلك طبعا بين رمال الصحراء وآثار مدينة نبطية عريقة كما بينت تدب الحياة فيها من جديد في السوق النبطي ممشية كرنب الذي ستستمر فيه الفعاليات والنشاطات لليوم الثاني. فمنذ ساعة الصباح بدأ المئات من الزوار من مختلف أنحاء البلاد بالتوافد إلى المكان وعلى امتداد السوق. نصبت عشرات الأكشاك التي عرضت أعمالا يدوية ومنتجات تقليدية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، كل ذلك طبعا من أجل إحياء تاريخ هذه المنطقة العريقة كما يقول الأستاذ محمد أبو جودة مدير موقع كرنب. فنستمع له.
20: كل سنة من جديد لأجل عيد السكوت بنحيي كرنب من جديد، نحييها بمهرجان فني أو مع فعاليات ممتعة للعائلات. هذا الموقع هو تراث قديم كرنب أيام الأنباطية قبل حوالي 1700 سنة، لذلك مهم جدا بالنسبة لنا للتراث.
19: ويقام السوق محمد مذكور طبعا مرتين في العام خلال عيدي الفصح والعرس سكوت لدى أبناء الشعب اليهودي، وذلك منذ نحو 35 عاما. وتأتي فعاليات المهرجان في هذا السوق بمبادرة من سلطة الطبيعة والحدائق العامة كما بينت، وتستمر 5 أيام وينجذب إليها الكثير من المواطنين والسكان من جميع أنحاء البلاد. ربما يعني نتحدى أو نستمع لأسنات نير من بلدة ميتار التي وصلت مع 3 من أحفادها، وحسنية بن بري صاحبة أحد المصالح السياحية في مدينة رابط.
21: ממש נעים פה, נחמד. הנכדים שלי באו מחולון ומגני תקווה ומאוד נהנים, ממש נהנים פה. אני שמעתי על זה ואני לקחתי, הם לא מכירים.
22: זמן למן כאן יג'י יתסל אי סייה, אי אחד מכתב סייחי ודיפות על הרעת, כאן יסאל לנו על הסער. للأسف الشديد اليوم احنا بيسألوا اذا الوضع آمن ولا لا. فوجودنا في هذا المهرجان كعرب وكبدو بنحاول نرجع بناء الثقة.
19: طبعا نحاول رجع الثقة، ولكن نشير محمد أن هذا السوق كان يستقطب أيضا عدد كبير من المواطنين والتجار من مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن هذا العام كان يفتقد حضورهم كما في الأعوام الأخيرة في أعقاب طبعا التطورات الأمنية. ليبقى الأمل لدى المنظمين بعودة هؤلاء التجار مجددا إلى المهرجان ربما خلال الأعوام القريبة القادمة ليشاركوا فيه ولتعود البهجة كما كانت فيه خلال السنوات الماضية. محمد
1: أشكرك أحمد أبو سويس. الآن نعود إلى الدكتور ثابت أبو راس، باحث في مجال التطوير الإقليمي ودراسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور ثابت. ثابت أبو راس، دكتور ثابت أبو راس لا يسمعنا. إجراءات دكتور ثابت أبو راس، مساء الخير.
23: مساء الخير. مساء الخير،
1: أهلا بك. دعوت إلى مشاركة في إحاطة صحفية دبلوماسية في أعقاب قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب جميع الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست. كيف، ما طبيعة هذا المؤتمر؟ من الذي سيشارك فيه؟ ماذا تريد أن تنقل للمؤتمرين؟
23: نعم، الحقيقة المؤتمر الصحفي أو الإحاطة كانت اليوم يعني بعد الظهر، شارك أو اللي بادر له منتدى الكرمي اللي هو مركز أبحاث يهودي فلسطيني للعمل السياسي والاجتماعي مع مؤسسة عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في البلاد. يعني كان مهم جدا أنه عقد هذا المؤتمر لإطلاع ممثلين عن السفارات الأجنبية والصحافة الدولية الأجنبية، أيضا الصحافة المحلية.
1: حضر كثر من الممثلين الدبلوماسيين من الخارج.
23: نعم، كان هناك ممثلين عن 8 سفارات، منها السفارة الكندية، السفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا ودول أخرى. حقيقة أنه تحدث في هذا المؤتمر هذه الإحاطة ممثلين عن المنتدى الكرمل وعن عدالة، وكان مهم جدا أن نطلعهم وين وقفت الأمور بعد. وناقش المتحدث الحقيقة أنه تداعيات على المشاركة السياسي والتمثيل السياسي بعد ما قامت اللجنة المركزية للانتخابات في البلاد في منع عمليا القائمتين. ايضا الاستاذ سامي ابو شحادي وعضو الكنيسة عفر كسيف، حضر عفر كسيف ايضا، وسامي ابو شحادي اللي قالكوا يعني احكوا عن تجربتهم، احكوا عن كيف بشعروا مع هذا الامر. كانت هناك اسئله كثيره،
1: أسئلة يعني وطروحات، ولكن شعر دكتور ثابت أبو راس بأنه الأجانب أو الصحافة بشكل عام يعني استفادت كثيرا من هذا المؤتمر، وربما ترفع توصيات ومقالات واستنتاجات إلى جهات عليا.
23: نعم الحقيقة هذا لما طلبناه، طلبنا من ممثلي السفارات نقل يعني التحرك، أولا نقل الصورة عن ما يعني نحن المواطنين العرب وأحزابنا السياسية تعرض لها، يعني ما حدث هذه المرة بالذات في الانتخابات خطوة سياسية غير مسبوقة تهدد حقيقة وجودنا وفي وطننا. في السابق كانت محاولات هناك لمنع أحزاب وأشخاص من الانتخابات، لكن هذه المرة الوضع أسوأ، خاصة يأتي بعد 7 أكتوبر، وهناك رأينا أن يعني الحقيقة في إجماع صهيوني على من الديمقراطيين برئاسة يائر جولان حتى بن غفير على الأقل على منع سامي أبو شحادة من المشاركة في الانتخابات، أيضا القائمة العربية حتى قائمة عربية مثل الموحدة التي تترك باب الحكومة وتتفاوض مع اليسار مركز أحزاب اليسار مركز من أجل أن تكون في الحكومة حتى هي تتعرض الآن للملاحقة. هذا شيء جديد، هذا شيء جديد علينا، ملاحقة كل المواطنين عمره ما صار يعني حقيقة ملاحقة الأقلية الفلسطينية في البلاد. هذا السبب صوت دولي مهم جدا أن يسمع في هذه الحالة.
1: دكتور ثابت أبو راس يعطيك العافية، شكرا جزيلا. شكرا،
23: شكرا لكم.
1: زاوية رياضية هذا المساء معك باسل زريق، مساء الخير.
0: مساء الخير لك محمد. دوري الأمم الأوروبية مستمر لليوم الخامس على التوالي، هذا المساء مباريات المستوى ألف في الجولة الثانية الليلة في العاشرة إلى ربع، المباراتان بلجيكا يستضيف فرنسا وتركيا أمام إيطاليا. في المستوى باء من دور الأمم أيضا جولة ثانية في السابعة، مباراة مبكرة بين منتخبي جورجيا وضيف أوكرانيا، وفي العاشر لربع من هذا المساء ثلاث مباريات في هذا المستوى، شمال إيرلندا يستضيف هنغاريا، رومانيا البوسنة، والسويد يستضيف منتخب بولندا. في المستوى جيم والحديث دائما عن دور الأمم، مباراتان مبكرتان هذا المساء في السابعة أي بعد ساعة من الآن، منتخب أرمينيا يستضيف منتخب الجبل الأسود، ولاتفيا يستضيف قبرص. درجة ممتازة هنا في البلاد محمد، تتمت الجولة السابعة التي انطلقت الخميس الماضي، أربع مباريات هذا المساء، مكابي كريات جات يستضيف النادي الرياضي كفر قاسم، أبويل كفر سابا بن يهودا، أبويل كفر شليم سوف يستضيف مكابي يافا، ومكابي أبناء رين يستضيف أبويل رعنانا. جميع المباريات في السابعة مساء. أخيرا في السادسة والنصف أي بعد نحو نصف ساعة من الآن، تنطلق مباراة أبويل كوكب أبو الهيجة أمام ضيف مكابي شفا عمر، وذلك ضمن الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف. هذا ما لدينا من مباريات هذا المساء محمد، إليك البس.
1: شكرا لك باسل، وانهينا هذا اللقاء الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج ناصر سعيد، جليت عميرة، هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: إيش بيوعدي؟
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان. جيش الدفاع يواصل القضاء على إرهابيي حماس. نتنياهو بصدد مقاضاة ناشري التقارير حول تلقيه تحذيرات مسبقة قبل هجوم 7 أكتوبر. لقاء مرتقب بين عرقجي والوسطاء في نيويورك اليوم. توقع عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة خلال الأسابيع 3 المقبلة. والحرارة دون معدلاتها غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
8: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم تصفية الإرهابي شادي أبو حصيرة في غارة جوية على منطقة مدينة غزة أمس. وقال المتحدث العسكري إن أبو حصيرة كان مسؤولاً بارزاً عن تحويل عشرات الملايين من الشواكل لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، وتستخدم هذه الأموال لتمويل الإرهابيين وإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية والدفع قدماً بمخططات تخريبية تستهدف قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. ينوي رئيس الوزراء نتنياهو رفع دعوى تشهير ضد الجهات التي نشرت التقارير حول تلقيه تحذيرا مسبقا من مصر قبل أحداث 7 أكتوبر. وفي بيان صدر عنه جاء أن نتنياهو لم يلتقي أو يتحدث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، كما لم يقم أي مسؤول استخباراتي بنقل تحذيرا مصريا إليه. وأشار البيان أيضاً إلى أن رئيس الوزراء لا يعقد اجتماعات مع رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية دون حضور نظرائهم الإسرائيليين. ووجه نتنياهو اتهامات لرئيس جهاز الشباك السابق رونين بار، قائلاً إنه قرر عدم إطلاع رئيس الوزراء على المؤشرات التحذيرية عشية 7 أكتوبر. من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوسطاء في نيويورك اليوم، هذا ما أفادت به وكالة إسنا الإيرانية. وكان مصدر مطلع قد أفاد لرويترز بأنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، وستركز على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تستعد الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح وحماس لعقد حوار وطني شامل في القاهرة خلال الأسابيع 3 المقبلة لبحث برنامج سياسي وطني يتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة إلى جانب التوافق على تشكيل المجلس الوطني. ومن المقرر أن تتم خلال الحوار مناقشة انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى المجلس الوطني والمجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. ونلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح دون معدلاتها. انتهت نشرة الأخبار، نلتقي من جديد في 8.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: تقارير تفيد بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى محمد بن زايد وطلب منه نفي تقارير حول تحذير سبق هجوم 7 أكتوبر، ومكتب رئيس الوزراء يمتنع عن كشف تفاصيل اللقاء ومضمونه. وقراءة في استطلاعات كان تعادل بين المعسكرات قبل شهر من الانتخابات و12 مقعدا للقوائم العربية، بينما تشير المعطيات إلى نية تصويت بنحو 50% فقط في المجتمع العربي. واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

0: إحراق سيارات وخط كتابات عنصرية مناوئة للفلسطينيين في قريتي رأس كركر ودير أبو مشعل قضاء رام الله.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله ورح يقبله أطلع برة البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: تقارير تؤكد أن نتنياهو زار الإمارات سرا وطلب من بن زايد نفي تحذيره من هجمات 7 أكتوبر. استطلاع كان يقلق الأحزاب العربية، 45% فقط من المصوتين العرب ينوون التصويت. استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إحراق سيارات وخط شعارات مناوئة للفلسطينيين. جمود في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، الجولة القادمة لن تعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية. للمرة الثانية تمديد اعتقال علي مسودي المشتبه بقتل زوجته في حيفا نهاية الأسبوع الماضي. وفتاة في العناية المركزة وتعاني من فشل كلوي بعد عملية تمليس للشعر، وتحذيرات من المواد المستخدمة.
8: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
9: أهلا بكم. قام رئيس الوزراء نتنياهو أمس بزيارة سرية لأبوظبي واجتمع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. هذا ما كشفت عنه القناة 12 الليلة الماضية، مضيفة أن الزيارة استغرقت 4 ساعات. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون سياسية شيمون أران. أهلا بك شيمون. ووكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مصدر مطلع أن نتنياهو طلب من بن زايد نفيا إماراتيا لتحذيره قبل وقوع هجمات 7 أكتوبر.
10: نعم، مساء الخير لكم جميعا نايف. بالفعل هناك هذه تقارير تشير إلى أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بالفعل زار دولة الإمارات، زار أبو ظبي، التقى بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ليست هناك أي تأكيدات، ليس من الطرف الإسرائيلي أو الطرف الإماراتي حول هذه الزيارة ومضمونها،
9: ولا نفي حتى. لا تأكيد ولا نفي،
10: ليس هناك لا تأكيد ولا نفي، وذلك بخلاف لقاء وزيارة السابقة التي عقدها نتنياهو في دولة الإمارات قبل حوالي 4 أشهر في شهر مايو أيار، خلال عملية الأسد الصاعد، خلال الحرب ضد إيران، حيث طلبت الإمارات بإبقاء هذه الزيارة السابقة طي الكتمان والسرية. ولكن بخلاف ذلك نشر ديوان رئيس وزراء بيانا أكد فيه خبر هذه الزيارة مما أثار غضب الإمارات ونقل الخارجية الإماراتية احتجاجا شديد اللهجة إلى أورشليم القدس. هذه المرة هناك صمت شامل من إسرائيل ومن الإمارات حول هذا الموضوع. الاعتقاد السائد هو بأن, وهذا ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مصادر مطلعة ضالعة في هذه الرحلة الجوية, بأن نتنياهو طلب من بن زايد نفي الأنباء وكأنه تلقى مكالمة هاتفية حذر فيها بن زايد نتنياهو من مغبة وقوع هذا الهجوم وهذه المجازر المروعة في 7 أكتوبر. كما قلنا ليس هناك إسرائيل. نعم تفضل.
9: نعم, وكمان يعني قبل ربما أسبوع أو شيء من هذا القبيل برضو كان هنالك طلب من حكومة إسرائيل بأن تنفي الإمارات ما ينشر حول أنها حذرت حكومة إسرائيل قبل وقوع هجمات 7 أكتوبر. ربما نستطيع أن نفهم بأن الإمارات يعني محرج بالنسبة إليها دوليا وإقليميا أن تدخل في هذا الموضوع, وكأنه يعني هي جزء أو طرف الآن من الصراعات الداخلية في إسرائيل قبيل الانتخابات المقبلة.
10: لا أعتقد بأن إسرائيل تحاول القيام بذلك, ولكن بالفعل هذه الزيارة يوم أمس تأتي في توقيت حساس للغاية. أقل من شهر, في 27 من الشهر المقبل أكتوبر ستجرى الانتخابات, وهذه الزيارة تأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو نؤكد, وهذا ما استمعنا إليه خلال الفترة الأخيرة, أكد مرارا وتكرارا نفيا قاطعا الأنباء وكأنه تلقى خبر من سواء أو من مصر. كانت هناك أنباء بأن عباس كامل مدير المخابرات المصرية العامة آنذاك وصل إلى إسرائيل والتقى بكبار المسؤولين لتحذيره من هذه المجازر, من هذه الأحداث 7 أكتوبر. كذلك ينفي نتنياهو الأنباء بشأن الإمارات كما قلنا, ونتنياهو طلب بتقديم دعوة القذف والتشهير ضد من نشر الأنباء بشأن وصول عباس كامل إلى إسرائيل ونقل تحذيرات مصرية لذلك. وإذا عدنا إلى الجانب الإماراتي علينا نشير إلى أن أولا وفق الأنباء فإن رئيس الموساد رومان غوفمان ورئيس مجلس الأمن القومي رفقا نتنياهو. نتنياهو على فكرة
9: بالنسبة لزيارة الأمس
10: الإمارات زيارة الأمس وصل إلى الإمارات, كانت هناك طائرتان خاصتان, طائرة إسرائيلية وطائرة إسرائيلية أخرى نقلت نتنياهو, والطائرة الأخرى نقلت أفراد حاشيته وطاقم آخر. كان هناك غموض تام حول هذه الزيارة وهذه الرحلة الجوية وهذه المحادثات, علما بأننا استقينا معلومات من مصادر استخباراتية غربية تقول إن هناك بموازاته الطائرة الإسرائيلية لنتنياهو هبطت في أبو ظبي عدة طائرات أخرى, طائرة قطرية, طائرة إماراتية كانت تحط في الرياض, نقلت على متنها كما يبدو شخصية أو شخصيات سعودية, وكذلك طائرة أمريكية. هذه الطائرات الثلاث هبطت في أبو ظبي في ذات الوقت في حوالي 4:10 من يوم أمس. ليس من يعني
9: قد يكون
10: كانت هناك
9: قد يكون يعني كل المباحثات جرت ليس كما ينشر حول موضوع تحذير إسرائيل من هجمات 7 أكتوبر. قد يكون الأمر يتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة والأزمة مع إيران أو ربما مع الحوثيين في هذه المرحلة.
10: نعم, بما أننا لسنا أطرافا في هذه, لم نكن شركاء في هذه المحادثات ونحن بعيدين كل البعد عن ذلك ونحن نستقي المعلومات فقط, يمكن الافتراض نايف بأن لقاء كهذا استمر 4 أو 6 ساعات على بالأحرى بين زعماء كبار من هاتين الدولتين ولهما مصالح وأهداف وطموحات استراتيجية وسياسية واستخباراتية. يمكن الافتراض بأن العديد من المواضيع كانت على الطاولة بما في ذلك ربما الحرب ضد إيران, التطبيع مع السعودية, الخطر يعني الحوثي, يعني الخطر
9: يعني
10: الإيراني.
9: يعني شيمون, أنت منذ سنوات طويلة تغطي المجال السياسي, يعني هل تعتقد أنه طلب من هذا القبيل, يعني أنه رئيس الوزراء يطلب من الإمارات أن تنفي بأنها يعني حذرته قبل هجمات 7 أكتوبر، يحتاج إلى هذه السفرة السرية لإجرائها كي يطلب طلبا كهذا؟
10: هذه الزيارة كما قلنا أولا اللقاءات استمرت 4 ساعات بما أننا لم نكن شركاء يمكن الافتراض، ولكن لا أدري حتى الآن لم يصدر أي بيان حول هذا الموضوع. Associated Press تعتبر وكالة ذات مصداقية، ولكن لسنا بمعرفة ما الذي تم خلال هذا اللقاء. يمكن الافتراض
9: الغموض سيد الموقف.
10: الغموض التام نعم هناك الغموض التام يكتنف هذه الزيارة. لم تتسرب أي معلومات باستثناء هذه الزيارة وهذه الرحلة الجوية، ولكن هناك بالفعل تعاون استخباراتي، تعاون كبير بين إسرائيل والدولة الإمارات العربية المتحدة. إسرائيل توفر للإمارات منظومات القبة الحديدية، تساعدها في العديد من الأمور والمجالات وفي دفاع عن الخطر الحوثي وما إلى ذلك، وهناك صالح كبيرة. لا أدري ما إذا كانت هذا الخبر صحيحا أم لا. علينا أن ننتظر لنرى هل بالفعل سترشح معلومات إضافية حول هذه الزيارة ذات الأهمية الكبرى. وكما قلت كانت هناك عدة طائرات قطرية سعودية إماراتية أمريكية، ربما كان هناك لقاء واسع، ولكن لم نسمع ولم نرى في وسائل الإعلام أي شيء. ربما بقيت كل هذه الأمور طيل كتمان والسرية، سنرى ذلك وسنعلم ذلك أكثر ربما مع مضي الوقت.
9: نعم الغموض سيد الموقف. طيب خليك معنا شمعون، سنعود إليك لاحقا. وأما الآن إلى انتخابات 2026. 29 يوما للانتخابات وقراءة في استطلاع قناة كان الذي يشير إلى أن 45% فقط من أبناء المجتمع العربي أكدوا أنهم سيصوتون. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك فالح. وهذا المعطى يعني يجب أن يقلق الأحزاب العربية في هذه المرحلة.
2: صحيح، ولكن يبقى السؤال نايف، إذ ما بقيت هذه النسبة على حالها منذ يوم أمس، علما واستطلاعات الرأي العامة حالها كحال الصورة الفوتوغرافية توثق لحظة من عمر فرد في مجتمع، وهي حالة كحال الأرض الرملية المتحركة. ولكن باعتبار أن استطلاعات الرأي أيضا حالها كحال لوحة القيادة تحذر تنبه، نعم ولا تستبدل القيادة في عملية قيادة المركبة، يجب أن تأخذ هذا
9: هي مؤشر.
2: صحيح، يجب أن تأخذ هذا المعطى على قدر من الأهمية. ولكن
9: هنالك تفسير لهذا المعطى فالح.
2: نحن سنأتي على ذلك. يعني واضح جدا نحن اعتدنا طيلة الحملات الانتخابية السابقة أن تكون نقطة انطلاقة الأحزاب فيما يتعلق بنسب التصويت منخفضة، وتبدأ بالتصاعد تدريجيا. نعم هنالك تفسيرات. أولا موضوع بدء حملات الحملات الانتخابية بشكل متأخر في ظل المناكفات والتجاذبات ما بين مشتركة ثلاثية أو رباعية، وما بين التغيير والجبهة، وما بين الموحدة والثلاثية إلى آخره. انتبه، اليمين ينتهج نهج سياسة تنويم الصوت العربي. أولا لا يقوم بتجاوز العيار والجرعة التي تدفع بالجمهور العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع في حملات الانتخاب. أي نعم حضور الهجوم على الأحزاب العربية والقوائم حاضر، لكن ضمن جرعة محددة. عملية الشطب كما عهدناه، اليمين أيضا يعمل على تنويم الصوت العربي من خلال نزع الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى إدخال الناخب العربي إلى حالة من اللا أمل التي تدفع به إلا إلى حالة اللا مبالاة، وبالتالي العزوف عن التصويت. انتبه أيضا الحديث المتكرر على أن بأي شكل من الأشكال القوائم العربية لن تكون مؤثرة أو جزء من موقع صنع القرار، هذا أيضا يبقي الناخب العربي في دائرة نايف يصوتون ولا يؤثرون، وبالتالي لماذا علينا المشاركة في العملية الانتخابية؟ الواضح أن هنالك جملة من الأسباب التي تتقاطع معا والتي تدفع بالناخب العربي لئلا يخرج حاليا بكميات كبيرة إلى صناديق الاقتراع. ولكن لماذا أنا أقول يجب أن يكون قلق القيادات العربية قلق لحظي وليس دائم؟ هذا بتعلق بعملهم في الميدان، هم واعون لهذه النسب وفق استطلاعات رأي داخلية، ولكن هنالك أيضا استطلاعات رأي عامة وأيضا داخلية تشير إلى نسب مختلفة ومغايرة تماما. نايف، يبقى اختبارهم الحقيقي هو في الميدان يوم الانتخابات، وبكل تأكيد ما يسبق الانتخابات. هم الآن يعملون على، إذا سمحت لي، بين هلالين، حرث الميدان. نحن نرى أن هنالك حلقات بيتية متواصلة، اجتماعات متواصلة، حديث مباشر ولقاءات مباشرة مع المواطن العربي، ونعم يعولون أيضا على حملات اليمين ومهاجمة اليمين للقائمتين العربيتين، عملية الشطب وماذا لا. المعطى لافت ومقلق، لكنه ليس مقلق بشكل كبير.
9: أنا حسب رأيي مقلق، ومقلق بشكل كبير جدا حتى. على أي حال، دعنا نترك هذا الجدل جانبا الآن وننتقل إلى معطى آخر أظن أنه كمان يجب أن يكون مقلق بشكل كبير. أكثر من 50% من المستطلع آرائهم يؤيدون شطب الأحزاب العربية كليا، وهذا يفسر ربما كمان فالح يعني تصريحات بعض السياسيين المناوئة للأحزاب العربية تماشيا مع المزاج العام في الشارع الإسرائيلي.
2: ولهذا أنا أقول هو مقلق لكنه كان متوقعا، سيما ووفق الكثير من الاستطلاعات الداخلية للأحزاب كان هنالك دعم لعملية شطب القائمتين، وإلا كيف يمكن أن نفسر استماتة لجنة الانتخابات المكونة من مكونات سياسية وأحزاب مختلفة لشطب القائمتين لولا ما أنت تحدثت عنه نايف، الاستناد إلى المزاج العام، سيما وأيضا هم بأنفسهم غذوا المزاج العام، استغلوا حالة الاحتقان منذ أحداث 7 أكتوبر.
9: هم مين تصدق الأحزاب؟ أحزاب اليمين؟
2: اليمين بدون أدنى شك بشكل واضح. أكثر من ذلك نايف، أشكرك على الملاحظة عمليا، وانتبه، كنا قد تحدثنا عن عملية تطبيع الإقصاء والشطب لتحويله من كونه إجراء استثنائي خطير يمس بأحد أهم أسس ومبادئ الديمقراطية لشيء عادي وطبيعي جماهيريا. كل ذلك كان متوقعا، ولهذا هذه النسبة أنا على الأقل لم تفاجئني كثيرا، رغم أن هنالك استطلاعات أخرى بدأت تشير مؤخرا إلى أنه على الأقل من داخل معسكر التغيير أنه نعم هنالك قبول لقوائم عربية أو على الأقل قائمة واحدة كالموحدة أن تكون جزء مشروع وشرعي في أي ائتلاف حكومي.
9: طيب خلينا، إذا ما تحدثنا يعني عن موضوع الشطب، دعنا نشاهد كيف عبر يوآف سيغالوفيتش رقم 2 في القائمة الموحدة حول تأييده لشطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي.
11: לגבי סמי אבו שחאדה, על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב גם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא 1,001 תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
12: לא, ברמה העקרונית אתה לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחאדה צריך להתפסל.
11: אמרתי, חצה את הגבול. שאלתי, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
12: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
11: לא, לא. על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
9: גם, פלח. סיגלוביץ' מע שוטב תרשוח סמי אבו שחאדה. وهذا خلينا نقول يتنافى مع موضوع ميثاق الشرف الموقع بين الموحدة والمشتركة، وهذا قد يبرز نوعا ما يعني ما ينتظر الشراكة بين سيغالوفيتش والموحدة من مشاكل وعقبات قد تعترض طريق هذه الشراكة.
2: ربما تناقضات وأول الغيث قطرة. أتفق معك على الأقل في هذه الجزئية نايف، يبدو أن تعليمات طاقم الطاقم الانتخابي للموحدة لأعضاء الموحدة لألا يثرثروا كثيرا في الإعلام حتى لا تسجل ضدهم إخفاقات تستغل للنيل من مكانة الموحدة، لا تشمل بالضرورة سيجالوفيتش الذي يصر على إحداث تمايز يضمن له العمل باستقلالية ضمن كعضو في كتلة. ومع ذلك أنا أتفق معك تماما نايف، هذا التصريح وغيره أيضا من التصريحات التي جاءت لربما صادمة لأذن المستمع العربي، من شأنها أولا أن تسجل خرقا لميثاق الشرف، وبالتالي الانزلاق سريعا مرة أخرى إلى المناكفات المناحرات في الوقت الذي فيه هنالك من يتربص بالقائمتين من أجل تقليل عدد مقاعدها وضرب نسبة التصويت في الشارع العربي للقائمتين، ولهذا الحذر الحذر للقائمتين. أنا انتبهت أنه أصدر بيان شخصي سيجالوفيتش وأكد من خلاله أو حاول التبرير والتراجع، وأكد على أنه لم يتحدث عن دعمه لشطب ترشيح سامة بوشحادي وإنما انسحاب سامة بوشحادي وعدم ترشحه تماشيا مع بعض الأصوات التي طالبته بذلك من داخل القائمة المشتركة الثلاثية وبعض الأكاديميين، حتى لا تسجل سابقة قضائية تستغل لمحاصرة التمثيل، لمحاصرة العمل السياسي العربي لأجيال قادمة. المشتركة بطبيعة الحال لم تقبل هذا التبرير وهي غاضبة، عبرت عن ذلك من خلال بيان باسم المشتركة، ولعل أيضا وكيل القائمة المشتركة وسكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة هو الآخر راح يوجه نقد لاذع لسيجالوفيتش. واضح أنه على الأطراف التزام الحكمة وضبط النفس والعمل معا مجددا على رفع نسبة التصويت وأن لا ينزلقوا إلى هاوية العمل لأيادي اليمين واليمين المتشدد وأجزاء من التغيير.

0: عدد مقاعد القوائم العربية. لهذا نحن اعتدنا على اليمين أن يعمل من خلال استراتيجيات تنويم الشارع العربي، لكن اللافت هذه المرة بأن عملية ضرب نسبة التصويت للقائمتين العربيتين يأتي من داخل معسكر التغيير. انتبه، عمليا الحديث المتكرر عن إقصاء منصور عباس أو أحد أو الحديث على أن أحد من القائمتين لن تكون شريك في أي ائتلاف حكومي هو يهدف للدفع إلى دفع الناخب العربي إلى حالة اللامبالاة، تيئيس الناخب العربي إلى ما ذلك في الديمقراطيين. وبهذا أنهي نايف إذا سمحت لي. بالمقابل يريدون العمل على رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، ولكن إلى الأحزاب الصهيونية كحزب إسرائيل بيتينو. ولهذا ليس صدفة تكرارا ومرارا يتحدث ليبرمان على أن حمد عمار سيكون وزير الأمن القومي، والديمقراطيون بدأوا يستثمرون في حملتهم الانتخابية في الشارع العربي، يريدون الحصول على مقعدين إلى ثلاث على حساب القائمة المشتركة من جهة والقائمة الموحدة من جهة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك فالح. والآن إلى الضفة الغربية، حيث تستمر اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد قرى فلسطينية، وهذه المرة في قريتي دير أبو مشعل ورأس كركر قضاء رام الله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا شؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. إذن حرق سيارات وخط كتابات عنصرية على الجدران، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم نايف، يجب القول أنه رغم الانتشار المكثف لقوات الجيش في مناطق الضفة الغربية ربما بشكل لم يسبق له مثيل، قوات عسكرية كبيرة تنتشر
1: رغم الإغلاق
2: هذا صحيح، ورغم كل هذه التدابير الأمنية يبدو أنها مخصصة فقط للفلسطينيين الذين لا يزالوا يتعرضون لاعتداءات المستوطنين. والليلة الماضية في دير أبو مشعل ورأس كركر قريتين في منطقة رام الله تتعرض لاعتداءات المستوطنين الذين يقومون بإدغام النار بسيارات فلسطينية، كذلك كتابة الشعارات العنصرية على بعض الممتلكات الفلسطينية بضمنها باللغة العبرية بطبيعة الحال، بضمنها كلمة انتقام والاعتقاد بأن هذه الاعتداءات تأتي ردا ربما على مقتل مستوطن في نهاية الأسبوع من جراء تعرضه لإطلاق النار. على كل حال قوات الجيش لا تمنع أو لا تقوم بالإجراءات الواجبة لمنع هذه الاعتداءات المستمرة. ويجب الإشارة أيضا أنه في منطقة سلفيت في كفل حارث، هذه القرية التي تتعرض مرارا لاعتداءات المستوطنين، الليلة الماضية مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم القرية وتؤدي الصلاة اليهودية بادعاء بوجود قبور يهودية قديمة في هذه القرية. هذه القرية معرضة بشكل مستمر مثل هذه النشاطات والاعتداءات. يجب القول أن قوات عسكرية كبيرة قد رافقت المستوطنين وقامت بحمايتهم. من ناحية القيادة العسكرية واضح بأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة والكافية، ربما تكتفي بالشجب والاستنكار، ولكن هذه الأمور لا تكفي لوقف هذه الاعتداءات التي كما رأينا قد تعود بالنسبة لإسرائيل، قد تدفع ثمنا سياسيا كبيرا في الساحة السياسية والدولية.
1: نعم، هذا نراه ونشهده كل الوقت في الآونة الأخيرة. وإذا ما عدنا للحديث إيال عن قضية الإغلاق المفروض على مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية، كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية هناك؟
2: ربما بشكل محدود. دعنا نتذكر أي أن فرض الإغلاق والطوق الأمني كما سمي في الماضي على مناطق الضفة الغربية خلال موسم الأعياد هو خطوة اعتيادية تقليدية خلال سنوات طويلة تتخذ في مناطق الضفة الغربية وقبل ذلك أيضا في قطاع غزة، ولكن عندما كان يدخل العمال الفلسطينيون

0: إلى داخل الأراضي الإسرائيلية للعمل، وكان مسموح لهما بذلك. كان لهذا الطوق كانت انعكاسات اقتصادية وأخرى، ولكن نحن نتحدث عن حالة تختلف تماما خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يحظر على العمال الفلسطينيين دخول الخط الأخضر، ولذلك نتحدث فقط عن دخول المستوطنات التي يحظر بموجب هذا الإغلاق الذي فرض على مناطق الضفة الغربية. يجب الإشارة إلى أن العمل في المناطق الصناعية في الضفة الغربية لا يزال مسموحا، ولكن على كل حال الانعكاسات لمثل هذه الخطوة قد تكون محدودة في الظروف الراهنة، والهدف الأكبر منها لأغراض عسكرية وأمنية ولتساهم في التدابير التي اتخذتها أجهزة الأمن خلال أيام العيد. نايف،
1: شكرا، شكرا جزيلا لك إيال.
0: شكرا لك.
1: بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب العرض الإيراني لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، تتواصل المساعي لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. ومساء الخير مراسلنا وليد يوسف. وليد، هل تزال هناك اتصالات بين الجانبين الآن؟
2: نعم، حقيقة حسب وكالة رويترز وكذلك وكالة AP هناك اتصالات بطبيعة الحال غير مباشرة حاليا في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لا يزال موجود في نيويورك، والوسطاء القطريين والباكستانيين يجرون محادثات منفصلة مع ممثلين عن الجانبين. وحسب مسؤول أمريكي يقول قبل قليل بأن هناك تقدم إيجابي في المحادثات. هناك محاولة من قبل الوسطاء بممارسة الضغط على إيران من أجل إبداء تنازلات، خاصة في قضية البرنامج النووي الإيراني، في محاولة يعني لاسترضاء الرئيس الأمريكي ترامب.
1: ما الذي يطلبه ترامب تحديدا عمليا في هذا الملف النووي؟
2: هو يعني يريد أن تتخلى إيران كليا عن البرنامج النووي الإيراني. ووزير الخارجية عرقجي يقول من جانبه يعني نحن يحق لنا يعني امتلاك يورانيوم بنسبة 60% حسب القانون الدولي وحسب ما تقوله كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا حق لنا. ولا تزال هناك فجوات في هذا المجال. وترامب يقول في حال يعني إيران تخلت عن هذا الموضوع، لأن يعني حتى بنسبة 60% نايف، يعني بين 60% و90% النسبة التي يمكن لإيران من خلالها تطوير قنابل نووية، يعني يمكن أن يكون ذلك في فترة نسبيا قصيرة، بضعة أشهر. يعني إذا استثمرت جهود كبيرة من قبل إيران يمكن لها أن تطور قنابل نووية من 60% ل90%، وهذا ما لو يريده ترامب.
1: وأين توجد هذه الكمية من اليورانيوم المخصب؟ ذكر وقتها 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وذكر أنها تحت أنقاض المفاعلات التي تم قصفها. أين توجد عمليا هذه الكمية الآن؟
2: يعني هناك تضارب في الأنباء، ويسود الاعتقاد لدى وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كذلك بأن إيران يعني نقلت هذه الكميات إلى منشأة نووية تحت الأرض، تحديدا في جبل فأس حوالي يعني 100 متر تحت الأرض، مما يصعب كذلك استهداف هذه المنشأة من قبل القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.
1: يعني وفق هذا التقرير، يعني ربما إيران تقوم في هذه الأثناء بالاستمرار بتطوير برنامجها النووي تحت ذلك الجبل، ليس كذلك؟
2: صحيح، هذا ما تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل. رغم يعني جميع المواكبة والمراقبة الجوية من قبل يعني الاستطلاع، طائرات الاستطلاع إذا كانت الأمريكية أو الإسرائيلية حتى، ولكن لا يمكن يعني أن تجزم هذه التقارير بقيام إيران بذلك لأنه لا يمكن رؤية ذلك. ولكن حسب التقارير الاستخباراتية يعني إيران ماضية في هذه المهمة، هذه يعني بالنسبة لها يمكن أن يعني تستخدمها في المستقبل ورقة مساومة، وهذا ما لا يريده ترامب تحديدا.
1: ولذلك هو قال في اجتماعه مع الزعماء العرب مؤخرا على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ربما هنالك معلومات يعني لدى الرئيس ترامب نحن لا نعلمها، لا نعرف بها في الإعلام.
2: صحيح، هي يعني هذه القضية المركزية هي قضية البرنامج النووي الإيراني. في حال يعني تم تقدم في هذا المجال يعني ممكن لترامب أن يوافق في نهاية المطاف على رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات، ولكن الفجوات كما قلنا لا تزال واسعة، واحتمال ضئيل بأن يتم التوصل يعني حسب ما كشف عنه خلال الأيام القريبة المقبلة، لا يعني هناك احتمال ضئيل بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ما. والعقوبات يعني الاقتصادية لا تزال سارية المفعول، بل أنها تتصاعد خاصة في قطاع الطيران. يعني خلال الأيام الأخيرة يعني كان هناك تقارير بأن دول كثيرة منعت رحلات جوية طائرات تابعة لشركات طيران إيرانية من الهبوط في موانئها، وهذا لا شك بأنه يعني يؤثر ويعزز الضغط الاقتصادي المفروض على إيران.
1: شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا.
1: أفادت صحيفة الديار البيروتية بأن جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان لن تعقد كما يبدو قبل انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من الشهر القادم. نعود لمراسلنا شؤون السياسية شيمون أران. إذن شيمون، كيف يمكن وصف الأمور الآن؟ هل هو جمود أم ماذا؟
3: يمكن القول نايف بأن بالفعل تم الاتفاق على تأجيل هذه الانتخابات، هذه المفاوضات. عفوا، أولا كانت هناك صعوبات كبيرة فيما يتعلق بتطبيق المرحلة المقبلة والانتقال إلى المناطق التجريبية، وذلك بسبب عدم عمل الجيش اللبناني لاستئصال بؤر الإرهاب لحزب الله في جنوب لبنان. لذلك كان هناك بعض الجمود، بعض الوتيرة بطيئة في هذه المفاوضات، لسيما وأننا نرى بأن أولا السفير الإسرائيلي يخيل لايتر اضطر للعودة إلى البلاد بسبب إصابة ابنه في حادث دهس إرهابي في منطقة بيت حورون. إرهابي فلسطيني قام بدهسه وهو في حالة حرجة للغاية، لا يزال في مستشفى شعري تصدق في أورشليم القدس هناك، وهو يعالج هذا الموضوع، فهو ينهمك في ويتواجد إلى جانب ابنه المصاب في المستشفى. لذلك ليست هناك
1: ذكرت مصادر دبلوماسية شيمون أنه السفيرة اللبنانية لدى واشنطن إحمادي معوض اتصلت بلايتر من أجل يعني مواساته في ما حدث مع ابنه والاطمئنان على صحته.
3: نعم، العلاقات بين ندى معوض والسفير يخيل لايتر علاقات وطيدة للغاية، رأينا ذلك خلال المفاوضات. بالفعل ندى معوض السفيرة اللبنانية في واشنطن اتصلت بيخيل لايتر وطلبت نقلت الشفاء العاجل لابنه، فهذا بطبيعة الحال أمر، والسفير الإسرائيلي السفير يخيل لايتر المتواجد لجانب ابنه يتلقى مئات وألاف الاتصالات والبرقيات بشفاء ابنه الجندي في الذي أصيب في هذا الحادث الإرهابي. على كل حال بالفعل هناك بعض الوقوف، المفاوضات توقفت كما يبدو في الوقت ذاته. جيش الدفاع كما نرى يوما بعد يوم يواصل عمليات العسكرية ضد البنى الأساسية والإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. المفاوضات هذه الفترة العياد أيضا ليس فقط بسبب إصابة ابن يخيل ايتر، وانما بسبب فتره الاعياد اليهوديه راس السنه ويوم الغفران وما الى ذلك، عيد المظله وسمحه التوراه، عيد نزول التوراه وما الى ذلك. بسبب ذلك وكل هذه العوامل ادت الى تاجيل
4: والانتخابات
3: والانتخابات ايضا. نعم نعم، وهذا هو القرار الاسرائيلي اللبناني المشترك يا نايف.
4: نعم شكرا جزيلا لك شيمون.
3: شكرا لكم.
4: تواصل الشرطة التحقيق في إلقاء القنبلة مساء أمس على أحد المنازل في ترشيحة، مما أدى إلى إصابة فتاة عمرها 16 عاما بجروح متوسطة. مراسلنا شؤون جنائية تامر زيد الكيلاني معنا في هذا السياق. مساء الخير تامر، ما الذي جرى بالأمس في ترشيحة؟
5: نعم نايف، ما جرى هو حدث من أحداث العنف التي تسجل في المجتمع العربي بشكل متسلسل. هذا العنف الذي يتنقل من بلد إلى آخر، وفي الكثير من الحالات يترك خلفه المصابين وحتى الأبرياء. في ترشيحة هناك تم إطلاق قنبلة تجاه منزل، ما أدى إلى إصابة شابة كانت في الداخل. يبدو أنه بسبب الانفجار أصيبت هذه الفتاة بإصابات في البداية كان يعتقد أنها صعبة. بعد نقلها إلى المستشفى وصفت الإصابة بالمتوسطة، ومنذ الأمس حتى اليوم هناك تحسن على حالتها الصحية. الشرطة تحقق في حيثيات هذا الحادث وجمعت الأدلة بعد أن وصلت إلى مكان إطلاق هذه العبوة والقنبلة الناسفة التي أطلقت على منزل. لم تعلن الشرطة حتى هذه اللحظة عن معتقلين بخصوص هذا الملف، لكن عندما يدور الحديث عن إصابة أشخاص أبرياء في مثل هذه الحالات، هذا طبعا أمر خطير جدا. وأحداث العنف وإطلاق الرصاص يعني بالعادة تصيب الأشخاص الأبرياء، منهم من مر ومنهم من بداخل المنازل. لذلك الشرطة تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي. أن عندما يطلق الرصاص تجاه المنزل هو ليس فقط إطلاق رصاص صوب الحجارة وصوب الشبابيك، الكثير من الحالات في السابق نتذكرها جيدا أن أشخاص كانوا داخل المبنى يعتقدون أنهم بأمان، يعتقدون أنهم بعيدين عن الرصاص، في نهاية المطاف كانوا ضحايا لجرائم قتل في المجتمع العربي.
4: نتمنى الشفاء العاجل للفتاة. وفي شأن آخر تامر، المحكمة تمدد للمرة الثانية فترة اعتقال علي مسودي من القدس المشتبه بقتل زوجته في حيفا. هل من تفاصيل إضافية حول هذه الجريمة؟
5: هذه الجريمة عند وقوعها كان الكثير من الغموض يلفها بسبب التفاصيل التي لم تكن واضحة، وحتى الشرطة نفسها لم تنشرها كما يجب مثل باقي الجرائم التي تسجل في المجتمع العربي. بالعادة يكون حولها ضجيج إعلامي وصور ومعلومات كثيرة، لكن هذه الجريمة بالذات يبدو لأنها معقدة ووقعت داخل منزل وفي منطقة مختلطة عربية يهودية في مدينة حيفا، التفاصيل كانت ضبابية. تتكشف الأمور أكثر ليتبين أن الحديث يدور عن شاب من منطقة القدس كان متزوج لسيدة من منطقة دير حنة، والشجار كان في مدينة حيفا. وهناك بعد كما يبدو جدال تحول إلى عنف، جدال بالكلمات تحول إلى عنف. في نهاية المطاف هذا الشاب المقدسي قام بقتل هذه الشابة وتم تمديد اعتقاله للمرة الثانية. الشرطة كانت قد طلبت تمديد هذا الاعتقال لقرابة 3 أسابيع. المحكمة أعطت مدة النصف. محامي الدفاع عن الشاب كان حتى قد طلب بالإفراج عنها للحبس المنزلي حتى الشرطة تجمع الأدلة المختلفة، لكن المحكمة والقاضي هناك رفض الإفراج عنه لأنه كما يبدو هناك أدلة واضحة وحقيقية تربط المشتبه به بهذه الجريمة البشعة والتي تفاصيلها بدأت تتكشف رويدا رويدا.
1: نعم، في المقابل تامر الشرطة تشير إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 41% في حالات قتل النساء منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
5: بالفعل نايف، وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع الشرطة تقوم بنشر تفاصيل إيجابية بين قوسين إذا صح التعبير لكل ما يتعلق بعمل الشرطة والجريمة في المجتمع العربي. هناك علامات استفهام حول سبب النشر تحديدا في هذه الفترة. بالعادة اعتدنا أن تظهر هذه الأرقام مع منتصف العام أو في نهاية العام أو حتى كل يعني ربع سنة، لكن هذه المرة التفاصيل بدأت تظهر في هذا الظرف الزمني. هناك علامات استفهام لقضية الانتخابات القريبة وزير الأمن القومي، لكن الشرطة قررت الآن أن تقدم هذه التفاصيل للجمهور. يعني إذا دخلنا إلى التفاصيل التي نشرتها الشرطة اليوم فهي تتحدث عن انخفاض بنسبة 41% في قتل النساء منذ بداية العام مقارنة بالفترة الموازية من عام 2025. هذا ما تشير إليه معطيات الشرطة في إطار ما تصفه بمكافحة ظاهرة قتل النساء ليس فقط في المجتمع العربي إنما في المجتمع الإسرائيلي، بناء على سياسة يقودها المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي. بحسب المعطيات التي أيضا نشرتها الشرطة، قتل منذ بداية عام 2026 20 امرأة مقابل 34 امرأة خلال نفس الفترة من عام 2025. في الأسبوع السابق أيضا الشرطة كانت قد تحدثت عن تراجع كبير في عدد جرائم القتل بشكل عام في المجتمع العربي، واليوم تتحدث عن هذه الأرقام لكل ما يخص النساء. علامات استفهام حول هذه الأرقام، هذا لا يعني أن المجتمع العربي يعيش حياة آمنة، أن المجتمع العربي يعيش حياة وردية حتى، لا بالعكس تماما، الوضع سيء جدا. نحن لا نحبط لكن ولا نحبط، لكن الوضع سيء في المجتمع العربي. حوادث إطلاق الرصاص المستمرة التي حتى منها من نسمع عنها ومنها ما تبقى في طي الكتمان ولا أحد يتحدث عنها. الكثير من العوائل تعيش لحظات من الرعب تقريبا في كل يوم. يا نايف،
1: الكثير من العمل أمام الشرطة للقيام به في هذا الملف. شكرا جزيلا لك تامر. الموضوعنا آخر الآن، فتاة في 14 من عمرها من الجليل الغربي ترقد حاليا في العناية المركزة، وذلك بعد قيامها بعملية تمليس للشعر، وتعاني الفتاة من فشل كلوي ووصفت حالتها بالمتوسطة. تقرير خالد دروشي.
6: فتاة في 14 من العمر من سكان الجليل تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الجليل في نهارية بعد تراجع وظائف كليتيها عقب إجرائها عملية تلميس للشعر في حالة تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول بعض مستحضرات التلميس. بعد نحو ساعة من عملية التلميس بدأت الفتاة تعاني آلاما في البطن وتقيؤات، إضافة إلى تهيج في فروة الرأس، ليتبين لاحقا وجود تراجع في وظائف كليتيها. ووفق الطاقم الطبي فإن حالتها الصحية متوسطة وهي تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة للأطفال.
7: היא מגיעה אלינו, הסימנים התחילו לה כמה שעות אחרי ההחלקה, והיא התאשפזה בבית החולים יום אחר כך, והגיעה לטיפול נמרץ יומיים אחר כך. מי שהטבע חנן אותו בטלטלים, כשהוא נלחם בטלטלים, החומרים הם חומרים חזקים מאוד, ויש חומרים שמשתמשים בהם שנספגים דרך הקרקפת לחלק מהנשים או הילדות או הנערות שעושות את ההחלקה, וגורמות להפרשה של חומרים בדם שסותמים את הכליות ומביאים לכשל כלייתי.
6: الأطباء يرون أن توقيت ظهور الأعراض إلى جانب نتائج الفحوص يشير إلى أن مادة تلميس الشعر هي السبب المحتمل لإصابة الكلى، لكن تركيب المنتج الذي استخدم لم تتضح بالكامل حتى الآن. حاليا لا تحتاج الفتاة إلى غسيل للكلى، ويواصل الأطباء متابعة وظائف كليتيها لتحديد مدى تعافيها خلال الفترة المقبلة.
7: החומרים האלה חשוב לי לומר הם לא תרופות, הם לא עוברים ניסויים כמו תרופה, לכן לא יודעים איזה נזק הם עושים עד שהם לא מייצרים מספיק נזק כדי שמישהו יעלה על זה ואז ינסו להחליף אותם. זה תמרוק, זה לא תרופה.
6: في المقابل طالب الأطباء وأصحاب الشأن في القطاع الطبي أصحاب صالونات الشعر الاكتراث بالمواد التي يتم استخدامها وضرورة الحصول على تأشيرات من وزارة الصحة حرصا على سلامة الزبائن.
7: קודם כל צריך לשקול כמה וכמה פעמים אם בגלל לא רוצה לקרוא לזה שיגעון כי גם לי יש מתבגרת, אבל אם בגלל משהו שהוא קוסמטי אנחנו מוכנים לקחת סיכון בריאותי על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו. זה קודם כל. ואחרי שמישהו עונה לעצמו כן, כי זה כל כך חשוב לו, צריך לוודא במספרה שהתכשיר קיבל רישיון של משרד הבריאות.
6: וכנת וזרת الصحة قد حضرت في شباط من العام الحالي تسويق محضرات تلميس الشعر التي تحتوي على حمض الجليوكسيليك أو بيعها أو استخدامها بعد وجود علاقة بينها وبين حالات من الفشل الكلوي.
8: خطورة التمليس. والآن إلى مهرجان السوق النبطي في ممشيت بالنقب الذي يقام مرتين سنويا في عيد الفصح بيسح وعيد العرش سكوت بمشاركة مواطنين عرب ويهود. مراسلنا أحمد أبو سويس كان اليوم هناك وأعد التقرير التالي.
9: بين رمال الصحراء وأثار مدينة نبطية عريقة تدب الحياة من جديد في السوق النبطي في ممشيت كورنوب الذي تستمر فيه الفعاليات والنشاطات لليوم الثاني.
10: كل سنة من جديد لأجل عيد السكوت بنحيي كورنوب من جديد، نحييها بمهرجان فني أو مع فعاليات ممتعة للعائلات. هذا الموقع هو تراث قديم كورنوب أيام الأنباط قبل حوالي 1700 سنة، لذلك مهم جدا بالنسبة لنا للتراث.
9: فمنذ ساعات الصباح بدأ المئات من الزوار من مختلف أنحاء البلاد بالتوافد إلى المكان، وعلى امتداد السوق نصبت عشرات الأكشاك التي عرضت أعمالا يدوية ومنتجات تقليدية ومقتنيات تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.
11: ממש נעים פה, נחמד. הנכדים שלי באו מחולון ומגני תקווה ומאוד נהנים, ממש נהנים פה. אני שמעתי על זה ואני לקחתי, הם לא מכירים.
12: אנחנו מגיעים לפה פעמיים בשנה, כל פעם שיש את היריד, כן? זה לא פעם ראשונה. כי ממש כיף פה. פעמיים? יש פה את הסדנאות והאווירה, ואנחנו באמת כבר הרבה שנים מאז שהילדים היו קטנים, מגיעים לפה פעמיים בשנה.
9: ويقام هذا السوق مرتين في العام خلال عيدي الفصح والعرش سكوت لدى أبناء الشعب اليهودي، وذلك منذ نحو 35 عاما. وتأتي فعاليات المهرجان في هذا السوق بمبادرة من سلطة الطبيعة والحدائق العامة وتستمر 5 أيام، ويجذب إليه أعدادا كبيرة من الزوار وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء البلاد.
13: أول شيء بعطيك فرصة أنك الناس يعرفوك، واحد اثنين أن احنا أن في بيننا في تعايش بين العرب واليهود، أن هون في عرب ويهود بيجوا هون وبيعرفونا أن احنا عندنا بضيافة وبنحكي عنهم أن العادة البدوية وعن القهوة البدوية وعن الضيافة البدوية.
14: زمن لما كان يجي يتصل أي سياح أي حد مكتب سياحي ودي يفوت على راد كان يسأل عن الأسعار. للأسف الشديد اليوم إحنا بيسألوا إذا الوضع آمن ولا لا، فوجودنا في هذا المهرجان كعرب وكبدو بنحاول نرجع بناء الثقة.
9: وبين تلال النقب ورماله الذهبية وعلى أنغام موسيقية مختلفة يستطيع الزوار المبيت في خيام أقيمت خصيصا لمن يرغب في المكوث هنا والاستمتاع بأجواء النقب الصحراوية.
10: حوالي كل يوم يخيم في قرب بين 150 ل 200 إنسان. أكثر الزوار حتى كمان الذين يخيمون في المخيم الليلي مبسوطين جدا. يعني هنالك فعاليات كافية، هنالك من التراث البدوي.
9: لكن هذا السوق الذي كان يستقطب أيضا في السابق عددا من التجار من مناطق السلطة الفلسطينية يفتقد حضورهم هذا العام، كما في الأعوام الأخيرة في أعقاب التطورات الأمنية. ويبقى الأمل لدى المنظمين بعودة هؤلاء التجار مجددا إلى هذا المهرجان ليشاركوا في فعالياته ويحتفلوا مع باقي الزوار والتجار كما كان عليه الحال في الماضي.
4: وإلى الدراما الجديدة في قصر باكنغهام، فبعد مرور قرابة 30 عاما على مصرع الأميرة ديانا، مذكرات لشقيقها تكشف المستور في خزانة العائلة الملكية وتسلط الضوء على السنوات الأخيرة من حياة الأميرة الراحلة. عن ذلك في التقرير التالي.
15: رغم مرور نحو 30 عاما على وفاة الأميرة ديانا، إلا أن الجراح داخل العائلة المالكة البريطانية ترفض أن تلتئم. في الأسبوع الماضي وصل إلى المكتبات كتاب مذكرات جديد لشقيقها إيرل تشارلز سبنسر.
16: Above all, we give thanks for the life of a woman. I'm so proud to be able to call my sister.
15: سبنسر يفجر في كتابه قنبلة سياسية وإعلامية تهز قصر باكنغهام من جديد، فهو لا يقصر عن مهاجمة الملك تشارلز بشكل خاص، ويصفه بالزوج المنفصل والغيور، ويكشف تفاصيل قاسية عن المكالمة الهاتفية التي تلقاه منه يوم وفاة شقيقته ديانا. مكالمة يقول سبنسر كان صوت الأمير خلالها خفيفا ومبتهجا كصوت شخص فاز باليانصيب.
16: In my house in Cape Town, and he was telling me how he had told the boys, William and Harry, at Balmoral and broken the news to them. And I felt, as I say in the book actually, I felt there was a sort of giddy tone. I'd had a lot of calls that day from people who cared, who were stunned like we all were. And I just felt there was a lightness in his tone about Diana's death that really jarred with me.
15: لكن الكشف الأكثر إثارة في الكتاب يأتي عندما يصف إيرل سبنسر المشادة الهاتفية الحادة التي دارت مع الملك تشارلز حول ترتيبات الجنازة. ووفقا لروايته غضب تشارلز وفقد أعصابه، ثم أطلق عبارة بقيت محفورة في ذاكرته حتى اليوم.
16: He went ballistic and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while, and then he stopped, and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough. I really was so stunned, and I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
15: في خطوة استثنائية لم يبقى قصر باكنغهام صامتاً، بل رد بشدة بالقول إن الحزن والأسى قد يؤثران على الذاكرة والحكم على الأمور، قال المتحدث باسم القصر. لكن سبنسر وخلال جولته للترويج لكتابه الجديد يواصل التمسك بروايته.
16: Is he furious or is he embarrassed? Because I can tell you here and now, those are exactly the words he said. I was hyper alert to what he was saying. I'm telling the truth.
15: الكتاب مليء بكشوفات أخرى، بدءا من ادعاءات حول علاقة عاطفية بين والدي ديانا وتشارلز وبين الملكة إليزابيث الشابة، مرورا باعتراف ديانا بأن تشارلز أبلغها مساء زفافها بأنه لا يحبها، وصولا إلى حملة التشهير الإعلامية التي يقول سبنسر أنه تعرض لها من جانب أفراد العائلة المالكة والتي دفعته إلى التفكير في الانتحار. وبعيدا عن تصفية الحسابات العائلية، يحذر سبنسر صراحة من أن الإعلام والعائلة المالكة يرتكبان اليوم الظلم نفسه بحق ابن أخته الأمير هاري وزوجته ميغان.
16: If you look at an article in a tabloid about Diana or the couple that you're mentioning, Harry and Meghan, you know, they can be really, really unpleasant. And I think it would be really beholden on people to learn from Diana's example. I'm not here to speak for Harry and Meghan, but for anyone who's being destroyed in this way daily, it must be such a cancerous influence in their life.
15: وفي هذه الأثناء يختلف الجمهور البريطاني في شوارع لندن. هل نحن أمام شهادة تاريخية مؤلمة لشقيق محب ومجروح أم أمام استغلال ساخر لذكرى الأميرة من أجل بيع الكتب؟
17: I think it's completely opportunistic. He's had 25 plus years to say all this, and he suddenly brings this out at a time when he's trying to sell a book. As I said, completely opportunistic. It's nasty. It's spiteful.
18: There's a desire for one to be protective of your sister, because your big sister was also protective of you.
15: سواء كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات دامية أو بمحاولة حماية إرثها. فهناك أمر واحد مؤكد بعد نحو 30 عاما على وفاتها لا تزال الأميرة ديانا تطارد القصر الملكي ويبدو أن هذه المرة أيضا ليست النهاية
1: والآن إلى الرياضة حيث مني منتخب إسرائيل لكرة القدم بخسارة قاسية أمام نظيره الإيرلندي بالنتيجة 0-3 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي إذن مباراة مشحونة بالتوتر السياسي أيضا اللاعبون الإيرلنديون رفضوا مصافحة نظرائهم الإسرائيليين وكمان طأطأوا رؤوسهم خلال النشيد الوطني هتيكفا
19: نعم نايف من الصراع كان وراء الكاميرات وفي المؤتمرات الصحفية انتقل هذا الصراع إلى العشب الأخضر ظننا أن الصراع سيقتصر فقط على أرض الملعب وما بين كرة واحدة دائرية إلا أن الصراع كان قبل المباراة بدقائق كما ذكرت هناك استمرت الأحداث السياسية لتسيطر خاصة على هذه المباراة وأن تأخذ هذه الحدة الزائدة نايف نحن نتحدث عن قبيل المباراة خلال نشيد الوطني لمنتخب إيرلندا وقف جميع لاعبو المنتخب الإسرائيلي واحترموا النشيد الوطني الإيرلندي لكن عندما تم غناء نشيد هتكفى هناك اللاعبون طأطأوا رؤوسهم وأيضا الطاقم الفني الذي متواجد على دكة البدلاء أيضا قام بالالتفاف لظهره مظهرا عدم الاحترام وذلك أيضا من خلال المباراة وقبيل المباراة دائما ما يقوم اللاعبون بالمصافحة لكن هذه المرة رفض لاعبو المنتخب الإيرلندي ومن خلال الهدف الثالث مسجل الهدف الثالث لإيرلندا هناك يعني كما نرى على الشاشة قام بتقبيل الراية السوداء التي هي يعني ترمز إلى الجانب والتضامن إلى الجانب الفلسطيني هذه هي أحداث المباراة هذا من الجانب السياسي لكن الجانب الرياضي هناك يبدو أنه كان لم يقل قسوة عما تلقوه من الردود الإيرلندي نحن نتحدث عن 3 أهداف خسارة بثلاثية نظيفة وثلاثة أهداف خلال 25 دقيقة الجانب الإسرائيلي هناك العديد من الصحفيين حاولوا بحسب المعلومات الواردة أن يسألوهم حول كل هذه الردود الأفعال وكل هذه التصرفات الإيرلندية ويعني التي حصلت على زخم كبير إلا أن الجانب الإسرائيلي يبدو أن أبرز ما يقلقه هو الخسارة الثانية والثلاثية الثانية 6 أهداف في مباريتين وهذا ما يعني الكثير المنتخب الإسرائيلي على أمل أن يحسنوا ذلك في المباريات القادمة
1: شكرا جزيلا لك خالد
19: شكرا لك نايف
1: ونحن فقط نذكركم مشاهدينا أنه مباريات منتخب إسرائيل بكرة القدم في دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا طبعا أبطال الأمم الأوروبية تبث على قناة الرياضة قناة سبورت ونحن إلى الأحوال الجوية يحتمل الليلة هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد والساحل الساحلي غدا تنخفض درجات الحرارة ولاسيما في أواسط البلاد وجنوبها فتصبح دون معدلاتها
20: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان
21: هذه عناوين الساعة من مكان جيش الدفاع يعلن إنجاز عملية في منطقة المنصور بجنوب لبنان إحباط محاولة لتهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل. لندن تشير إلى احتمال أن تكون محاولة الاعتداء على القاعدة الجوية قد نفذت بواسطة وكلاء أو عناصر تابعة لحكومة أجنبية، والحرارة دون معدلاتها غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
21: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم إنجاز عملية في منطقة قرية المنصوري داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأضاف أنه خلال العملية دمرت القوات أكثر من 600 بنية إرهابية، كما دمرت 8 مسارات لأنفاق تحت الأرض. وعلاوة على ذلك، عثرت القوات على عشرات منصات الإطلاق التي كانت قد تركت في المنطقة الأمنية قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن جيش الدفاع إحباط محاولة لتهريب أسلحة وذخائر بعد رصد مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق عبر الحدود الأردنية الليلة الماضية، وتمت مصادرة 9 بنادق من طراز كلاشنيكوف ومسدس بالإضافة إلى كمية من المخازن والذخيرة، وجرى تحويل المضبوطات للجهات الأمنية لمتابعة التحقيق. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في واشنطن اليوم، وقال سلام إنه شدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. أفادت مصادر قناة العربية بإجراء محادثات غير مباشرة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطر وباكستان. وقد أفادت وكالة إسنا الإيرانية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوسطاء في نيويورك اليوم. في جديد التحقيق في محاولة الاعتداء على قاعدة فيرفورد الجوية ببريطانيا أمس، قال لورانس تايلر رئيس عمليات مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إن السلطات تحقق في احتمال تنفيذها عبر وكلاء أو أفراد يعملون لحساب دولة أجنبية سواء بعلمهم أو دون علمهم. وأضاف تايلر أنه تم الإفراج بكفالة عن المشتبه بهم الخمسة المتورطين في محاولة الهجوم، موضحا أنهم لا يزالون قيد التحقيق ويخضعون لقيود صارمة تتعلق بتحركاتهم وقدرتهم على التواصل مع الآخرين. في كفر كنا أصيب مساء اليوم فتى عمره 13 سنة بجروح متوسطة في حادث عنف كما يبدو، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح دون معدلاتها. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة نوافيكم بها في التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. مكان.
20: الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
20: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
20: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
22: هدوء هدوء هدوء.
23: هابي بيرثدي
24: يا جماعة، بس شوي.
25: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
24: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
20: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريم بسول.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان: إطلاق صاروخ اعتراضي صوب الأراضي اللبنانية، الشباك يقدم شكوى ضد القناة 12 لنشرها تفاصيل زيارة نتنياهو للإمارات، استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا على خلفية طرد دبلوماسيين من رام الله، إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم، والحرارة دون معدلاتها غداً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير. أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى الليلة صاروخاً اعتراضياً نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار. قدم جهاز الأمن العام الشباك مساء اليوم شكوى إلى كبير الرقباء العسكريين مطالباً باتخاذ إجراءات ضد القناة 12 إثر انتهاك خطير لتعليمات الرقابة العسكرية. وجاء في بيان الشباك أن نشر تفاصيل الزيارة في التوقيت الذي أعلن فيه عنها عرض سلامة رئيس الوزراء والعملية نفسها والقوات الميدانية للخطر، كما أن نشر خبر الزيارة وطريقة تنفيذها كشف عن الأساليب العملياتية للجهاز، مما يعرض العمليات المستقبلية لمخاطر أكبر. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. يعتزم رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار رفع دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء نتنياهو، وذلك على خلفية اتهامات وجهها إليه بأنه قرر عدم إطلاع نتنياهو عشية 7 أكتوبر على مؤشرات تنذر بهجوم وشيك، ويطالب بار بالكشف عن وثائق وجدول اجتماعات نتنياهو سواء مع مسؤولي المؤسسة الأمنية أو مع شخصيات أجنبية التي سبقت تاريخ 7 أكتوبر. استدعت وزارة الخارجية في هولندا اليوم سفير إسرائيل لديها احتجاجا على سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وقد وصفت هولندا الخطوة الإسرائيلية بأنها غير ضرورية. في أم الفحم أصيب مساء اليوم شاب 20 بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مستشفى هعيمك في العفولة للمعالجة. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح دون معدلاتها، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا واللد 22، الناصرة وبئر السبع 21، هضبات الجولان 20، وفي إيلات 28 درجة. انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في 6 صباحا غدا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: وأنا والليل بنمشي على الهدى لنوصل لقلوبكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: رح عتم الدنيا عليك.
0: أحلى مساء لكل أحبائنا المستمعين. سهرية مع سوزان بتجمعني فيكم دائما كل تنين من الساعة 9 لغاية الساعة 10 عبر أثير راديو مكان. في الإنتاج شريهان حجير بيكي روبي أوسن هولس هندسة إذاعية, وفي الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. سهريتنا لليلة أحبائي سهرية مميزة, سهرية كتير إحساسها بيكون غير وقت اللي بنكون عارفين إنه إحنا وأحبائنا على مدى ساعة رح نكون مع بعض مع مواضيع عديدة جدا هلأ بنعرفها شو هي. تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

ضيوفنا لليلة الفنان التشكيلي أحمد كنعان، الرسام الكاريكاتير المعروف نهاد بقاعي، ومرشد سياحي خبير بمعالم البلاد من سنوات طويلة، شاركنا لسنوات في برنامج رايحين مشوار، فوزي ناصر.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبنبدأ معكم سهريتنا أحبائي مع ضيفنا العزيز رسام الكاريكاتير نهاد بقاعي. مساء الخير نهاد.
2: مساء الخير سوزان.
1: كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: لازم الواحد يخاف من رسامين الكاريكاتير ولا لا؟
2: لا مش كثير يعني. أنا بحكي في
1: يعني نخاف ثقافي. يعني نخاف بس مش كثير.
2: في ثقافة تعددية المفروض أنه لا ما ينخاف يعني من رسام الكاريكاتير لأنه بالآخر هو ضمن الحيز الإبداعي والفني والثقافي يعني مش أكثر من هيك.
1: على شو بيعتمد الكاريكاتير ورسمات الكاريكاتير نهاد؟
2: الكاريكاتير أساسا هو يعني بتعرفي أسلوب فني يعتمد على النقد بطبيعة الحال. النقد طبيعة الحال بيكون ساخر أكثر.
1: أوكي.
2: طبعا الحيز العام تبعه هو بيكون في مجال الإعلام أكثر. عشان هيك إنه في قسم من النقاد الفنيين أصلا بيقولوا إنه هو يعني أكثر يعني ممكن يكون مرتبط بالعالم الإعلامي أكثر من العالم الفني لأنه يعني بيعالج قضايا اللي هي قضايا أكثر إعلامية ضمن الحيز الإعلامي. الأخبار وما شابه الأخبار السياسية والاجتماعية وكل هالأمور.
1: أوكي.
2: وطبعا يعالجها بشكل اللي هو ناقد ساخر خلينا نقول ضمن يعني خلينا نقول موضوع المقالة أو المقالة السياسية أو التحليل السياسي.
1: قديش عمره النوع هذا من الفن؟
2: طبعا هو في القديم انتشر ولكن طبعا اخذ خلينا نقول الزخم باخر 200 سنه تقريبا يعني. طبعا نشا في اوروبا اكثر وثم انتشر يعني اكثر في كل العالم. بس بطبيعه الحال كل يعني خلينا نقول مجال او كل منطقه بطبيعه الحال او لغه او ثقافه خلينا نقول اقلمت الفن هذا باتجاه يعني بيئتها الحاضنه. يعني مثلا الكاريكاتير العربي خلينا اجيب لك مثال.
1: اوكي.
2: يختلف مثلا قليل مش قليلا كثيرا يعني يختلف عن الكاريكاتير خلينا نقول الاوروبي بانه عاده الكاريكاتير العام عاده بكون مثلا قليل الكلام. قسم كبير من الرسامين الكاريكاتير العرب مثلا دخلوا النص بشكل اكثر يعني محوري ومركزي في هذا الفن. فصار مثلا قضية الحوار، قضية اللعب على التوري مثلا تعرفي اللعب على الكلمات كل هاي الأمور. أوكي. اللهجة المحلية كل هاي دخلت بـ بـ بشكل جدا قوي في الكاريكاتير العربي.
1: يعني بترسم رسمة الكاريكاتير وبتكتب الشغلات اللي انت بدك اياها. هلأ كل واحد حسب منطقته حسب اللي بده اياه بكتب، ولكن امتى انت اكتشفت انه بهذا النوع من الرسم الكاريكاتير ممكن انت تحكي اكتر من الكلام؟
2: اولا فكره الكاريكاتير بتعرف يعني واحد اللي بده يرسم كاريكاتير ممكن يقعد ساعتين او ثلاثه او اربعه يبلور الفكره.
1: اوكي.
2: قضيه الممارسه الفنيه يعني التطبيقيه هي سهله يعني بمعنى انه كيف ترسم لانه اصلا الكاريكاتير يعتمد على خطوط قليله يعني لا يعتمد على خلينا نقول
1: اللوحة بشكل عام الرسم بشكل عام اللي ممكن الواحد يشوفها ويفهمها هيك معناتها. من خلال حديثك انت عم تقول انه انت بالاول بتقعد وبتفكر بالصورة بالفكرة بعدين كيف بدك تطورها لصورة واحدة اللي تقدر من خلالها تعبر عن فكرتك.
2: طبعا هي الكاريكاتير اساسا هو عبارة عن فكرة يعني بالاخير هو يعني مش الخطوط الفنية هي الاساس. الفكرة هي الأساس يعني إحنا كنا نبلور الفكرة من الكاريكاتير هذا هو اللي يعني طبعا بيستغرق وقت. طبعا إحنا نختار بالأول شو المجال اللي إحنا بدنا نفكر فيه عن إيش بيحكي الكاريكاتير.
1: أوكي.
2: منطور الفكرة بطبيعة الحال كيف قلت لك هاي المرحلة اللي بتأخذ أو بتستغرق وقت. بعدين بيجي قضية التنفيذ. طبعا مهم جدا إنه كيف قلت لك في موضوع الكاريكاتير وعلى أساس إنه يترك أثر إنه عادة إحنا بنختار مواضيع اللي هي في خطوط اللي هي مشتركة مع القارئ يعني القارئ اللي عمليا بيتلقى الرسمي.
1: أوكي.
2: وهون عمليا بخلاف مثلا مدارس فنية أخرى اللي يعني ممكن تعتمد على التجريد ممكن تعتمد على يعني أساليب فنية تانية.
1: في عدة مدارس فنية.
2: أوكي. الكاريكاتير بالأساس لازم يكون في خطوط اللي هي خطوط مشتركة بين الرسام وبين القارئ. يعني أنا لما بدي أرسم على شغلة المفروض أنه المتلقي يكون عارف الموضوع اللي أنا بحكي عنه ويكون فاهم الفكرة الأساسية اللي أنا بدي أوصل إياها.
1: بس هذه بتيجي صعبة شوي هذا اللي أنت عم تقوله، لأنه أنت ممكن ترسم رسمة اللي أنت عم تفكر فيها، الفكرة تبعتك عم تعملها على رسمة، عم بتطلعها للحياة عن طريق رسمة، ويمكن في ألاف اللي مش فاهمين أنت عن إيش عم تكتب، يعني مش كله بنفس المكان أو فاهم إيش هذا اللي بده يقوله. فكيف ممكن من خلال الرسمة أو الكاريكاتير توصل فكرتك أنت والهدف من وراها؟
2: لا، هو أنا كمان مرة، إحنا بنحكي إنه الخطوط المعرفية المفروض تكون مشتركة بين الرسام وبين القارئ. يعني أنا وياته إحنا عارفين إنه إحنا بنحكي عن أي موضوع، ولكن الإبداع بيجي طبعا بإنه إحنا يعني نبدع بأفكار اللي هي أفكار اللي هي تكون خارج الصندوق، اللي إحنا نوصل فكرة بطريقة اللي المتلقي ما يتخيل اللي إحنا بدنا نوصل إياها مثلا، فاهم علي؟ بهذا المنطق. وبالتالي إنه الكاريكاتير في خلينا نقول الغالبية المطلقة من الرسومات المفروض تكون مباشرة، يعني تكون إنه المتلقي يفهم النص،
1: يفهم بس يشوفها بالضبط،
2: يفهم الـ الـ الـ الفكرة تاعت الرسمة.
1: أوكي. أهداف هذا النوع من الفن المميز، هل لأنه بديش أقول لوحة، هي اللوحة اللي بتأخذ كتير كتير أوقات وكل الألوان وكل هون، أنت هون بخطين ثلاثة، هاي هذا يمكن تسمع اللي أنا هلأ عم بقول لك يا كل واحد بفهمش بالكاريكاتير رح يقوله رسم صغيرة خطين ثلاثة عملنا كاريكاتير، كيف قدر؟ منين أجت الفكرة بالقبل؟ شو بتفكر بالأول، بالفكرة ولا بالرسمة اللي تبني عليها فكرة معينة؟ يعني شو الإشي المميز فيه هذا النوع من الفن؟
2: كمان مرة، احنا في عنا خطوط اللي هي خطوط ضابطة في الفن، في رسم الكاريكاتير مثلا على سبيل المثال، انه احنا لازم نعتمد على اسلوب نقد، على اسلوب اللي بشكل عام ممكن يكون الغالبية الكبيرة انه يكون ساخر. في مثلا ضوابط ثانية اللي هي مثلا في مبالغة او في الرسم نفسه في الاشكال الفنية، اللي يعني بتعرف الشخصيات مثلا بتكون عادة مبالغ فيها او مضخمة الرأس مثلا، الجسم بيكون صغير، يعني في مجموعة ضوابط، ولكن الأساس في رسم الكاريكاتير يعتمد على الفكرة. شو الفكرة اللي احنا بدنا نوصلها؟ الفكرة هي نفسها اللي عمليا تستغرق وقت انك انت تبلور الفكرة تبعتك من خلال هاي الرسمة. طبعا الفكرة كيف قلت لك انه قديش بكون في إبداع في توصيل الفكرة او في انك تعمل الرسمة بشكل إبداعي، قديش بكون أثرها كبير على الناس، لأنه الناس ما يعني صح بكون يعني بيعرفوا الموضوع، ولكن ما بتخيلوا إنه الشغلة إنه تطرح عليهم بهذه الطريقة.
1: في فرق بين حريتك نهاد، الحرية الشخصية بالرسم، وبين البدء خلينا نقول أو ممكن المس بإنسان آخر، في يعني في ممكن انه تصل لمرحله انه تقول لا لحد هون انتهت حريتي انا بالرسم، هون الاشي ممكن يسيء لشخص من الناس، او يمكن هو حتى كمان يفهمها غلط. شو بتعمل انت بهاي الحاله؟ مش كل الناس بتفهم الفنان شو عم برسم.
2: هي بالمجمل انا بحكي لك، يعني انا على الاقل انا ضمن مسيرتي، يعني انا بعرف انه مثلا ممكن رسامي كاريكاتير معينين يقعوا في هذا المطب، لانه بين النقد وبين التحريض وبين الاهانات في خط يعني رفيع
1: جدا،
2: اللي الواحد لازم ياخذ بعين الاعتبار دائما. ولكن انا بحكي لك مثلا يعني مسيرتي كلها في موضوع الكاريكاتير، انا دائما كنت يعني افصل ما بين النقد انه انا بدي انقد مثلا ظاهره معينه، ولكن ما الموضوع يصل لا لحد إهانات مثلا، لا

0: موضوع الرقابة، هل ممكن إنه الرقابة تقتل الرسمي؟ إنه أنت الرقابة النفسية، أنا عم بحكي مش الرقابة الخارجية، إنه تبقى عم بتخطط لشي شغلة بدك ترسمها، فجأة عم بتحكي هذا الحكي اللي أنت هلا قلته، إنه ممكن تمس بحدا، ممكن حدا يفهمها غلط، ممكن إنه الرقابة الفنان النفسية أو الرقابة الخارجية تقتل الرسمي؟
1: لا، هي بالاساس الرسام الكاريكاتير، يعني حتى انا بحكي حتى الكاتب والمثقف بشكل عام، يعني هو بتعلق بشو دوره او شو المنطق تبعه من وراء الرساله او الابداع اللي هو بيعمله. اذا انا اليوم انا كرسام او كمثقف، انا كانت الفكره تبعتي انه انا هدفي انه انا احاول اغير من الواقع الموجود او اغير بمجتمعي، ولكن اغير بشكل ايجابي. بطبيعه الحال انا ما برسم او مثلا ما بكتب علشان انا اهدم المجتمع مثلا، على سبيل المثال انا بحكي، وانما انك انت بتحكي كمثقف اللي هو ما يسمى المثقف المشتبك، يعني انت رسالتك ضمن ما انك انت تغير واقعك للاحسن، مش انك تنتقد باسلوب اللي هو باسلوب سلبي او باسلوب هدام وكل هذه الامور. وبالتالي، ولكن في المقابل رسام الكاريكاتير بمعنى كمان لازم يكون عنده مخالب، انا بحكي فنيه طبعا، يعني بما معناه انه انا ما بنفع اكون رسام كاريكاتير ومن ناحيه انه انا مثلا بديش انتقد ولا اي حدا، فبالتالي انت معناته مش رسام كاريكاتير، يعني انت فقدت الوظيفه كرسام كاريكاتير او وظيفه رسم الكاريكاتير اللي هو بالاساس ناقد، انت فقدتها. وبالتالي عشان هيك انا بحكي لك انه في يعني حد فاصل، انك انت بدك تعرف انه انت مثلا بدك تنتقد مثلا بقضايا معينه، ولكن مش بالاسلوب الهدام، مش بالاسلوب التحريضي، بقدر ما انك انت يعني يكون في عند الجمهور تبعك حتى لو انت بتنتقده قبول للنقد اللي انت بتقدمه. وهذا اللي صار. انا مثلا انا بحكي في رسماتي مثلا، حتى لما انا انتقد مثلا قضايا مثلا مجتمعيه او قضايا سياسيه او كل هذه الامور، من الطرف المقابل بكون في هذا القبول الموجود. ليش؟ لانه هو مش بكون باسلوب فج وباسلوب خلينا نقول
0: يعني
1: مهين،
0: بتستعمل ذكائك لتحول الصورة اللي انت بدك ترسمها من معناها الحقيقي الى معنى حقيقي ولكن مقبول على الاخر،
1: طبعا
0: لحتى
1: طبعا
0: انت ما تتعرض للانتقادات ايضا. بس
1: انا
0: في شيء اسمه خط احمر بالنسبه لك، في مواضيع بتعتبرها بالنسبه لك خط احمر وما بتقرب عليها، ما بترسمها؟
1: لا، مش اشي خاص، يعني ما في عندي خلينا نقول خطوط اللي هي بمعنى انه في خطوط اللي هي يعني خلينا نقول بحبش ارسم فيها. كيف قلت لك، انما في ضوابط اللي هي ضوابط عامه بشكل عام. على سبيل المثال مثلا قضيه مثلا زي المعتقدات. انا اليوم اجير موضوع الكاريكاتير، هذا مثلا اللي صار مثلا بكل ما يتعلق بالرسومات المسيئه، اذا متذكر وقت الدنمارك. ليش؟ لانه فكره انك انت اساسا يعني ترسم كاريكاتير، وخاصه اذا كان باسلوب فج وقبيح تجاه معتقدات معينه، فهو عمليا اللي هي نتائجها يعني مفهوم سلفا شو اللي راح يصير، وبالتالي هي خطوط حمراء، يعني ما بتتعلق مثلا بانه انت تفوت عليها ولا لا. فبالتالي اللي هي خطوط اصلا اللي انت ممنوع تفوت عليها. ليش؟ لانه يعني انا بحكي كمان مره اللي هي مش بس كرسم، وانما يعني حتى كثقافة وكمقالة وككتابة وكل هالأمور.
0: احنا عادة معتادين انه نحكي عن لوحات الفنانين، ولكن لأول مرة بنفوت بهذا العمق لكل موضوع الكاريكاتير. انا سعيدة جدا انك كنت معنا، شكرا كتير كتير نهاد بقاعي، كاتب ورسام كاريكاتير ومدير دار الأركان للإنتاج والنشر. ألف شكر لك انك كنت معنا.
1: شكرا
0: على كل التوضيح.
1: شكرا
0: هذا
1: شكرا لك
0: يا ميت، هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وصار الوقت أحبائي لنكون مع ضيفنا العزيز مرشد سياحي خبير بمعالم البلاد من سنوات طويلة، شاركنا لسنوات في برنامجنا رايحين مشوار. وقبل أيام كان في له أمسية ثقافية بعنوان لغة المكان. فوزي ناصر، مساء الخير.
2: يسعد مساكي، مساء الخير لك
1: ولزميلك. أهلا وسهلا فيك. أنت سايق؟ أنت على الطريق؟ طب احنا قلنا توقف بمحل لحتى نقدر نحكيك بدون ما يكون في تشويش على الخط. يلا طيب، خلينا هلا نسمع منك عزيزي كل موضوع المعالم، اهم المعالم في البلاد، نظرة الناس إلها. في ناس كتير ما بعرفوا قيمة المكان اللي هني موجودين فيه. كيف انت كنت بتشرح لهن هذا الموضوع؟ وين يفكروا بالأول؟ وين يروحوا؟ لأي مواقع يتجهوا؟
2: أول شيء، أهم شيء إنه الواحد يعرف حاله إنه ينتمي إلى مكان، والانتماء للمكان بكفيش بدون ما معرفة هذا المكان. إذا أنا بدي أشعر إنه أنتمي إلى مكان، يجب علي أن أعرفه. إذا عرفته بقدر أحبه.
1: اللي أنت بتقول أعرفه، كتير ناس بيعرفوا إنه رحنا على هذا المكان، والله كنا في محل حلو، بس ما بعرفوا شو هو تاريخه.
2: وهذا أولا يعرف إنه هو وين هو موجود، تاريخ المحل اللي هو موجود فيه، يعرف قريته مثلا ليش سموها القرية كذا، ليش سموا مثلا دير الأسد دير الأسد، ليش سموا مجد الكروم مجد الكروم، ليش سموا عارة عارة، هكذا.
1: بس على مين بعتمد انه كل اهل بلدي يكونوا عارفين ليش هالقرية او هالمدينة تسمت بهذا الاسم او اهم المواقع فيها؟ على مين هذا الاشي بعتمد؟ يعني اهل البلاد كلها يمكن تلاقيش 20% بس من هنا اللي بيعرفوا فعلا المواقع اللي هنا ساكنين فيها او معاني القرى او الاماكن اللي موجودة المهمة فيهن. على مين بعتمد هذا الاشي؟
2: مو بكل قرية في ناس مثقفين، كل قرية في ناس مهتمين بالأثار، في كل قرية في ناس لهم مركز اجتماعي، كل قرية في مركز رسمي. يعني إذا في مجلس محلي أو في بلدية أو في مدارس أو في طلاب جامعات، في ناس باحثين، في ناس مرشدين سياحيين، هذول مهتمين في المكان. اهتمام هذول بالمكان بيقدر يعكس حاله للجمهور الواسع.
1: يعني الفرق بين زيارة مكان الناس سامعة فيه وزيارة مع مرشد، هذا الاشي اللي بعرفهن على تاريخ المكان، هذا مش مجرد انه بس بشرح لنا كلمتين. لما احنا رايحين على مكان بهمنا نكون فيه، بهمنا كمان نعرف تاريخه. هنا اهمية انه المرشد يكون موجود.
2: ما هي المشكلة؟ المشكلة انه المرشد بيكون عارف، لما بيجوا الناس معه بيعرف الناس على المكان، بيعرف الناس عن اسم المكان، بيعرف الناس عن تاريخ المكان، عن أهمية المكان وموقع المكان. لما الناس بيجوا هناك فيش مع المرشد، بيظل حلقة كبيرة مهمة الرابط بينه وبين المكان بيظل ناقصة. فمعرفة المكان مهمة جدا، واللي بيعرف المكان وجوده كمان مهم، بدونه نعرفش. يعني كثير ناس بيروحوا بنياس بقعدوا هناك بتجولوا وبتمتعوا بالمناظر، بقعدوا بوكلون وجبة وبروحوا. سألون وين كنتوا؟ بقولك بنياس. إيش يعني بنياس؟ شو الأصل الاسم؟ بعرفوش. ليش سمت بنياس؟ بعرفوش.
1: بس في كتير أماكن كمان فوز، هذا الشيء أكيد أنت بتعرفه أكتر واحد، اللي في كتير بعض المدن والقرى والمعالم اتغيرت في العقود الأخيرة. فانتوا مجبورين تتابعوا كمان كل التغييرات هاي وترجعوا للماضي وتشرحوا لهم كمان. يعني دائما راح تكونوا انتوا كمان بتجديد، لانه الاماكن القديمه ممكن يكون صار عليها تغييرات جديده كمان.
2: اكيد 100%. اذا في كل قريه كل مدينه عندنا في اثار قديمه، فيش عندنا قريه فيهاش اثار قديمه. حتى لو عين الماي هي اثر مهم من ايام اجدادنا. فالمؤسف جدا اليوم انه في المسؤولين عن صيانه هاي الامكنه بروحوا بتمسوا معالمها تماما، او بعمروا عليها، او بعمروها بحجر مدقوق دقه حديثي او حجر حديث. طيب ما في حجر قديم، جيبوا الحجر القديم ورمموها مثل ما رمموا عين علبون مثلا، حجر قديم اللي بصورها بحس انه هاي عين اصليه. أما نيجي نبنيها بحجر جديد مثل بالستينات لما بنوا عين الناصري عملوها بحجر جديد مدقوق.
1: صحيح.
2: طيب مش أي عين الناصري، بطلت في رابط روحاني بين الناس وبين هذا المكان. لما رجعوا العين كيف كانت بالحجر القديم بشوف الحجر عليه عشب، وهذا بيعطيك روح للمكان، بيعطيك تاريخ عراقة للمكان، بربطك بالمكان أكثر.
1: طب هلا لما بيجي بيعملوا هاي الترميمات فوزي،
2: في عندنا بالقرى مثلا قلاع، في كثير قرى فيها قلاع.
1: صحيح.
2: كثير من القلاع هاي الناس اخذت حجارتها وبنت فيها. طيب فيش حدا يوقف،
1: اخذوا حجارة القلاع القديمة وبنوا فيها بيوتهم؟
2: طبعا طبعا.
1: طب ما فيش مراقبين على هذا الموضوع؟
2: مثال على هذا، لا ما كانش حدا يراقب، ما حد كانش حدا يهتم، مجلس محلي مش موجود او كانت مخطره بالزمانات، مثل دير حنا مثلا فيها قلعه قديمه.
1: اوكي.
2: اليوم شبه قلعه، راحت حجرتها، وين حجرتها؟ بتلاقيها في بالبيوت. واكثر من هيك، في عندنا بالقرى المهجره مثلا في عندنا اثار قديمه، اجوا الجيران اولاد عمنا من اليهود المستوطنين، أخذوا حجار هاي وبنوا هناك سناسل، بنوا هناك بيوت قديمة، بيوت جديدة بحجارة قديمة. طيب حجارتنا راحت على غيرنا، طيب مين بدي يبنيها عنا؟
1: بس يمكن عشان هيك في كمان منا اللي بروحوا بأخذوا الحجار القديمة الأثرية من ميات يمكن ألاف السنين وببنوا فيها بيوتهم. بس كله هذا، كل الأمور هاي طبعا. فعلا هي أكبر مشكلة هاي. بالنسبة إلك أنت مع كل خبرتك الطويلة في الإرشاد، شو أكتر مكان فاجأك شخصيا مع خبرتك إنه هذا المحل يمكن محل جديد تعرفتوا عليه، يمكن مكان هالقد غريب وما حدا بعرفه؟ شو فيك تخبر المستمعين اللي معنا بهالسهرية؟
2: في كثير كثير محلات فاجأتني، منها مثلا قلوع أبو العلايق.
1: وين هاي؟
2: تلول أبو العلايق.
1: وين هاي تلول أبو العلايق؟
2: جنب أريحة.
1: أوكي.
2: هاي بسموها قصور هيرودس الشتوي.
1: هاي كلها، هاي كلها مسميات جديدة، لازم نرجع برنامج رايحين مشوار.
2: اوكي. مفاجئ يعني، اللي بوصل هناك بشوف آثار عمرها 2000 سنة بتفاجئ فيها من ايام هيرودس. بشوف بركة الماي، بشوف القصر، بشوف البيوت اللي حواليه، كلها موجودة او اسرار يعني بقايا موجودة، في جدران لارتفاع حوالي مترين بعد موجودة مثل ما هي. في مثلا جنب بنياس في خربة اسمها العمارية.
1: العمارية.
2: في هناك النبي بسموه النبي هودة. هذا مقام للدروز اسمه النبي هودة. وراء تماما في أن خربة اسمها العمارية. اللي موسس العمارية بغش يتخيل شو موجود هناك.
1: قلنا اشرح لنا شو موجود هناك لحتى نعرف نروح لهناك.
2: بقدرش تخيل المعبد الموجود هناك، المنصة تبعته، الحجارة القديمة الضخمة، الدرج اللي بيطلع عليه، يعني مبنى ضخم جدا، وهذا حايد عن الشارع، قلال من الناس اللي بيقدروا يوصلوا له أو بيجي عبالهم يوصلوا له.
1: بدناش نحكي كتير عنه، بس بدي تقولي وين موجود بالضبط، كيف بيقدروا المستمعين اللي هلأ سهرانين معنا كيف بيقدروا بكرة من الصبح يدبوا غراد انه يلا بدنا نروح نكتشف مكان جديد.
2: في شارع بالحولي، شارع طولي من جنوب للشمال.
1: أوكي.
2: اسمه 918 رقمه.
1: طيب 918
2: جنب مشاب اسمه شقار يشوف.
1: أوكي.
2: في مفرق باتجاه الشرق مكتوب عليه نبي هودة.
1: طيب
2: نفوت على نبي هودة، نوقف سيارتنا بالنبي هودة، وفي طريق ترابية من نبي هودة بتشرق للشرق بعدين للشمال، تصل
1: توصل للموقع اللي احنا شو اشتقت المسارات اللي عم تعطينا اياها، شو اشتقت لهذيك الايامات يا فوزي. هيك شو كنت بتقول للمستمعين قبل ما ننهي حديثنا، شو المكان اللي لازم يزوروه ولو مرة واحدة بحياتهم؟
2: ولو مرة واحدة بحياتهم،
1: ولو مرة واحدة، وين لازم يروحوا ويزوروا ويشوفوا؟
2: يعني كل محل مهم، مدينة القدس مثلا.
1: مدينة القدس أغلب العالم راحت عليها، بس أنا بدي محل الناس بتعرفوش ولكن بتقولي لازم هذا المحل تروح عليه، وين؟
2: قصور هيرودس الشتوية في أريحة.
1: قصور أنا عم سجلها لأنه أنا بدي أروح عليها، قصور هيرودس الشتوية بأريحة. طيب هذا أنا بدي أروح عليه.
2: بيقدر يكتب على الويز
1: آه
2: تلول تلول ابو العلايق.
1: تلول أبو العلايق. طيب
2: وصلنا
1: فإذا بد هاي لازم نروح نشوفها. بعد
2: مية
1: كل
2: المية.
1: سنواتك فوزي ناصر، بعد كل سنواتك بهالمجال، في مكان بعد ممكن تشوفه ويفاجئك؟ ولا صرت عارف كل الأماكن
2: لا
1: السياحية
2: لا لا لا
1: والأثرية اللي موجودة؟
2: بعد اللي بقول لك بعرف كل الاماكن بكون غلطان. انا بعرف يمكن 20% 30% من الاماكن
1: يعني بعد في
2: وكل
1: كتير أماكن ما حدا بعرف عنها شيء.
2: اكيد يعني اغلب الاماكن انا بعد مجهولة بالنسبة لي. قديش بعرف؟ انا بعرفش 10 20% من الاماكن التاريخية والمهمة السياحية.
1: طب كيف ممكن الناس يعرفوا عن هاي الأماكن؟ وين ممكن يعني بأي موقع ممكن يفوتوا ويشوفوا صور للأماكن هاي، الأماكن الأثرية، يعرفوا كيف ممكن يوصلوا لها بأي موقع؟ كيف؟
2: في مواقع في موقع اسمه عمود عنان بتقدر يفوتوا عليه
1: أوكي.
2: باللغة العبرية. عمود عنان
1: مهم.
2: في مواقع بتقدر الاي اي اليوم بتدلك على كل شيء.
1: الاي اي خرب لنا
2: اي
1: الدنيا، هذا
2: موقع
1: الاي اي كنا نعتمد عليك
2: بعدين
1: وصرنا نعتمد عليه.
2: في موسوعات اليوم،
1: مهم.
2: في موسوعات كثيرة اللي بتحكي عن كل موقع.
1: احنا
2: اليوم انا
1: بدل
2: باخذ
1: نعم
2: المواد من عدة مصادر، انا ما بعتمد على مصدر واحد.
1: احنا
2: في عندي
1: المصدر تبعنا دايما بتضلك انت، والاعتماد تبعنا دايما بضل عليك وعلى المرشدين السياحيين اللي كانوا معنا على مدى سنوات طويلة رافقونا عبر هالأثير هذا. بدي اشكرك الف الف شكر فوزي ناصر،
2: شكرا لك،
1: مرشد
2: شكرا لك.
1: سياحي خبير بمعالم البلاد، مع هالروح الحلوة هاي ومع هاللهفة دايما وانت تحكي على هاي المواقع، هذا بدل قديش اخلاصك وحبك لعملك. الف شكر لك.
2: جميل انك تسلمي. تسلمي،
1: تسلم لي، يا هلا فيك،
2: شكرا كثير.
1: أهلا فيك، تحياتي،
2: طيب
1: باي
2: مع
1: باي.
2: السلامة.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن واصل أحبائي سهريتنا لليلة، بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا الفنان التشكيلي أحمد كنعان. مساء الخير أحمد.
2: مساء الخير،
1: كيفك؟ يعطيك العافية.
2: عافيكي. هلا
1: أحمد، بدنا نتحدث معك عن المعرض، معرض مميز بعنوان عالم موازي في مركز العلوم والفنون أشكال بايس تمرة. شو اللي ميز لوحاتك بهالمعرض؟ العالم الموازي عمليا هو موجود بأفكارنا، بخيالنا العلمي، أو ممكن يكون شبيه نسخ منا، يمكن عايش بعالم تاني. شو فكرت وقت اللي عملت المعرض هذا؟
2: طبعا أنا بنتج كل الوقت تأثير كمان الأحداث السياسية، كمان الحالات الاجتماعية، النشاطات الاجتماعية، الموسيقى، الرقص، المناسبات العائلية، الأشخاص اللي حوالي الحلوين اللي برسمهم.
1: أوكي.
2: يعني في الناحية الجميلة من ناحية، ومن ناحية ثانية المآسي اللي بنشوفها بوسائل الإعلام اللي هي تفصل مش بعيدة عنا.
1: نعم.
2: هيك إحنا عايشين كأننا في عالمين، عالم بيصنع عن طريق وسائل التواصل، وعالم اللي إحنا عايشينه كل يوم.
1: العالم اللي احنا، عالم الألم والوجع اللي احنا عايشينه كل يوم، مع كل المصاعب، مع كل الحالات اللي عم نشوفها وعم نسمع فيها، وللأسف صارت قريبة على الكل تقريبا. العالم الموازي اللي انت عم تحلم فيه، واللي انت من خلاله رسمت لوحاتك، مين اللي كان أكتر فيها؟ مين اللي كان طاغي فيها؟ هل هو العالم اللي احنا بنتمناه، ولا هو العالم اللي احنا للأسف موجودين فيه؟
2: أغلب الأعمال الفنية تحكي عن المأساة،
1: أغلبها عن المآسي.
2: أيوة بالضبط، على ترحيل، حتى في أعمال التأثير النكبي بس في موجودة بأعمال اليوم.
1: أوكي.
2: وفي النكبي مستمرة لأنه شايفين أحداث شبيهة شفناها بالصور القديمة من 70-80 سنة وعم نشوفها اليوم، فالإشي مستمر، الإشي موقف، وبظهر في أعمال الفنانين بشكل عام. يعني إحنا بنقدمين وبنحسه.
1: أكيد أكيد أكيد. أكمل لو حكان موجودة بالمعرض هذا أحمد كنعان.
2: مش عارف.
1: لأنه المعرض مش عارف.
2: المعرض منوع.
1: طيب.
2: طبعا لوحات زيتية. وفيه تماثيل برونزية. وفيه لوحات من خشب اللي هي تركيب خشب.
1: أوكي.
2: فيه ثلاث حالات مختلفة. الحالة الرابعة هي مطبوعات للوحاتي اللي رسمتها موجودة في الدول العربية، زي في المغرب، في مصر، في الأردن.
1: وهذول اللوحات اللي انت كنت تطلع لبرات البلاد لتشارك فيهن، ولا عن طريق اللوحات الألكترونية اللي كنت تبعتوهن؟ لأنه كان في فترة الكل كان يشتغل هيك بلاد برا على اللوحات الألكترونية.
2: أنا بشارك في ملتقيات دولية وبنرسم هناك عادة، وأحيانا نفذ أعمالنا معنا. آخر مرة شاركت ورسمت كانت في المغرب شهر 7، شهر 8 كنت في طرابزون، شاركت في معرض وأخذت لوحاتي معي. وفي لوحات اللي هي رسمتها بشرم الشيخ سنين سابقة، وبقيت في القاهرة عمليا ملك لإلهم يعني.
1: أوكي.
2: وحبيت يعني أطبعها بأحجامها تقريبا، اللي كمان تتوثق بالكتالوج لأنها ما انعرضت هون وما توثقت هون،
1: هي
2: جزء من حياتي يعني، من إنتاجي ومن فيروسي.
1: نعم. هلأ أنا إذا سألتك شو هي أهم لوحة بين كل لوحاتك، مش عارفة إذا رح تقدر تقولي، لأنه مش عارف اللوحات بالمعرض قديش، بس في لوحة مميزة بالنسبة إليك أحمد، لوحة لو مهما رسمت من لوحات هاي بتضلها بتفوق الكل؟
2: يعني بقدر أقول ارتباط عاطفي أكثر، اللي هي لوحة أمي على ماكينة الخياطة. يعني أمي كل عمرنا ونحن أطفال، وهي قيت ملابس لنساء الحارة، وكمان ملابسنا إحنا اللي كنا نلبسها وإحنا أطفال. يعني إنتاج بيتي محلي، ومن أي خرقة، من أي شريطة، من أي شيء كانت ممكن تعمل ملابس.
1: وبعدك لهلأ بتتذكرها؟
2: في رحلة قبل تقريبا سنتين شوي،
1: الله يرحمها.
2: إلها أثر كبير طبعاً على تربيتنا، لأنه ربطنا بدون أب 6 أولاد، وهي عمرها 30 سنة صارت أرملي. طبعاً إلها فضل كبير كبير علينا وعلى كثير علينا.
1: هي الأم وهي الأب كانت
2: طبعاً،
1: وطلعتكم فنانين، كل الاحترام.
2: بدي أحكي لك إنه حالياً إحنا في عنا ورشة نحت خشب، خشب يعني جذوع شجر.
1: اوكي
2: تقريبا للمبتدئين، بيجوا بيجربوا بيشتغلوا بيتمرنوا بيتعلموا
1: وين وين
2: بيطلعوا
1: هذه، وين
2: بمجدين.
1: الورشة هذه معمولة؟
2: موجودة في صالة كنعان للفنون في كانتري تشوز في طمرة، بيشارك حوالي 12 واحد، قسم منهم عندهم خبرة سابقة، قسم عم بتدربوا يعني
1: اللي
2: ليطلعوا بمجدين في
1: معنيين
2: الفن.
1: انهم يفوتوا بهذا المجال احمد، اللي معنيين لنحت الخشب
2: نعم
1: وجذوع الشجر وكل الشغلات هذه اللي بنشوف منها اشكال رائعة جدا، شو لازم يعملوا؟ لمين يتجهوا؟ ايش شو كنت بتقولن؟
2: يعني احنا جمعية تلكيسان كل سنة بنعمل ورشة، احيانا بالخشب احيانا بحجر احيانا بالطين الصخار، وحسب الحاجة والظروف، ولا بحب يجي بيشارك من فنانين وكمان متتلمذين، فاللي بحب يجي يزورنا وكمان يتعرف، واللي بحب ينتج عمل كمان بإمكانية.
1: حلو رائع. أنا بتمنى فعلا كل اللي عندهم هالهواية يحاولوا إنه هيك يمارسوها على أمل إنه يلاقوا كمان تشجيع ويلاقوا دعم، لأنه موضوع الفن هو اللي بدنا إياه، ونبعد عن أي موضوع تاني ممكن يأذي. الفنان التشكيلي أحمد كنعان، كل الاحترام، فيك تعطيني بس تاريخ لإمتى المعرض رح يبقى؟
2: إيه تقريبا لشهر 12، والورشة اللي عاملينها حاليا ممكن لكمان أسبوعين، وبعدين نعمل كمان معرض، ممكن نفتتح حديقة التماثيل كمان، والإضافة خلال كم يوم راح يكون في المركز الجماهيري افتتاح معرض لجدريات فخارية من إنتاج جمعية كنعان لفن الخزف اللي هي لعبد الله أخوي، وأنا منظم المعرض اللي صارت قبل شهرين. الورشة عندنا هنا في صالة كنعان كانتري تسوت، اللي
1: اوكي
2: أنتج حوالي 20 فنان وكمان متتلمذين اللي حبوا يجربوا يشتغلوا بالطين، أنتجوا أعمال فنية كثير حلوة، وطبعا في كتالوج للمعرض.
1: كل الاحترام، يعطيكم ألف ألف عافية وألف شكر إلك الفنان التشكيلي أحمد كنعان. شكرا
2: العفو، يا
1: عزيزي،
2: هلا،
1: يا ميت
2: شكرا
1: هلا
2: لك،
1: فيك، يا
2: الله
1: هلا،
2: معك.
1: تحياتي، باي باي. إذا أحبائي نحن وصلنا لنهاية سهرتنا لليلة، بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، الفنان التشكيلي أحمد كنعان، رسام الكاريكاتير الفنان نهاد بقاعي، والمرشد السياحي الخبير بمعالم البلاد فوزي ناصر. شكرا لروبي أوسن هولز، شريهان حجير بيكي. والشكر الأكبر إلكو أحبائي اللي كنتوا معنا ورفقتونا. لقاءنا بتجدد يوم الأربعاء الساعة 1 هايد بارك، رح يكون موضوع جدا مؤلم وجدا مهم، موضوع التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة. والأربعاء 10 بالليل بلقاكو مع هدوء نسبي على مزاجي. تكونوا بألف خير، مع كل الحب دائما. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: بعد قليل. سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم بنخصصها للوادي الشقي.
2: الوادي الشقي في السينما المصرية بالخمسينات والستينيات.
1: أحمد رمزي اللي توفى ب 28 أيلول 2012.
2: أحمد رمزي،
3: والله أنا في رأيي إن جميع الشباب اللي في العالم بيمروا في مرحلة شقاوة، يعني بين 16 و 24 سنة، لو ما يتشقوش ما يبقوش طبيعيين ولا إيه؟ يعني مش عارف.
2: أول شيء خلينا نقول عن اسمه. اسمه رمزي، ولكن أضاف اسم أحمد قبله فصار أحمد رمزي. وكان أول أفلامه أيامنا الحلوة
1: عبد الحليم،
2: مع عبد الحليم حافظ، وكان أول أفلام عمليا عبد الحليم حافظ بالسينما.
1: إني كانوا أصحاب،
2: صاروا أصحاب من وراء الفيلم عمليا. أما هو كان صديق مع عمر الشريف في الماضي، لأنه كانوا زملاء في
1: فيكتوريا
2: كوليدج بالإسكندرية.
1: أول أفلامه أيامنا الحلوة،
2: أيامنا الحلوة، وعملياً
1: وهذا الدور كمان رسم في المستقبل معظم أدواره. لا
2: بالضبط، الولد الشقي اللي بتحركش بالبنات،
1: وهيك كان بالحقيقة الظاهر.
2: هو هيك كان عملياً بالضبط، هو كان جابوه زي ما هو بالطبيعة
1: يمثل
2: دوره عملياً.
1: نسمع مقطع من أيامنا الحلوة اللي قدم عام 1955.
4: ولا يكون عندك فكر، سيبك من الشغلانة دي، أنا بكرة هصحيكي بدري ننزل سوا نروح عند واحد قريبي غني قوي، في 24 ساعة يكون عندك شغلانة لطيفة وظريفة ومقيتها على الأقل 10 جنيه. إيه رأيك بقى؟
5: كثر خيرك، تصبح على خير.
4: وإنتي من أهله؟
6: تعالى هنا. إيه قلبك الغني قوي اللي بتقول عليه ده؟
4: عم
6: بيتك نيلة، ده انت أغنى العائلة.
4: بص وقت حسك أو كلام يا أخي،
6: إنت ما عندكش ضمير وإنت بيخيل عليك التمثيل ده. دي لقيتنا مؤدبين في حالنا، تعمل إيه؟ هاتي عياط عشان واحد يروح يطبطب عليها، كلمة في حدوتة تشبك، مش قدامك هو خدت منها معاد بكرة الصبح.
4: بس بالله،
1: لاحظت من خلال متابعتي لأدواره لأحمد رمزي فترة طويلة كان سنيد البطل،
2: سنيد البطل، ولكن كمان بنقدر نقول حاز على بطولات. بنفس العام 1955 حب ودموع، بطولته مع فاتن حمامة، وعنده دموع في الليل مع صباح. أنا بفكر سياسته كانت إنه كان بده يعيش، فكان
1: الأدوار اللي بتيجي بمخدة،
2: اللي بتيجي مش مهم بطولة نص بطولة دور ثانوي ضيف شرف. هاي لاحظت خلال مسيرته، يعني في ممثلين بنشوف بعد ما يوصل للبطولة زي عادل إمام بتراجعش لورا، بينما أحمد رمزي ما فرقت معه أحمد رمزي.
1: نحكي على فيلم كمان حلو قدمه مع فاتن حمامة، ومنشوف مشاركات كتير مع فاتن حمامة بالخمسينات، صراع في المينا 1956
2: بالضبط. عمليا يوسف شاهين لما اجى اكتشف عمر الشريف بفيلم صراع في الوادي، كان قاعد مع احمد رمزي وعمر الشريف، وكان في احتمال ياخذ احمد رمزي، واحمد رمزي فكر انه يوسف شاهين راح ياخده، ولكنه اخذ عمر الشريف. فيما بعد احمد رمزي اشتغل مع يوسف شاهين كمساعد بفيلم شيطان الصحراء، بطولة عمر الشريف. وفيما بعد يعني مثل مع عمر الشريف إخراج يوسف شاهين
1: صراع في المينا،
2: صراع في المينا مع فاتن حمامة.
1: نسمع مشهد.
2: نسمع
1: مشهد.
6: إيه اللي عملته ده؟ أنت جننت؟
4: كنت فين؟
6: رد، كنا بنضرب بولتة في المينا.
4: كمان بتقول تحب أكدب عليك؟ إزاي تركبها معاك في اللانش؟
6: ليه لا؟
4: كده علني قدام الناس،
6: وده اللي بيزعلك ويخليك تضربها بشكلها؟
4: إيه تستعبط؟
6: الله رجب، انت ناسي ان احنا اصحاب؟
4: كنا اصحاب
6: وحنبقى نسايب، ما تخافش انا هتجوز سنان.
4: مين اللي قال كده؟
6: انا بحبها يا رجل وهتجوزها.
4: انت
6: مستعد اضحي بكل شيء عشان
4: فكرك تقدر تشتريها بفلوسك؟ ممدوح ابن الغني الكبير اللي فلوسه ما تتعدش يتجوز بنت غلبانة ويتيمة زي حميدة؟ ليه؟ قديمة دي،
6: ده اللي هيحصل،
4: الجوازة دي مش ممكن تتم.
6: ليه يا اخي؟ حقك تفرح ان واحد كويس حبها وعايز يتجوزها،
4: دي بنت خالتي وما اسمحش لحد يقرب لها.
6: رجب انت بتحبها؟
4: بتحبها تطلع مين دي احبها؟
1: بالخمسينات بنشوف مشاركات كتير لإله.
2: انا فحصت هون شادي بمعدل 7 افلام كل عام تقريبا بالخمسينيات، عملين كان مطلوب لأنه يعني كان له يعني حاجة، كان في فراغ لهيك
1: نوعية من
2: الشخصيات، لأنه الجيل اللي قبله كبر زي أنور وجدي إلى آخره.
1: ابن حميدو من الأفلام كمان اللي حققت نجاح كبير عام 1957.
2: رغم بساطته ورغم يعني الإنتاج كان قليل جدا بسيط جدا حقق نجاح كبير مازال مستمر اليوم.
1: منذكر هالفيلم من بطولة إسماعيل ياسين، هند رستم، وزينات صديق.
2: وشادي منقدر نقول هون إنه هو التقى مع عبد الحليم حافظ بأكتر من فيلم وارتبط اسمه كمان بإسماعيل ياسين بأكتر من فيلم، مثل إسماعيل ياسين في الأسطول، ابن حميدو، إسماعيل ياسين في طيران إلى آخره.
1: نسمع لكان مشهد من ابن حميدو عام 1957.
7: إيه اللي جابك يا عزيز؟
8: بشم الهوا.
7: ليه؟ ما فيش هوا عندكم؟
8: أصل الهوا هنا رايق.
7: يعني الهوا اللي رماكي
8: فشر ده بعدك.
1: مشاويش مكملين معكم حلقة اليوم عن النجم أحمد رمزي. نشوف انه بالستينات كمان بيقدم مجموعة كبيرة من الادوار الحلوة، لا تطفئ الشمس ممكن نحكي عنها الفيلم اللي قدم عام 1961.
2: هذا هو انتاجه هو مع عمر الشريف وكان المفروض عمر الشريف يشارك بالفيلم ولكن السينما العالمية اخذته فاجا بدل منه شكري سرحان.
1: صلاح ابو سيف المخرج طبعا.
2: طبعا
1: اسمع مشهد من هالفيلم اللي بتشارك فيه فاتن حمامة، شكري سرحان، وعماد حمدي
2: ونادية لطفي كمان.
9: التليفون النهارده اتجنن، كل ساعة يرن ويطلع لي واحد بيقول لي عايزين سواق.
10: بيقول لك ايه؟
9: بيقول عايزين سواق.
10: المشروع نجح. المشروع نجح.
9: مشروع؟ مشروع ايه؟
10: قولي لي الاول كام تليفون ضرب؟
9: ما تتكلم، انت هتجننا ليه؟
10: بس انا النهارده ابتديت حياتي من جديد، عملت شركة لتشغيل السواقين بالساعة. اصل في ناس كتير عندهم عربيات وما عندهمش فلوس كفاية يدفعوا مية سواق، بيسوقوا بايديهم، يروحوا مكاتبهم الصبح وتفضل العربية ملطوعة قدام الباب طول النهار. يبقى اللي عايز سواق يروح مشوار مع العيلة يتصل بينا، نبعت له سواق ياخد اجرته بالساعة وساعة بريال. والنهاردة نزلت إعلان صغير في الجرايد وما كنتش فاكر المشروع هينجح بالسرعة دي.
11: وطبعا نزلت نمر التليفون البيت في الإعلان.
10: أيوة بس
9: يعني بيتنا بقى جراش.
12: دي عاملة تعمل لي ممدوح؟
11: أنت مجنون، لازم تعرف إن البيت ده فيه بنات، ولما تنشر نمرة التليفون في الجورنال كأنك عملت من البيت دكان. دكان فيه بنات، فيه أمك وإخواتك. اسمع، إذا ما شفتش حل في الحكاية دي أنا هقطع التليفون من بكرة. تبقى تعمل مشاريعك برا البيت وتبقى تخلي عندك دم.
1: نظارة سوداء من العلامات البارزة اللي كمان قدمها بعقد الستينات 1963. القصة طبعا إحسان عبد القدوس، كانت بهالفيلم نادية لطفي وإخراج حسام الدين مصطفى.
2: هذا عمليا من أجمل أدوار نادية لطفي. وبنقدر نقول إنه بهي بهاي الفترة أحمد رمزي التقى بكتير فنانات زي شادية.
1: بأي أفلام؟
2: شادية عندك امرأة في دوامة
1: عام 65، بقدم ليلة زفاف.
2: التقى مثل ما ذكرنا بعدة عدة نجمات منهن ماجدة. سعاد حسني كان له نصيب كتير كبير بعدة أفلام، العريس، يصل غدا، شقاوة بنات، عائلة زيزي. وعمليا ليلة الزفاف من أجمل أفلام سعاد حسني مع أحمد مظهر. أحمد رمزي كان نقدر نقول دور ثانوي بالفيلم.
1: خلينا نسمع مشهد من هالفيلم ليلة الزفاف.
13: ما نفسكش في حاجة عاوز تقولها؟
10: حاجة زي مش فاهم.
13: حاجة كده تكون حاسس بيها ومخبيها على كل الناس ومش ممكن تقولها لحد إلا ليا أنا.
10: برافو.
13: يبقى في حاجة.
10: أيوة سلوات، كل ما بشوفك ببقى عايز، ببقى حاسس.
13: قول.
10: ببقى جعان وعايز أكل.
13: طيب تعال نروح البوفي ناخد ساندويتش.
10: لا انا النهارده معزوم عند ماما على العشاء. اصل انا يوم اتعشى عند ماما وجوزها ويوم اتعشى عند بابا ومراته.
13: مسكين.
10: ليه؟
13: عشان قصدي يعني باباك ومامتك مش عايشين مع بعض.
10: بالعكس، ده كده احسن بكتير.
13: احسن
10: بكتير. كل يوم والتاني بابا عشان ما احبش ماما اكتر منه يحشي يجيب فلوس، وماما عشان ما احبش بابا اكتر منها تحشي يجيب فلوس. الاخر يطلع محسوب
2: جوه الكسبان. عندنا بنشوف انه التقى بفريد الاطرش بحكايه العمر كله والخروج من الجنه، استمر مع سعاد حسني المغامرون الثلاثه، شقاوه رجاله. التقى بجيل جديد من الممثلات، نيلي بالمراهقه الصغيره، الاصدقاء الثلاثه، نجلاء فتحي. وعندنا كمان اللقاء التقى بشمس البارودي بهي والشياطين.
1: بعقد السبعينات فيلم مهم، ثرثرة فوق النيل، نجيب محفوظ، 1971 هالفيلم.
2: احنا بنشوف شادي عمليا بالسبعينات بدي كمان اكتر واكتر يقل انتاجه. عمليا من اجمل افلامه، وهو بذكر انه هذا احلى افلامه على الاطلاق، اللي هي قصة نجيب محفوظ، اخراج حسين كمال، بطولة عماد حمدي، عادل ادهم، سهير رمزي، ميرفت امين.
1: افلام حلوة بالفعل.
2: بالفعل.
1: خلينا نسمع مشهد من هالفيلم.
14: انا معجبة بكل ادوارك.
15: شكرا. انت بتشتغلي؟
14: احنا لسه طالبات في كليه الاداب قسم فلسفه.
15: ما شاء الله، دي حاجه عظيمه.
14: في الحقيقه انا راويه تمثيل، لكن هم لا. استاذ رجب.
15: نعم.
14: ممكن تعلمني التمثيل؟
15: اعلمك.
1: نشوف غازي انه بمنتصف السبعينات قرر الاعتزال وابتعد عن السينما.
2: عمليا نقدر نقول انه السينما بلشت تعتزله بشي محل،
1: فهو كان حكيم
2: لانه كبر، وبعدين الوسامة تاعته تاع نقول اللي عرف فيها
1: راحت
2: صار عنده صلعة مثلا. ومثل ما ذكرنا انه في نجوم جدد، محمود ياسين، حسين نور فهمي، نور الشريف حلو محله،
1: حمود عبد العزيز. طبعا قرر الاعتزال بعد فيلم الأبطال مع فريد شوقي، برجع للدراما مرة جديدة من خلال فاتن حمامة.
2: عمليا عام 1979 التقى بفاتن حمامة بفيلم تلفزيوني كايا وراء كل باب. أنا بنصح الكل يحضر هذا الفيلم.
1: ليش حلو؟
2: كتير حلو.
1: عايش بحكي؟
2: بحكي عن زوجين بدن يتطلقوا وبدني أقسم غراض البيت. وهنا عم بتناقشوا، آخر النقاش بيرجعوا لبعض.
1: حلو،
2: كتير حلو، والأداء حلو. والأداء كتير عالي للتنين، يعني بنصح من أجمل أفلام أحمد رمزي برأيي.
1: حلو. هذا كان عام 1979. بيستمر غيابه بعد فترة طويلة، بعود عام 1995 للسينما مع نيلي،
2: مع نيلي ويوسف منصور الرياضي. وللأسف يعني خيبة أمل كان للجمهور.
1: قط الصحراء الفيلم.
2: قط الصحراء، يعني خيبة أمل، ما حقق النجاح
1: ولا لنيلي ولا لأحمد رمزي.
2: بالضبط.
1: غازي نشوف انه اكثر فنان مثل معها هي سعاد حسني.
2: مع فاتن حمامة مثل 8 افلام، 8 افلام مع نادية لطفي، سعاد حسني 12 فيلم، 7 افلام مع رشدي أباظة، وله عمليا 3 افلام بقائمة افضل 100 فيلم بالسينما المصرية، اللي هن ثرثر فوق النيل، اين عمري، وايامنا الحلوة،
1: وجه القمر، من مسلسلات اللي كمان شفناه من خلالها عام 2000 مع فاتن حمامة.
2: بالضبط. نذكر المعلومة انه الدور بالبداية تم ترشيح حسين فهمي لهذا الدور. فاتن حمامة اعترضت،
1: في لقاء قال حسين فهمي انه زعل.
2: بالضبط.
1: فاتن حمامة.
2: بالضبط. وعمليا هي جابت احمد رمزي محل حسين فهمي.
1: اخر افلامه كان مع يسرى ومصطفى فهمي، اخراج ناس الدغيدي، الوردة الحمراء
2: عام 2000.
1: بيختم مسيرته الفنية مع عمر الشريف
2: عام 2007 بمسلسل حنان وحنين. وكان ضيف شرف بس عشان عمر الشريف، وما كانش بده يشارك.
1: نحكي شوي عن حياته الشخصية. شو بتعرف عن حياته الشخصية؟
2: نقدر نقول تزوج 3 مرات
1: مشهورات.
2: المرة الأولى من زوجي خارج الوسط الفني، الثاني من
1: نجوى فؤاد.
2: نجوى فؤاد اللي تجوزوا تقريبا لمدة 17 يوم. فالتقوا بفيلم جواز في خطر.
1: راحوا تجوزوا
2: آخر الفيلم، واتطلقوا بعدها بفترة قصيرة، وبعدين تزوج من سيدة أجنبية، وبالآخر يعني اعتزل المجتمع خلينا نقول، وراح على منطقة بمصر
1: سكن فيها آخر
2: سكن فيها قدام البحر.
1: حلو، نهاية حلوة. بنذكر أنه هو رحل عن عالمنا لما كان عمره 82 سنة عام 2012. أفضل فيلم غازي؟
2: فيلم مثل ما هو اختار ثرثرة فوق النيل، بختار أنا
1: كمان معك.
2: أوكي.
1: ومع نسمع أغنية إسا من أغاني العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ كان هو موجود بهالفيلم.
2: بالضبط، وكان يعمل إشارة يعني بإيده ليه الكل، يعني بس اللي رح يسمع رح يتذكر الصورة
1: من فيلم أيامنا الحلوة. نسمع الحلوة حياتي.
2: حلوة حياتي.

0: اليوم استعرضنا مسيرته السينمائية الطويلة لهالفنان المصري المحبوب. كان إسا إجا الوقت لنكون مع أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: أفيشات من زمن فات. غازي اخترت لنا اليوم فيلم غرام في الكرنك، فيلم استعراضي.
2: بالضبط. والمميز بهذا الفيلم شادي إنه عمليا بطولة فرقة استعراضية، وهي لأول مرة بالسينما المصرية، مع إنه هني قدموا فيلم قبل مع ماجدة إجازة نصف السنة، ولكن البطولة كانت لماجدة. هاي أول مرة فرقة استعراضية بتقدم بطولة، وكانت عمليا البطلة، بطلة الفرقة هي بطلة الفيلم فريدة فهمي، ومحمود رضا مؤسس الفرقة هو كان بطل الفيلم،
0: اللي هو بيكون والد شيرين.
2: والد شيرين رضا الزوجة الأولى لعمر دياب.
0: شو اللي خلاهن يعملوا هالفيلم؟
2: أول النجاح الكبير على المسرح كان محمود رضا حكى إنه كان بالكرنك، هن كانوا يعرضوا كفرقة بالكرنك للسواح، فخطر على باله سؤال، بقول لو الفراعنة بيرجعوا هل بنبسطوا من العرض اللي احنا عم نقدمه؟ فقال له أخوه علي رضا اللي هو مخرج الفيلم. قال له هاد ممكن نعملوا فيلم. المزبوط، أنا شفت الفيلم الدراما يعني بايخة، مش قوية.
0: إيش القوي؟ الاستعراضات؟
2: إيه هو إشي الاستعراضات.
0: نجح الفيلم غازي؟
2: أنا من متابعتي مش كتير.

0: في هون شغلة مهمة إنه محمود رضا بكون زوج أخته لفريدة فهمي وفريدة فهمي بتكون مرت أخوه لمحمود رضا وهن بيحبوا بعض بالفيلم وكان لازم يكون هناك قبلة بالفيلم فكان إحراج شديد بقول محمود رضا أعادوا المشهد يمكن أكثر من 20 مرة وبالآخر عملوا خدعة حط خد على خده ودار وجهه
1: وكأنه عم ببوسه
0: وكأنه عم ببوسه فهي يعني من الإشكاليات تاعت الفيلم كانت.
1: نسمع مشهد من هالفيلم غرام في الكرنك.
2: حكاية إيه اللي عايز تقولها لي يا صلاح؟ أوعى أكون مش نافعة في الفرقة.
3: لا أبدا أنت نافعة قوي، ده أنت تقريبا أحسن واحدة في الفرقة لدرجة أني فكرت أعملك البطل.
2: صحيح والله؟
3: طبعا، ولو أن ده هيخلق لنا مشكلة بعد كده.
2: مشكلة إيه؟
3: مين هتشتغل مطرحك لما تسيبينا؟
2: أسيبكم؟
3: والدك اشترط أنك تشتغلي معانا مدة الرحلة وبس. مصطفى فهمني كده.
2: هو في حاجة تاني بعد الرحلة؟
3: طبعا في، أمال إيه؟ الرحلة دي هي البداية بس يا أمينة، بداية الفرقة اللي طول عمري بحلم بيها، فرقتنا احنا مش فرقة اي حد يشترينا بفلوسه.
1: وصلنا لإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين؟
0: بعد السيفن دوغز أو الكلاب السبع لأحمد عز كريم عبد العزيز بأكثر من 273 مليون جنيه.
1: وهالفيلم رح يودع هالأسبوع دور السينما بمصر مع الرقم الكبير. صقر وكناريا رقم 2 محمد إمام وشيكو 116 مليون جنيه إيرادات.
0: المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز أكثر من 80 مليون جنيه.
1: كمان محمود الثاني 80 مليون جنيه، أحمد غزي وكزبرة بنفسه ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بهالرقم نفس الرقم تناتن.
0: المرتبة اللي بعدها عمليا الجواهرجي محمد هنيدي منى زكي أكثر من 38 مليون جنيه.
1: ريد فلاج فيلم أحمد حاتم وجميل عوض 25 مليون جنيه بأسبوع الثاني.
0: في أفلام ودعت دور العرض شادي،
1: صح، شمشون ودليلة لأحمد العوضي ومي عمر حقق 36 مليون جنيه.
0: كمان في أحدث أفلام يسرى فشل ذريع لست لما انسحاب بعد 4 مليون جنيه بس. فيلم جديد شادي مطلوب عائليا،
1: نسمع تفاصيله.
4: أفلام جديدة
1: كريم عبد العزيز بيقدم تاني أفلامه هالسنة مطلوب عائليا، هالمرة تجربة كوميدية اجتماعية بتوقيع المخرج معتز التوني. بالفيلم بجدد كريم عبد العزيز التعاون الثاني على التوالي مع ياسمين صبري بعد مشاركتهن مع بعض بفيلم المشروع اكس.
5: ماني من عايزك في شغل،
6: مش انا بطلت.
1: معهن بالفيلم الجديد مصطفى خاطر وضيوف شرف كتار منهن احمد فهمي باسم صبرا ونسرين امين. بيبدا عرض الفيلم في مصر يوم 7 اكتوبر 2026 وفي دور السينما بالخليج ولبنان والاردن يوم 8 اكتوبر. منذكر انه السنه بلشها كريم عبد العزيز بنجاح كبير وغير مسبوق لاخر افلامه 7 دوجز مع احمد عز اللي سجل اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصري باكثر من 273 مليون جنيه مصري. سينما الشويش بدنا نحكي غازي عن هشام عبد الحميد الممثل المصري اللي اثار ضجه هالايامات على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما اعلن عن عودته لمصر.
0: طبعا هو لمع بالثمانينات والتسعينات خلينا نقول التسعينات. هو أحد الفنانين اللي غادروا مصر بعد ثورة 2013 بعد ما السيسي تولى الحكم وحسب على المعارضة.
1: الظاهر بدي يعود.
0: أيوة.
1: هالإشي دفعه لإصدار بيان من كندا بوضح فيه ظروف غيابه، برد كمان على الاتهامات بالإساءة للدولة المصرية. حكي شوي عن بدايته وبداية نجوميته غرام الأفاعي لما اختاروا المخرج حسام الدين مصطفى ليلعب بطولة هالفيلم أمام ليلى علوي وصبرين، كان هذا عام 1988.
0: هذا من الأفلام كمان اللي لفتت الأنظار والناس حبت الفيلم.
1: عام 1992 بيقدم الحب في طابة، كان واحد من الشباب من نجوم الشباب وقتها، فيلم شبابي ناقش مرض الإيدز وقتها. الحب في طابة، نسمع مشهد من هالفيلم.
0: يلا.
7: ايه هتحاسبني؟
3: ايوه حاسبك، لازم اعرف كنت فين وبتعمل ايه.
7: ليه بقى انت يعني كنت مرات انا وانا مش واخد بالي ولا ايه؟
3: انت مسطول؟
7: لا انا مصاب.
3: هتفضل مستهتر لإمتى؟ انت كده بتوسع دايرة المرض.
7: ما اقول لك ايه بقى، ما بطل الهلوسه اللي انت فيها دي ولعلمك بقى انا هبطل الحبسه دي.
3: نعم.
7: ايوه، عشان الايدز ما بتنقلش الا بالدم بس.
3: يا مصطول. مظبوط كلامك، مظبوط.
1: مكملين باستعراض مسيرته السينمائيه لهشام عبد الحميد.
0: بنشوف عام 1993 شارك باخر افلام مديحه كامل بوابه ابليس وامراه تدفع الثمن فريد شوقي محمود ياسين.
1: عام 1993 قدم 7 أفلام كان مطلوب بهالسنوات، من هالأفلام قدارة مع فيفي عبدو، المقامر، طعمية بالشطة، ولولاكي كمان عام 1993.
0: كمان فيلم قليل من الحب كثير من العنف ومجرم مع مرتبة الشرف عام 1998.
1: وهذا الفيلم خاص

0: فيه تجربة الإنتاج، رغدة كانت معاه بهالفيلم. كمان هالفيلم كان مشهد صامت، آخر مشهد لفؤاد المهندس شارك بهالفيلم دعما لهشام عبد الحميد، قدم مشهد صامت بهالفيلم.
1: بفكر أنا أجمل أفلامه اللي أنا حضرته معالي الوزير مع أحمد زكي، كان عمليا رفيق أحمد زكي طوال أحداث الفيلم.
0: صح، هالدور كان بالأساس لشريف منير، بس لما اعتذر شريف منير واختلف مع أحمد زكي استعانوا بشام عبد الحميد. أنا حضرته مرتين هالفيلم بالسينما بمصر. اسمع مشهد من هالفيلم مع علي الوزير.
1: يلا.
2: طب ما كنتش موجود، ما حضرتش الجنازة بتاعتي، مع أن أنا مخليك دراعي اليمين. هاي يا فندم، أنا ممكن فعلا أكون ما كنتش موجود، بس ده لأني متعب بسعادتك. مش معقول أكون موجود وما حضرش جنازة سعادتك أبدا يعني.
3: الله يجازي شطارك، انت شطارك هذا، انت عبقري.
2: يا فندم مش ممكن تشك في اخلاصي، ربنا يجعل يومي قبل يومك، على الاقل اضمن لنفسي جنازه محترمه في عهد سعادتك.
0: اخر افلامه بمصر بقدمهن عام 2009 كان فيلم ايام صعبه. نذكر انه هو شارك في بطوله اكثر من 30 فيلم سينمائي، من ابرزهن خريف ادم كمان ومهمه صعبه. نحكي شوي عن المسلسلات التلفزيونيه والاذاعيه اللي قدمها.
1: قدم هشام عبد الحميد حوالي 45 مسلسل، أبرزها أواني الورد مع يسرى عام 2000،
0: والشمع الأحمر كمان مع يسرى، وشفنا كمان دور حلو مع ليلى علوي بمسلسل نور الصباح.
1: المسرح شارك بحوالي 5 عروض مسرحية، أذكر منها حب في التخشيبة مع جورج سيدهم ودلال عبد العزيز.
0: أفضل فيلم من أفلامه فازي؟
1: أنا ذكرت قبل شوي معالي الوزير بختار.
0: أنا موافق، معالي الوزير مع أحمد زكي.
1: بالضبط.
2: طبعا يا باشا، دماغه فاضية ما ينامش ليه؟ ما هو ما عندوش مشاكل. أصحي يا فندم.
4: أم عليك، لو الأمر بإيدي أعمل مشروع قانون يحرم على أي حد صحة أي نائم.
2: حاضر.
0: بعد ما تعرفنا على مسيرته السينمائية لهشام عبد الحميد، نعود للأغاني، أغاني الأفلام. أغني من فيلم جديد لسه،
1: كلام ماما بوسي ومسلم من فيلم خلي بالك من نفسك أو خلي بالك من نفسك.

0: وين الكلام اتسامى؟
1: أغني من فيلم مصري إسا، اخترت أنا أحمد سعد، طيبة تاني لا، من فيلم طلقني اللي شارك البطولة فيه كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربين.

0: تبقى تاني. لا
1: أغنية من فيلم قديم اخترت أنا عزيز يا عزيز، أغنية صباح
2: من فيلم باريس والحب عام 1971 مع يوسف شعبان،
1: كانت تغني بشوارع باريس هي، صح؟
2: بالضبط. ويمكن الشغلة حكيناها قبل من عيدة أنه هناك ضمن الأحداث الفيلم أنه صباح بتوه في باريس والشرطة بتدور عليها، واللي صار على أرض الواقع أن يوسف شعبان ضاع في باريس. فالمخرج محمد سلمان اتصل بالشرطة وصار يدوروا عليه، فصور الشرطة لما كانت تدور على يوسف شعبان وحطه وكأنه عم بدور على صباح.
1: حلو، نسمع لكان عزيز يا عزيز. شو بتقول هي غازي؟
2: عزيز يا عزيز الحب شو لذيذ، وتركنا الضيعة وصفينا في باريس.
1: في باريس. خلينا نسمع
2: يلا.

انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

أسئلة وخدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة

لقمة صغيرة تشبعنا، عيش العصفورة يقضينا، ونعيش من الجمعة سبعة أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة سبعة أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، غرام في غرام. والحب غطانا وفرشتنا، وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: القمر وسعيد النور اطرح يا زهور
1: عند القمر
0: لا نعاس ولا نوم ولا

0: وهيك وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
1: العفو شادي بلال.
0: نلتقي الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. سينما شويش.

أنتم مع مكان. يا مسافر.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. طبعا هتقولها معايا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهوى.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

دمت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

أحلى مكان للموسيقى.